الهوايات لها قوة علاجية رائعة، فهي تبعدك عن ضغوط الحياة اليومية وتأخذك إلى الراحة والسعادة. أربعة أشياء من تجعل الحياة جديرة بالاهتمام: أن تحب، وأن تتأمل، وأن تساعد، وأن تبتسم. ونختم بهذا القول عن السعادة: نشعر بالسعادة حين ننجز عملا كبيرا وتمتلئ قلوبنا بالرضا عما أنجزناه. أصدقائي، أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها، معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي مجيد الشاري، أمام المصدح فيصل القسمي.

أحبك مهما تمادى البعاد ومهما افترقنا بهذا الطريق، فإنك نبض أحب غناه وأمسك ثوبك مثل الغريق. أحبك رغم صروف الحياة ورغم وشاية أي رفيق. أحبك يا معجة كالضياء ويا سحر عين تشع البريق.

مهما تمادى البعاد ومهما أسرت فؤاد الطليق. أحبك أنشودة للصباح وأرنو إليك بشوق عميق. غدوت بحبك مستبشرا فأنت النسيم العليل الطليق. أحبك ما دام نبضي يحن إليك لأنك أغلى صديق.

عليك بصدق الشعور وصدق أحاسيس قلب الرقيق. أم الناس تهوى كثير الكلام وتوغر بالحقد قلب العشيق؟

الغريق. أحبك نفسي تطير إليك كما الطير يرنو لعش عريق. جمالك أنت يجوز الخيال ويجري سناه بكل العروق.

كانت هذه رائعة ساكن قصادي وبحب نجاة الصغيرة قيثارة الغناء العربي كلمات حسين السيد والحان موسيقى الجير محمد عبد الوهاب أنتم في النار خالد ما أحلى الأغاني وأجملها معكم منجي الشعري فيصل القاسمي الاختيار الموالي كلمات والحان عبد الحميد بالقيد تغني الرائعان أمينة فاخت ساكن وسط قلبي

كانت هذه يا أخي سالم لي الفنانة الكبيرة مطربة تونس الأولى صليحة، وهي إنتاج 1945 لحنها زرياب تونس صالح المهدي رحمه الله. المشوار متواصف النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم من جهة الشعري فيصل القاسمي، الاختيار الموالي أغنية كذلك عرفناها بصوت وردة جزائرية سيغنيها فريد الأطرش كلمة عتاب، وهي من ألحان

رائعة أغار من قلبي لموسيقى الجير محمد عبد الوهاب. هكذا اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تبعنا وسير معنا الحدود هذه الساعة. كانت معكم على مستوى الهندسة والخرج الإذاعي منجير الشاري، أما مصدح فيصل القاسمي. مسك الختام أترككم مع كروان الشرق فايزة أحمد وأغنية علمتني الدنيا الحان محمد سلطان. أقول لكم تصبحون في خير مع أحلام لذيذة. نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.

عجزت عن إشفائي من علة الحب الوالع في كبد المكوي، عجزت كلها عن معرفتي، عجزت عن حل اللغز الكامن في رعشة المستمرة.

المتلبسة في جسدي، لكنني لولاك كاد كل ما في الأرض أن يسقط من مقلتي كالدمعة الجارحة خد الفرح الدائم.

ولو قليلا إلى لهفة الشوق الضائعة في غياهب العمر المنسي. إنني دائما مشتاق لعيونك المدورة، ومشتاق لصدى الهمس النافر من ثغر الضحى. نعم أنا مشتاق.

واسعة، وصورتك الفريدة استقرت وحدها في خاطري وأخرجت الصور الباقية كلها. لا تعجبي مني وأنا أتخذ قرار انتزاع الصور،

حبيبي، هديتي التي ما مثلها بشر تهدى كمغانم القبس السحري. أنشد فيك صلاة عبادة النساك المتصوفين وابتهال الملائكة الملهوفين على واحة النجاة المشرقة. أنت لي انبعاث الضوء في زمن القمة المسجات فوق طحالب البحر. أنت لي استرسال النور الشفاف إلى الأثواب الحريرية المزركشة. أنت لي بسمة الأمل المحكي على ألسنة شعراء الغزل الطافح والمسكوب على شفاه العرب.

ستصبحين صبية تملأ الأعين الشاردة وتشد حبل الندى الساقط منها إلى الوشم البدوي المنقوش في خدك الزاهي. أسأل الوشم ذاك أبوسعي أن أشاهد وردتين جارتين يحفظاني وداد الصداقة وحسن الجوار وتسرحان بي طيفا سماويا محلقا. يسعي أميرتي الصغيرة أن أراك حياتي المرهونة

0: إذاعة صفاقس تقدم الفواطم. الفواطم رحلة زمنية في تاريخ الدولة الفاطمية. الفواطم تأليف النور ذويب، إخراج عبد الله الوافي. الحلقة الخامسة،
1: بعد أخذ ورد ألحق أسامة الشيعي جاسوس صاحب الحمار بسرايا الجنود الحامية لأسوار المهدية. أما زيري ابن مناد فقد لقي ترحيبا وتبجيلا من لدن المنصور يوم تنصيب المعز وليا للعهد. وإن بدت السعادة واضحة على فاطمة يوم الاحتفال، فقد آثرت الصمت ولم تعلن كل الرضا لخطبتها، بل اتخذت من المراوغة سلاحا في اللقاء الذي جمع بينها وبين المعز لدين الله. أما صاحب الحمار فلم يكن بدوره سعيدا لرؤية أرقته وأقضت مضجعه وذهبت بسكينة روحه وراحة ضميره.
2: بلغني أنكم ألقيتم القبض الليلة البارحة على جاسوسين من عيون المنصور، فأينهما؟
3: إنهما مشدودان إلى جذع تلك الزيتونة يا أبا يزيد، لقد تسللا تحت جنح الظلام محاولين الاقتراب من معسكرنا، لكننا تفطنا لوجودهما وقطعنا عنهما الطريق قبل أن يعود أدراجهما إلى المدينة.
2: ألا يكونان من التجار أو أمازيغ في طريقهما إلى القيروان؟ فأنا أرى عليهما ملابس بيضاء نظيفة غير ملابس جنود المنصور.
3: تلك حيلة للتخفي، لقد عثرنا على ظهر راحلتيهما سيوفا ورماحا، فانظر في أمرهما يا أبا يزيد وليكون عبرة لكل من تجاسر على اختراق صفوفنا.
2: ذاك شأن من يعجز عن المواجهة من أمثال إسماعيل المنصور فيبعث بعيونه للتنصت. سأقتلع عينيهما وأرسلهما إلى مولاهما المغرور مقتصب الإمارة.
3: إنهما ليس من عيون المنصور فحسب، بل أراهما مرسلين للاتصال ببعض رجالنا من القبائل البربرية، وهذا أشد خطرا.
2: سوف أقطع رأسيهما لو تحققت من ذلك. هيا أحضرهما بين يدي. هيا هيا تقدم تقدم. هيا، كيف تجرأتما علينا؟ يا لكما من أشقياء.
4: عفوك يا سيدي، ما نحن سوى تجار انتهت خطواتنا عبر الأراضي القاحلة. كنا في طريقنا إلى المهدية وأردنا الإسراع قبل أن يداهمنا الليل. لم نكن نشعر بالخطر قبل أن يداهمنا جنودك. أقسم إننا بريئين.
2: تحملان السلاح إلى صاحب المهدية وتدعيان البراءة؟ هذا كفيل وحده بسلخ الجلد. أتعلمان ما فعلت بمن سبقكما من الجواسيس الخونة؟ لقد قطعت أوصالهم تحت حوافر الخيل. ولن تلقيا جزاء أرأف منه.
4: يا أبا يزيد، لقد بعثر رجالك شمل قافلتنا حتى يسهل السطو عليها. سلبوا منا كل شيء، كانوا يسوقون الجمال إلى أماكن مجهولة. ولم نجد غير كهف في الجبل نحتمي به. لكن ولسوء طالعنا وقعنا بين أيديهم. فالرحمة نرجوك يا سيدي، إننا والله أبرياء.
3: لا تصغي للغوهما أيها الأمير، إنهما يختلقان قصة لا أساس لها من الصحة. إنهما من جنود المنصور متنكرين وبنا متربصين. وما جزاء الخونة إلا التقتيل.
4: الرحمة يا صاحب الحمار، خذ الجمل بما حمل وأطلق سراحنا أرجوك. إننا أمازيغ مثلكم، فهل يجوز أن نخون أو نرتد عن مبادئنا؟ فبالله عليك فك قيودنا ودعنا نعد على أعقابنا، فنحن لم نعد نقوى حتى على الوقوف.
2: إني أحس اليوم بنشوة ولا أراني في حاجة إلى إراقة الدماء. سأختبر قدرتي على الرماية بعد أن أطلق سراحكما. فأن أصبت أحدكما كان مصيركما الموت، وإن فشلت سأعفو عنكما.
4: الرحمة،
2: أليست هذه باللعبة المسلية؟
4: الرحمة،
3: إنهما يقران بذنبيهما يا أبا يزيد، فكيف تطلق سراحهما؟ ما راك إلا مازحا فيما ذهبت إليه، فاقطع رأسيهما وأرسلهما في كيس إلى المنصور علّه يتعظ ويعلم أن لنا عيونا لا تنام.

0: حسبت أنني سأراك بعد طول غياب يا أمير المؤمنين. أنسيتني أم حملك الهوى إلى أخرى؟
1: إنما شغلني عنك أمر البلاد والعباد يا مريم.
0: لهذا السبب دخلت علي متقلدا سيفك كأنك ذاهب إلى ساحة الوغى؟ لماذا لم تتخلى عنه كعادتك عندما تطوف بقصر الجواري؟
1: لشوقي الشديد إلى لقائك غفلت عنه، وسوف أتركه جانبا حتى يصفو لنا اللقاء. ما جئتك اليوم إلا لأروح عن نفس أرهقتها أروقة السياسة.
0: لا تحاول خداعي يا مولاي، فأنا على علم بجاريتك الجديدة التي شغلتك عني.
1: لعلك تقصدين فاطمة.
0: بل أقصد هديلة الرومية، يبدو أنها أخذت بمشاعرك حتى تنسيت مريم. ترى من تكون ومن جاء بها.
1: كيف بلغك هذا الأمر؟
0: إن كانت أمور الحكم تصلني أول بأول، فكيف لا أكون على دراية بأمور هواك؟ وحتى لا تتسرب الغيرة إلى كياني، قل لي من هي هديل هاته؟
1: إنه مجرد اسم عابر جرى على لسان بعضهم في مجلس الأنس منذ أيام.
0: إنك تخادعني، أنا على علم بكل ما يجري، ولن أدعك تهيم بهديل هاته. أهي أجمل مني أم تراها تحسن الرقص والإغراء أكثر مني؟
1: لا تدعي الغيرة تذهب عقلك، ولا تفسدي ساعة اقتطعتها من مجلسي، كفاني ما أنا فيه.
0: لقد عكرت مزاجي هاته الجارية، وما عدت بحاجة إلى السمر، ولن أهدأ إلا ما تعرفت من هي هديل هاته.
1: أنا قلت بأنها جارية مثل بقية الجواري.
0: أنا لا أقبل مزاحمتها حتى ولو كانت طيفا أو سرابا دعب خيالك لحظة ما. إن ساحة الوغى تكاد تمتد إلى هذا المكان، وما أراك إلا مشتت الأفكار متذبذبا. بدت أخاف على حبك لي كلما رأيتك في لباس الحرب متقلدا سيفك هذا.
1: لا تجزعي، فأنا لن أتخلى عنك أبدا. علي الآن بالعودة إلى مجلسي حتى لا يقال بأني أسير هواك.
0: هذا أحسن خلاص حتى تفلت مني. إذن استودعك الله حتى لا يقال بأن الحكم صار بين أيدي الجواري.

0: أنت يا حماد؟ أين أنت يا ابن العم؟ ليتني أستطيع أن أعرف مكانك. كيف فرقت بيننا الأيام؟ أنسيتني؟ أم تراك تفكر فيا؟ ما بعدت بيننا غير مسافات الهجر والفراق. فوالله لو عرفت مكانك لأسرعت إليك لأثنيك عن عزمك. إن العداوة لا تخلف غير البغضاء. أتعلم يا حماد أنني سرت لغيرك؟ أخاف أن أضعف لو لم تدركني حتى تنقذني من نفسي.
1: فاطمة، ما لك يا ابنتي؟ أراك شاردة الذهن مسترسلة في الخيال. ألست مسرورة بما حباك به الله؟
0: لم أكن أحلم أن يكون لي نصيب أحسن من الذي حصلت عليه، وما ينبغي لمثل سوى القبول والرضا. لن أنسى فضائلك ما حييت.
1: لكني أرى دمعا ينحدر على الخدين وقد مازجه شجن مرير، فلم كل هذا الحزن؟
0: بشوق لرؤية أهلي. لقد غادر أبي المهدية على عجل دون أن أراه. كنت أمني النفس بلقائه قبل أن يعود إلى صنهاجة، لكن الأخبار السيئة التي بلغته فجأة عجلت برجوعه. فالاقتتال بين أبناء العم صار مريرا، وأنا أخاف عليه كما أخاف على أخي وأبناء عمي، ولا أدري إلى أين سيأخذهم درب الخلاف والتناحر.
1: يا ابنتي، لا أريد أن يصل الحزن إلى قلبك ولا أن يغلب الشوق عقلك. عهدي بك التبصر والصبر. اسمعي، إن الحماسة الحمقاء لا تجر المرأة إلا إلى الخطأ أو الهلاك لا سمح الله. وإن كنت مصرة على المغامرة فأنا لن أمنعك من بلوغ غايتك. سوف أجهز لك الزاد والجواد كما وعدتك حتى تطمئني على أبيك، على أن تعديني بالعودة على جناح السرعة.
0: نعم.
1: وسيكون العم سعيد مرافقا لك. إنه خادمنا الأمين وموضع ثقتنا.

0: ألا ترى بأن نعجل السير قبل أن يداهمنا الليل يا عم؟ إننا نسير بخطى السلحفاة، هيا حث بعيرك.
1: إن كان جملي أقل سرعة من فرسك فلأنه يحمل 3 أضعاف ما يحمل جوادك، ثم إن الطريق وعرة المسالك.
0: نحن بحاجة إلى سرعة في التنقل، لا إلى نقل متاع وأثقال. ما رأيك يا عم لو تخلصنا من بعض هذا المتاع؟ أخاف أن يداهمنا اللصوص وقطاع الطريق لو تأخرنا، قد نضطر إلى المبيت في الصحراء. كان عليك أن تركب جوادا سريعا ربحا للوقت.
1: كان علي أن أتريث قبل قبول هذه المهمة، وخوفي شديد لما سيصيبني في رجوعي عندما أصير وحيدا فريدا.
0: هيا كفاك خوفا أيها الشيخ الهرم، وأصلح ذلك الكيس على سنام الجمل، فإن فيه زاد الطريق.
1: ها قد أصلحته وكل اهتمامي موجه نحوه حتى لا نهلك جوعا وعطشا. سوف أعتلي تلك الربوة حتى أتشوف الطريق عن بعد. انتظريني هنا ريثما أعود.
0: بل سأرافقك إلى أعلى الهضبة حتى أتبين الأمر بنفسي، إن بصرك بات ضعيفا.
1: صدقت يا فاطمة، فبصري بات كجسمي تعبا منهكا. ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب.
0: ها قد اعتلينا الربوة، انظر هناك. إني أرى عن بعد بستانا تتخلله مياه، وأرى إلى الجانب الآخر أناسا وحيوانات.
1: أكيد أنهم تجار يحملون على دوابهم زنابيل الملح أو الزجاج.
0: لا أرى معهم أحمالا مما ذكرت. ألم أقل بأن نظرك صار ضعيفا؟ يبدو أنهم لصوص أو قطاع طريق.
1: ماذا تقولين؟ بالله عليك تثبتي من الأمر، فأنا أحس برعب ينتابني. يا ويلتي لو وقعت بين أيديهم.
0: إنهم يحملون رماحا وسيوفا. هم قد تفطنوا إلى وجودنا، يبدو أنهم في طريقهم إلينا.
1: انتهى الأمر وحضرت المنية. يا ويلتي منك ومن هذا الجمل الذي لا يقدر على الفرار. هيا هيا بنا نختبئ في ذلك الكهف، على الله ينجينا. هيا
0: إلجأ أنت إلى الكهف يا عم، إنه ملاذ آمن. أما أنا فسأحث الجواد على الركض، إنه سريع جدا. سأسلك الطريق الجنوبية، فأنا خبيرة بمسالكها وشعابها، وسأعود إليك ريثما نصير في مأمن. هيا.

صرت لوحدي لقمة سائغة للأعداء وطعاما سهلا للوحوش. وما أظن هذا البعير الذي ينظر إلي بعيون الشمادة أحسن مني حالا. قد وصلت للكهف، إنه مظلم ومدخله الضيق أشبه بقناة لا تتسع لدخولي إلا زحفاً.

0: تعبان أو ربما أفعى سامة.
1: علي بالحذر والانبطاح في مدخل الكهف الضيق.
0: يا ويلتي لو انحدرت إلى جوفه، سأتمسك بهذا الحجر الناتئ حتى لا أنزلق إلى الأعماق.
1: والآن علي بملازمة الصمت،
0: فأنا أراهم يقتربون مني.
2: لا ريب أنه هنا، أنا ما رأيت غير فارس واحد يطوي الأرض طيا، والله لو وجدته لاذقته من العذاب ألوانا.
3: لا أظنه لجأ إلى جحر الأفاعي والثعابين، فلنبحث عنه في مكان آخر. سأذرم النار في مدخل الكهف حتى لا يتسلل إليه أحد.
0: لا تفعل، لا تفعل ذلك أرجوك، أنا لا أريد أن أموت حرقا، أرجوك لا تظلم النار.
2: إذن صدق ظني، فأنت تختبئ في الجحر كالثعبان. هيا قف، وإياك أن تبرح مكانك وإلا قتلتك. سد وثاقه يا رجال، هيا.
0: أنا شيخ أعزل ضعيف البنية يا سيدي، سأسير بينكم دون الحاجة إلى أصفاد.
2: هيا خذوه، خذوه حتى يدلنا على رفيقه. تبا له من شيخ هرم المنافق، هيا أسرعوا.
0: يبدو أني تهت من حيث لا أدري، سأودع الحياة هذه الليلة. يا لني من مغفل أبله.
2: أراك تهذي وتتمتم كأن بك مسا من الجنون. هيا قيدوه وسننظر في أريغة، قيدوه.
4: الفواطم.
5: تأليف نور ذويب،
4: إخراج عبد الله الوافي،
5: الموسيقى والمؤثرات الصوتية لخالد المسلماني،
4: الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة، شارك في التمثيل منصف لوكيل، صابر محمد، لزهر بو عزيزي، علي بن حمدة، محمد بن فقيرة، مقداد المعزون، زهرة النفاتي، داليندا قراوة، فاطمة خنفير، لخضر عبيد، وفي دور الراوي عبد الرحمن اللحياني.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا في لقائنا الماضي تفسير الآية 82 بعد 200 من سورة البقرة، آية التداين، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسيرها وتفسير الآية الموالية. ذكر الله تعالى في هذه الآية أحكام توثيق الدين بالكتابة والشهادة، وهي بذلك تنظم هذا النوع من المعاملات المالية بين المؤمنين بما يحفظ حقوقهم، وتدل على عناية الإسلام بالاقتصاد باعتباره شأنا مهما من شؤون الأمة التي لم يهمل الدين الحنيف شيئا منها، فهو الدين الشامل الكامل. وأكدت الآية على كتابة الدين حتى لا يحدث خلاف بين المؤمنين فيما اتفقوا عليه، ثم أرشد الله تعالى إلى الشهادة على المداينة لإثبات الحق والدين، ثم بيّن تعالى الحكمة فيما أمر به من كتابة وإشهاد على الدين، فقال عز وجل: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أي إن ما أمر به القرآن من الكتابة والإشهاد أحرى بإقامة العدل بين المتعاملين، وأعون على أداء الشهادة على وجهها الصحيح، وأقرب إلى إزالة الشكوك في تعيين نوع الدين ومقداره وأجله. وفي ختام الآية قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. خفف القرآن الكريم من التأكيد على المطالبة بالكتابة مراعاة لما تقتضيه ظروف التجارة من حرية وحركة وسرعة، فقال تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي إن الكتابة مندوبة في المبايعات والديون المؤجلة، ولا تطلب في التجارة الحاضرة التي يتم فيها التبادل في الحال، فلا داعي للكتابة إذ يقل في العادة خوف التنازع والتخاصم. ثم يقول تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، أي وإن لم تكتبوا في التجارة الحاضرة فأشهدوا، إذ قد يحصل التنازع والخلاف في بعض العقود الحاضرة بعد تمام العقد، فكان الإشهاد أحوط ويكفي، ولا يضار كاتب ولا شهيد. أصل يضار يضارر، وهذا نهي من الله تعالى للكاتب أن يضر أحد المتعاملين بالتحريف أو بالتغيير أو بزيادة أو نقص، ونهي للشاهدين أن يحرف أو يترك الإجابة عما يطلب منهما عن بعض ظروف الواقعة. قال ابن عباس: لا يمتنع الكاتب أن يكتب ولا الشاهد أن يشهد. ويؤيد ذلك قوله تعالى في الآية التالية: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن التحريف والتغيير في الكتابة والشهادة فسق وإثم ومعصية وخروج عن الطاعة، فمن شهد بغير الحق أو حرف في الكتابة فهو فاسق، فالكاتب والشاهد يعصيان بالزيادة والنقصان. ثم ذكر تعالى بالقاعدة العامة إثر الأمر والنهي، وهي التزام التقوى، فقال: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، أي واتقوا الله في جميع ما أمركم به ونهاكم عنه، وهو سبحانه يعلمكم ما فيه صلاح حالكم في الدارين وحفظ أموالكم، ولولا هديه لكم لم تعلموا شيئا، وهو عز وجل العليم بكل شيء، فإذا شرع شيئا من الأحكام فإنما يشرعه عن علم محيط بأسباب درء المفاسد وجلب المصالح لمن اتبع شرعه وهداه. وختم الله الآية بهذه الموعظة الحسنة للتذكير بضرورة الامتثال لجميع الأحكام السابقة. وتكرار لفظ الجلالة في الجمل الثلاث في الآية: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، هذا التكرار لإيجاد المهابة في نفس السامع ولتقرير استقلال كل منها بحكم معين.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. ثم ذكر الله ما هو كالاستثناء من الأحكام السابقة، وهو تشريع حكم يتناسب مع السفر، وهو الرهن الذي يستوثق به في الحصول على الدين. فإن إثبات المبايعات المؤجلة بالكتابة وبالإشهاد عليها أمر ممكن في الحضر، أما في السفر فالغالب عدم التمكن من ذلك، فشرع تعالى ما يناسبه وهو الرهن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أي وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبا يحسن كتابة المداينة، أو لم تسمح ظروف السفر بالكتابة، أو لم تجدوا أدوات الكتابة، فاستوثقوا برهن تقبضونه. والرهن هو أن يجعل آخذ الدين عقارا أو حيوانا مثلا محبوسا تحت يد من أخذ منه الدين حتى يقضي ويرجع ما أخذ. وتقييد الرهان في الآية بحال السفر وعدم وجود الكاتب الذي يكتب وثيقة الدين بيان للعذر الذي رخص في ترك الكتابة وتعويضها بالرهن في التوثق لأصحاب الدين. وإنما نصت الآية على السفر دون الأعذار الأخرى لأنه هو غالب الأعذار، لا لمنع أخذ الرهن في غير ذلك، ويدخل في ذلك كل عذر مثل ظرف الليل وزحمة الأشغال والأعمال. ونشير هنا إلى أنه لم يختلف في جواز الرهن في السفر أحد، ولكنهم اختلفوا في مشروعيته في الحضر، فقال الجمهور يشرع في الحضر كما يشرع في السفر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم له وهو مقيم بالمدينة. وأما تقييده بالسفر في الآية فإنه خرج مخرج الغالب، فإن الرهن غالبا يكون في السفر. ففي الصحيحين وغيرهما عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل،

وليس كون الرهن في الآية في السفر مما يمنعه في غيره. وجاءت السنة مبينة جواز الرهن في الحضر، فالحديث المذكور دليل على ذلك. لكن وصف الرهان بكونها مقبوضة يدل على أنه ما لم يقبض المرهون لا وجه للتوثق به.

ثم عادت الآية إلى تقرير احتمال وجود الثقة والائتمان بين المتعاملين. قال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه، أي فإن أمن بعض الدائنين بعض المدينين لحسن ظنه به وثقته بأنه لا يجحد الحق ولا ينكره، وهذا هو بيع بالأمانة. إذا كان كذلك فليؤدي المدين دينه الذي ائتمنه الدائن عليه فلم يأخذ منه رهنا، وليكن عند ظن الدائن به، وليتق الله ربه في رعاية حقوق الأمانة وعدم خيانتها ولا جحودها ولا التأخر في دفعها، فالله خير الشاهدين وهو أولى أن يتقى. وفي هذا القول تحذير من الخيانة التي تغضب الله رب العالمين. ثم أكد تعالى وجوب الشهادة الذي استفيد من قوله في الآية السابقة: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. أكد ذلك بقوله: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أكد سبحانه النهي السابق عن رفض أداء الشهادة، فنهى عن كتمانها أي إخفائها بالامتناع عن أدائها، واعتبر ذلك سببا لاستحقاق الإثم، فيكون المعنى: لا تمتنع عن أداء الشهادة إذا احتيج إليها، ومن يكتمها أو يمتنع عنها كان مرتكبا للذنب مجترحا للمعصية والإثم. وسر هذا التأكيد أن الكتاب والشهود هم الذين يعينون الناس على حفظ أموالهم، فعليهم ألا يقصروا في ذلك. وخص الله تعالى القلب بالذكر في تحمل الإثم حين قال: فإنه آثم قلبه. خص القلب بذلك لأنه مركز الإحساس والشعور، وهو الذي يعي الواقع ويدركه، ولأنه أحد الأعضاء التي تقترف ذنبا، كما يسند الزنا إلى العين والأذن ونحوهما. فالإثم قد يكون بعمل القلب كما يكون بعمل بقية الأعضاء، مثل ذلك قوله تعالى في سورة الإسراء: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والفؤاد هو القلب، ومن آثام القلب سوء النية والقصد والحقد والحسد. وترشد الآية إلى أن الإنسان يعاقب على ترك المعروف كما يعاقب على فعل المنكر، فترك الشهادة بكتمانها إثم. ومعلوم أن كلا من الشهادة والكتابة شرع للتوثيق بين الدائن والمدين، والكتابة أقوى من الشهادة، والشهادة عون لها، فالدائن يستوثق لماله فيأمن من إنكاره كله أو بعضه، والمدين يستوثق لما عليه فلا يخاف أن يزاد فيه. وقلنا إن الكتابة أقوى من الشهادة لأن للكتابة الفضل الأكبر في حفظ الحقوق حين موت الشاهدين أو أحدهما، لأنه لا حافظ لها حينئذ إلا هي، فهي التي يرجع إليها ويعمل بها.

والله بما تعملون عليم. كل ما سبق من أداء الشهادة وكتمها وغير ذلك يعلمه الله، والله بكل شيء عليم وبصير، ويجازي عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فاحذروا مخالفة الأوامر واقتراف المعاصي، ومنها كتمان الشهادة. مستمعي الأعزاء، موضوع آية الدين والآية التي تلتها يتعلق بتوثيق المبايعات المؤجلة والديون بالكتابة والشهادة والرهن. فإن لم يكن توثيق برهن أو بكتابة وشهادة جاز البيع بالأمانة. فالمبايعات في الآيتين ثلاثة أنواع: بيع بكتابة وشهود، وبيع برهان مقبوضة، وبيع بالأمانة. وإن الذي أمر الله تعالى به من الشهادة والكتابة يتحقق به الحفاظ على وشائج الود والصلة والمحبة بين الناس، ومنع وقوع التنازع المؤدي إلى فساد علاقاتهم، وسد كل المنافذ أمام الشيطان الذي قد يسول للمدين جحود الحق. هذا والله أعلم.

صدق الله العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك يا رب العالمين. مستمعي الكرام، هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم. نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

إن الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه، إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات. ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة لمن كان له عقل، وفيما الذهول وتبديد الذهن في تفاهات الدنيا. لقد كان صلى الله

كلها وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يسوغ منها ابتهاله ونجواه.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

احسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد

أكرم الأكرمين. يا رب كم دمعة فيك لي ما كنت أجريها، وليلة لست أفنى فيك أفنيها. لم أسلم النفس للأحباب تتلفها، إلا لعلمي بأن الحب يحييها. ونظرة منك يا سؤلي ويا أملي، أشهى إلي من الدنيا وما فيها. نفس المحب على الآلام صابرة، لعل خالقها يوما يداويها. الله يعلم ما في النفس جارحة، إلا وذكرك فيها قبل ما فيها. ولا تنفست إلا كنت في نفسي، تجري بك الروح مني في مجاريها. إلهي إن كنت قد أضمرت غدرا أو هممت به يوما، فلا بلغت روحي أمانيها. أو كانت العين مذ فارقتكم نظرت شيئا سواكم فخانتها أمانيها. أو كانت النفس تدعوني إلى سكن سواك فاحتكمت فيها أعاديها. حاشا، فذكرك ربي نور النور في مهج، تجري بك النفس منها في مجاريها.

المسلم لا يزال يترقى في منازل العبودية لله تعالى حتى يصل إلى أعلى مقام، وبالإقبال على الله بصدق وفي إخلاص وبمجاهدة لنفسك الأمارة.

0: تصل إلى أن تكون محبوبا لله عز وجل، وتلك منزلة أعلى من كونك محبا له.
1: أمن تسمعون نداء ربي فيا من تسمعون

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. تواصل نزول الأمطار بمختلف الجهات وبينها صفاقس وحالة استنفار في ولايتي سيدي بوزيد والقصري. الشروع في جهر وادي المعو لأول مرة منذ 3 سنوات، والمجلس المحلي بالحنشة ينظر في إعادة فتح محطة القطار بالمنطقة بعد 10 سنوات من الأغلاق. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة. وفي العالم، الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر بعد تحذيرين في الرياض وارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مقر للشرطة في باكستان إلى أكثر من 30 قتيلا. إلى اللقاء في 6:30.
0: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

أحلى صباح، أجمل بداية يوم لكل مستمعاتنا ومستمعين على موجات إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما في تونس الكبرى. التوقيت في استوديو واحد بإذاعة صفاقس 6:06، ينطلق توا معاكم اللقاء والمشوار في أحلى صباح، المنوعة الصباحية المباشرة اللي بتبيع تلقاو فيها برشا أخبار، متابعات، استضافات. نكونوا معاكم إن شاء الله كيف كيف بالإيقاعات وبالموزيكا. موسيقتنا باش تكون تونسية 100%. في صبحية اليوم السبت 19 سبتمبر 2026، الموافق لي 8 ربيع الثاني، 1448 هجري، 21 يوم في فصل الخريف، وشمس هذا اليوم تشرق تمام 6:06، يعني في الآونة هذه بالضبط تشرق شمس يوم جديد. إن شاء الله يا ربي يكون يوم سعيد عليكم الناس الكل، يوم جديد أكيد نستقبلوه برشا موجات إيجابية، بطاقة جديدة، طاقة مزيانة، يوم جديد كيف كيف نحمد فيه ربي مرة أخرى على كل النعم اللي عطاها لنا، نعمة الصحة، نعمة العائلة، نعمة الستر، نعمة الأمان، نعمة العمل، الدار، النعم الحقيقة عديدة، خليني أقول لا تحصى ولا تعد. وحتى نعمة أنك تفيق الصباح وتلقى روحك قادر تبدأ نهار من جديد، هذيك زادة كيف كيف نعمة نحمد عليها ربي سبحانه وتعالى. إن شاء الله يا ربي ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، سيسر ويحكم، خاصة مع بعض الأمطار اللي موجودة في عديد المناطق والجهات. إن شاء الله ربي يرحمنا وهنيكم الرواية إذا كان بطبيعة صبت عندكم الأمطار البارح ولا الأيامات القليلة الماضية، وكما قلت إن شاء الله يا ربي يرحمنا بالأمطار بالغيث النافع. تحيات سمير تقطق في الإخراج التقني، منعم أجمل معنا اليوم في الإخراج المرئي، وأنس رباعي في الأعداد والتقديم. نقعد معكم حتى 9 في أحلى صباح.

0: تحية أنس.
1: ويتواصل معكم اللقاء حتى لتسعة في أحلى صباح توسطة واثناشن دقيقة. استفاق إن شاء الله تكون مميزة كيف العادة على موجاتنا. نهاية أسبوع رايقة ليكم الكل. بطبيعة في الوقت هذية نعمل طلع على الأحوال الجوية والتوقعات الجوية بالنسبة لليوم. نحاول نعطيكم بعض المعطيات الأولية. التوقعات تشير إلى أنه طقس السبت 19 سبتمبر 2026 يتميز بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة مع أمطار في الشمال والوسط ومحليا الجنوب، تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة. بالنسبة لدرجة الحرارة اليوم تشهد انخفاض طفيف، تتراوح القصوى عامة بين 29 و33 درجة، توصل حتى 35 درجة في الجنوب الغربي. بالنسبة للريح بتكون من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، تتقوى نسبيا ومحليا بعد الظهر في الجنوب والبحر بيكون متموج. توقعات أولية في انتظار إن شاء الله نشرة جوية مفصلة جينا في حدود 37 من خلال اتصالنا اليوم المباشر مع المعهد الوطني للرصد الجوي. زاد كيف كيف خليني نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة بالنسبة لنهار هذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها. اليوم الفجر كان أذن في 4:37، ظهر إن شاء الله النص نهار 18، أذن صلاة العصر ماضي 43، المغرب في 6:21، وأذن صلاة العشاء في 7:44. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بعد شوية باش نحكي شوية على الأسبوع الأول بالعودة المدرسية، كيفاش تعدى، كيفاش كانت الأجواء، عودة كانت سهلة وإلا لا، تلمذتنا تأقلموا بسرعة معانا ساق الدراسة وإلا مش ولا بد. هذا الكل نحكي فيه بعد شوية ببعضنا في أحلى صباح توا 6:14، نهاركم أحلى وسعد ليامات.

رامي حمالي على الله هكا كان يقول نغام هذايا زين حداد 6:19 دقيقة. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي ديما بخير ديما لاباس. نحمد ربي في كل وقت وفي كل حين على كل النعم الظاهرة والباطنة وعلى كل الخير وعلى بطبيعة نعمة الأحباب. إن شاء الله ربي يزيدنا من فضله ومن بركته. 26 دقيقة هذا هو توقيتنا ديما معكم في المنوعة الصباحية المباشرة. أحلى صباح. تعدى أول أسبوع من السنة الدراسية. أكيد أسبوع كانت فيه برشا تفاصيل هكا ولا لا، برشا حركة، برشا مشاعر مختلفة. تلامذتنا رجعوا لقاعات الدراسة، فما شكون اللي كانت العودة متاعو في أحسن وأفضل الظروف والحمد لله، وفما شكون مازال يتأقلم، مازال يلوش كيما نقولوا على هكا لي روبير متاعو، ويحب طبيعة يتأقلم مع جو جديد، خاصة اللي بدلوا المدرسة ولا اللي دخلوا مرحلة جديدة. كيف بالنسبة للأولياء كان أسبوع مليان بالتحضيرات، كراسات، كتب، محفظة، حوايج جدد، نقل وتنقل، ومعها بالطبيعة مع هذا الكل برشا مصاريف وبرشا مسؤوليات جديدة. ربي يكون في عون الناس الكل. أهم حاجة في الفترة هذه في المرحلة هذه مع بداية هذه السنة الدراسية الجديدة أنه نعاونوا صغيراتنا باش يدخلوا للسنة الدراسية بنفسية باهية من غير برشا ضغوطات. نذكروهم اللي النجاح مش في نقطة وإلا في عدد وإلا في معدل، النجاح زاد في الاجتهاد، في المثابرة، وفي أنك كل يوم تتعلم حاجة جديدة. الأم والبو هما أحسن سند بطبيعة لصغيراتهم كما قلت في بداية السنة الدراسية، في وسط السنة الدراسية، وفي آخر السنة الدراسية ديما معاهم. إن شاء الله يا ربي عام دراسي جديد، إن شاء الله يكون عام نجاح، عام تألق، عام فرحة لكل تلميذ ولكل طالب ولكل عائلة تونسية بطبيعة بعد هالمصاريف الكل وبعد هالمجهودات الكل. الناس تحب تشوف الفرحة وتحب تعيش فرحة النجاح مع صغيراتها. الله لا تحرمهم من

بالفرحة. هذه 6:21 دقيقة وبعض الثواني، بعد شوية تمام 6:30 يجينا موجز جديد للأخبار. احنا مواصلين معاكم رحلة أحلى صباح حتى للتسعة. نقول لكم إن شاء الله نهار الخير، نهار البركة، نهار الرزق الوفير، نهار النجاح للجميع. ديما معاكم في أحلى صباح.

0: صباحكم معنا أحلى صباح، صباحكم معنا مع أنس رباعي.
1: أحلى صباح،
2: أحلى صباح، أحلى صباح.

أسعد الله صباحكم بكل خير. شرع المجلس المحلي بصفاقس الغربية أمس في جهر وادي المعو لأول مرة منذ 3 سنوات، وذلك في عملية استباقية استعدادا لموسم الأمطار. يحتضن المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس اليوم يوما تحسيسيا حول التشخيص والكشف المبكر لمرض الزهايمر في إطار أسبوع الصحة الدماغية في تونس. ينقطع التيار الكهربائي اليوم من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق جابس كيلومتر 9 المنطقة الصناعية بطينة. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات، وذلك قبل تنفيذ الإضراب المبرمج يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. في العالم العربي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح مسؤولين فلسطينيين أبرزهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرات دخول لحضور أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. نقلت وكالة فرانس بريس اليوم عن مسؤول في الشرطة الباكستانية أن عدد القتلى جراء الهجوم الانتحاري الذي استهدف مجمعا للشرطة في شمال غرب باكستان بلغ 31 قتيلا. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في تمام 7 مع العناوين. دمتم جميعا بخير.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
0: عشرة ديمة.
2: عشرتنا ما تفش
0: وحكايتنا

0: هذا الصوت لطيف نخلت معكم لستة وثين واربعين دقيقة دي معكم في أحلى صباح إن شاء الله يا ربي نهار جديد نهار سعيد عليكم الناس الكل. رحلتنا ما زالت في الانطلاقة في البداية متاحة عنا تقريبا 40 دقيقة من اللي بدينا وما زلنا حتى للتسعة ثنية زينا الكل مستعملي الطريق إن شاء الله يا ربي توصلوا سلامات لأي بلاصة قاصدين لها ربي في صبحية اليوم نهاية أسبوع إن شاء الله تكون كيف العادة مميزة ورايقة وراقية لكم الناس الكل. في الوقت هذا وكما تعودنا وكما استعدسنا نرجع بالذكرى لأبرز الأحداث اللي عندها علاقة بتاريخ اليوم. اليوم نذكركم هو 19 سبتمبر 2026. باش نحكيه على حدث مميز نجم نقوله في تاريخ تونس. أكثر تفاصيل بعد لحظات.
1: في مثل هذا اليوم
0: كما اليوم عام 1958 تم تأسيس البنك المركزي التونسي يعني بعد عامين من استقلال البلاد وفي إطار استكمال بناء مؤسسات الدولة التونسية المستقلة أصبح البنك المركزي التونسي مؤسسة الإصدار النقدي والسلطة المركزية المسؤولة على السياسة النقدية والنظام المصرفي في تونس. البنك المركزي وفقا لنظامه الأساسي يتولى ضبط وتنفيذ السياسة النقدية المساهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي مسك احتياطيات الصرف والذهب والتصرف فيها وإصدار العملة وتعهدها وضمان سلامة أنظمة الدفع كذلك مراقبة البنوك والمؤسسات المالية وتنظيم النشاط البنكية. بتبيع كيف نقوله تأسيس البنك المركزي التونسي نقوله ارتباط وثيق بترسيخ السيادة النقدية لتونس. بطبيعة تعاقب على إدارة البنك المركزي التونسي ومنذ تأسيسه عديد المحافظين 14 محافظ بالتمام والكمال. أول محافظ كان الهادي نويرة في الفترة من 1958-1970 وحاليا محافظ البنك المركزي التونسي هو فتحي الزهير النوري منذ 15 فيفري 2024. بطبيعة ما نجموش ما نحكيوش على أنه تأسيس البنك المركزي التونسي خطوة حاسمة في نقل إدارة النقد من إطار نقدي موروث عن الحقبة الاستعمارية إلى مؤسسة وطنية تتولى إصدار العملة وإدارة السياسة النقدية للدولة التونسية المستقلة. هذه كانت فقرتنا اليوم في مثل هذا اليوم مواصلين معكم حتى للتسعة وسبعة غير بعد استفاقة إن شاء الله تكون رايقة للجميع معنا في أحلى صباحة.

0: إيش أحلى من كلمة حلوة، هكا كان يغني الفنان التونسي محمد العش. 6:51 دقيقة، احنا معاكم في صبحية اليوم السبت 19 سبتمبر 2026. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله حوالكم كلها لباس، أموركم كلها زادة كيف كيف على العال. احنا ديما نحبكم تكونوا معنا مرافقين وتسمعوا فينا، وخاصة تتفاعلوا معنا على صفحة إذاعة صفاقس على الفيسبوك راديو صفاقس. نجموا تحطوا بطبيعة ملاحظاتكم اقتراحاتكم، تنورونا برشا وتفرحونا برشا إذا كان تحطوا لنا التعليق بطبيعة على صفحة إذاعة صفاقس. الوقت توا باش نمشي نستعرض فيه آخر الأخبار، المستجدات، البلاغات على الساحة الوطنية والعالمية في إيش ثم جديد.
1: إيش ثم جديد؟
0: البداية بإعلان بانقطاع التيار الكهربائي. الإقليم المختص بصفاقس للشركة التونسية للكهرباء والغاز سيقوم بأشغال على خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط والمنخفض، وطبعا لذلك سينقطع التيار الكهربائي اليوم السبت 19 سبتمبر من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال على المنطقة الصناعية بطينة طريق جابس كيلومتر 9، مع الإشارة إلى أن هذا الانقطاع يمكن أن لا يشمل كافة الأماكن المعنية بالأشغال المذكورة، كما يمكن أيضا إرجاع التيار الكهربائي قبل الوقت المذكور إذا انتهت الأشغال دون سابق إعلام.
1: إيش فما جديد؟
0: دعا الديوان الوطني للحماية المدنية إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار، خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وذلك تحسبا لما قد ينجر عن التقلبات الجوية من مخاطر على الأشخاص والممتلكات. وأوصى الديوان بمتابعة النشرات الجوية وتحديثات الحماية المدنية والابتعاد عن مجاري المياه والأودية حتى وإن بدت هادئة، فضلا عن تجنب الخروج غير الضروري والبقاء في مكان آمن خلال العواصف، وفق منشور توعوي تم نشره على صفحة الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية على منصة الفيسبوك. كما حث على تجنب المجازفة بعبور الأودية أو الطرقات المغمورة بالمياه والتثبت من سلامة المنازل خصوصا الأسطح ونقاط تصريف المياه والتأكد من عدم انسدادها. وفيما يتعلق بالسلامة الكهربائية، أوصى الديوان الوطني للحماية المدنية بفصل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية والتأكد من عزل التوصيلات الكهربائية عن المياه. هذا ودعت الحماية المدنية إلى الاتصال بالرقم 198 عند الحاجة.
1: إيش فما جديد؟
0: ولي سيدي بوزيد رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابتها وتنظيم النجدة فيصل بالسعودي دعا في بلاغ أوردته صفحة رسمية للولاية، دعا المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، ودعا البلاغ في إطار الحرص على سلامة الأشخاص والممتلكات، وتبعا لما جاء في الإشعارات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص توقع نزول كمية هامة من الأمطار في الفترة المقبلة، وتبعا لمخرجات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة يوم أمس، دعا المواطنين إلى تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها. وأكد ويلي سيدي بوزيد أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها واللجان المحلية في حالة انعقاد مستمر وتضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية على الذمة وتتابع تطور الوضع الجوي عن كثب وتتولى اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة تحسبا لأي خطر محتمل.
1: إيش فما جديد؟
0: مؤسسة نوبل أعلنت أمس أن الفائزين بجائزة نوبل لهذا العام واللي باش يتم إعلان أسمائهم بين 5 و12 أكتوبر باش يتحصلوا على 12 مليون كرونة سويدية، ما يعادل 1.21 مليون دولار لكل تخصص، في حين أن الفائزين سنة 2025 منحوا 11 مليون كرونة سويدية، وتعادل هذه الزيادة نحو 101,500 دولار، ويتم تقاسم المبلغ في حال فوز أكثر من شخص واحد في أي من فئات الجوائز الستة. وقالت مديرة مؤسسة نوبل نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية 125 لجائزة نوبل، وبهذه المناسبة يسعدنا أن نعلن زيادة قيمة الجائزة بمقدار 1,000,000 كرونة سويدية. وأضافت أنه عبر هذه الزيادة يتم التأكيد على الأهمية طويلة الأمد لجائزة نوبل ونضمن احتفاظ الجزء المالي للجائزة بقيمته على مر الوقت. نذكر أن جوائز نوبل تم منحها للمرة الأولى عام 1901، وبلغت قيمة الجائزة في ذلك الوقت 150782 كرونة سويدية لكل تخصص. بالنسبة لهذا العام سينطلق منح الجوائز في 5 أكتوبر. البداية باش تكون مع نوبل الطب، ثم نوبل الفيزياء والكيمياء والأدب والسلام، ويختتم الأسبوع بالإعلان عن نوبل الاقتصاد في 12 أكتوبر. برشا أخبار ما زالت تستنى فيكم، برشا جديد، بلاغات، متابعات واستضافات حتى للتسعة، موعد نهاية أحلى صباح. في انتظار عناوين الأخبار، مقطع من إلى حضن أمي ذكرى محمد.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. تواصل نزول الأمطار بمختلف الجهات بين هسفاقس وحالة استنفارين في ولايتي سيدي بوزيد والقصرين. الشروع في جهر وادي المعول لأول مرة منذ 3 سنوات، والمجلس المحلي بالحنشة ينظر في إعادة فتح محطة القطار بالمنطقة بعد 10 سنوات من الغلق. يوم تحسيسي حول التشخيص والكشف المبكر لمرض الزهايمر بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة. الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر بعد تحذيرين في الرياض. وارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مقر للشرطة شمال غرب باكستان إلى 31 قتيلا. نلتقي إن شاء الله في تمام 7:30. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
2: 10 دايما.

0: يلي تحبون هذه فرقة ثلاثي الأنس، مجموعة ثلاثي الأنس، الفرقة الجهوية بإذاعة صفاقس. يلي تحبون أغنية من برشا أغنيات الحقيقة تعرفت وتشهرت بها المجموعة هذه، كما يلي تحبون يا أبو العيلة، نوارة، وبرشا أغنيات أخرين. الحقيقة احنا حبينا نرجع بالإيقاع هذية في الوقت هذية، نسلم عليكم ونحييكم ونقول لكم إن شاء الله تكونوا ديما بخير، في صحة جيدة، إن شاء الله ديما لباس. طبعا اللقاء معكم في أحلى صباح مازال حتى للتسعة، تستنى فيكم برشا أخبار، برشا متابعات واستضافات، وأول متابعة تكون حاضرة معنا ومعاكم النشرة الجوية. ميتيو سعادة باستقباله معنا عبر الخط الهاتفي مباشرة المهندس بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور.
1: صباح النور أختي، مرحبا بكم ومرحبا بكيف مستمعين ذات سوقس.
0: شنو عنا اليوم في تفاصيل النشرة؟
1: بالنسبة لتفاصيل النشر اليوم، كانت معناتها خلايا رعدية نشت البارح تقريبا على أغلب مناطق البلاد، وكمية أمطار معناتها تقريبا في أغلب المناطق، سجلنا معناتها كمية متفاوتة نسبيا، أهمها كانت في بيجة في تبرزق 28 مليمتر، كانت في وادي ملاك بالكيف 32 مليمتر، في سلينة تروحت بين 3 و4، وزغوين معناتها أهم كمية في جرادو 25 مليمتر، جهة الساحل أيضا كانت فيها أمطار معناتها أهمها كانت في سوسة في 10 مليمتر، شط مريم 7، القلعة الكبرى 15 مليمتر. ايضا المنستير والمهديه تروحت معناتها اقصاها الى حدود 6 مليمتر، القصرين ايضا كميات معناتها ما كان في تلف في حدود 15 مليمتر، سبيت ل 20 كذلك جلمه، في سيدي بوزيد في بير الحفي تقريبا 17 مليمتر، وكذلك في سيدي بوزيد 19 مليمتر، ماجد بلعبي 16، في صفاقس معناتها اهم الكميات كانت من 1 الى 7 مليمتر كانت في الشرارتة. ايضا مناطق الجنوب فيها معناتها امطار خاصه معناتها في الجنوب الغربي، وحاليا ديجا معناتها ثم معناتها خلايا رعديه نشطه في الجنوب الشرقي بالتحديد خاصه في مدينه مدنين، وين تلقى وسط الكميات الامطار في حاسي جربي حدود 38 مليمتر، ايضا في قفصه سند 13، رديف 20، المتلوي 10، توزر تقريبا معناتها في 13 مليمتر كانت في الجيش جيبس كنت ما هناك كميات، وأيضا في أيتم في تطوير معتها خلايا رعدية حاليا النشطة، وبالتالي معتها بالنسبة لهذا اليوم مازال معتها طقس متقلب من ناحية معتها الأمطار الرعدية، أمطار هذا الصباح مازالت مؤقتة رعدية ما خلية غزيرة خاصة بالجنوب الشرقي، ثم طقس كثيف سحب بأغلب المناطق، وتتواصل معتها ظهور خلايا رعدية بالشمال الوسط وأيضا محليا الجنوب، وتكون مسحوبة بأمطار أيضا أحيانا غزيرة خاصة معتها في فترة ما بعد الظهر بأقصى الشمال المرتفعات الغربية وكذلك السواحل الشرقية، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. توصل التيارات الهوائية اليوم القطاع الشرقي وتتقوى أثناء ظهور الخلايا الرعدية، تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، مع انخفاض اليوم يكون ملحوظ في درجة الحرارة مقارنة بأمس، باش تتراوح القصوى عامة بين 28 و32 درجة، تكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية، وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي.
0: شكرا لك المهندس بلال يحيى من المعهد الوطني للرصد الجوي، كنت معنا في المباشر كما كنا نسمع، وعن ما يميز الأمطار هذه أنها تقريبا موجودة على كامل أنحاء الجمهورية التونسية، صحيح بكميات متفاوتة، فما بلايس فيها أمطار معناها بكميات هامة، فما بلايس أخرين مش برشا أمطار، الحمد لله احنا نقوله في كل الأحوال على نعمة الغيث النافع، إن شاء الله ربي يرحمنا وربي يعطينا من خير. 7 درجين توقيتنا، ديما معاكم في أحلى صباحة.

أي دغنوج نجوز تكلم 7:14 دقيقة. هذا هو صوتنا, هذه هي طبعا منواتنا ومنواتكم الصباحية المباشرة. أحلى صباح تسمعونا اليوم على إذاعة صفاقس وعلى إذاعة بانوراما في تونس الكبرى. تحية مجددة لكم الكل في هذا اللقاء المباشر. نحكيه شوية على اليوم العالمي للزهايمر واللي وافق تاريخ 21 سبتمبر من كل سنة, لكن اليوم باش تنطلق مجموعة من التظاهرات في عديد الفضاءات وفي عديد الأماكن في مختلف أنحاء الجمهورية التونسية. قلت اليوم تنطلق تظاهرات حملات تحسيسية وتوعوية بمشاركة مجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين في عدة اختصاصات, منها طب الأعصاب, طب الشيخوخة, اختصاص القلب, طب النفسي, طب الأورام, كذلك مختصين في التغذية والطب الوقائي وإعادة التأهيل. هذوما كلهم كما قلت باش يكونوا موجودين بداية من اليوم في حملات تحسيسية وتوعوية عندها علاقة بهذا المرض, مرض الزهايمر. وخليني نعطيكم أنا مثال رقم على مستوى العالم. وفقا لمنظمة الصحة العالمية أكثر من 57 مليون شخص في العالم يعانيوا من الخرف. هذا رقم يرجع بنا العام 2021, وفي كل عام فما 10 مليون حالة جديدة تظهر. معناتها شوفوا قديش المرض هذا قاعد يتفشى ويتكاثر بشكل ملحوظ برشا. احنا على كل باش نرجعوا له اليوم هذايا, باش نرجعوا سيدي كيف على الحدث اللي ينتظم اليوم في المستشفى الجامعي حبيب بورقيبة, باش نرجعوا باكثر تفاصيل على اليوم العالمي للزهايمر اللي كما قلت يوافق 21 سبتمبر من كل سنة. الغرض من هذا اليوم تعزيز الوعي بأعراض مرض الزهايمر, كذلك أنواع الخرف, وتشجيع التشخيص المبكر, وكذلك دعم المرضى وعائلاتهم. خاطر كما نعرفوا الناس الكل وقت اللي شخص يمرض بالزهايمر مشكل وكهوي يتأثر, معناتها حتى المحيط العائلي متاعه القريب والبعيد الناس الكل تتأثر. فهم برشا أنه ناخذوا معلومات, نثقفوا, تكون عنا معناتها ثقافة في يعني في علاقة بالمرض هذا. ربي إن شاء الله يعافي الناس الكل. باش نرجع كما قلت الحدث هذا, باش نرجع زادة كيف في ساعتنا الثالثة والأخيرة من أحلى صباح لنشاط تنظموا عمادة المهندسين بتونس. وإحنا طبعا تعودنا واستنسنا أنه ديما تكون حاضرة معنا مواكبات تهم كما قلت عمادة المهندسين.

سايت التغذية أولى، برشا أخبار، برشا متابعات، استضافات استناوها حتى للتسعة في هذا اللقاء المباشر في أحلى صباح. نسلم برشا على فريق العمل، سمير تقطق في الإخراج التقني، منعم جمال في الإخراج المرئي، معانا سفيان خديم الله في غرفة استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية وفي استقبال الضيوف، ومعاكم أنس رباعي في الإعداد والتقديم من طبعا الاستوديو هذا، استوديو واحد بإذاعة صفاقس. نتمنى لكم ديما أحلى وأمتع الأوقات معانا في إذاعة صفاقس.

حنينة لمية الريحي عملت بينا جولة في مختلف أنحاء وجهات الجمهورية من خلال الإيقاع هذا. خلوني 27 دقيقة بعد شوية نشرة الأخبار مع سهام الشعور وسمير الحسيني، ثم أخبار الرياضة سبور نيوز يقدمها اليوم زميلة منجي عطيطلة من قسم الرياضة. احنا طبعا نرجع لكم في أحلى صباح مع أخبارنا متابعاتنا واستضافاتنا. خلينا نذكر زادة كيف بلاغيهم اللي بتبيع عندهم أو معنيين بتغيير المنظومة في الكنام. نذكركم أنه آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة هو 30 سبتمبر 2026. بالنسبة لآخر أجل لإيداع مطلب تغيير طبيب العائلة هو 30 نوفمبر 2026. نجموا تعملوا زوز مطالب هذوما عن بعد عبر المركز الافتراضي أكنام، وما بتبيع ما تنساوش المواعيد والتواريخ هذه باش كما قلنا تبدلوا ولا تغيروا المنظومه الخاصه بكم. تنجموا زاد كيف تدخلوا على منصه الكنام باش تدخلوا وتعرفوا كل جديد عنده علاقه بالكنام وبالصندوق الوطني للتامين على المرض. تحياتي للناس الكل، ان شاء الله نهايه اسبوع رايقه ومميزه لكم الكل. صبحيه سبت ديما نحرصوا وديما نحاولوا أنها تكون خفيفة. ويكاند ناس تحب تتفرهد، تحب تبدل الجو بعد ضغط الأسبوع، خاصة أول أسبوع معناها رجعنا فيه للقراية، يعني كان نجم نقولوا استثنائي شوية، حركة استعدادات برشا اقتناءات برشا شراءات، ديما التحضيرات متواصلة، الضغط كان موجود. هذاك علاش نحاولوا في نهاية هذا الأسبوع نفرهدوا عليكم أكثر ما يمكن، نبدلوا الجو مع بعضنا، وإن شاء الله يا ربي الناس الكل بخير والناس الكل نستمتعوا بالصبحية هذه وبنهاية الأسبوع. مرحبا بالجميع.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. تواصل نزول الأمطار بمختلف الجهات بين هز فاقس وحالة استنفار في ولايتي سيدي بوزيد والقصرين. الشروع في جهر وادي المعو لأول مرة منذ 3 سنوات، والمجلس المحلي بالحنشة ينظر في إعادة فتح محطة القطار بالمنطقة. يوم تحسيسي حول التشخيص والكشف المبكر لمرضى الزهايمر بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة. ترامب يدعو الأمريكيين لتحمل أعباء منع إيران من امتلاك السلاح النووي، واليمن تتهم السعودية بمحاولة زرع تنظيم داعش في العاصمة صنعاء. ومعكم في التفاصيل سمير الحسيني.
2: صباح الخير.
1: وسهام شعور. يتواصل نزول الأمطار اليوم وغدا بأغلب الجهات بينها صفاقس، وفي آخر تحيين للوضع الجوي تكون الأمطار صباح اليوم مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي، ثم تتكثف السحب بأغلب المناطق مع تواصل ظهور الخلايا الرعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمرتفعات وبالسواحل الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة.
2: الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب، وتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. الحرارة في انخفاض، حيث تتراوح القصوى عامة بين 28 و32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية، بينما تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي.
1: في صفاقس ينتظر أن تكون أمطار اليوم أكثر غزارة من اليومين الأخيرين، فيما تتواصل المجهودات لتفادي تجمع المياه. وفي هذا الإطار شرع المجلس المحلي بصفاقس الغربية في القيام بحملة ميدانية لجهر وادي المعو وتنظيف مجراه، وذلك لأول مرة منذ 3 سنوات.
2: ولاية سليانة شهدت مساء أمس تساقط كميات من الأمطار، ما تسبب في جريان بعض الأودية وجرف طفلين. نجحت وحدات الحماية المدنية في إنقاذ أحدهما، فيما توفي الثاني وهو يبلغ من العمر 8 سنوات، وانتشلت جثته بوادي الروحية.
1: ومع اشتداد الأمطار في القصرين، دعت المصالح الجهوية كافة المتساكنين إلى توخي الحذر وملازمة اليقظة والانتباه، وأوصت بالامتناع عن المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن والنقاط التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة. كما دعت مستعملي الطريق إلى توخي الحذر، ودعت مديري المؤسسات التربوية إلى ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتأمين سلامة التلاميذ والإطار التربوي والتوقي من مختلف المخاطر المحتملة، وعدم السماح للتلاميذ بمغادرة المؤسسات التربوية خلال فترة التقلبات المناخية.
2: وفي سيدي بوزيد شهدت عدة معتمديات نزول كميات هامة من الأمطار، مما أدى إلى سيلان الأودية والمجاري وتجمع المياه داخل الحقول الزراعية والمسالك الفلاحية، ما دفع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث إلى إصدار بلاغات تحذيرية دعت فيها السكان إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب عبور الأودية أو الاقتراب من المجاري والمنخفضات، وتفادي المجازفة بقطع الطرقات والتجمعات المائية، مع الالتزام بقواعد الجولان وخفض السرعة وعدم ملامسة الأعمدة الكهربائية.
1: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. عودة إلى صفاقس، وتزامنا مع اليوم العالمي لمرضى الزهايمر الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار كان بدي تنسى احنا معاكم مننساوكش، يحتضن المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة اليوم يوما تحسيسيا حول التشخيص والكشف المبكر لمرضى الزهايمر، وذلك بالتنسيق مع شبكة جمعيات الأعصاب والعلوم العصبية.
2: يوم تحسيسي آخر ينتظم بالمعهد العالي لعلوم التمريض حول الاستعداد المبكر لموسم الوقاية من التهاب القصيبات الهوائية لدى الرضع المعروف بالبرونكوليت للفترة 2026-2027.
1: نبقى مع الشأن الصحي، حيث اشتكى عدد من المواطنين من استمرار أزمة فقدان بعض الأدوية الحياتية وصعوبة الحصول عليها، إضافة إلى الغلاء اللافت في أسعار مجمل الأدوية. روبرتاج زهور الحبيب.
3: أنا توا خارج من الفارماسي، بقى عندي أوردونانس فيها ثلاثة أدوية قالوا لي مش موجودة. درت أكثر من فارماسي في أكثر من ولاية، مش كان في صفاقس، ما نعرفش شنو باش نعمل أنا في الحالة هذه. نتصور مشكلة هذه لو كان صارت لحد كبير في العمر ممكن كانت تنجم معناتها تأثر سلبا جدا.
4: فما ياسر أدوية مش متوفرة، مرض مش من نفسي مخصصة،
5: فما برشا أدوية ناقصة، ياخذ في دواء مزمن وما يلقاهوش راجلي تاع قلب. احنا كان حتى غالي وموجود، العبد ديفاني يروح قبل الماكلة ياخذ الدواء.
6: عندي قلب وعندي السكر، ندور ما قاش الدواء. يعني كل شهر عندي ميزانيه للدواء، يعني القلب والسكر.
5: معناتها هو وقت اللي يمشي للواحد ما يلقاش الدواء يقول له برا امشي للشرب، يكون مازال عندهم ستوك ساعات يلقى، ساعات العبد ما يلقاش. هذو حوايج فيتالي لازم تكون موجوده.
7: اما اللي يقلق هو نتاع مرض مزمن، يعني ما نجمش نستغنى على الدواء هكا، سواء كان طونسيون ولا قلب ولا حاجه مخطره برشا. لازم الدوله تقف وقفه صحيحه مع الناس هذوما.
8: نتاع الدواء ساعات الواحد يضطر باش يمشي عندوش يشكون البرا ياخذ اوردونونس باش يجيبوا له يوفروا له نوعيه الدواء. فما انواع نتاع الدواء تاخذها من الجمعه هذه شيء تزيد نص شهر تلقاها شيء حتى للدوبل. ياسر بصراحه ياسر المواطن ما قاش لاحق.
3: عدم توفر الادويه هذه مشكله توا نعاني فيها على مده. بطبيعه الحال حتى الاسوان زادت ارتفعت، وتو حتى الكبار الصغار حتى الادويه البسيطه ما عادش نلقاوها. لازم معناتها السلطات تتحرك في الاتجاه هذايا، وخاصه زاد الرعي شويه يجيب المواطن.
2: إلى الحنشة. ومع تواصل غلق محطة القطار لأكثر من 10 سنوات، ينتظر أن يعقد أعضاء المجلس المحلي للمنطقة الاثنين القادم جلسة رسمية بسوسة لمناقشة إعادة فتح محطة الانتظار، حسب عضو المجلس رفيق العمري.
9: بارك أخويا، احنا مش نعملوا فوا بارك طريق مش النحو الاوتوماتيك، تبديل ان القطارات يولي يتعدى ترام بارك، مش نحو العون اللي يخدم غاديكا مش يحولوه للجم. قال لك على خاطر ما عندناش افكتيف متاع عمال. هذا مش عذر اني ما عنديش افكتيف انا وما عنديش عملة، تسكر لي محط قدام هالقرار هذا. احنا اتصلنا بالسيد المدير متاع شركة السكك الحديدية بسوسة، وخذينا معه موعد ان شاء الله نهار الاثنين مش نتحولوا للسوسة ومش نشوفوا معاه شنية الإجراءات اللي نعملوها ومراسلات، وإحنا معناش مسلمين. احنا مش نشوفوا معاه سوسة، كان لقينا حال لقينا، ما لقيناش مش نتعدوا للبي دي جي متاع السكك الحديدية، مش نتعدوا لوزارة النقل، ما فهمناش مش نتعدوا رئاسة الحكومة، وإحنا مواصلين حتى رئاسة الجمهورية.
1: عشية إضراب قطاع نقل المحروقات المقرر يومي 23 و 24 سبتمبر الجاري، دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات.
2: الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أكدت أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 مايو 2019.
1: إلى أخبار العالم مشاسة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب ستنتهي قريبا، وإن إيران تخسر ماليا وعسكريا وتريد في الوقت الحالي عقد الصفقة. وأضاف ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يتطلب من الشعب الأمريكي تحمل بعض الأعباء.
2: أعلن رئيس البرلمان الإيراني أن عصر اصطياد طائرات F-35 وF-15 الأمريكية بدأ بالفعل، وستضطر للإبلاغ عن تعرضها للأضرار. في وقت أكد قائد القوات البرية للحرس الثوري أن طهران مستعدة لمواجهة أي خطأ في حسابات العدو.
1: كشفت صحيفة الواشنطن بوست نقلا عن 6 مسؤولين أمريكيين أن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية خلال الحرب ضد إيران يفوق ما أعلنه البنتاغون، وأن 4 حالات على الأقل قتلى من العسكريين الأمريكيين لم تدرج في قاعدة البيانات العامة.
2: نفذت إيران اليوم حكم الإعدام بحق إيراني زود الموساد الصهيوني بمعلومات عن مواقع الصواريخ في أصفهان، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مخبأ سري للسلاح وسط العاصمة طهران.
1: أعلنت هيئة الدفاع المدني السعودية اليوم انتهاء حالة الخطر في العاصمة الرياض بعد ساعة من إصدارها تحذيرا ثانيا من احتمال وقوع خطر يطال الرياض ومدينة الخراج الواقعة شرقي العاصمة.
2: كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن إفشال محاولات سعودية لزرع عناصر من تنظيم داعش في العاصمة صنعاء متواعدا بالرد على هذه المخططات.
1: أعلنت الشرطة الباكستانية أن عدد القتلى جراء الهجوم الانتحاري الذي استهدف مجمعا للشرطة في شمال غرب باكستان أمسي ارتفع إلى 31 قتيلا. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. تواصل نزول الأمطار بمختلف الجهات بينها صفاقس وحالة استنفار في ولايتي سيدي بوزيد والقصرين. يوم تحسيسي حول التشخيص والكشف المبكر لمرض الزهايمر بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس. والجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: في الختام أجمل تحيات سمير الحسيني وسهام شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام التاسعة. أترككم الآن مع زميل منجع طلا وأخبار الرياضة. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
10: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
10: عشرة ديمة ديمة
11: ثنية زينة.
12: سلامتك في احترامك للقوانين.
11: عشرتنا ما تفش
12: وحكاياتنا

سبور نيوز. سبور نيوز. أول موعدنا الرياضي صباح الخير. الناخب الوطني معين الشعباني أعلن أمس على أول قائمة له على رأس المنتخب. القائمة ضمت 26 لاعب، 19 نشط خارج تونس، 7 في البطولة المحلية منهم 3 حراس مرمى. زوز ملاعبية تم دعوتهم لأول مرة، محمد النصراوي وصدق قديدة. في 26 ملاعبي فما 9 ملاعبية سجلوا عودتهم في القائمة على رأس علي معلول أكبر لاعب في المنتخب. أبرز المتغيبين الياس سخيري، راني خذيرة، وعلي العبدي اللي اختاروا الاعتزال مع المنتخب، إلى جانب ياسين برياح لعدم الجاهزية. نعطيكم القائمة بالتفصيل. في حراس مرمى 3 حراس، أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن. في الدفاع 9 ملاعبية، يان فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علاء غرام، محمد أمين بن حميدة، أمين الشرني، علي معلول. في خط الوسط 7 لاعبين، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيعة، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، وإسماعيل الغربي. غياب بارز في وسط ميدان حنا بعل المجبري، كما تعرفوا كان تلقى إصابة منذ فترة. في الهجوم 7 مهاجمين، خليل العياري، سيف الله الطيف، الياس العشوري، سيباستيان تونيكتي، ريان اللومي أصغر لاعب في المنتخب 19 عام، حمزة المستوري، وصادق قديدة. ذكروا أن المنتخب الوطني لكرة قدم تنتظر تصفيات كان 2027 الخميس 24 سبتمبر 8 متاع الليل في ملعب حمد العقبي برادس. منتخبنا باش يستقبل منتخب أوغندا، ونهار الثلاث في الجولة الثانية 29 سبتمبر 8 متاع الليل كذلك في ملعب حمد العقبي برادس منتخبنا باش يستضيف منتخب بوتسوانا. ذكروا في الفترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر منتخبنا باش يلعب مباراة ودية نهار 3 أكتوبر أمام المنتخب المالي. في آخر أخبار الأندية التونسية، في النادي الصفاقسي وفي انتخابات هيئة الأحباء البارح تم التصويت على قائمة السيد حمدي المانعي، وهي القائمة المترشحة الوحيدة بالأغلبية البسيطة 100 صوت مقابل 107 كانوا قدموا أصواتهم للقائمة هذه. خبر أيضا في النادي الصفاقسي في علاقة بفرق كرة الطائرة السيدات، إدارة نادي تعاقدت مع اللاعبة الدولية سيرين بوراوي لمدة 3 مواسم. ذكروا سيرين كانت تنشط في النادي النسائي بقرطاج وتشغل مركز 4. اليوم أو أمس كذلك النادي الصفاقسي أعلن على الانتداب اللاعبة آمنة خلفة لمدة موسم واحد. آمنة أيضا لاعبة دولية وتشغل خطة ليبرو وكذلك مركز 4، هي أصيلة مستقبل باجة، ثم تألقت مع النادي الإفريقي. إلى أخبار الترجي، المدافع الجزائري آدم معليلات وصل أمس صباح لتونس للأمضاء مع إدارة النادي بعد ما يخضع للفحوصات الطبية. آدم معليلات مدافع محوري ينتمي لاتحاد طرابلس الليبي، عمره 27 عام و8 أشهر، الطول متاعه 1.85 متر. فالنجم الساحلي المهاجم السينيغالي باباكار مبوب موجود في سوسة للتوقيع مع النجم بعد ما طبعا يجري الفحوصات الطبية مدة العقد 3 مواسم. باباكار مبوب هو كان ينشط في البطولة السينيغالية تحديدا مع ديون بيرزي اللي كان واجه الترجي الجرجيسي في مسابقة الكاف، وفي الفترة الأخيرة كانت له تجربة في البطولة الصربية. إلى كرة اليد، الموعد اليوم مع مقابلة الجولة الثالثة لبطولة قسم النخبة. المقابلات الكل تنطلق 5 العشية، جمعية الحمامات، نادي ساقط الزيت، المنظر الرياضي، النجم الساحلي، نصرة طلبة، بعث بن خيار، نادي كرة اليد بجمال، سبورتينغ المكنين، مكان مهدية الترجي التونسي، اتحاد منزل التميم، النادي الإفريقي. نختم بالكرة في أوروبا. البارح جرت عديد المباريات في الدوريات المحلية، آخر النتائج وأبرزها: في ألمانيا الجولة الرابعة، بايرن ميونخ فاز بنتيجة عريضة على يونيون برلين 7-0. في إنجلترا الجولة الخامسة، برنتفورد فاز على تشيلسي 3-0. في إسبانيا الجولة السابعة، إسبانيول انهزم أمام إلشي 3-1. في إيطاليا الجولة الخامسة، مونزا فاز على
ساسولو 2-1. في فرنسا الرابطة الأولى الجولة الخامسة موناكو فاز على لونس 2-1. وفي الليغ دو في الرابطة الثانية الجولة السابعة باو اف سي فاز على دونكيرك 2-0. خليل العياري كان يلعب أساسي مع دونكيرك كامل المباراة. نهاية سبور نيوز. تحية سمير طقطق كان معايا في الإخراج الإذاعي، منعم جمال في الإخراج المرئي. تحية أنا منجعتي طلع أنصر باعي، تواصل معكم أحلى صباح حتى للتسعة. متابعة طيبة، نهاركم زين. سبور نيوز.

0: شاء الله نهاركم اسعد الايام.
1: صباح الفل على اللي بيسعى والشقيان، اخونا وجارنا وصاحبنا،
0: مع تحيات انس.

0: برشا موزيكا، برشا فن، برشا طرب وبرشا جو. هذه هي إيقاعاتنا معكم في صبحية اليوم السبت 19 سبتمبر 2026، 8 ربيع الثاني 1448 هجري. ذكركم اليوم 21 يوم في الخريف، نجم نقوله الخريف دخل بنسق طيب مع الأمطار اللي موجودة في عدد المناطق وعدد الجهات على كامل تراب الجمهورية التونسية. وخلينا نذكركم زادة كيف كيف أنه طقس اليوم، طقس السبت بش يشهد سحب عابرة وتكون أحيانا كثيفة، أمطار في الشمال، أمطار كذلك في الوسط، أمطار محليا في الجنوب، والأمطار هذه بش تكون مؤقتا رعدية وأحيانا بكميات غزيرة. درجات الحرارة اليوم في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى عامة بين 29 و 33 درجة، نجم توصل حتى 35 درجة في الجنوب الغربي. ريح من القطاع الشرقي، ريح بش تكون ضعيفة معتدلة لكن تتقوى نسبيا ومحليا بعد الظهر في الجنوب والبحر، الحالة متاعو باش تكون متموجة. هذه كانت شوية من برشا تفاصيل الحقيقة قدمها لنا المهندس بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، وتنجموا تلقاو النشرة بأكثر تفاصيل كاملة على صفحة إذاعة صفاقس على الفيسبوك، موجودة النشرة تنجموا ترجعوا لها. وبتبيعة تعرفوا كل صغيرة وكبيرة عندها علاقة بطقس اليوم وكذلك نهاية هذا الأسبوع. إن شاء الله ربي يرحمنا وربي يعطينا من خير. وبتبيعة مع الأمطار هذه ومع التقلبات الجوية لازم باش نهمس في أذان كل مستعملي الطريق باش يسيسوا رواحهم وباش ياخذوا الاحتياطات الواجبة، باش ياخذوا حذرهم، وإن شاء الله يربي سلامات للجميع. طبعا بعد شوية بعد لحظات تنطلق ساعتنا الثالثة والأخيرة في أحلى صباح، برشا أخبار، برشا متابعات، برشا كذلك استضافات. اليوم باش نحكيه على الحقيقة اليوم العالمي للزهايمر، صحيح هو يوافق 21 سبتمبر لكن اليوم في عديد مراكز الصحة الأساسية كذلك في بهو المستشفى الجامعي حبيب بورقيبة بصفاقس، فما حملات للتحسيس للتوعية بخصوص مرض الزهايمر. بعد شوية باش تكون ضيفتنا الدكتورة لبنى المعالج رئيسة الجمعية التونسية لأطباء الأعصاب، باش تكون حاضرة معنا في الأستوديو. كذلك بعد شوية باش تكون معنا بالتليفون أخصائية التغذية علا، رجعنا للقراية وبتبيعة نسق القراية عنده نسق غذائي خاص به، هذا باش نحكيه فيه بعد شوية. سنونا مع كما قلت الاستضافات والمتابعات، هذه برشا موزيكا وبرشا إيقاعات مع تحية سمير تقتق في الإخراج التقني، منعم جمال في الإخراج المرئي، سفيان اختيم الله في استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية، وترفقكم أنس ربيعي في الأعداد والتقديم. احنا نرجع لكم بعد شوية في أحلى صباحة.
1: أي عدل الموجة،
2: احنا ديما اقرب،
1: والعشرة ديما
2: الشبكة البرمجية جديدة.
1: صباحكم يفوح بأحلى صباح،
2: الكلمة ليكم،
1: وفي الضحى متونسين بيكم،
2: في العشوية
1: متابعات
2: مواكبات،
1: ومعكم تحلى سهرية.
2: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
1: إذاعة العشرة ديما.

0: تذكرة للذاكرة.
1: المتحف الوطني بباردو تأسس سنة 1888، هو وريث المتحف العلوي الذي تأسس في عهد الحماية بفكرة من المصلح خير الدين. ومتحف باردو أحد أهم وأشهر المتاحف في حوض البحر الأبيض المتوسط، وثاني متحف إفريقي من حيث حجم المجموعات الأثرية بعد المتحف المصري. يقع المتحف في أحد القصور القديمة لبيات تونس، وما زال إلى اليوم يتسم بأبهة القصور الملكية. يتتبع المتحف تاريخ تونس على مدى عدة آلاف من السنين وعبر عدة حضارات من خلال مجموعة واسعة من القطع الأثرية وجدت بفضل الحفريات المقامة في مختلف المواقع الأثرية التونسية. وبالمتحف فضاءات لتنظيم المعارض واحتضان التظاهرات الفنية والثقافية، بالإضافة إلى التعريف بالتراث الوطني بطريقة تعليمية.
2: مع تحية رضا القلال.
3: بسنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: أحلى صباح أحلى صباح.
1: هذه هي منوعتكم الصباحية المباشرة أحلى صباح، توقيتنا 8:07 نسلم عليكم ونحييكم ونقول لكم إن شاء الله نهاركم مزيان وبالفرحة مليان. تحياتي لكل أصدقائنا اللي قاعدين يتابعوا فينا يسمعوا فينا، برشا منكم زادة كيف كيف قاعد يتفاعل معنا على صفحة إذاعة صفاقس على الفيسبوك وعلى صفحة هذيك، نجموا زادة كيف كيف تشوفونا صوت وصورة. تحية للجميع وإن شاء الله يا ربي نهاية أسبوع رايقة، طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. بتبيع احنا تنطلق في ساعتنا الثالثة والأخيرة متابعتنا واستضافتنا باش نحكيه على حدث اليوم ينتظم في بهو الخارجي لمستشفى الجامعي حبيب بورقيبة بصفاقس، أما زاد كيف كيف في برشا فضاءات أخرى في مراكز الرعاية الأساسية في عديد المناطق والجهات في الجمهورية التونسية. هذه الكل علاش؟ على خاطر اليوم تنطلق الحملات التحسيسية والتوعوية الخاصة باليوم العالمي للزهايمر، هو يوافق نهار 21 سبتمبر من كل سنة، لكن كما قلت اليوم تنطلق هذه الحملات التوعوية والتحسيسية. ويسعدنا برشا أنه تكون حاضرة معنا في الأستوديو الدكتورة لبنى المعالج، رئيسة الجمعية التونسية لأطباء الأعصاب. صباح النور دكتورة.
2: صباح النور يا أنس، وصباح النور على كل مستمعيك، ومرحبا بكم.
1: أقرب شوية للميكرو دكتورة، بطبيعة بحذينا أنت اليوم باش نحكيه بأكثر تفاصيل على اليوم التحسيسي هذايا، اليوم التوعوي هذايا كما قلنا في علاقة باليوم العالمي للزهايمر. الشعار اللي اخترتوه لليوم العالمي لمرض الزهايمر،
2: إذا كان أنت نسيت احنا ما ننساوكش،
1: احنا ما ننساوكش، احنا ديما في المرافقة ديما في المتابعة
2: إن شاء الله.
1: اليوم هذا تحت إشراف وزارة الصحة، معناها
2: بالمنظم ولا هو يوم تحسيسي لمرض الزهايمر، باش يجي في اللي سميناه احنا أسبوع الصحة الدماغية البرين هيلث ويك، تحت إشراف وزارة الصحة مع شبكة جمعيات الأعصاب والعلوم العصبية، دونك اللي هي لا فيديراسيون تونيزيان دو نورولوجي، تحت منها أطباء الأعصاب نتاع الجمهورية التونسية، أوسي بيان السيكتور بوبليك معناتها المستشفى الاستشفائي كو البريفي. دونك اليوم باش يكون هذا اليوم التحسيسي، اون فيت هو اليوم العالمي لمرض الزهايمر، هو نهار 20، اما احنا باش نبداو من اليوم في الحملات التحسيسية. دونك باش يكون اليوم نهار السبت ونهار الاثنين زادت رمضان تحسيسية جراسافو للإذاعات والتلفزة اللي احنا مع بعضنا نخدمو لمصلحة الصحة للشعب التونسي الكل.
1: نعم.
2: دونك دوكو وفما الحاجة الثانية زادة اللي احنا نخدموا عليها برشا توا اللي هي الجلطة الدماغية، دونك فما نهار الثلاث ونهار الأربعة هذوك مش يكونوا للجلطة الدماغية، ونهار الجمعة السبت لحد مش يكون عنا مؤتمر عالمي للأعصاب فيه على سكليروزون بلاك، فيه على الجلطة الدماغية.
1: برشا أسئلة تطرح دكتورة في علاقة بمرض الزهايمر، وبتبيع الناس الكل تحب تعرف الأجوبة، الناس الكل تحب تعرف الإجابات. خلينا احنا نطرحوا هكا بعض الأسئلة. هل كل نسيان أي حاجة معناها ننسيها بالضرورة زهايمر؟
2: لا الحمد لله لا، خاطر سينارة والكلنا عنا زهايمر، الناس الكل تنسى فتحها، الناس الكل تخرج تقضي أربع قضيات تذكر ثلاثة كاو والرابع مستحيل يلقاها كنكي روح للدار. سوف كو انتي على بالك بروحك قاعدة تنسى، انتي فايق اللي انتي نسيت المفتاح، فايق اللي انتي تنسى القضيات، هذيك كما نقولوا احنا جواج من الحياة. اما مريض الزهايمر الحاجة اللي يلزمنا ننتبهوا على الاخر انه راهو مريض الزهايمر ما يعرفش اللي هو قاعد ينسى، دونك هو ينسى اللي هو ينسى
1: فوالا،
2: اي دونك وقتها يلزم الانسان يبدا يفيق يقول اه الوالد الوالده نحس اللي هما كانهم ينساو ماهمش فيقي
1: بالضبط. واذا كان لا قدر طلع زهايمر، فماشي حاليا شفاء نهائي للمرض هذا؟
2: شفاء نهائي للمرض هذا لا. اما فما أدوية اللي احنا نبدأوها بكري، جانسيست بيان نقول بكري، خاطر راهو وقت انت تجيب مريض للزايمر لطبيب الأعصاب وهو ديجا ما عادش يذكر صغاره، ما عادش عندك حاجة كبيرة نجم تعملها، خاطر فما هما دو بروتيين اللي هما توكسيك للخلايا متاع المخ، اللي هما يتلفوا الخلايا متاع المخ، وهذم لي بروتيين ان فوا شدوا 80% من الخلايا متاع المخ طبيب الأعصاب ما عادش عنده حاجة كبيرة ينجم يعملها. اما كي تجيب انت المريض وتحس اللي الوالد ولا الوالدة أو حتى الصديق بدا خاطر راهو الزايمر مش كيما ماشي في بيننا راهو يجي كان عند الكبار. لا احنا نشوفوا الزايمر حتى في 50 سنة حتى في 55 سنة. دونك راهو ردوا بالكم وقت انت مع صاحبك وانت قاعد في القهوة تحس اللي هو سورتو فما تغيير في الكومبورتمون تاعو بخلاف النسوة فما رياكسيون ماهيش طبيعية ماهوش هكا تبدل. كلمة اللي ياسر نسمعوها تبدلت طبيعته هذيك راهي من أول العلامات هذيك متاع تبدلت الطبيعة تجي حتى قبل النسيان راهي تحس أنت اللي الوالد الوالدة وقتها راهو يلزمك تمشي لطبيب الأعصاب ديكو يدخل لك الشك. أنا نفضل اللي تجيب المريض ونعمله لي تيست متاعنا ونقولوا لك لا راهو ماهوش الزايمر راهي حاجه اخرى ونبداو نقولوا كيما احنا ياسر مالوريزمون حتى شيء الناس وخفيفه ماهيش مشكله تعتش بما بالعمر ننساو راهو لا ماهوش ديما بالعمر ننساو راهو فما مرض والمرض اذا كل ما تفيق به بكري كل ما تداويه بكري كل ما الانسان اللي انت عايش معه الى دلا شانس عنده حظوظ باش يواصل حياته اوتونوم باسكو الهدف شنو انه مريض الالزايمر يقعد ياكل يتحرك
1: يعمل يمشي على روحه.
2: يجي ينجم يعمل على روحه خاطر من بعد سدوفيا لور ليلو هو ولور للعائله كامله
1: بخلاف الدويات فماشي حوايج اخرين عاش نجمو نعملوهم للوقايه من مرض الزهايمر.
2: فما برشا الوغ هو مرض الزهايمر زاد فيه يعني كوتي جينيتيك وراثي اللي احنا سي فري ما عندناش عليه قدره هيك اما عندنا قدره على حاجات اللي هي مش تخلي المرض يبدا على بكري ويبدا بطريقه صعيبه اللي هو اهم حاجه لي ريسك كارديوفاسكولير معناتها السكري الضغط الكوليسترول طريقة الحياة متاعنا طريقة الماكلة متاعنا كل ما سكرك يكون منظم كل ما ضغطك يكون منظم كل ما ماكلتك تكون منظمة كل ما انت ما تتكيفش باسكو ما ننساوش راهو التدخين من جملة الحاجات اللي هي ياسر تخلي لمالدي دالزايمر تبدأ على بكري كل ما تحمي روحك من مرض الزايمر ومشكون اللي يجيو جينيرال ما يسألوك الأسئلة هذو اللي ديجا عايشين للزايمر مع الوالد ولا الوالدة أونكور بلو غراف مش باش نفجعوا العباد مي راهو مالوريزمون في برشا عائلات تلقى الوالد والوالدة زوز بالزايمر راهو لو ريسك يولي كبير ياسر فما حاجة مالوريزمون احنا نشوفوها زادة عند لي جون في الأربعين سنة والخمسة وأربعين عنده التونسيون يقول لك لا حتى شيء مرات مرات تطلع لي ريتك المرات مرات تطلع لك كل مرة تطلع لك باش تضرب لك الخلايا نتاع المخ
1: بالضبط
2: دونك راهو اون انسيست بوكو على انه راك تحضر روحك راهو السكري نتاعك وضغطك وكوليسترولك ياسر ياسر مهم انه يكون مريقل او جوناج بجوست ممكن نكبروا ان شاء الله نكبروا بصحه جيده.
1: سؤال اخر زاد كيف كيف تطرح في علاقه بمرض الزهايمر اذا كان شكيت معناها انه انا عندي زهايمر شنو نجم نعمل؟
2: امشي للطبيب اقرب طبيب اعصاب منك امشي اعمل لي تيست نتاعك وهو طبيبك هو اللي باش يقول لك الزهايمر مش الزهايمر توا فما بوكو تكنولوجي فما برشا دي تيست نجمو نعملوهم فما زاد الرنين المغناطيسي للدماغ اللي هو يعطينا فكره كبيره على الخلايا نتاع المخ وعلى كمية الضرر اللي موجود في الخلايا متاع المخ فما تحاليل طبية فما دي فيتامين كيطيحوا يعطيوك لليوردان الزايمر والشوفي انك تعمل التحليل ما نعرفش انش بخوان اكزامبل قولك الفيتامين بي 12 الناس كل تعرف انه الفيتامين بي 12 راهي لفيتامين متاع الذاكرة اذا طاحت راهي تنجم تعطيك on dirait maladie d'Alzheimer mais c'est pas le cas donc un simple bilan يخلي الانسان يرجع لحياته الطبيعيه
1: واضح دونك ديما نتذكروا انه الدعم العائلي والاجتماعي هام برشا في مثل الحالات هذه التشخيص المبكر كما قلت انت يعمل الفرق والاستشاره الطبيه ديما لازمه وقت اللي نلقاو العلامات اللي عندها شكتنا. علاقه فوالا المقلقه وبطبيعه الاشخاص هذوما يستحقوا منا برشا احترام يستحقوا منا تفهم إحاطة دمج في المجتمع مش معناتها مرض بالزهايمر
2: خليوه في
1: التركينة
2: سيختو با هو هيك هو اللي ما يزموش يصير راك مريض للزهايمر مثلا أنا سؤالي ياسر نسمه مدام مازال ينجم يسوق أيه من دام مازال واعي ويفهم ويعرف ولي ريفلكس نتاعو موجودين أيه مازال يزمو يسوق خاطر انتيش باش تعمل كي ريت انتي باش تنحيلو الكهرباء تحطو في الدار الفاسو ديغرادي في 3 4 شهور باش يعيش وحده الفاسو ديغرادي في 3 4 شهور فرق كبير ما بين مرض الزهايمر عايش في وسط عائله مع احفاده يلعب هو واحفاده راهو سي تري امبورطون مريض الزهايمر يلعب مع الاحفاد هيك لي جو اللي يلعبهم مع الصغيرات مهمين ياسر نقعدوا معاه على طاولة باش ناكلو خاطر يجيبوهن يقولك ما عادش يحب ياكل مي سي نورمال ما عادش يحب ياكل اذا دخلوا انت صحن البيت النوم وتحب توكلهولو مي ايفيدامون بينما باش تقعد انت مع الطاوله لو فيت اللي انت تظلم مغرفة لفمك سافال ويغابلي اللي هو راهو يلزمنا ننزل مغرفة لفمنا باش ناكلو، خاطر مريض الزهايمر يوصل
1: نعم.
2: ما يغزر له الصحن ولا مغرفة ما يعرفش يعمل بيه
1: نعم. نعم
2: فهمت بالضبط. دونك انت باش تقعد معاه على الطاوله باش تاكل انت وياه باش يرى لونفون حفيده قاعد ياكل ولده قاعد ياكل راهو مش يتذكر اللي هو يزمو يزن المغرفه باش ياكل
1: اكزاكتومون.
2: وهما اكثر حاجات اللي هما يتعبوا
1: ايوه
2: الماكله والمشي لا تواليت العنايه بجسمه. اما انت اذا كان تخليه في تركينه وتحطه في بيته تسكر عليه خايف ولا هو عندك الحق خايف ولا يضيع خايف ولا يطيح وديما نسمعها مادام كان يطيح إيه عاونو مشي. أما راك انت كنت تخليه ما يمشيش لو شيما دو لا مارش.

0: دمق اللي هي رئيسة قسم الأعصاب بمستشفى الحبيب بورقيبة،
1: نعم،
0: مش تكون موجودة هي وثلة من الأطباء. هو راي التظاهرة هذه تعبت فيها برشا مريم وخدمت عليها ياسر، على خاطر هي تظاهرة كما قلت انت باش تكون في الولايات الكل، دونك اليوم راهو في ولايات الجمهورية التونسية الكل بتنسيق صحيح من شبكة جمعية الأعصاب. مي دكتورة مريم دمك خدمت ياسر عليها الحكاية هذه ونسقت ياسر مع الولايات الأخرين الكل. دونك كيما باش يصير في مستشفى الحبيب بورقيبة باش يصير في برشا مستشفيات تقريبا في 18 أو 20 ولاية من الجمهورية التونسية. دونك شنو باش يصير؟ اون فيت باش تلقاو أطباء الاختصاص نتاع الأعصاب. دونك المريض اللي عنده شك ينجم يعمل لي تيست دو ميموار، مش يكونوا موجودين حاضرين غادي كان فوز اتون نستناو فيكم نعملوا مع بعضنا لي تيست دو ميموار، كان باش نحسوا اللي هو فما ريسك حتى صغير انه لا قدر الله يكون عندك تحضير المرض الزهايمر، رانا باش نعطيوك موعد كيما تحب انت عند اطباء الاختصاص البريفي والا في المستشفى باش من بعد تواصل ياس كون ابيل لي كونسلتاسيون ميموار اللي هما نعملوهم في البريفي ولا نعملوهم في البوبليك على راحه المريض. مي او موا اون فوز اوريونت نقولوا لك راهو فما وتنجم ان شاء الله يا ربي اغلب الناس تكون بصحه جيده نعملوا لي تيست نقولوا لك لا راهي نسوه نتاع ستريس ونتاع خدمه ونتاع جواجب كيما الناس الكل، راهي نسوه طبيعيه نتاع تاخذ شويه فيتامينات شويه منيزيوم تحسن من الكاليتي نتاع الحياه نتاعك باش تحمي روحك نهار اخر وبر.
1: اكزاكتو، احنا ان شاء الله على كل نكونوا في الموعد معاكم في المتابعه وفي المواكبه للحدث هذايا. امشي وتفقدوا رويحكم ما خسرتوا حتى شيء، معناتها باش تلقاو اطباء باش تلقاو كفاءات تونسيه في اختصاص طب الاعصاب واختصاصات اخرى، فرصه هايله برشا باش تحكيوا حتى على امور التغذيه وذيك الكل بطبيعه عنده علاقه معناها بال
0: حتى مش لازم يكون انت ديجو يكون عندك الوالد ولا الوالده عنده من ملدي دلزايمر في الدار وعندك اسئله كيفاش نتصرف معاهم كيفاش نوكلهم كيفاش نعمل الاسئله اللي مش ديما تلقى لي ميدسام اوسبيتالي ديسپونيبل باش تسالهم في وسط النهار. دونك فرصه مش حتى روحك انت فقط مي حتى باش تسالنا كيفاش تتعامل مع الوالد ولا الوالده اللي هما عندهم للزايمر واللي هما عندك.
1: كل الشكر والتقدير ليك الدكتوره لبنى المعالج رئيسه الجمعيه التونسيه لاطباء الاعصاب على حضورك معنا اليوم وعلى كل المعلومات اللي قدمتها في علاقة بمرض الزهايمر. احنا قد ما ناخذ معلومات وقد ما نتثقف في علاقة بالموضوع وبالمرض هذا وديما شوية راهو
0: خطر مرض صعيب ياسر
1: مرض العصر زادا
0: ومرض اللي هو ينجاجي العائلة كاملة ماهوش كاين شي المريض ما تمتيش كاين المريض راهي العائلة كاملة الأم كيبدأ عندها ألزايمر ولا البو كيبدأ عنده ألزايمر سي اون تاش لوغ ليلو وللعائله نتاعو لونتوراج كامل يولي عايش اون فونكسيون من المريض هذيك مالوريزمون. دونك كل ما نبداو بكري رانا احنا ونانسيست انورميمون كل ما نبداو العلاج بكري كل ما نحسنوا من الكاليتي نتاع الحياه نتاع الانسان ونتاع عائلته كامله.
1: شكرا ليك وان شاء الله بالصحه والسلامه للجميع. 8:21 دقيقه هذا هو توقيتنا احنا موصل معكم حتى للتسعه في احلى صباح.

0: صباحكم معنا أحلى صباح، صباحكم معنا مع أنس رباعي.
1: أنا نحب ونحب الحب ومحلى الحب مع حبي، أنا نحب ونحب الحب ومحلى

0: هذا صوت محمد جبيلي. أنا نحب قبلها سمعنا كبرت ولا كبرت عدنان الشواشي 38 دقيقة. احنا معكم في الموعد المباشر أحلى صباح حتى للتسعة. صباحكم خير وبركة وإن شاء الله رزق وفير للناس الكل. نهاية أسبوع ممتعة للجميع، الكل تلامذة، الكل الطلبة، الكل العاملين بالفكر والساعد. إن شاء الله يا ربي نهاركم سعيد. مبروك باش تتواصل بتبيعة متابعاتنا، باش تتواصل أخبارنا واستضافاتنا. رجعنا للقراية، رجعنا لمقاعد الدراسة، وبتبيعة العودة المدرسية ما هيش كان كراسة وكتاب ومحفظة. العودة المدرسية هي زادة عادات صحية جديدة، تبدأ من مكلتنا، تبدأ من التغذية متاع صغيراتنا، كيفاش تعاونهم باش يقرأوا باش يركزوا باش يلعبوا وباش يكبروا زادة كيف كيف في صحة جيدة. اليوم اخترنا مع أخصائية التغذية علاء أنه نحكيه على مكلة صغيراتنا مع العودة المدرسية. ويرجع السؤال بطبيعة اللي يتعود كل صباح، شنو باش نحط لمجة صغيري، شنو باش نوكله باش يقعد ديما ناشط ويركز في القراية. هذا الكل بطبيعة باش يكون معاه ولا صباح النور.
1: صباح النور، دونك السلام عليك وعلى جميع مستمعي إذاعة ثقف. اخترت اليوم باش نحكي على الماكلة نتاع الصغيرات ديك رجعت القراية. وفما حاجة زدت لي معناتها هكا
0: الاهتمام
1: تاعي، حابه نحكي فيها بالذنة، اللي هي نظام الحصة الواحدة اللي يستعملوه برشا توا دي كوليج ودي ليسي. دونك هنا تلامذة باش يوليو يقراو من 8 ل 9 ما يدير عندهم حتى بوز. دونك اش باش يصير؟ باش يوصل له الحصة الاخرانية من النهار ل 9 مش يحس روحه سيتعب ولا فاشل، ما عادش ينجم يكمل الحصة نتاعو كالعادة. دونك هيك علاش لازمنا نعملو ديزاستوس باش نجمو نكملو النهار هذاك مريقلين. دونك أول حاجة ديما ننصح بيها اللي هي فطور الصباح بالطبيعة لازم يكون موجود. يعني مالوريزمون فما برشا صغار ولا برشا تلامذة يقولك أنا نستنى 8 كلش في الصباح، دونك هي راهي حاجة خايبة. خاطر إذا كان بالرسمي باش تقعد للساعتين من غير ما تاكل راه امبوسيبل باش تنزح نهارك في قرايتك. دونك لازمك تاكل حاجات ولو صغار أما على الأقل يكونوا متوازنين. مثلا شوية بسيسة الصباح، تبدا فيها زيتونة وفاكهة. دونك هذه وجبة ديجا متوازنة، دهنيات صحية، الفاكهة فيها شوية بروتينات ودهنيات، مع البسيسة فيها سكر بسيط، ومعها هكا نزيدو كاري شوكولا شوية مانيزيوم تحت فيها الصباح. وإلا نجمون عملوا ترتين تو سامبلومون خبز وجبن وعظمة مثلا. دونك هنا حاجات صغار. وإلا اللي ما يحبش ياكل هكا فريمون يعمل كي سمودي، يعني كي جو ليبيا غورت شوية شوفان شوية فاكهة شوية عسل غلة، يرحل كله يشرب الكاس هذاك كوم سيك لينا وجبة.
0: نعم، ومن المستحسن بطبيعة كما قلنا نهزوا حاجة معانا، معناتها حتى كان محنيش في المدرسة، حتى لو كان كنا في الإعدادية ولا في المعهد الثانوي نهز معايا حاجة. شنو مثال النجم نهزو؟
1: نهزو معانا حاجة صغيرة نكلوها معانا طول النهار. بادرة عندك دراج تبدأ ماشي فيه من كلاس لكلاس، نحاول نخطف حاجة صغيرة نكلها باش نجم نكمل لك الساعتين الأخرانين أون فورم. شنو نجم نهز مثلا؟ نجم نهز حفنة فاكية شوية شوكولا نوار كيف كيف. نجم ناخذ مثلا نحطها كافي بوات كعبة بيسكوت ولا أي طرف خبز صغير روندي الخبز فوق أي حاجة أنت تحبها. باغ إكزومبل بيغ دو كاكاوات زبدة الفول السوداني يعني فيها دهنيات صحية وتشبع ورزينة. فما اللي ما يحبش الحاجات السكرية يحب سالي، نجم تهز مثلا عظمة ميتالش على الأقل المعدة ترزن شوية باش ما تحطش لك إحساس الفراغ في المعدة وإحساس الجوع. دونك حاولوا أنكم بالحق تركزوا عليها الحكاية باش تجمو تنشحوا نهاركم.
0: هذا بالنسبة للتلامذة اللي يقرأوا حصة واحدة، توا اللي يقرأوا زوز حصص علا.
1: وهذا بالنسبه للتلاميذ اللي يقراو حصه واحده. وبالنسبه للي يقراو حصه برك في المدارس مثلا حصتين مثلا يقرا صباح ويعاود يقرا العشيه ولا ليتيك مازال يقرا بك نظام الحصتين، حاولوا انكم تعودوا صغاركم انه يفطروا فطور الصباح. مش فطور الصباح يولي في اللمجه اكثر باش نشوف هالحكايه هذه. تقول لك هاكا ما يفطرش فطور الصباح مثال استنى نمشي له للمدرسه نزلوا فطوروا ياكلوا العشره، راهي خايبه. خاطر باش تتعدى السيونس الاولانيه ما فيهش تركيز، يبدا الصغير فاشل وبريسك نقولوا راقد لا وباش يركز ولا حتى شيء. دونك حاولوا انكم تاكلوا ديما الصباح، عمركم ما تاجلوه للعشره، وديما الفطور يكون موجود ومتوازن. برشا اللي ياكلوا فاست فود يقول لك انا ولدي ما ياكلش ما ياكلش الدار, او قبل ما يروح نعطيه يشري مثلا بيتزا ولا يشري ساندويتش ولا غيره, وبعديك يقعد ما يفطرش الدار ويتعشى جيت في الليل اذا كان كلا اصلا. دونك هنا ديما فما اضطرابات في الماكله في وقت القرايه, وكل بارون شنو عاود صغيره, وكل صغير يولي يتشرط احنا اللي يقول لك تيمي سالش هات البيتزا وكاكلا, المهم يمشي يقرا معناتها. دونك راهي الكاليتي عندها دور والوقت زاد عنده دور, والكونتيتي اذا كان مش ناكل برشا ديما فاست فود وباش ناكل برشا ماكله دهنيه راهي حتى التركيز نتاعي يقل, ما نافي تقل, مش نكون بيرفورمون كوم الفو نهاري وباش نعدي نهار مزيان, حتى سوء الهضم مثلا ولا بالون مو ينجموا يقلقوا اللي واحد تيفي يعدي هيك النهار في القرايه نتاعو. دونك كهو حبيت اني نعطي هكا نصائح اون جينيرال للناس الكل.
0: نعم
1: ان شاء الله تكون معلومه واضحه, وان شاء الله نكونوا
0: بصحه جيده الناس الكل. ان شاء الله يا ربي معلوماتك اكيد ديما واضحه علا, شكرا ليك. الصغير في فتره الدراسه ديما نذكره معناها يحتاج الماكله متوازنه, مش بالضروره ماكله غاليه ولا معقده, المهم تكون فيها طاقه, فيها بروتيين, فيها فواكه, فيها خضره, ما ننساوش الماء, قاروره الماء لازم تكون رفيقه صغيراتنا نهار كامل. ما نحبوش الماكله تولي عاركه, نعرفوا راهو احنا عايشين وهذايا مع صغيراتنا في بعض الأحيان تولي عاركة, يحب الحاجة هذيك ما يحبش الحاجة هذيك, مثالش نجتهدوا شوية نوعوا لهم نقدموا لهم الماكلة بطريقة محبة, وإن شاء الله يا ربي بالصحة للجميع. 8:36 دقيقة, هذا هو التوقيت, نحن معكم حتى للتسعة في موعد أحلى صباحة.

إشهار. تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا ب 29 دينار و 600، زيد معاهم ديزابيل اون ليميتي باغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: مصابني بحذاه هكا كان يغني الفنان التونسي جمال الشابي. نخلط معكم 48 دقيقة، أنتم تسمعوا فينا عبر موجات إذاعة صفاقس وكذلك إذاعة بانوراما في تونس الكبرى. موعدكم مع أحلى صباح مازال حتى للتسعة. تحية متجددة لكل أصدقائنا لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر. الحقيقة حدث اليوم تنظموا عمادة المهندسين التونسيين ندوة علمية تحت عنوان الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة. هذا اليوم بعد شوية 9 متاع الصباح تحديدا في القاعة الكبرى في مقر عمادة المهندسين التونسيين. حابين نأخذ أكثر تفاصيل على الندوة هذه، ويسعدنا أن يكون معنا المهندس محمد العياري كاتب عام الهيئة القطاعية للتجهيز بعمادة المهندسين. صباح النور سي محمد.
1: صباح الخير. صباح النور، شكرا جزيلا على الدعوة.
0: شكرا لك على قبولك دعوتنا. أنت أيضا هو نقاش باش يكون حول واقع السلامة المرورية، تشخيص المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية والطرقات، وبطبيعة مع هذا الكل باش يتم استعراض حلول هندسية مستدامة وقابلة للتنفيذ. وفي النقاط هذه الكل المهندس المدني يلعب دور محوري ومركزي سي محمد.
1: إيه نعم والله يا أختي العزيزة، مصابني بحذاها مصابني بحذا تونس، من هاجرش تونس، نحب تونس، نخدم تونس. الورشة هذه تدخل في الإطار هذايا. السلامة المرورية هي تهم أطفالنا وتهم الكبار اللي عندهم الزهايمر وتهم أصحاب ذوي الاحتياجات الخصوصية. اليوم الهندسة المدنية وعمة المهندسين وجمعية الهندسة المدنية ورشة علمية متميزة. تتعدى من التشخيص لدور المهندس المدني إلى الحلول المبتكرة والمستدامة.
0: نعم، اليوم احنا في حاجة ماسة خاصة للحلول وخاصة للتطبيق على أرض الواقع. الأفكار موجودة وحكينا فيها أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، لكن التطبيق الفعلي على أرض الواقع هذا اللي مازال ينقص.
1: أكيد هو نقطة القوة لعمادة المهندسين اللي هي تلم جميع المهندسين، تلم مهندسين المؤسسات العمومية، مهندسين القطاع الخاص، الطلبة الهندسيين والمهندسين الباحثين. وبالتالي سر من أثر النجاح في التطبيق والإنجاز هو كونه الأطراف الكل تكون مع بعضها وجهود متعاضدة ونخدمه بطريقة تشاركية، العباد الكل يكونوا منتجين معناتها في المشروع، وهذا قدرة ربي يضمن نجاح المشروع واستمراريته. بعد إذنك أختي العزيزة، تحية طيبة للخبير الدولي أحمد القسنطيني اللي هو الغايب البارز لهذه الندوة، لأنه الحقيقة هو خبير على مستوى عالمي ومختص في المجال، والأكيد هذه تكون مصافحة أولى وتكون حلقة نقاش. أما إن شاء الله باش تكون بعدها يعني ورشات متعمقة في كل محور من المحاور اللي باش نخبوا بها من خلال التوصيات. نعم. نتمنى تتابعونا. ونقطة أخرى كذلك، نثمن جهد عمادة المهندسين اللي أمضات اتفاقية شراكة مع جامعة صفاقس، وباش يكون فيها معناتها مسابقات دي هاكاتون، ورشات تدريب، وهذا هو اللي باش يخلينا نرتقيوا بالمستوى العلمي اللي هو باش يضمن لنا النجاح، وتكون تونس إن شاء الله مزيانة اللي نحبوهم تغنيوا بها.
0: نعم سي محمد العياري، أنت باش تكون عندك مداخلة في اليوم هذية بعنوان الحلول المبتكرة والمستدامة للوقاية من حوادث الطرقات. لمحة صغيرة ربما على المداخلة هذية.
1: أكيد في المداخلة هذية باش نحكي على 7 نقاط قوة نجم تكون حل من الحلول. فما حل مرتبط بالابتكار الاجتماعي وهو الليفينغ لاب، وهو المختبر المجتمعي المنفتح. يعني فما ان كونسيبت يتعمل في امريكا من التسعينات اللي هو يلم جميع الاطراف ويخدموا مع بعضهم بطريقه مستدامه، خاصه انخراط القطاع الخاص ويلقى البروفيل نتاعو ويلقى المنفعه نتاعو، هذا يكون ضمان في كون المشروع ينجح معناتها في الانجاز وفي استمراريه المشروع. لانه احنا عندنا الاشكال في الصيانه والتعهد، نعملوا مشاريع باهيه لكن الصيانه والتعهد المشروع نتاعها. النقطه الثانيه باش نحكيو على فما طريقة مبتكرة اللي هي الاناليز ميتوكيليتير، التحليل متعدد المعايير. احنا تبدأ عندنا معايير ومقاييس، نجم المهندس المدني تكون عنده نظرة، المهندس المعماري عنده نظرة أخرى، العمراني عنده نظرة، وبالتالي زي ما نجتمع مع بعضنا على على على طاولة مع بعضنا ونحدد المقاييس اللي نجتمع عليها، تكون العباد الكل عندها رؤية واضحة ورؤية مشتركة، وهذه كذلك في الابتكار الاجتماعي. فما نقطة أخرى اللي هو البرنامج العالمي لتقييم الطرقات، وهو برنامج ممتاز جدا تنخرط فيه وزارة التجهيز إن شاء الله قريبا. وهو لوحة قيادة يعطينا شبكة الطرقات نتاعنا الكل مقسم على 5 مستويات على حسب مستوى السلامة المرورية، وبالتالي تولي عنا نظرة واضحة وين التدخلات الأولوية، وين مش يكون الاستثمار اللي وقت تحط غاديك الفلوس تضمن كونه فما نتيجة طريقة علمية ممتازة. هو الحقيقة يطول فما نقطة مهمة جدا نحب نقولها.
0: أيوة.
1: اللي هو الحلول المستدامة المبنية على الطبيعة natural based solution اللي هو نجم نستعمله غرس الأشجار باش نعاونه في كونه نلفت الانتباه للسائق في المناطق اللي هي تشكل خطر وهي بغوبات المدن يعني مداخل المدن أمام المؤسسات التربوية. وإن شاء الله النقطة هذه بالذات باش نعملوا فيها إن شاء الله في القريب العاجل يعني تطبيق اللي باش نحكيوه اليوم يعني بالتنسيق مع الكشافة. أنا عندي نحمل الكاسكيت تاع الكشاف والكشافة عندها برنامج زرع 100,000 شجرة في كامل تراب الجمهورية. وبالتالي إن شاء الله قريبا باش نشوفوا إنجاز مشروع متعلق بالسلامة المرورية على علاقة بالأشجار. أكيد الشجرة تعاون كونه إحنا طول إن شاء الله باش يكون فما بث مباشر
0: للندوة
1: للورشة حتى اللي ما تيسرش باش يحضر إن شاء الله يتابعنا. بالحق فما برشا حاجات مهمة جدا قلت شوية ومازال برشا.
0: برافو نحييكم الحقيقة على الموضوع هذا موضوع في وقته وإحنا نعيش معنا تحديات كبيرة برشا في علاقة بالسلامة المرورية وبالبنية التحتية. نتصور أنا باش تكون الندوة هذه فرصة لتبادل الخبرات حول تصميم بنية تحتية تكون أكثر أمان زادة كيف كيف نجموا نساهموا في الحد من حوادث المرور ونرتقيوا بسلامة مستعملي الطريق. كل الشكر والتقدير ليك المهندس محمد العياري كاتب عام الهيئة القطاعية للتجهيز بعمادة المهندسين على الفرصة هذه اللي أتحت لنا باش تعرفنا على شوية من برشا محاور باش تطرقوا لها في الندوة. من خلالك تحية لكل المهندسين المدنيين على كامل تراب الجمهورية التونسية نحييهم على المجهود الكبير اللي قاعدين يبذلوا فيه زادة.
1: شكرا جزيلا. العمادة رفعت شعار المهندس أمل تونس وإن شاء الله يكونوا فعلا أمل تونس تابعونا حبكم معنا وإن شاء الله تونس غدوة خير
0: إن شاء الله يا ربي. شكرا لك سي محمد بفضلك. خلطنا معكم التوقيت 8:55 دقيقة تقريبا خلطنا لنهاية الموعد المباشر من أحلى صباح رحلة بتات الستة صباحنا عليكم بدينا معاكم نهار جديد إن شاء الله يا رب يكون سعيد. كيف كيف احنا توا في ويكند في نهاية أسبوع إن شاء الله تتعدى في أحسن وأفضل الظروف. الأمطار ظهرلي وصلت نشوف تبارك الله السماء مغيمة بالقداب القداب إن شاء الله يا ربي أمطار الخير وغيث نافع على كامل البلاد التونسية. في ختام هذا الموعد من أحلى صباح نحب تحية كبيرة برشا للناس الكل اللي رافقتنا الضيوف كيف كيف اللي كانوا معنا وتحية للفريق اللي كان أمن اللقاء منعم جمال في الإخراج المرئي سفيان خديم الله في غرفة استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية. واليوم تحية خاصة جدا لزميلي سمير تقتق عيد ميلاده إن شاء الله كل عام وانت حي بخير إن شاء الله بطول عمرك وإن شاء الله يا ربي نشوفوك ديما متميز وديما متألق زميلنا العزيز سمير تقتق. ربي فضلك العائلة والصغيرات أنس رباعي كنت معكم في الأعداد والتقديم وبعد شوية يتواصل اللقاء مع ألفا زميد في موزيكا. جو كبير يستنى فيكم. نهاركم أحلى وسعد الأيام. إلى اللقاء.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يحتضن اليوم المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس يوما تحسيسيا حول التشخيص والكشف المبكر لمرض الزهايمر، وذلك في إطار أسبوع الصحة الدماغية في تونس. ينتظم اليوم بالمعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس يوم تحسيسي في إطار الاستعداد المبكر لموسم الوقاية من التهاب القصيبات الهوائية لدى الرضع المعروف بالبرونكوليوليت. انتشلت وحدات الحماية المدنية بولاية سليانة مساء أمس جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بعد أن جرفته مياه وادي الروحية، فيما تم إنقاذ طفل ثاني يبلغ من العمر 12 عاما. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات، وذلك قبل تنفيذ الإضراب المبرمج يوم 23 و24 من سبتمبر الجاري. في العالم، تواصلت اليوم المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في مناطق غربي محافظة تعز بالتزامن مع تحركات عسكرية وغارات جوية على مواقع للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف. اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلحاق أضرار جسيمة وغير ضرورية بالعلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي. نهاية الموجز، نشكر لكم حسن المتابعة. الموعد القادم مع الأخبار سيكون إن شاء الله في تمام 10. دمتم جميعا بخير.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة دايمة.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات دور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يدينا

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عشرتنا ما تفاش
2: وحكايتنا

0: مزيكا مزيكا.
1: هذيك هي هذيك هي المزيكا بيدها. المزيكا أصل رجعت لكم ويديها مش فارغة المزيكا خط رجعت لكم مع مطيرة مزيانة خفيفة تاع 66 كيف عقيلة بحضنا هوني الحقيقة خط جولة تليفونات قالونا في بلايس قويت المطر كيما طريق المطار الحاجب مثلا قالونا توا المطر قوية إن شاء الله ربي يسقينا الغيث النافع يهنينا ويهنيكم الروان إن شاء الله نهاركم زين نهاركم أسعد وحلى الأيامات محليه نهير الدنيا سخونة مش باردة مغير بلوزونيت مغير برد هكا بدأت تتقريس ولكن في نفس الوقت جو شتوي مزيان قلنا نعديو رجعت الشتوية بعد قلنا هات نبدأ بحاجة أخرى وإحنا نحكي لكم على الجو المزيان هذا قبل هذا أنا نبلغكم تحية كل الفريق سمير طقطق في الإخراج الفني منعم جمال في الديجيتال مرحبا بكم أنتم الكل تسمعوا فينا مرحبا بكم تستنيوا في الحصة ومرحبا بينا إن شاء الله يا رب يكون مرحب بيا في حصة اللي نحاول من خلالها نعطيكم أحلى مزيكا أبنها وفي نفس الوقت إن شاء الله أحلى الموجات الإيجابية يا ربي قدرنا فرحانة برشا باش نكون معاكم في هذا الفضاء ونرجع لكم من جديد في موزيكا ألفا زميل دونك تحييكم للي يسمع فينا لأول مرة قولوا له ألفا معاكم تسمعوها كل نهار سبت من 9 حتى 10 في موزيكا اليوم حصتنا بتاريخ 17 سبتمبر 8 ربيع الثاني موزيكا موزيكا موزيكا ونقولكم هكا وانتم قايمين على صوت المطر هذية صحكم الشوق برشا شوق مزيان لصحابنا اللي رجعنا لهم في القراية برشا شوق لوقتنا واللي غبيغ العادية اللي نعيشوا بها كل نهار وبرشا شوق للغنية هذه والموزيكا وللمطيرة نهاركم أسعد وأحلى الأيامات في بداية أسبوع في بداية نهاية أسبوع 8 ومريحة للجميع.

التسعة وربع ميوزك. برافو برافو للي غنى وبرافو للي لحن واللي سجل واللي وزع، وبرافو زيدا على حسن اختيارنا للموسيقى المزيانة كما آدم فيها حلو. بورتون فما دوتر بريز الحقيقة، تو بعد بشوية بشوية نجيوهم ونسمعوهم ونسمعوا عنا حتى ولدنا آدم من كحلة وعمل الغبريز الآدم. دونك زيدا كيف كيف تو نسمعوها عنا موجودة في الخزينة، وعنا برشا إعادات أخرى حلوة برشا ما تو خيرنا نسموها بصوت مولاها بصوت صاحبها. كيما الغنية اللي مش نسموها تو، نصف الثاني ما هيش تابعة فضل شكر، نصف الثاني اللي هي المروان الحساسي. زيدا كيف كيف مروان الحساسي اللي اعطانا موزيكا حلوة برشا واللي قدم برشا ألحان يعطي الصحة، وديما يتميز مع شباب من ندو، مع اللي أكبر مع اللي أقل. ولي هو زيدا مروان الحساسي اللي يحتفل إن شاء الله ليمات هذية بحفل زفافه، دونك نقولوا له ألف ألف مبروك عائلة الحساسي كل، وعائلة شوية خل مروان عروسته شامة شوية، قولوا لهم ألف ألف مبروك إن شاء الله. وكان تحب نعطيكم الدعوة نقول لكم راهو سهل برشا، نهار الاثنين 21 سبتمبر 2026 هكا تبقى كان القاعة شنية لازم نقولوا عليها. وانتو كيف طريق تانيو اللي يحب يمشي يفرح المروان كيف نفرحوا له احنا ان شاء الله، نفرحوا له بغنيته هو توا نصف الثاني.

هذا مروان حشيسي في نصف الثاني دونك وصلت المعلومة وصلت الفكرة يدولي توا 9:19 دقيقة برشا قاعدين يتواصلوا معنا ويقولوا لي فما حويجة نسيتها راك يا ألفا راك عديد حاجة راك سبيت حاجة وين هي يستنعوا فيها ونعرف اللي انتم تستنعوا فيها كيما عودكم قبل تحبوا تسموا لعند لي بوس كالعادة كالعادة يكور لجوار تيتولير دو موزيكا كيما كل نهار سبت هيك هو هيك هو هيك هو اي اي اي مانيش نزيد حتى كلمة نقولكم كان صباح الخير مرة أخرى وتحية لكل ما التحق بينا توا قولوا له انت في الاستماع لي موزيكا

الله الله نزيدوكم نزيدوكم كملوا البرنامج. هذا هو العندلي بواس العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ في جو مزيان يذولي مع الطقس في الأخر. أني أغرق أغرق أغرق يحب على الزورق هو ياسر شاعرية وياسر كلام مزيان. إن شاء الله كنتوا تستمتعتوا بالاختيار هذا وبالفقرة هذه في موزيكا ألفة معاكم سمير حتى للعشرة في موزيكا. مرحبا بالناس الكل اللي تبع فينا الموزيكا الموزيكا جوست هكا تحايا صغرونا نقدمهم ليكم. إن شاء الله نهاركم أسعد وأحلى ليامات وقديش محليكم ومحلى تحاييكم وقديش فرحتوا بعودة الموزيكا. تقولوا لي إن شاء الله عودة مزيانة للموزيكا وأنا حاجة كمان هكا بيسور تفرحني. إن شاء الله نجم نفيد أنه نتفرهدوا أنه بدلوا جو أنه نتسلطنوا. الموزيكا راهي دواء الموزيكا راهي راحة الموزيكا تعطينا كل ملاه وإحساس مزيان يعبر على حالتنا النفسية في الوقت هذيك خاصة. دونك تسمع أغنية تقول والله توا هذه فرهدت لي على قلبي عملت بها كيف وإلا زادة. فما الأغنية اللي هي نوستالجيك فما أغنية اللي ترجعنا بالحنين إلى ذكرى من الذكريات في وقت من الأوقات في حياتنا هكا ولا في فترة من الفترات زادة. دونك هذيك علاش الموسيقى أنا نحس باش تكون منوعة على مستوى الأغاني على مستوى الأصوات على مستوى الأغنية القديمة الجديدة الغربي التونسي الشرقي نوعولكم في الموسيقى. أجمل تحية كل الأصدقاء والصديقات يعيشكم يعطيكم ألف صحة يهنيك رواية هندا هندا شرودة هدى ريجان. إن شاء الله نهارك زين تحب تهني ولدها الغالي على بعيد ميلاده وتقول له إن شاء الله كل عام وتحي بألف ألف خير به. وقبل هذا يا سمير ميسيجات نعمولها شوية هكا على عيد ميلاد أختنا هدى ناخذولها بالخاطر فتيتو تصغرونا. وتحية لأحمد حاج عمر وتحية لمنافراتي وتحية لدرساب حمزة وهذية أون فيت أنا راو بش نحصل بها سمير تقتق يا هداري جينا عملتلك الديديكاس أما جيب خوفيدي بش نقول زميلي سمير تقتق شالا كل عام وتحية بألف ألف خير شالا بطول عمرك إن شاء الله ربي يفرحك بصغيراتك بنواراتك. تحية ليك وتحية لمدام تيسيم مدامتك ونقولوا لكم ربي يحفظكم إن شاء الله وربي يحفظك ليهم وإن شاء الله ديما تيش فوق روسهم وديما زميل عزيز معنا في الاستوديو. شفت بدل الموسيقى ديريكتومون نسكتوا سيء نسكتوا ونسمعوا دليدا في الجو هذا يلا نبدل الإيقاع.

Enjoy, yes. Are you enjoying music? في موزيكا إن شاء الله تكونوا عاملين جو، عاملين كيف، شنية الأمور عندكم، شنو الطقس عندكم، شنية الأجواء، خاصة إن شاء الله كل الخير يا ربي. توصلوا سلمين، ترجوا سلمين إن شاء الله الناس الكل، كلنا نحن ديما نجمعين ديما يا ربي، ديما مع بعضنا وديما في الخير إن شاء الله. 9:52 دقيقة إشارة التوقيت، بشوية بشوية بشوية بشوية والموزيكا تطلع تطلع تطلع تطلع لي للجو هذا. الجو هذا والحب هذا والموسيقى هذه والإيقاع هذا، يا إنكم في موسيقى.

زعمة زعمة زعمة كل ما هو مزيان في موزيكا معاكم تسعة حتى التوى تقريبا عشرة قريبة باش نختموا بغنية نهدي وهلكم في صبحيتنا. إن شاء الله إيقاعاتنا عجبتكم, إن شاء الله عملتوا بها كيف, توحشتوا لميسيون للناس اللي تعودتوا بالموزيكا. حافظني لكم على العندليب بيان سور, لكن ديما نبقاو نسمو أغنية أخرى من الزمن الجميل, نسمو العمال قطنة, نسمو طرب الأصيل, راو شنقعدوا ديما نسمو مع العندليب, لازم نسمو حويجة أخرى. اليوم ديما راج بالشوية بالشوية علينا واحدة واحدة. نختمو مع رضا طلياني فابيني, إن شاء الله كل الخير فابيني, توتي بيان توتي بيان ليس جود. بعد شوية المهدوش كيف العادة معاكم في العشرة متاع الصباح, وكل ضيوف بطبيعة. شكرا سمير طقطق, شكرا شكرا المنعم جمال, ألفة زميل كانت معاكم, نتلقى بيكم إن شاء الله الجمعة الجاية, نهاية أسبوع مريحة ليكم ولينا. باي باي.

0: تحية طيبة أهلا بكم إلى هذه المواد الإخبارية. أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي منذ قليل نشرة متابعة وأكد فيها تواصل نزول الأمطار بأغلب جهات البلاد، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، خاصة بولاية قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة ولاية صفاقس وجهة الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى وبنزرت، حيث تتراوح على الكميات بين 20 و40 مليمتر وتصل محليا إلى 60 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا ويتواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات غدا الأحد، وتكون أحيانا غزيرة الشمال والمناطق الغربية. يحتضن اليوم المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس يوما تحسيسيا حول التشخيص والكشف المبكر لمرض الزهايمر، وذلك في إطار أسبوع الصحة الدماغية في تونس. وبمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر لسنة 2026، حذرت الجمعية التونسية لمكافحة الزهايمر من تزايد انتشار الاضطرابات العصبية الإدراكية التي تطال الذاكرة والانتباه والقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية، لا سيما في سياق يتسم بارتفاع نسبة كبار السن في تونس. ينتظم اليوم بالمعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس يوم تحسيسي في إطار الاستعداد المبكر لموسم الوقاية من التهابات القصيبات الهوائية لدى الرضع. ينقطع التيار الكهربائي يوم غد من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق جابس كيلومتر 9 حيطينة. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات، وذلك قبل تنفيذ الإضراب المبرمج يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. في العالم، استشهد فلسطيني متأثرا برصاص الاحتلال صباح اليوم إثر غارة من مسيرة إسرائيلية على جبلية شمال قطاع غزة. أكدت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية استمرار التحقيقات في قضية الخلية التخريبية التي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية في قطاعي النفط والكهرباء. ختم هذا المعهد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها.
1: وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
3: إشهار. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سنيت سود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار، شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة. هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس. زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس، ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74-229-003. إقامة أزير، اختياركم الذكي لدار العمر. مريقل عندنا موبيلات زرقاء، شرمولة بزين ومرقة، ملبس وبجاوية، طبي القرقنة والشرفية، الصخيرة وجبنيانة، بالزلوز والزيتون عامرة مليينة، المحرس والشفار، أرى أرى صفاقس في المنار.
4: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا ب 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
5: عشرتنا ما تفاش
6: وحكاياتنا

0: ثم ناس ملاح وثم ناس دوانة وثم ناس قمح وثم ناس شعير.
1: اسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته ذوقه وحنيته ومصفي نيته.

0: مستمعينا أعز الناس، ومعكم مهدي في
1: وحديثنا قياس.
0: وحديثنا قياس
2: الفصليت والفسليم على خير الانام اللي يسمع فينا الان يصلي على النبي ولا يصلي على النبي يربح. اهلا وسهلا مرحبا بكم، يهنيكم الخير يهنيكم الرواء امطار والحمد لله غيث نافع على كامل ولايه صفاقس على كامل تراب الجمهوريه. من المنتظر انه الساعات القادمه اليوم العشيه وغدوه ان شاء الله نهار كامل مش يكون الامطار بشكل غزير. ربي يرحمنا، ربي يعطينا الخير، ربي يعطينا البركه. محليه الخريف، ناس قبل قالوا الكلام الصحيح، قال لك الصيف ضيف اشتا شدة والربيع منام، لكن الخريف قالوا عليه الخريف هو العام وهو موسم الصحيح. ان شاء الله ربي يرحمنا بالخير والبركة. هات نبدأ بالمطر. الحاج مراد الحاج قاسم اليوم على مستوى الاخراج الفني، الاخراج المرئي، غرفة الفار اليوم منعم جمال. نبدأه يلا سيتي.
3: على نخبة غنى الشجر احلى انغام الوطن، والدنيا فرحانة تغني بشرى هلّا

0: والله ما احلاها المطر وما احلاها زخات المطر. والخال دخل الاستوديو يقطر معناها من الساعه ولا الشيشوار ولا شيء في الخال على طول. يا الخال صباح النور يا سيدي.
1: اي نهاركم سعيد ونهارك دقله وحليب.
0: نهارك دقله.
1: ربي ان شاء الله ينعم علينا ان شاء الله ويتمم علينا بالخير.
0: امين يا ربي.
1: جاب ربي عندك سيشوار انت سيشورد يا خاطر ما شاء الله وصلت مبلول
0: سيحناك
1: كل فلوس كل فلوس. الحمد لله
0: الحمد لله
1: نعمه مع عند ربي.
0: بعدك بعد سخانة يا جماعة وبعد قصان الضوء وبعد ما فماش كي ربي يعطينا خيره نحمده ونشكره الحمد لله يا ربي على كل النعم هكا ولا
1: الحمد لله يا ربي وعلى كل النعم اللي أخطر عندنا نعم بسم الله وما شاء الله ربي عاطيها لنا احنا ساعة ساعة ما نحسوش بيها وما نفهموهاش وما نعرفوش شنو ربي يخلينا القدام شنو المستقبل. نحمد الخالق يعطيك احمد ربي يعطي
0: احنا ناقصين الحمد احنا ديما مكشبرين
1: بالفعل
0: نسبه كبيره نجاوح وياس والله احمد ربي
1: بالفعل
0: يا احمد ربي على صحه لبدننا بابا
1: حتى عاد باش تتنفس مو صحه
0: لبدن
1: على الاكسجين ثم
0: والله.
1: ناس راهي بالكونسنتراتور مسكناه ربي ان شاء الله يفرج عليهم. راهو انت احسب باش تتنفس اكسجين مع عند ربي واحسب الفلوس قداش يا ولدي تقعد سابوس عمرك ما تخلص لكن تنفيس.
0: انا بديت لك على نخبك عن الشجره كديبار نتاعها بصوت العسل سي عبد الجليل بن عبد الله بابا ومعلمي واستاذي وتاج راسي ربي يحفظه يعطيه صحه لبدن سي عبد الجليل بن عبد الله تحيتي ليه. وسي محمد الهادي كالعاده هيك الابداع نتاعو فناننا اللي نحب نحصله نهار من
1: نهار ان شاء الله. انا هذا بالفعل مش نقول لك ثم برشا فنانين ان شاء الله نحاولوا نجيبوهم على خاطر هو شنو للذاكره للذكرى الاثنين معناها الذاكره للشباب يعرف شكون محمد الهادي ولا شكون محمد دريس يرحمه ولا شكون علي شلغم الله يرحمه ولا احمد حمزه غير ولا
0: انا بديت لك بالاغنيه هذيا. انت حبيت تمشي للاغنيه اخرى انت والحاج بالساعه قرنين وخايف منه الحاج مراد قرنين
1: الحاج مراد
0: قرنين الراس مع بعضكم. هيلا هيلا يا مطر اغسلي وراق الشجر
2: هيلا

0: محلاها الاجواء نتاعنا اليوم الناس الملاح ان شاء الله في نسخه جديده ديكور بدلنا برشا ديكور في الدار
1: كل شيء ان شاء الله يعجب المستمعين
0: فما حاجه
1: ان شاء الله
0: نكونوا
1: في المستوى
0: ان شاء الله ان شاء الله. حبيت تحيه كبيره برشا لاداره اذاعه صفاقس وعلى راسها طبعا مديره اذاعه صفاقس مدام ندى الشعري كل الزملاء زياد خنفير زميلي محمد الرباعي زميلنا نزار بوسيطه ثقه كبيره برشا لاسره البرنامج عندنا برشا حاجات ل 11 و35 دقيقه دكتور واجدي
1: قول لي دكتور
0: يرجع لنا ان شاء الله مسمع تمثيلي بعد شويه منينا زميلتنا فاطمه
1: وعليله
0: وعليله
1: منينا
0: وعليله وربي قدر احوالها تحيه لخونا فوزي شعري الناس الكل اللي يسمعوا فينا. يلا نبداو بالالغاز نتاعنا نذكركم كدويت برشا كدويت يستنوا فيكم ان شاء الله بعد شويه نعطيكم الفضائيات للشراية. يلا سيدي
1: نبداو
0: هيت
1: اي سيدي قالك ما هو الشيء
0: أيه؟
1: الذي له جناحان
0: له جناحان
1: ولا يطير
0: ولا يطير معناه ما يطيرش
1: ما يطيرش وله لسان بلا كلام
0: يا فاطمه فكر معايا ما هو الشيء الذي له له
1: جناحان
0: وما يطيرش
1: اما ما يطيرش
0: ايوه
1: وعنده لسين ما يتكلمش
0: هذا عنده علاقه بكره قدم التونسيه خاطر عندي شكون نعرف في الكوره عنده زوج جناحات
1: ويطير ولا
0: اي تعرفها اخطال الي اول كلامي فك عليه انا سير برشا اللغز نتاعي انا
1: ترى
0: انا اللوج على اسم اسم ولد اسم سالوا امراه عن ابنها جاوا بار اكزومبل زميلتي فاطمه خنفير
1: أيوة.
0: قالوا لها فاطمه اسم ولدك قالت لهم اول حروفه في البيضه وآخرها في كل فم
1: كيفاش كيفاش
0: سألوا امرأة عن ابنها عن اسم ابنها
1: أي؟
0: قالت لهم أول حروف الحروف الأولى نلقاها في العظمة في البيضة وآخرها في كل فم فما هو اسم ابنها
1: محا
0: اي سيدي اختاري وحطني راي معاك تحيه كبيره برشا عبودك سوريس اللي يستنى فيكم ديما على حزام طريق واحنا ماشيين من القيد محمد التنيور ومع عبود اكسبريس بارك الله تلقاو الخير والبركه. نحب نوجه تحيه لكيب كامل على ثقته في اسره البرنامج 20436300 البلابي صحي تونسي ولا بلابي توا
1: توا
0: البلابي توا
1: البلابي والحلالم
0: ديك البلابي بالهرقمه ديك
1: بالهرق ما ينشف الريق
0: لا سمح يا
1: سمح
0: انا ماكل عربي سبيسياليتي عربي
1: انت والهرق ما
0: انا ولد بلاد العربي فرلا حطب يعطيك البانوز المقلوبة تاكوس وعبود اثنين موجود امام ستيك صفاقس المدينه جونا اليوم سمح لومبيونس نتاعنا طاير تحيه المستمعين الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا محمد علي من تونس العاصمه من البحيره واحد يقول لي تحيه للخال جماعه الله كيحبوك يا سي الخال
1: انا جايك من البحيره
0: ابحر هي دي جمش ولي على البحيره لان الافضل كي تصب تولي
1: هي توا ارضيه الحمد لله يا ربي
0: ايه
1: متفلاحه
0: ايه
1: هايلة ربي تمم علينا بالخير
0: امين ربي
1: احنا ما نخافوا زاد اذا كانت تولي سرابه نخافوا من برشا حوايج نخافوا من الماء ونخافوا من
0: احنا كي تصب الحمد لله الوراطه والقرنيط تلقاه قدام الإذاعة
1: هكا شديت شي هكا المرة أنت مش شديت لك برشا قرنيت أنا
0: أي سيدي جونا سمح وبيوصلنا سمح بعد شوية فطومة تتواصل معنا في الاستوديو ونبداو أركان حصتنا اليوم عندكم كل مرة حكاية وكل مرة فما سكيتش وفي سكيتش فما برشا حكايات بالسواك الحار وعندنا برشا كلام حار اليوم يعجبني ما يعجبنيش كارت سورتابل أما المسؤول ما حبوش يتغشش لأنه الوجيع نفاع الدنيا حكاية

0: ميكانيك واخته مريم الرنان السوتونونس والزوز يهديوا للمرحوم بوهم الله يرحمه محلاه الذريه الصالحه كي تجيب الرحمه على بوها امهم مديحه الخرات وجدتهم لطيفه تقولوا لهم ان شاء الله ديما زاهين. تحيه كبيره برشا الخونة رمزي دباش رئيس الاهلي الصفاقسي يتبع فينا في فرنسا قال لي الخال عامل فيا مش يهزك اسبوع كامل اقامه مجانا بجنب برج ايفل تمشي ولا
1: في التوريفالة
0: لا هي نمشي. وايضا تحيه لخونا المدير الرياضي ليس شبشوب. ليس شبشوب عطى بعد خاص للاهلي الصفاقسي وتبارك الله كاليبر من العيار المميز والعيار المتالق. تحيه لخونا ليس شبشوب. تحيه للناس كل اللي يسمعوا فينا. قبل ما تدخل فاطمه للاستوديو سمعت شي مره المرحوم نجيب الخطاب ومعاه قاسم كافي ومعاه نعمه ثلاثة كبارات زعما نلقاهم تو في المشهد التلفزي التونسي اللي فيه يفتح الستار وفيه السراول المقطعة وفيه
1: الشعور المهدلة. هاي
0: برا نمشيو الناس الناس المليح
1: برا
2: المشكلة قاسم كافي في برنامج من غير مواعيد. حلوها المشكلة. يا جماعة تفضل قاسم تفضل تفضل نعم ايوه كنت اسمع فيها تو في الكواليس قاسم. مرحبا بك سعد قاسم
3: عسام جميل.
2: مرحبا بك. لا خلينا نشرح الموضوع تو لو انت قلت لي باش نغنيها النسخ كنت تسمع فيها
4: انا باش نغنيها كيما هي اصلها.
2: حلو معناها عرفت كيفاش
4: اسمع اسمعها سي قاسم.
3: نعم
4: نسمع طبعا عندك العود
3: انا حلاك.
2: لا اسامه وين
4: هل كمنني يا ماما يا تحلة العين يا ماما
3: خلنا نسمع
4: هل كمنني يا ماما يا كحلة العين يا ماما ما خليت الزين فيك تلم الكل.
3: حلو
2: هذه النسخة اللي تقول نعمة النسخة الأصلية بتاعت سي محمد تركي. قاسم يغنينا جزء من هل كمون يمنين بلحن قاسم الكافي جزء.
3: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يعني أنا
4: غني معاك
2: شوي نعم
3: إيش كنت تقول نعمة
4: يا ماما
3: قالت أوف يا نانا
4: يا ماما
2: ما قالت
3: كون حاجتي بأوف يا نانا
2: ما قالت إيش
3: الله غالب
4: يا ماما ماما سامحوني
3: هل كمل أمي يا نانا يا كحلة العين يا نانا أو شباب يا بابا يا رب يا رب يا رب
0: محلاها يا مزاج شفت يا الخال
1: محلاها الجو البرامج شوف محلاها
0: هي
1: البرامج تثقيفية تعطي رسالة تعطي معناها بعد آخر
0: صحيح.
1: معناها يكفينا يكفينا والله يكفينا مهازل يكفينا رأي
0: هو
1: الأخلاق
0: هو اسمع
1: أخلاق
0: أوف أوف يا نانا أوف من هالبرامج وأوف من مسلسلات بلاي تو احنا رمضان متاعنا ونعرف انه نقد اللذاع ونقد لاذع بليتو سامحوني في الكلمه اللي قلتها لانه الله غالب كلمه لاذع من كثر الجوجيم نتاع المسلسلات مسلسلاتنا وليت دروغ وليت زطله وليت حبوسات وليت خمر وهذايا الكل في سيدي رمضان
1: او كان نتائج نشوفوا
0: الله يهدي من اخلاقه والنتائج قاعدين نشوفوا فيها. ما نطولش عليكم برشا اركان جديده اليوم اركان زاهيه طب نمشيو للركن الثاني في حصتنا اليوم.
5: كل مره حكايه كل مرة حكاية
0: كل مرة حكاية مع تحية كبيرة برشا الفاطمة فاطمة خنفير في الصوت والأنامل الذهبية الحلوة برشا سمية كريشيل المعالج ديما نقول لبياج هو الواجهة الفترينة متاع برنامجنا اليوم جديد على مستوى البرنامج سكيتش في المباشر باش نرجعوا لكم قيمة الدراما الإذاعية وتجي إذاعة فاقس للدراما الإذاعية ودائما نبحث عن أمثال شعبية يلزمكم تبحثوا عليها إن شاء الله أقول لكم عليها بعد شوية بإذن الله ما نطولش عليكم

0: برشا الموسيقى لانه منانا فاطمه خنفير وعلاله وذكرني بعلاله الملقي الخالي سعيد مليون مش نسميه يا علاله يا علاله البطوله امريكا يا علاله ما نعرفش عليكم برشا الموسيقى يلا
1: يا بنانة يا بنانة طاب شي هالكستي المحنون لو كان الحم جمل راهو طاب
2: يا حاج يا حاج يا اخي ما عندك شي صبر هاي يا سيدي ياهو احذر اتفضل اهو كويس تاي منعنع كيما تحبو انتي بالضبط
1: الله الله عليك يعطيك الصحة يا منانة كاس تاي السنة والعادة
2: بشفاء
1: يشفي
2: نحب نقول لك حويشة يا سي عليلة
1: باهي ان شاء الله خير
2: ولدك عليه علي ولدنا يحب يستحسن
1: اي الحمد لله لهالنهار المبروك حتى هو كبر وشرف وقريب نقيدوه في الحج اي تيقول لي يا منانة
2: نعم
1: والطفلة هذه بنت شكون
2: قال لك يا سيدي تعرف عليها في الفيسبوك
1: شنو في الفيسبوك
2: أي.
1: يا منانة يا منانة الزواج مش لعبة ونزوة الزواج عشرة ومسؤولية راهو
2: يا سي عليلة البنية تقتل بالزين سمحة شوف هي تصويرتها خرج هي اللي علولو من الفيسبوك
1: شنو معناها سيادته يلعب على التصاور كيما برشا ناس تي حتى خوك بالقاسم خوك
2: أي.
1: كين ما كيجولو ونحطوا له تصويرته في الفيسبوك يولي اسمح من هيفا وهبي
2: توا بالله جبدك في خلق ربي يا سي عليله حقه انت منين تعرفها هيفا وهبي معناها قاعده تتفرج في الفيسبوك يا سي عليله راك حاش
1: سامحني يا منانه وان شاء الله زاد اخوك بالقاسم يسامحني راهو شيء نطق كان في الفيسبوك يا مننا ما نتفرج كان على الأخبار وشوية موسيقى متاع ناس زمان
2: ايه قل لي ملا يا سي عليلة شكون يغني بوس الواوا
1: ماي هيفا وهبي
2: اني حصلت ربي يهديك ويصلح رايك يا حاج
1: ربي يصلح راي الجميع على كل حال خلينا من هكا تو نتحرى على هالطفلة واللي فيه الخير ان شاء الله ربي يقربوا بهيشي
2: تتحرى علاش علولو راهو قال لي الطفلة مثقفة وخدمتها باهية شنو زين وعين
1: يا منانة انت شفت التصور أمانة يلزمني نعرف الأصل والمفصل وهاكي يا منانة عاداتنا وتقاليدنا وشرعنا شي يقول
2: صحيح
1: نسيت يا منانة كيف جيت نخطب من عند بوك الله يرحمه سأل على جد بوي السابع وبعد هذا ودونه احنا نحبه نتهناو عليه راهو يا منانة فردك عيب عندنا ولا تحبوا في الصيف في الصالة وفي الشتاء في قصر العدالة
2: اللطف
1: ما تعرفش اللي بلادنا حطمت الرقم القياسي في نسبة الطلاق
2: يا لطيف
1: وهذا
2: يا لطيف.
1: الكل من الزواج اللي مش مبني على قاعدة صحيحة
2: سبعة الطاف بعيد الشر علينا وعلى ولدنا
1: أمينة يا إن شاء الله خير
0: إن شاء الله خير وبعد ايامات بعد 6 شهور بالضبط صار بين علاله ومنانه
1: يا منانة اجاني لهنا
2: نعم تيش بيك متنرفز وكشيكشك على فمك لباس يا حاج تيش فما راك فجعتني
1: البنيه اللي حب ولدك يتزوجها
2: أي؟
1: طلعت على مرود الله مش من طنجنا
2: ما فهمتكش يا سي عليلة تشبيها تشبيها
1: يا بنتي من بعيد منظرها يغري اما يا بنيتي يا منانة كي قربت وشفتها من قريب
2: اشبيها
1: مش كيف ما قال ولدك الطفلة ما تخدمش ولا متعلمة ولا مثقفة ولا والو
2: يا لطيف
1: اي ومشاكلية وتعمل كان في العرك مع الجيران ملخص الهدرة اتصاور يا منانة كيف ما قلت لك تنجم تزيف الحقائق ايه يرحمهم ناس قبل كيف قالوا
2: ايش قالوا يا سي عليلة
0: اللايف وحبينا اليوم الدراما تكون على المباشر هذه خطوة جديدة بالنسبة لوسط البرنامج فاطمة منانة فاطمة شنو حويلك يا فاطمة أمورك لبيس لا فاطمة
1: لا بعدت على الميكرو
0: ايه؟
1: عملت لك قربتي هي بنت الميكرو
0: تحية كبيرة برشا للمهندس الفنان سمية كريشة المعالج ومبروك خديجة المعالج اللي أمتعتنا دوليا بحصد جائزة عالمية أولى
1: ما شاء الله
0: تحسب للمرأة التونسية شفتوا قديش عنا مبدعين
1: ما شاء الله
0: وحبيت فاطمة فطومة المثل الشعبي مش يقول عليه مش يحط للسيدة المستمعين أنا نشوف في يسرى في عايشة الجماعة الكل بدأوا يقولوا لي لا يعجبك
1: ما يعجبك حد شيء حتى أنت يا مهدي
0: أما فطومة عندها تبي تحكي على عرس وجمعة جاية عندها عرس البنوتة عندها مريم مريومة هكا ولا مريم إن شاء الله جمعة جاية دخول القفص الذهبي مريم بنوتك
2: إن شاء الله ربي
0: مريم بن كريم وسي أشرف لكتاتي
1: أنت عندك البنية الأولى مع عرس قمر هي
2: لا لا مريم هي الأولى
1: مريم هي الأولى أيوة ربي عايش ربي عايش لك مختار
0: أما ديما البنوتة
2: صدق
1: صدق لا خالك سعيد ما يهتري ديما
0: لا مدام عايق قلت له مختار الليلة صي المختار إذا كان هو مختار معناها أما البنوتة عزيزة على أمها
2: أكيد ميلا
0: وأنا حضرت لك أغنية ما حضرت لك شيء أنا حضرتها سمية قالت لي أنه سسور فطومة أسمع كيما الأغنية حضرناها لك أسمع أسمع أسمع كبرت البنوت كبرت ست الكل صار بدها تتزوج تتركني وتفل صحيح ولا
3: كبرت البنوت
0: كبرت كبرت ست الكل غنيوها صار بدها تتزوج تتركني وتفل
3: رديت بدموع العين
0: يا عم يوسف بديت بدي يلا ربي يكمل عليك ان شاء الله ربي يهنيك يا فطومة يا غالية
2: عايشكم عايشكم بارك الله فيكم زوروني عادوا تنوروني في عرس هكا
1: ان شاء الله
2: الناس الكل مدعوين

0: كبرت البنوت 33 دقيقة بعد العشرة نتاع الصباح. برشا تصور حلوين تلقاهم على صفحة الرسمية لإذاعة شق. تحية كبيرة برشا لخونا قيس زباش اللي بدر حمزة سود الحليم طريق تنيور كيلومتر 3. صورة وصور حلوة برشا تعطي رونق خاص للميسيون تاعنا. وجهت تحية وقلت مليار مبروك إن شاء الله بنت زميلتنا مريم بن كريم بنت فاطومة وأشرف الكتاتي، أيضا زميلتي سليف البحري العزيزة الغالية وزوجها صابر المشري، زواج منتصر المشري خديجة تريكي لو 26 سبتمبر. ربي كمل عليكم ها، والعريس سبتمبر وعريس الخريف
1: ربي كمل عليهم ان شاء الله.
0: اه يا سيدي ريت ماكسيليري السويك ما يكون كان حار.
2: بالسويك الحار بالسويك الحار
0: بالسويك الحار 34 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. السويك الحار يظهر مش مشيوا للعودة المدرسية مع تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا. يا سيدي
1: تعرف يا مهدي
0: ما نعرفش
1: تعرف
0: ايه
1: بمناسبة العودة المدرسية
0: ايه
1: تحية إجلال وإكبار إلى الأسرة التربوية بكل مكوناتها
0: صحيح
1: ولكل معلم
0: ايه
1: وأستاذ وإداري وعامل. أقول لكم أنتم من تصنعون الأجيال وتبنون المستقبل، وبالتوفيق لكم في رسالتكم النبيلة. وأردد لكم ما قاله أمير الشعراء أحمد شوقي: قم للمعلم ووفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا.
0: صحيح.
1: وأستحضر ما كتب الدكتور عبد المنعم التلميذ أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة حيث قال، هذه اسمعوها مليح والله أنا شفتها وقريتها استغربت.
0: هيت سيدي هيت.
1: كنت أعمل أستاذا للعربية للغة العربية وأدابها باليابان خلال الثمانينات من القرن الماضي، وحصلت على راتب أعلى من راتب رئيس الوزراء الياباني. فخفت أن يكون هناك خطأ وأن يطالبونني برد هذه المبالغ بعد ذلك، فعودت مسؤول الماليات بالجامعة لأطمئن. ولكن كانت المفاجأة عندما أجاب المسؤول وأخبرني أن قانون الرواتب في اليابان موجود وموحد على الجميع، وأن درجتي العلمية أعلى من درجة رئيس الوزراء الذي معه دكتوراه فقط، وأن سنوات خبرتي أكثر من سنوات خبرته، إضافة إلى نسبة تميز مهن التعليم، لذا استحق راتبا أعلى من رئيس الوزراء بالقانون. أما في بلده مصر فقد تم اعتقاله لثلاث مرات متتالية، وفي كل مرة كانت له تهمة جديدة. وأختم قولي بالمقولة الشهيرة للمفكر الجزائري مالك بن نبي: إذا أردت أن تهدم حضارة احتقر معلم، وأذل طبيب، وهمش عالم، واعطي قيمة للتافهين. كل عام والأسرة التربوية بألف خير.
0: وهذا اللي قلت عليه موجود عنا في الدول العربية.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وينه محمد صبح؟ وينه يا محمد يا صبح؟
3: الصينيين القدماء
0: أحكي إيه؟
3: لما حبوا يحصنوا بلدهم ويعيشوا في أمان بنوا سور الصين العظيم، اعتقدوا إن محدش هيقدر يتسلقه. لكن للأسف خلال 100 سنة الأولى بعد بناء سور الصين اتعرضت الصين لثلاث غزوات، وفي كل مرة العدو ما كانش محتاج يتسلق السور أو يقتحمه، لأن ببساطة كانوا بيدفعوا رشوة للحارس ويخشوا من الباب، لأن الصينيين انشغلوا ببناء السور ونسيوا بناء الحارس. بناء البشر أهم من بناء الحجر، وإحنا للأسف مش بعيد قوي عن الصين، إحنا مش عارفين نبني أسرة. المفارقة بقى إن في بيوت فيها أسر وفي أسر مش لاقية بيوت زي أهالينا في العشوائيات، وفي نفس الوقت في قصور جواها أسر مهدومة، حتى القصور فيها قصور. أصل المسألة مش مسألة فلوس ولا ماديات ولا مستوى تعليمي ولا اجتماعي. في مقولة بتقول إذا أردت أن تهدم حضارة في ثلاث وسائل: هدم الأسرة، هدم التعليم إسقاط القدوة. كي تهدم أسرة عليك بتغييب دور الأم، اجعلها تخجل بوصفها ربة منزل. وكي تهدم التعليم عليك بالمعلم، لا تجعل له أهمية في المجتمع، قلل من مكانته حتى يحتقر طلابه. وكي تسقط القدوات عليك بالعلماء والمفكرين، اطعم فيهم، قلل من شأنهم، شكك فيهم حتى لا يسمع ولا يقتدي بهم أحد. فإذا اختفت الأم الواعية واختفى المعلم المخلص وسقطت القدوة، فمن يربي النشأ على القيم؟ إزاي الحال بقى؟ مش ده بالنص اللي حصل عندنا فعلا؟
0: والله يكلمك صحيح، حتى إذا حصل عندنا زيادة كيف كيف، احنا سعادة القدوة المعلم اللي يخلق أجيال واللي يبني أجيال عمرنا ما كرموه عمرنا ما نحترموه، واللي ربما يعمل البوز. امس نتفرج على انستغرامات تونسية اعطوها دكتورة فخرية والمستوى التعليمي متاعها مزيز حتى سنة الرابعة خمسة ابتدائي. عن اي حاجات نحكيه امس بركة جينا اللي ذا عشكون عنده باك بليس نوف، لكن في بطاقة تعريف متاعه مكتوب لا شيء، لانه الغالب المستوى التعليمي نتاعو تجاوز الحدود. شفت الحاجات اللي لازم نحكيو عليها؟ الناس هذوما الكبارات علميا، لانه الكبير هو ربي، لكن القامات العلميه هذوما لازمنا نحترموهم.
1: وهذاك اليوم وهذاك دور الاعلام يا مهدي،
0: سافاجئك لانه دور الاعلام غريبه من الغرائب اللي نعيشوا فيها. والله الدنيا حكايه.
2: الدنيا حكايه الدنيا حكاية
0: الدنيا حكاية ونحب المية موري نبدأ تعطينا هيك المية موري. وتحية للحاج مراد الحاج قاسم. اليوم المية موري هذية قلعة الجديد اللي جابت الخير وجابت البركة وجابت الأسماء الكبيرة
1: العمالقة،
0: لأنه نادي صفاقسي القلعة ما تبنيت إلا بأبنائها، والقلعة ما قويت إلا بولادها، والقلعة ما صنعت النجاح إلا بالعرق متاع ملاعبيتها. ملاعب عطى الخير، عطى البركة للسيساس، عطى البركة لكيب ناسيونال، كان ملك في كرة القدم التونسية. الملاعب هذية حبته الناس الكل من شمال تونس لجنوبها من شرقها لغربها. الطلع متاعه كونتر مصر يسجل إكرامي تخلت تاريخيا كقفزة دخلت لتاريخ كرة القدم العالمية. ابناء وابناء وابناء. سعيد جدا اليوم بالمية موري هدايا باش نكرموا بطل، لأنه هي سلالة الأبطال، سلالة الخير والبركة. محمد علي عقيد الله يرحمه بقى في قلوبنا على الدوام.
1: رحمة الله.
0: محمد علي عقيد يكفي أنك وانت تارع على طريق سيدي منصور تتلفت تلقاها القاعة هدايا باسم محمد علي عقيد. تمنيت أنه طابع بريدي في صورة محمد علي عقيد، تمنيت أنه الصورة متاعه تكون موجودة في بعض الأماكن في ولاية صفاقس. تمنيت وأنا داخل للوكال متاع السي اس اس، اسمحوا لي راهو كي ننقد مش معناها نرمي اللوم، لا، صلحوا. نلقى على اليمين وعلى اليسار زوزة تصاور، نلقى العقربي ونلقى المرحوم عقيد، نلقى البوابة متاع السي اس اس. السكة راهي ما تمشي إلا على اليمين وعلى اليسار. فرحان برشا كي بكون بحدايا بطل خونا رياض عقيد ولد سي محمد علي عقيد الله يرحمه ونجل المرحوم. وينك يا رياض؟ شو حوالك؟
4: الله الحمد لله.
0: اقرب شويه يا رياض، جبناك في نهار مطر جبتك، قلت لك لا نحبوا لهنا وبمحبه جبت لهنا.
4: لا وما نجمش
0: تقرب الميكرو يا رياض،
4: ما نجمش نقول لك لا مهدي،
0: تراك العزيز الغالي.
4: بريمو نحبك، سكوندو الكونتوني اللي تعدي فيه صفاقس كله تحبه، تريبلو هذا الليسونسييل اللي انت صوت صفاقس.
0: الله يرحم والديك،
4: صوت صفاقس في كل شيء.
0: الله يبارك لك. وين نحب اليوم نكون صوتي في كل شيء. رياض، لانك كل ما تحكي في الميديا فما حاجات ما تحكيش عليها، ما تحكيش علاقة الابن ابوه، علاقة رياض بمحمد علي عقيد. رياض يحكي ربما على جانب قانوني في كل المداخلات متاعه، لكن عمرك ما حكيت شخذيت حطينا الميموري، شخذيت من المعلم هذايا، من المدرسة الكبيرة اللي الإعلام كلالة حقها. كل ما نرى كتاب بيتكتب محمد على قيدوين، شفت مرة فاتت على الشتالي، على حمد العقرب، اللي هما ثوابت في قدم التونسية، وين محمد على عقيد من هذايا الكل؟ غاب على الساحة الإعلامية. معايا ولا مش معايا؟
4: معك مهدي. ما هو ما رزمو هذا في تونس، احنا عندنا كي اللي توفى. انا علاش ساعات نقول يقولوا ملاعب يطلب برشا فلوس، ولا على خاطر الاجور اللي مسيكن مش شنو المشكله اللي بتصير له، سواء موت سواء ضربه سواء ما مش لقى حد شيء. ما نحبوش نتلفت ورانا احنا باش نقدموا، عرفت؟ الله يرحمه. وكي الدنيا تمشي وكيفاش قولوا سامحني في الكلمه، الدنيا مع الوقف، فهمت كيفاش؟
0: هو السيفري مالوروزمون هاك المصطلح ديما الدنيا مع الواقف. صحيح. انا تمنيت حتى فما اسماء بقات عاقل ذاكره تكون موجوده في ملعب تيم هيري، موجوده
4: عم علي اساسي الله يرحمه
0: نمبر 7
4: موجود له. انا عرس في سي سيزر، عرس مش حجره
0: العرس. اسكو الجمعيه قاعده ترى فيهم، قاعده تلفت لهم، قاعده
4: غالب لله
0: تناخذ. انت محمد على عقيد شخذيت منه،
4: والله ما نعرفش. انا بابا اول كونتاكت معي وقدام سكوليت كيما كي، فهمت؟ معناتها انا تعديت بريود خايبه وقت اللي خرجناه من القبر. معناتها ايماجين اول كونتاكت مع ابوك سكوليت قدامك، وتحس الرياكسيون تاع امك وعمك اسكو باش يعرفوه ولا، فهمت؟ فهمت شخذيت ما نعرفش. هكا ساعات يقولوا هكا تفدليك، واحد يقولوا
0: لي كيف تفدليك الله يرحمه. كان صاحب جو، كان بوغوز زيد، ها كيما ولده تو ولا الوليد كيما بوغوز.
4: عينيك حلوين، عينيك حلوين.
0: انا اليوم اللي حبيت نقول عليهم، لانه بعد الثوره كانت تطورات كبيره، رجعنا من جديد
4: تحل باب نتاع امل، هكا باب نتاع امل، وسامحوني في الكلمه يا ليتو ما تحل، خاطر زيد مرضنا اكثر من اللي فهمت. كنا معلقين مال كبيره، مش وعملنا عرفتك اللي خذينا الاجراءات القانونيه ومشينا في ثنيه سايحه من البيت مش بشباك، فهمت؟
0: اي
4: معناتها انا فما نحكي مع شكون مره امبليكي في القضيه،
0: اي
4: عنده رول كبير، خلي قبل ما نبدا نعمل ديمارش على المحكمه
0: اي
4: خلي برا هذا تقريرك ومشي يطلع للسفاره السعوديه ونيغوسي معهم. قلت له انا ما نبيعش دم بابا، فهمت؟
0: انا اليوم الحضور نتاعك ربما مش تفاجئوا به الساده المستمعين، امس الاخر امس مشيت للبلديه،
4: هاي تخرج مضمون ولادي، هاي حي بابا، ما عندي حتى وثيقه قانونيه تثبت لمحمد، ما فما حتى وثيقه قانونيه في تونس تثبت لمحمد العقيد متوفي.
0: اي معناها تو عطينا موسيقى شويه، معناها محمد العقيد الاخر امس تمشي البلديه نتاع
4: تو اليوم اليوم تو تمشي البلديه،
1: ما عندوش مضمون وفاه،
4: ما عندناش لا عندنا مضمون وفاة لا حاجة. وقت اللي مات بابا ادفن وسكر علينا هدي.
0: ايه علاش ما فماش مضمون وفاة لمحمد على عقيد؟
4: ما نعرفش
0: معناها القبر موجود في مقبرة البدرين،
4: ايه
0: اسكوليت خرجت،
4: ايه
0: علاش مش موجود مضمون وفاة محمد على عقيد؟ صحيح وقتها حسب ما عرفت انه ما تمش التنصيص على الوفاة متاع وقتها في سفارة التونسية في الرياض.
4: لا لا لكن مش هكا الحكاية، مش
0: ايه علاش ما فماش مضمون وفاة؟
4: على خاطر هما بالنسبة لهم صارت الحكاية هكية، ادفن وسكر علينا الدوس. علاش ما فهمش مضمون وفاة؟ علاش بوليس يعس على قبر؟ علاش وعلاش عندك 520 ألف كيسيون كي سوبوز، فهمت؟ هي حكاية بابا ما قيش وليت معناتها ميسير ولا كل تعرف بابا تقتل في السعودية، قتلوا وبعثوا وقالوا لهم قولوا زاحقة سيبون الدولة قالت زاحقة، هي مات بورقيبة وبن علي الله يرحمهم ديما أنا اللي يموت نقول الله يرحمه، صارت ثورة قلنا سيبون تو تتحرك الأمور وكل شيء، وخرجنا جثة وعرفنا سبب الوفاة ثلاثة رصاصات وما كثرش من هكا معناتها، فهمت؟ وما صار شيء.
0: لكن مضمون الوفاة علاش ما يخرجش؟
4: ما واش هما بالنسبة لي
0: ما عندكمش حشت وفاة؟
4: معليش ما قانونيا بابا حي، ما هو بلاد نتعاملوا بالقانون وبالوراق ولا سور بابي بابا حي،
1: شنو الحل؟
0: هذاك علاش اليوم
1: حبيت
0: اليوم معناها الدنيا
1: صيغة قانونية
0: والدنيا غرايب، معناها مهما كانت الأخطاء ومعناها من الناحية القانونية نحكي
1: أيه.
0: سبحان الله قدامك معناها جثة قدامك وقتها الأشرف عليها رئيس قسم
4: سي سمير معتوك،
0: سي سمير معتوك تحية لي، الجثة خرجت كل شيء، دونك الجثة معناها وفاة، والوفاة تقتضي مضمون وفاة وبعدها حشت وفاة وبعدها كل شيء. هذي الكل
4: رزمون سمحني رزمون ما فماش ورث وما فماش واحد معناتك انت تفهم الحكايه هذي مش عارفش باش يصير.
0: انت عايش تو مع الوالده ربي يخليها لك، اسمها الوالده الغاليه
4: مامية
0: اللي هي انسانه ضحات،
4: نورتي هيك
0: صحيح ولا لا؟
4: اوه شنو ضحات؟ امي اتهموها بالجنون، هدوها بالقتل، ما فماش حاجه ما صارت ليش المراه كيرا بالحق مش خاطرهم نعرف كل واحد امه في عينه هي هم اللي تعدى عليها. انا نهار اللي تعديت مع نوفل الورتاني وقت ولات الحكايه ميدياتيزي انا كي روحت من تونس عنقدني وبكيت قالت لي الحمد لله خذيت لي حقي بعدها راني مانيش مجنونه كي
0: نقول ربي يحفظها لك
4: امين يا ربي
0: وربي يخليها لك. 100 قداش عمرها تو 100 العسل
4: 300 عام 50
0: ربي ربي يخليها ربي يخليها
4: امين يخليها
0: وما فيها
4: ماله
0: والعائله نتاعك المصغره شنو حوالك؟
4: لا لاباس
0: شيخ
4: صباح هاديه في الاوبيتال تخدم انا وميمتي والحمد لله
0: والحمد لله
4: مادام مستوره لاباس خير من الناس وقل من الناس
0: كيف الناس وكيف الناس لكن حبيت اليوم بالحق نحكي
1: والله شيء غريب معناها قانونيا ايش معناتها؟
4: قانونية كواكل البلاد يعني قانونية شو معناها أنا شو معناها نقعد 33 عام مش نعرف حقيقة بابا وتو عندي 14 عام دوسية مطيش في القجورة في المحكمة فأصابوار وين ما فماش حاكم تحقيق ما تعديش عليه دوسي بابا عاود من الأول وجديد شو نعمل معناتها نطلع للسعودية نجيبوا اللي قتلوا
0: إن شاء الله تتفض الإشكال هذي إن شاء الله الشهادة الوفاة هذي
4: شهادة الوفاة
0: مضمون الوفاة
4: تخرج على الأقل تخرج
0: صحيح ربي معك يا رياض
4: أمين
0: وراك عزيز وغالي رياض ما طلعش البو كورش
4: نو كورش
0: خاطر الأولاد قالوا لي
4: حتى الأسبوار ومن بعد
0: تعرف هما ثلاثة من الناس يسلموا عليك
4: شكونهم؟
0: أول واحد كريم غربال خلي تحية ليه
4: حبيبي
0: ثاني واحد اسكندر
4: شوية اسكندر أمس قابلته اسكندر عزيز وغالي
0: اسكندر قال لي راهو رياض حاجة برك قال لي كل ما يراني يقول لي راك عبيت ياسر
4: اسكندر
0: صاحب جو
4: عزيز وغالي عزيز وغالي
0: صحيح ولا
4: ونحلوا عليه هيك بارونتيز صغيرة برشا مظلوم في ساق اسكندر
0: يجي نهار ومش يكون بحذين اسكندر في
4: البلاتو لازمه اسكندر عطاه للسياسي اسكندر عبى طيب المهري بعد حمد العقربي
0: صحيح
4: أنا فوبلي اسكندر عبى طيب المهري
1: يودي فنان اسكندر
4: فهمت صاروا حوايج باش خرج ما في الاخر يقعد ولدك
0: والله
4: ربيته انت وكبرته انت
0: شكون الملاعبين القراب ليهم اللي نهار كامل انت وياهم اللي
4: والله طارق سالم شوفوا زبير كريم هكا الكابيتانو سيسي رمزي كريد هذه الجنراسيون تاعي عبد الكريم بن سالم احمد جواشي ولادنا
1: يا حسره
0: ترجع برفوا دي فيديو في الفيسبوك نشوف محمد العقيد
4: والله
0: احسن بونت يظلي مش ترجع بونت مصر اكرامي
4: لا والله شوف كي تقعد مع كورجية مع
1: عنده برشا بونتوات
4: يحكيوا لك على بونتوات اخرين هي. مثلا انا يعجبني بونتو ديمي فينال كونتر كلوب افريكان بونتو العقرب اللي كرشوا ما مسيتش القاعة
0: صحيح
4: حتى خطر فيها هي كي تفدليك ما كانوا يتلمدوا 2 و3 و4 في ليكيب ناسيونال كان الشتال يخدم ترافاي سبيسيفيك لي زارييري سنترو لي زافون سنتري مركيو عتوقا قال لهم كلكم تمركيو كان عقيد بابا يطلع وعتوقا ينحي بابا قال له تعرفش كيفاش تماك جاي نهار لحد انت فهمت كيفاش
0: مركيلو
4: بونتو ما فماش
0: وتعرف فدليك بشكل كبير يحكيو لك عليه صاحب نكته يبدا يقول لك في ليكيب ناسيونال راهو مشايخه كان هو صحيح ولا لا
4: صحيح هو ايوه قول وقت عتوقه يقول ما يحبش يخرج يخرج بيت لوتيل يقعد لبرا عتوقه ما يحبش يخرج يقولوا له وش بيك يقول لهم استنى في اللواش حتى تجي كي يوصل العقرب الله يرحمه وعقيده رحمه مختار صيبه يقول له انا تهني تاعي البريم جيت هذا من اللي باش يجيبه
0: شطره كانوا ثلاثه سفقسيه كاليبر في ليكيب ناسيونال
4: كانوا كلهم محلاهم
1: محلاهم الكل والله
4: كلهم محلاهم كلهم
0: محلاهم الكره
1: حتى جوار القدم محلاهم
4: كره خيابت في تونس
0: بالحق علاش ما نحكيوش الواقع ما الكره دخلتنا في حيط هالجهويات
4: الكرة تعملت باش لعبات تحب بعضها مش تسب بعضها
0: احكي لي سيدي واسر من الاسرار كي تحكي مع الوالده ماميه قبل شكون الملاعبين اللي كانوا يجيو ويتعشوا في داركم ويفطروا
4: كل
0: ملاعبين الطرج يجيو ولا
4: كلهم يجيو
0: الافريقي
4: ليتوال بابا الله يرحمه مثلا كي يلعب في سوسه ما يروحش
0: اي شفت سيدي عقيد يكور في سوسه يقعد غاد
1: يقعد غاد
4: بيت غاد
0: بحذا عظومه وبحذا جماعه
4: غادي فهمتش كيفاش مهم حتى في اخوات
0: وساعات يربح ليتوال ويماركي ويبيت بحذاهم
4: شوف فما تيتر 78 لازينا شامبيونان شوف انت من عند سي فؤاد المبز الله يرحمه بابا خذا الشامبيونان اش لابس مريول كلوب افريكا
0: اي بدلوا المريول
4: بدل المريول
0: اي
4: وطلع خذا التيتر مريول الافريقي كانت تصير تو ممكن تصير كارثه في البلاد
1: لا كانت اخوه راهو والله كانت اخوه
0: احنا اليوم فرحان برشا باش يكون معايا الدره هذيا رياض ربي يحفظ لك الوالده ربي يحفظ لك وخيتك العائله كامله
4: عندي ديديكاس ومساج عندي ديديكاس اليوم عيد ميلاد خويا وصاحبي وعشيري سليم الباتي
0: سليم الباتي اعطينا جويز انيفرسير اعطينا وخي سليم البعثي
4: تعرفوا بيان
0: ما اللي تقرق لي
4: وانت عبد القادر الله رحمه واخو حمادي البعثي الدكتور
0: دكتور واختنا
4: سميرة
0: سميرة بعثي والعائلة كاملة
4: ونحب نبعث ترافيرك مساج ونعرش فماشي مسؤول في الدولة يسمع فينا تخيل يسمعوا
0: سسوير يسمعوا بطبيعة
4: بلا يشوفونا حل في حكاية بابا وإلا فماشي شكون ينجم يخرج يقول سيبه هنا توقف الحكاية.
0: أنا أتمنى إنه في ظرف الساعات القادمة ولا أيام القليل القادمة يا خوي تحلحد الحكاية هذه العائلة سبحان الله معني
4: يمشي تقريط بشرعي تقريط بشرعي في القضايا الكل يمشي يجي في عقيد ما يمشيش
0: لا وحاجة أخرى إنه سيد طالب توا هو يعطيني مضمون وفاة وحش وفاة أقل شيء إن شاء الله تتحلل
1: لكن أقل معناه الطبيب الشرعي اللي معناه شهدته تمشي 100%
0: يا سيدي صاحبك سليم يسمع فينا عطيه شوية سليم قبل بش ما يبدأ شيخ
4: سليم حبيبي سليم
0: أي عشيرنا سليم البعتي هاوك يا سيدي هاوك باش رياض ما يقولش مهدي هكا ولا هكا أمور للناس
4: عندي بوان فابل معك انت تعيط والله نخدم مهدي تعرف
0: ربي عيني وين الخدمة وين
4: مع سي أحمد سليم وسي حاتم سليم
0: هاي سي حاتم وسي كذا السويع يرجعوا
4: طلب منهم الظل يرحم والديك
0: الله يرحم والديك والديك
4: مش نقولوا له
0: برا يرحم والديك مالا شوية زانيفرسال سليم
4: ربي يبارك لك
0: الله يخليك وانت هذه جوية زانيفرسال صاحبك وانا اليوم مش عادي غنية الاول مرة مش نسمعوها هي ليلة تونسية كتبها ولحنها خليل شقرون على البابا لانه البومة فماش كيفه نحب نهديها الروح محمد علي عقيد
4: وربي يبارك
0: وتحية ليلك انت
4: وربي يبارك
0: وتحية ما يقول لك اللي خلف
1: الحمد لله
0: عمامات
4: الحمد لله الحمد لله
0: يا بابا هذه تحية لكل بابا يسمع فينا ورحمة على كل اب يسمع فينا
4: امين

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. يتواصل الوضع الجوي اليوم لائما لنزول أمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد ظهر اليوم بالمناطق الغربية، خاصة بولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة ولايات صفاقس وجهات الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى وبنزرت. ومن المنتظر أن تتراوح أعلى كمية الأمطار بين 20 و 40 مليمتر، وتصل محليا إلى 60 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، وسط توقعات بتواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات يوم غد، وتكون أحيانا غزيرة بالشمال والمناطق الغربية. على هامش يوم التحسيسي، انتظم اليوم بالمعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس حول الاستعداد المبكر لموسم الوقاية من التهاب القصيبات الهوائية لدى الرضع البرونكوليت للفترة 2026-2027. أكد المدير الجهوي للصحة الدكتور حاتم شريف أن المشروع الجهوي للوقاية من هذا المرض المتواصل في سنته الثالثة يهدف إلى ترسيخ ثقافة الوقاية والتوعية الصحية لدى الأسر ومهني الصحة والحد من مضاعفات التهابات القصيبات الهوائية لدى الرضع وتحسين جودة التكفل بهم على مستوى الجهة. بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر، انتظم صباح اليوم بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس يوم صحي بهدف التشخيص المبكر والوعي والوقاية من هذا المرض. نبقى في صفاقس، حيث ينقطع التيار الكهربائي يوم غد من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق كابس كيلومتر 9. في العالم، استشهد فلسطيني متأثرا برصاص الاحتلال الصهيوني إثر غارة من مسيرة إسرائيلية على جبالية شمال قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لم تمتلك سلاحا نوويا، وأن تحقيق ذلك يتطلب من الشعب الأمريكي تحمل بعض الأعباء حسب تعبيره، وأشار إلى أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة ديمة. أي عدل الموجة،
3: أحنا ديمة أقرب،
2: والعشرة ديمة
3: الشبكة البرمجية جديدة.
2: صباحكم يفوح بأحلى صباح،
3: الكلمة ليكم،
2: وفي الضحى متونسين بيكم،
3: في العشوية
2: متابعات
3: مواكبات،
2: ومعكم تحلى السهرية.
3: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة الدايمة،
2: إذاعة العشرة الدايمة.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه الصادق الزغل، زوج رفيق الزغل، والد وسيم وحنان وليندا وإناس وأنيس. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع الصالحين طريق العين كيلومتر 3.5. ولبى داعي ربه تعالى المغفور له بإذنه الهادي بن يونس ابن المرحوم علي وصالح السويسي، والد أمل ورحاب، شقيق حسن يوسف، توفيق سميرة مجيدة، والمرحومين منيا وليلى. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع التوبة حي البحري. تغمده الله بوسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الناس الملاح،
2: الناس الملاح،
3: يعني طول ما وشوشك سمح، ناس بتظلم ناس مسامح.
4: ثم ناس ملاح وثم ناس دوانة وثم ناس قمح وثم ناس شرير.
5: اسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته ذوقه وحنيته ومصفي نيته.
1: الناس الملاح،
6: ست دقائق بعد الحديث متاع الصباح بزاد تعزية وتعزية باسم كل الزملاء في إذاعة صفاقس لرئيس جمعية معرض صفاقس الدولي سي عبد اللطيف الزياني إثر وفاة الوالدة متاعو الله يرحمها، وكل التعازي لسي عبد اللطيف الزياني، وأيضا خونا عيسان بن عبد الله اللي هو من الأسماء الوضاء في معرض صفاقس الدولي وفي إدارة المعرض. عيسان بن عبد الله تعزية لخونا الغالي إثر وفاة والدته. أيضا عازف الناي مكرم بشا اللي هو من كفاءتنا التونسية تو في السعودية، ولد معهد الثاني والهيجي شاكر مكرم باشا تعزينا لي اثر وفاة والدته، وايضا لصديقي اخويا هيثم جبليني اثر وفاة صهره طبعا سليم الشرفي الله يرحمه وربي ينعمه بالجنة. هاي سيد عطيني حل اللغز نتاعك.
7: اي سيدي انت طلعت اللغز ولا ما نجمتش؟
6: انا طلعت سيرتو
7: الجناحات ما يطير الشيء. ما هو الشيء الذي له جناحان ولا يطير وله لسان بلا كلام؟ أي. احنا في طبيعة الحال العودة المدرسية هو الكتاب،
6: هو الكتاب،
7: وان شاء الله صغيراتنا الكل تطالع وتهتم بالكتاب.
6: وين الاسم المرأة اللي قلت لهم عنده معناها جزء في المح؟ اي وفي الفم. أي. مح في البيضة وسن في الفم، دونك يولي محسن.
7: محسن
6: أو أنت عاد محسن على طول. تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا. عاد الدربيل يقول لي تحية كل أعوان وممرضي قسم الطب الفيزيائي هنا، تحية للدكتور محمد الحبيب العشت أيضا رئيس القسم، الدكتورة سماح الغروبي تبارك لك، نقول مدام سماح الغروبي ومحمد الحبيب العشت نقول على كفاءات مميزة ربع قرن ودائما
7: ساهلين. كل كفاءات والله بكل كفاءات
6: محلاها بلادنا والله،
7: كفاءات في جميع الميادين
6: والله العظيم. تحية زيدة كبيرة برشا لمستمعينا الكرام. أيمن بن عمر يقول لي صباح الخير، يوم عيد ميلاد أمي ليلى الخبو، نحب نقول ربي شدها بصحة البدن وربي يحفظها على طول. تحية كبيرة برشا الخونة صابر طرابلسي وصابر زيدة العزية على وفاة سيمونير الزويري اللي هو أستاذي في اللغة العربية في معهد الهيجي شاكر الله يرحمه وربي نعمه بالجنة، وعطى الكثير أيضا حتى إداريا لإعدادية محمد محفوظ موجودة بجانب معهد عشي مارس الله يرحمه ويجعله في جنة الخلد. محمد علي من ألمانيا يقول لي تحية الدكتور وجدي أنا نستناو فيه. نجوى جبال تقول لي مهدي اليوم عيد ميلاد أختي بلقيس، نحبك تقدم لها تحية باسمي إن شاء الله تعيش وتفرح بالصغار ونهارك مبروك. برشا مستمعين اللي قاعدين يتواصلوا معنا والكل برشا اللي قالوا لي سلمنا على الخال درصاف حمزة
7: سلمهم
6: تحية شاء. الماما الغالية درصاف حمزة دليل قليل تحية البابا الغالي عبد الرزاق حمزة، ونقول لهم ربي يشدكم إن شاء الله بصحة البدن. شكرا لمنى القليل حرم الغريين تحيتي ليك. وردة الشفي حرم قاسم تقول لي ارحم لي على امي مهدي الله يرحمها ويجعلنا في جنات الخلد. لمير مهدي مرحبا تحيه كبيره برشا. بسمه اللجمي بكور قالت لي اصعب لحظه عشتها لحظه وفاه الوالده نتاعها الله يرحمها ويجعلها في جنات الخلد. شكرا فيصل الفتوي، شكرا جميل خشير كوتش، ويقول لي وصل لي تحيتي المدام هدى عن طريق الاذاعه محليك ومعزك كالعاده وكالمعتاد. البطل جمال خشيرم ابن السياسيس والمدرب على طول. شكرا لك. تحية لمحفوظ البرني، أيمن بن عمر، مريم الكلابي تقول لي نحب نهني ولدي زكريا الدباشي اليوم عيد ميلاده، إن شاء الله كل عام هو بخير ورب يعطيه إن شاء الله الوقت الطيب. شمس الوفاء مرحبا. غازي التونسي براوي مقني تحية نادي محيط خرقنا. محمد بوستة مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا، حافظ الشابي وكل مستمعينا الأوفياء اللي بعده زي نساعده. نحكي على يعجبني
7: ولا يعجبني؟
6: ما يعجبنيش.
2: يعجبني ما يعجبنيش.
6: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
2: يعجبني ما يعجبنيش.
6: يعجبني ما يعجبنيش. برشا تصاور فيهم برشا نيجاتيف.
7: صحيح.
6: صاروا الليمات هذيا تصب مطر باب علي ويغرق على طول. تصب مطر
7: باردو
6: نغرق واحنا إنا فوال
7: مطر. النفق اللي في باردو شيء غريب، معناه وين مهندسين كيفاش عملوه كيفاش.
6: يعجبني ما يعجبنيش هالنص ورقة اللي ما زالت تتعطى في المدارس الابتدائية وآخرها الوليد اللي هبط بوه متوفي وش يخدم بوك ونذكروه
7: برشا حاجات
6: وبالله شنية مهنة الأب والأم. رانا 2016
7: الناس كل سواسية
6: بمحبة وبمعزة وعشق كبير لإطاراتنا التربوية اللي صار زادة في البطولة العربية البطولة الإفريقية للكرة طائرة. عمري ما شفت في حياتي ملاعب يسخن ورقاصة تشتح على أرضية الميدان والله العظيم. والله ما تلقاها كان في الكورة متاعنا في الرياضة متاعنا
7: كل شيء مؤسف
6: ويبقى سؤال مطروح زعمة مشيت لها بالكورة ولا بالرقاصة
7: يعني بالله خاطر بون يعمل فيه شوف مو هو.
6: أي هيتلي هيتلي
7: أي سيدي تعرف مهدي
6: للستر.
7: أمين تعرف يا مهدي
6: أسيت
7: أمس أنا ماشي للسوق شفت محفظة تمشي وحدها بجنب الكيس محمد كارتابلة تمشي وحدها
6: أحكي
7: سبحان الله استعوذت من الشيطان الرجيم.
6: دي ما تستعوذ انت الحمد لله
7: الله يلعن ويخزيه وسميت بسم الله وقريت المعوذتين وقلت المانع الستار ويا لطيف يا لطيف
6: إن شاء الله الضرب يجينا خفيف
7: إن شاء الله الضرب يجينا خفيف وعملت جهدي وجريت يا مهدي راني جريت رغم اللي كيف ما تعرف يا مهدي أنا نمشي ترواسي لندر فهمت ونعكس ولحقت على المحفظة وشديتها يا مهدي يا وليدي يا اخي طلع لي من تحتها طفل صغير طفل صغير ما كانش يظهر وقال لي ايش بيك يا بابا يا اخي ما شفتنيش انا فلان الفلاني نقرا في القسم الاول ابتدائي
6: هذا ما يعجبنيش
7: ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به تو هكا المحفظه والكتب اطول وارزن من الاولاد من الصغيرات والله شيء مؤسف
6: شيء أسف
7: تعرف حتى ظهره كل يتقوس
6: تعرف يا الخال شنو الفرق بين العرب والغرب هاي نورنا يا الخال
7: هاي سيدي قال لك الفرق بين العرب والغرب هي نقطة فقط نقطة
6: كيفاش كيف
7: هاي سيدي فهم غرب ونحن عرب أرأيتم نقطة فقط
6: هم شعب يختار ونحن شعب يحتار نفس النقطة مجددا
7: أي هم تحالفوا والعرب تخالفوا عادت النقطة من الأول جديد
6: هما وصلوا لمستوى الحصانة والعرب مازالوا في مستوى الحضانة
7: أبي
6: أيوة ومازال العرب يعانون مشكلة
7: النقطة هم تعلموا بالأقلام ونحن تعلمنا بالأفلام وعادت النقطة مجددا
6: كذلك في مجتمعنا هناك من يحرجك بأخلاقه وهناك من يجرحك بكلامه كذلك الفرق نقطة والمعنى كبير
7: ما لا نقطة هذه
6: ما لا.
7: مع الأسف نحن نعيش زمن الشقاق والنفاق زمن بني صهيون من العرب ومن يدعون الإسلام وهم أكثر من يحاربونه سرا وعلانية الحمير حاشاكم
6: دي ما هكيك
7: مرغمة على حمل من يمتطيها لكن العملاء يا مهدي يتشرفوا بأن يكونوا حميرا تعرف قال تشي جيفارا الذي باع بلده وخان وطنه مثل كمثل الذي يسرق من بيت أبيه ليطعم اللصوص فلا أبوه يسامحه ولا اللص يكافئه لذا إذا أردت تحرير وطنك يا مهدي ضع في مسدسك 10 رصاصات حشاكم 9 رصاصات لخونة الوطن من الداخل ووحدة برك لعدوك من الخارج، فلولا خونة الداخل ما تجرأ عدو الخارج على وطنك.
6: نعيش ونسمع.
7: ونعيش
6: 14 دقيقة بعد 11 نتاع الصباح. سليم العموري من تونس العاصمة يقول لي مهدوش تحية كبيرة برشا لولدي اللي اليوم عيد ميلاده محمد ربي يحفظه لك شهيرة الحبيب. تحية زيدة لخونا طارق كانون مرحبا. عمر بن طاهر لاعب نادي محيط قرق يتواصل معنا
7: معلم،
6: تحياتي لك يا عمر. خديجة تريكي ومنتصر المشري ان شاء الله مش يدخل القفص هذا بين 25 سبتمبر. وين يا ديني محليلي فرحوا سبيسيال مول زميلتي اختي الغاليه سليف البحري وصابر المشري. يا سليف وعدينا لك اغنيه سمحه انت وصابر المشري. ايضا حياه المصمودي بلديه صفاقس تهني ولدها ياسين ولدها تبارك الله عليه ياسين بن عمر بمناسبة ستونونس متاعه. ربي يكمل عليكم وإن شاء الله الأفراح في العائلة كاملة. تحية كبيرة برشا زيدة للغالية أختنا لبنى القروي وزوجها راشد بوعزيز وأيضا ابنيها أكرم وسليمة بمناسبة زواج أشرف بوعزيز ومريم عبلطيف. سي أشرف وللا مريم ربي يكمل عليكم وربي يهنيكم إن شاء الله الأفراح تكون عامرة في كل العائلات التونسية. قديش عندك ما العرست أنت؟
7: يا مهدي انا
8: اي
7: نصف قرن يزيد.
6: بسم الله ما شاء الله
7: صحيت.
6: شنو سر الحياه السعيده؟
7: هي التفاهم. هي شوف يا مهدي راهي الحياه الزوجيه راهي ما هيش ديما نظيفه، راهي فيها هكا وفيها هكا، لكن يلزم تتحمل الظليمه. المراه مره تحمل ظليمه والرجل مره يتحمل الظليمه. اما اذا كانها سعيد طف ضربة ضربتين نمشيو للمحكمة. لا ما قالش بيه رب
6: بالعادي سألت سؤال خاطر سي جبل الشابي يشري في الشبوك.
7: لا نعرفو يا أمي نعرفو رو

ربي يكمل عليكم الافراح ان شاء الله بالنجاح للناس الكل. تحيه لكل مستمعينا الكرام اللي يتواصلوا مع عند طارق كنون. يقول لي محلاه الفنان الانيق على الدوام جميل الشابي. ندخلوا في الصحيح جونا يتواصل الركن الموالي في حصتنا اليوم. يلا جونا سمح اليوم زعما شكون؟ يلا سيدي

0: زعما زعما شكون اللي مش نحكيو عليه اليوم؟ مش نحكي عليه سي جمال الشابي. سي جمال اهلا وسهلا مرحبا.
1: اهلا وسهلا
0: مرحبا. يهنيك الخير.
1: يهنيك الخير والرواء.
0: ايه
1: منور الدنيا الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله شيخ الامور.
1: ربي كريم ان شاء الله خريف ممطر ومزيان وان شاء الله بلادنا في الخير وبلادنا في رفاه ان شاء الله.
0: ان شاء الله. مولاد الحاج قاسم اليوم على مستوى الاخراج الفني غرفه الفار اليوم كنت بحذيها الان قال لك كونفيرمي ولا يفرج. هاي سي جمال اليوم مش نحكيه على شخصية فنية على قامة كبيرة برشا اللي هو اليوم بالضبط عنده هو من توفى 10 سبتمبر عنده ربع قرن ملي توفى رياض السنباتي
2: تقريب 45 سنة
1: 1981.

0: النخبة اللي تغني الإنشاد الديني وتزامن مع والد أم كلثوم وكلثوم في فترة قصيرة، وتنقل بعد القاهرة ولا يعطي يعني في ألحان مزيانة على بلدي المحبوب. هي بدأت أول أول أول أول لحن أم كلثوم 1935، وبدأت المسيرة بتاعه. لكن يدخل القاهرة وأقنع وعنده باع وذراع ولا يعني صيته معروف، وخاصة أم كلثوم بلغت له وصلت له اللي يحب عليه هو. عديد الأعمال مع أم كلثوم، أبرزها من الأطلال، نسمعوا الأطلال المقدمة. وإذا إبراهيم ناجي راه لما كتب الأطلال فيها قصة، هو كان يحب طفلة مزيانة حبيبته، ومشى يعني بعت عليه وما تزوجوش.
1: هذه الأطلال
0: لما جاء دق عليه جاره نهار،
1: أي قبل ما يدق عليه جاره، أنت وكأني بيقع تحكي على الغناية هذه وحكايتها.
0: أي بالضبط.
1: أعطينا غناية وحكاية وبوابة الدخول لأغنية الأطلال. يا مراد.

0: فيها حكايه سي جمال.
1: نعم.
0: شنو الحكايه هذيا؟
2: يلقى يلقى مرت جاره اللي بشتودت هي حبيبته القديمه، صدمه كبيره، ورجع بيه رجعت بيه الذاكره الايام الحلوه مع حبيبته اللي كان كان يحبها قبل، وكيفاش تقابل وياها، وكتب القصيده. القصيده طويله برشا برشا،
0: معناها قصه حب،
2: قصه حب كتبها فيك القصيده هكيه
1: 124 بيت فيها.
2: مرقتش مرقتش حتى حتى كتب القصيده. لما تقابل مع مع ريا صنباطي وخذا منها مقتطفات خطرات طويله أيه برشا
0: ايه،
2: والاطلال شوف شعبلت في الوطن العربي يعني. وريت ريت لحنه الغنيت بعد 13 سنه من وفاه ابراهيم ناجي. ونفس الحكايه نفس الحكايه لما تسمع القصه بتاع القلب يعشق كل جميل مع بيرم التونسي ولدنا، تحس بحاجه يعني الحكايه قصه وحكايه.
0: اما كي نرجعوا لها للاطلال، معناها الاطلال القصه نتاعها غير عاديه،
2: شيء كبير.
0: معناها انت طبيب جينيكولوج ماشي باش تولد امراه وتلقى المراه مش تولدها هي الحبيبه نتاعك اللي عشت معاها اعنف قصه حب.
2: نعم.
0: كان يبكي بكاه وقتها،
2: يبكي ودخل في هستيريا وصدمه، وبقى ليله كامله يكتب يكتب القصيده يعني من اعماقه من احاسيسه
1: من جواجيه
2: من جواجيه. شوف بعد تلحن تغنى بعد 13 سنه من وفاه ابراهيم.
0: انا نقول لك احلى مقطع يعجبك في الاطلال سي جمال، غنيت انت سوسيور، غنيت في اكثر من حفله.
2: ايه المقطع الاخير مزيان برشا
0: ترى. لا لا المقطع الاخير هو مراد عمل لك برشا.
2: بسم الله ما شاء الله.
0: هاي مراد، هاي
2: ربي يبارك فيه.
0: هذا
2: يلخص كل المقطع المقطع الاخير.
0: تحس تعيش مع
2: بالطبع
0: مع كلثوم،
2: تعرف عليه خاطر في صدق كلمه ولحن واداء وعزف. فرقه كلثوم عبدو صالح والمجموعه نتاعو
1: القصبجي وغيره
2: يعني، واحمد الحفناوي
1: اي نحكي مع جيتي.
0: نحكي مع صديقنا فوزي الشعري، قال لي الاطلال كي تعملت في تونس فيها جو خاص.
2: هم في مصر
1: يجيبوا كم تونس.
2: مشيت عديد المرات لمصر لما كان كاسيت قبل في 79 و80 يقولوا اعطيني الاطلال تونس
0: اي
2: مصري
0: اي علاش يطلبوا الاطلال نتاع تونس؟
2: لان يعني خرجت على على في عالم اخر بكلثوم واداء سليم
1: وابدعت فيها.
2: وشوف هي قالت انا نحب البلد هذا وانا جايه شيخه يعني يعني فما ستريس فما خوف من الجمهور.
0: هذا المقطع
2: اي نعم

0: علاش الكلمات هذه وليت مفقوده تو في الاغنيه العربيه عموما؟
1: خاصه وليت فبركه وليت الملتي بيست.
0: أي.
1: ساعات فنان ما يعرفش الملحن وما يعرفش المشاعر الغنائي.
0: أي.
1: وما يحضرش على التنفيذ الموسيقي. يجي موزع ويجي عاصفين يعني ساعات ما يتقابلوش، يتقابلوا كان في لي بيست، اما بيشوفوا بعضهم. والاغنيه
0: الروح ماتت،
1: الاغنيه حب وود وصداقه.
0: ايه
1: علاش انا ديما نذكره ديما بخير، هو صابر ناجي صديقي حبيبي ديما انا وياه، لانه حتى كي نخدموا نعملوا عمل ونفذوه بحب.
0: يا حبيبي
1: يا حبيبي،
0: كل شيء بقضاء، ما بايدينا خلقنا تعسى، ربما تجمعنا اقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء، فاذا انكر

0: كل خله وتلقينا لقاء الغرباء ومضى كل إلى غايته لا تقل شئنا
1: فإن الله شاء
0: فإن الله شاء.
1: يعني عبد لك الغناية سي جمال
2: عبر على أحاسيسه وعلى قصة حياته وقصة حبه ولقاء والصدمة اللي كلها إبراهيم ناجي.
0: اللي بعده مراد المقاطع لأنه عايشنا مراد أحلى
1: ربي
0: أحلى
1: ها؟ كله
0: يسلم عليك سي يوسف اللوز. قال لك حيرت لي المواجع سي جمال الشاب
1: ربي يبارك فيه وفي عمره ومحلاه سي فوزي الشعبي.
0: يسمع فيك اسكندر السوية قال لك اهو صحيح
1: اسكندر ربي يبارك فيه اسكندر ربي
0: ما بأيدين
2: خلقنا
0: الله يخليك سي جمال
1: عشك.
0: الجمعة جاي مش تحكينا على حاجة أخرى كل مرة سي جمال عندك الثوابت حط لنا الأغنية هذه لأنه سحرتنا بالأغنية والاختيار بينك وبين صديقنا فوزي شعري
1: شفرة و
0: تفضل
1: يا صنبات يا رو لحن عمل أكثر من 539 أغنية على 38 قطعة موسيقية لحن أم كلثوم ما بين 90 و95 أو 107 يقولوا 105 تعامل مع 120 شاعر مبدع استعمل المقامات العربيه كما البياتي والراس والسيكا
0: يا
1: ليدومي ولد الفنان احمد رياض صنباطي خذا بنت فايز احمد
0: هي.
1: يعني شوف عائله موسيقيه
2: موسيقية عائلة فنيه
1: عائلة وال وال وال والقصه يهدي توصل راهو بيره من تونسي هزوا المكه باش يعمل عمره كتب له القلب يعشق كل جميل
0: ويحكي يحكي كتب له في مكه
1: اي في مكه
0: أي.
1: وكتب له على مكه وفيها جبال النور وبعد حكى له على على على المدينه المنوره
0: الله
1: اسمع شوف ومن وقتها بيرم التونسي كان في سكه ولا في سكه مع يا صنبط وتلحنت وتغنيت بعد 10 سنين من وفاته
0: يا عيني يا سي جمال اسمع سي جمال اسمع الله شكرا للفنانه لانيق جمال الشابي يلا حكي.

0: الله الله على الفن وعلى الأيام السمحة.
1: الروائع هذه الروائع معناها هذه هي اللي تخلينا نعيش ماضينا ونعيش حاضرنا ونعيش مستقبلنا.
0: لا بعضهم السيد السمعين معناها علي صار متخلك الفيف ولا طليان معناها الخبز تو.
1: قل لك الرأى الحب سكارى
0: والله
1: مثلنا كم بنينا من خيال حولنا.
0: الله دكتور شيخ عطا.
1: ومشينا في طريق مقمر تثب فيه الفرحة الله في قلبنا وضحكنا
0: ضحكة طفلين
1: وضحكنا ضحكة طفلين معا وعدونا فسبقنا ظلنا.
0: الله ترى كانون يقول لي محلاها الجو هذا يقول لي بالله تحية الخالي سعيد يا عزيز
1: يعيش كطارق
0: ويقول لي النورز أختي الغالي وصلت تحية طارق ما نطولش عليكم برشا تشك تشك تشك ألبوم أيام زمان.
1: أي
2: ألبوم أيام زمان.

0: بو ما يمزمين ومجدي لينجيل تحق بينا بيوصفوا رئيس جمعية سيارات الكلاسيكية في صفاقس. مجدي مرحبا. مجدي
1: أهلا بكم وشكرا على الاستضافة. مهدي
0: شرح ولا صح الأمور؟ لباس
1: لباس الحمد لله.
0: كل شيء الله يرحم الوالد. الوالد شو اسمه الوالد؟
1: علي لينجي هو، أما في البطاقة الهادي لينجي. مصور عنده فوق 45 سنة
2: ما شاء الله،
1: قدام في الكولي زيدو قدام مدرسة تونتو لفرانس.
0: الله يجعله في جنة الخلد. يا
1: الله
0: سيدي
1: يرحمه.
0: اليوم نحكيه على لميوي المدرسه القبل الكراهب. الجمعه الجايه محضر لك
2: تو حتى اذا كي تقول الدعايه مابقاش ريحه ما يحبوش خاطر زمنيه.
0: مش نجيب لك كيس وقرن ونجيب لك الكلاس بريوش بالكلاس
2: ونهزك بالتصويره ولا بالحق
0: ونهزك لايام زمان للبراكه نتاع سيدي منصور
2: يا حسرة.
0: ولا 100 متر قبل هذايا كراهب قبل. انت عندك جمعيه لاهي بالقديم بالقديم.
1: احنا تو عاملين جروب على الفيسبوك باسم احباء السيارات الكلاسيكيه بصفاقس على الفيسبوك، والا على التيك توك احباء السيارات الكلاسيكيه. الانستغرام باسم مجدي لينجي.
0: الانستغرام مجدي لينجي. احباء السيارات الكلاسيكيه التقليديه اذا تحبوا تدخلوا على
1: على الفيسبوك. احباء السيارات الكلاسيكيه بصفاقس تجمعوا تدخلوا له الجروب على الفيسبوك. والا التيك توك احباء السيارات الكلاسيكيه. على الانستغرام باسم مجدي لينجي.
0: يا سيدي اعطيني اعطيني جو قبل جو قبل. يا سيدي وان شاء الله نلقى اهل الخير بالله. ثلاثه صغيرات يتيم التو التو مخدوا ادواتهم المدرسيه، ثالث ابتدائي سادس ابتدائي وثامنه اساسي. يا اهل الخير ثلاثه يتيم ان شاء الله نلقى شكون يخدرهم الادوات المدرسيه. 764 280 باش مش تودني كراهب اليوم.
1: والله تبارك الله الكراهب موجوده.
0: اش فما اميويت قلت لي موجود
1: عندنا كوكسينال.
0: كوكسينال
1: عندنا كوكسينال من عام 1971.
0: هذه ايسونس مازوت.
1: لا ايسونس
0: ايسونس
1: دوبل سورتي.
0: تخدم بالدزين ولا
1: لا؟ لا لا
0: ما غير دزين.
1: تشوفو ايسونس راهي
0: سيت شيفو في اللوتوروت. تلوح
1: تلوح لا تمشي الكوكسينال فوزفاغن بسم الله ما شاء الله.
0: قداش توصل في اللوتوروت؟ قداش
1: توصل؟ 110 120 توصل
0: طريفة الحاكم.
1: هذيك هي.
0: واش عندنا اخر سنه؟
1: عندنا كاسون تروا من عام 1954. راهو الكراهب لي فوتير دو كوليكسيون موجودين في صفاقس
0: القدم. معتين تو القديم
1: القديم القديم نحكي. لكن بالنسبه للتجديد راهي تحب لهم وقت
0: تطلب
1: تطلب
0: تطلب بوقت.
1: هيك علاش برشا عباد ما ينجموش يعاودوا الكراهب
0: ريفيزيون موتور وكل شيء
1: بخلاف الموتور
2: الاكسسوار
1: صناعيه طوليه ميكانيسيان معناها
2: لازم تخرجها كيما كانت.
1: يلزمك تباشر تقعد من مكربة تقعد ثلاثة سنين عامين ونص وانت تباشر فيها.
0: فماشي الكراهب القدم تو قلت لي الكوكسينيل
1: عندنا تراكسيون عندنا الكوكسينيل عندنا 403
0: تذكرها كرهبة قاسم كيف الله يرحمه معروفة في صفاقس هكا ولا؟
2: اي معروفة
0: ديما مراكي بحث قهوة تونس
2: ديما غاد. لا ديما كريبة الحمراء
0: كريمة حفرة.
1: احنا ديجا نعملوا ليزيفينمون في صفاقس. قللنا شوية البريود هذه الله غالب وتات مرضت الوالد واحد. لكن ان شاء الله الجاي خير. نعملوا في بعض الجولات في عملنا في صفاقس في الكازينو قدام وزادة قدام البلدية متاع صفاقس. عملنا في قرقنة. عملنا في سوسة مع بعض من الأصحاب زادة في سوسة وفي تونس. نقدم لهم تحية. نحاول باش ننظم راني نكلم صحيباتي اللي عندهم الكراهب الكلاسيك اللي نجم معناها نلمد الكراهب نلمد ونحاولوا باش نخرجوا.
0: عندك غرام بشريان الكراهب القديمه؟
1: مش شريان لكن عندي غرام بالحاجه القديمه.
0: اي
1: حاجه قديمه انت كان هذيك هي معناها الواحد يمشي لها ديريكت.
0: تو جيت لي ذعب كهرباء قديمه ولا
1: لا؟ لا كهربتي الخاصه.
0: كهربتك الخاصه. اما
2: في الشريان هم غالي في بالي هذوما.
1: الشريان غالي وتعويضهم غالي ومعناها واللي يكسبوا الكراهب الكلاسيك معناها تحب له وقت كبير ياسر باش يعاودها.
0: تو فما شكون في العرس يقول لك نحب انا والمدام كهرباء كلاسيك او بحذانا سي قيس دباش وسيد الاحلام وبدر حمزه. ساعات يقول لك نحب نعمل هكا هو مرته في كهرباء كوكسينا
1: يكريو بعض الكراهب الكلاسيك
0: وبنات تطيحهم بالفضليه والناس تدزل معناها يمشي للصاله بالدزيل معناها
1: تعرف ان شاء الله ما نوصلولوش احنا الشيء هذا لكن تطيح معناها
0: الكهرباء كومبان يقول لك نسيبتي مبروك عليك.
2: تعرف شنو اهميتها اكثر زاد هذم الكراهب القدمة؟ هو ان وقت تخدم مسلسلات قديمه او تخدم افلام قديمه تقال المخرج هذا يلوج على البريود هذيك ثمشي الكراهب هذوك هذيك هي البنه نتاعهم
0: البنه
2: ويتكراو معناها يكريوهم
1: هي البلده نتاعهم كي تعاود كرهبة وتباشر فيها وتقعد عام ونص واللي عامين باش تحضر لك بعد ما تحضر ومعناها وتريق لها الفيزيتا والاسيرونس والكل كي تخرج بيها تولي تتفرهد بيها تشيخ بيها.
0: انا تو قاعدين يتابعوا فيك تبارك الله قاعده تصور حلوين برشا تو نبعث لك تصور تخدم بيه على الانستغرام ميساجك نكملوا بيه للناس اللي تحب تنضم لكم في الجمعيه.
1: يدخلوا جروب احباء السيارات الكلاسيكيه بصفاقس الكونت بتاعي معروف مجدي اليانجي واللي عنده حاجه ينجم يكلمني عن الرقم 24 264 064 24 264 064 64. اي واحنا رحنا نحاولوا باش نعملوا حاجه للترفيه في صفاقس.
0: عندكم شي تاكسي بي بي نتاع قبل لك الكونتور يبدا برا
1: موجود ما هيش معناها جاهزه فهمت كيفاش موجود راهو كل شيء موجود
0: يا عين عليك
1: لكن صعيب ياسر باش تخرج فواتير دو كوليكسيون في الطريق
0: صحيح.
1: احنا حاجه بركه اللي معناها ان شاء الله يسمعونا ويتعاطفوا معنا هو الفيزيتا تو بلي معناها لي فواتير دو كوليكسيون هذوما سيري 6 وسيري 7 وسيري 8
0: صحيح
1: سيرفيس دميل معناها الاماكن هذوما ما كانوش راهو
2: أيه.
1: كانوا معناها صناعي معناها نقولوا احنا انسان
2: هذوما مش ماكينات
0: هذوما
2: يشد الفران بيد
0: سيارات استثنائيه
1: صحيح
0: انا كلمه برك نقولها صدقني لو كنت خرج السيارات القديمه القدم كوكسينال وكذا إلا من العجالة برك تقول لك رجع لي لأيام زمان الطرقات في صفاقس كانوا أحسن من هكا يقول لك من الأحفر عندكم
1: بالفعل أحسن عملنا جولة مدة عامين في سوسة والله طلعت على بيجو 203 متاع صاحبي مش متاع لكن أعطاني أنا كي نجي ننظم نعمل جولة حتى بعض من الاصحاب يقولوا لي ايجا خذ الكهرباء واطلع بها
0: يا عين عليك يا مجدي ان شاء الله المره الجايه مش نجيو نحكيو اكثر حبيت نرجعك
1: بارك الله فيك ان شاء الله وشكرا للعباد الكل وشكرا ليك وشكرا اذاعه صفاقس
0: وكثر كلامك راسي ولا يدور قلت مالوينك يا دكتور
2: قل لي يا دكتور اش بي راسي ديما يدور
1: نوجه له تحيه من انا دكتور وجدي الشريف
0: جاي وحاضر لهنا قال لك اعطيني كهرباء كوكسين اللي نمشي بها للدار
1: لا معنا يخرج معنا عنده سيتروين بوني
0: عندي إلا المبروك شكرا لك مجدي 39 دقيقة بعد الحديث دكتور وجدي شريف يعود لينا في الحصة متاعنا يلا مع بعضنا قل لي دكتور
3: قل لي يا دكتور
4: قل له يا دكتور يا يا يا دكتور
3: قل لي يا دكتور

0: 40 دقيقة بعد ال 11 متاع الصباح. كرسي هذاك دكتور، تحية للناس الكل، جو طاير في الاستوديو وكأني بالدكتور الجيشي وجد رجع لي من زمان بالسيارات القديمة. دكتور عودة ميمون الأسرة البردي، شنو حوالك؟
1: مرحبا،
0: توحشنيك.
1: توحشنيك والله. هي مش نقول لك متبدل
0: هاي،
1: والبارح ما هو الهادي ادم انتم شيختونا بام كلثوم،
0: شخولك مع المطر ام كلثوم.
1: ها شي يعمل كيف؟
0: طلع شوي الميكرو دكتور. ايه
1: شي يعمل كيف؟ شخنا انا وشي نزار بارك الله فيه وصني نشكره، عملنا جوستو فولا.
0: احنا تتقال جوستو.
1: اي جوستو هي. جوستو الهادي ادم ما هو قال له غدا القاك.
0: يا عيني،
1: وانا من امس وانا هكا شويه متوتر
0: عليه
1: على اللقاء نتاع اليوم.
0: علاش؟
1: والله توحشتكم، توحشت المستمعين، توحشت القاعده، توحشت المنصف، توحشت
0: عيشك. الاذاعه الاطلال مازالت موجوده راهو شيء قبل الاطلال، سيتو المقطع الثالث معناها
1: الاطلال تعرف اللي كتبها دكتور
0: اي
1: تفقيد
0: جينيكولوج.
1: جينيكولوج يا فؤادي او الاطلال
0: معناه المبنج شي يكتب ماله يا حبيبي كل شيء بخير.
1: المبنج يكتب الله يجازي اللي ظلمني
0: ولا يكتب مي اموري ولا قلعت الاجداد. شكتب
1: قلعت الاجداد بالفعل. ان شاء الله غدوه عندنا مقابله سمحه ياسر مع بنزر.
0: شفت كيفاش نمهد لك انا؟
1: شوف يا سي مهدي والله بالصدف معناها تو كنت
0: نتكلم. شوف سيدة المستمعين، شوف هيك القفيفه الحلوه لانك دخلت بحاجه انتيكه من الناس زمان محلاه.
1: شوف الايام لكن بالله يعيشكم.
0: حطينا
1: لنا سمعت جملة الجمعة هذه من عند مؤثر
0: هي.
1: قال احنا في الستينات كنا نوصلوا صغيرنا ولا الصغار يوصلوا للمعلم ويعطيهم فيدهم ويقول لهم اعملوا فيهم اللي تحبوا. لا الستينات وفات تو ماذا بينا ثم ثقة بين المعلم
0: أكيد.
1: وبين الولي وبين التلميذ وسائل التربية، والتربية تبدلت والبيداغوجية تبدلت يعيشكم. نصيحة للولي والأستاذ، لنحيي كل الأساتذة وكل المربين الفاضلين بمناسبة العودة المدرسية. قلت لك أنا كنت نكلم تو صدفة في واحد من بنزرت، قلت له يا أخويا هيجا بحذايا وغدو دخل معنا بالله يا سي مهدي. إذا كان أكد على حاجة نأكد على رجوع
0: جماهير
1: الجمهور الضيف.
0: يلزم
1: وكل واحد يدخل معه ضيف من بنزرت. قلت له إيجا ونعطيك الاشتراك متاعي ودخل به.
2: محليك والله.
1: والله نعود لكم
2: والله بالضبط. هذه هي
1: بالضبط هذا اللي صار بينه وبينه شخص البارح نحلم باللقاء هذا. نحلم
0: عندك تحية
2: من ربحنا رابحين
1: ان شاء الله غدوه. ان شاء الله رابحين
2: ان شاء الله،
1: وخاصه ان شاء الله مقابله بيا. اما ان شاء الله رابحين
0: ان شاء الله. يا سيدي نبداو الامطار السمحة اليوم،
1: تعرف شكون مش يجيب الربح غدوه؟ ما
0: ان شاء الله
1: جمهور
0: اكيد
1: كاو به. باش نبداو
0: بالمطر
1: محلاها اليوم.
0: اسمعني بالي انت على المطر وهز بارابلوي واسمع المقطع هذا. اسمع قوي له شويه. تبدا تشيخ تعمل كليناتور ولا ما تعملش؟
1: نعمل
0: كمان.
1: ما هو هي عودة مدرسية وعودتي أنا بحذاكم محليكم في الصيف تباتكم يعطيكم الصحة سي منصف وسي مهدي. اش مش نقول
2: عمل فيها مهدي
1: مش نبدأ بشوية نصايح
0: قبل نصيح. المطر هذية تقضي على الجراثيم ولا؟
1: شوف
0: تحط الإنسان شيخ
1: المطر تحسن من المزاج متاع الإنسان.
0: صحيح
1: إذا كان المزاج تحسن نحو الإيجابي. شوف عندك في صفاقس عنا المطر، عنا الزيتون الصابع محلها وعنا السياسس. إذا كان المزاج راه متاع المواطن الصفاقسي، سامحوني نقولها المواطن الصفاقسي مش يتغشوا عليها ممكن عباد. نهار الاثنين ما غير ما تسألوا عن النتيجة
0: ترى في وجهه.
1: راهو ناس نهار الخميس سي منصف السلامي تحية له سي مهدي وسي منصف هاي سي منصف تسعة مرضوا. راهو حاجة فوق الخيال. التعادل ما هوش نهاية العالم. أما الأداء يعيشكم.
0: الأداء يطرحني.
1: ولا واحد يحكي لي على الحكم.
0: صحيح.
1: أيوة يعيشكم. ولا واحد يحكي لي على البطاقة الحمراء وما نعرف شنو. أي سيدي.
0: نبدأ.
1: إحنا سنة إن شاء الله نبدأ موسم جديد.
0: برؤية جديدة.
1: برؤية جديدة نحاولوا باش
0: نعطيو إضافة أكثر.
1: نعطيو ديما إحنا نعطيو
0: إضافة موجودة.
1: لكن نحب المواطنين يتفاعلوا معنا. اللي عندهم مشكلة واللي عندهم توضيح يبعث لنا.
0: ومرحبا بي
1: نوضحوا وملاحظاتكم راهي تهمني راني أكيد. نقرا كل التعليق
0: ويعطيك الصحه
1: كلهم نقراهم
0: على العمل الكبير اللي تقوم به طبعا رؤيه دكتور رجي شريف في مبادره حمد العاقل بنحب نقول راه وصيف كامل ما كانش حاضر في الاستوديو لكن حاضر بالخدمه بعمليه جراحيه بايرام نهز التليفون نقلقوا حتى نص الليل يقول لي تدلل احنا نعمل فيه حبا في العمل نتاعك
2: تقصدوا ما يخيبك
0: برافو برافو دكتور
2: تقصدوا ما يخيبك
1: نحاولوا
2: في حدود المستطاع
1: صحيح بلي بالنسبه للادوات المدرسيه مبادره حمد العقربي ساهمت بعدد مانيش نقول عليها خاطر ما حاجه تخصني انا ونعرف شو عملنا الادوات المدرسيه راهو مش معقول ناخذوهم قبل نهار واثنين
0: صحيح
1: انا بعثت وكتبت في الـ في الـ في الصفحه نتاعي راهو بدايه سبتمبر الادوات المدرسيه
0: اكيد
1: وانا وتو من تو احنا كملنا لكن اذا كان ثم تلميذ ولا اثنين ولا ثلاثه تخلي المكتب ولكن والديه ما نجموش يشريوا الادوات ولا ناقص ادوات يتصل بينا والادوات نتاعو عندي
0: هاي سيدي تحيه عندك من فاطمه السيله تقولي تحيه للامير على دوام الدكتور وجدي شريف يظهر يتعافى بالبيه فاطمه السيله هكا ولا ها وهيت نبداو مع بعضنا نبداو بنصايح طبيه
1: لا انا قبل نصايح طبيه سنان نحب وقت نكملوا في جوان
0: ايه؟
1: ما تقول لي في جوان برتاح
0: ايه
1: ان شاء الله ربي
0: يحيينا المدربين الكبار يرتاحوا في جوان ايه
1: ربي يحيينا ويحيكم بخير
0: قال سي وجني نبيل
1: مسعف مسعف في كل بيت
0: كيفاش
1: اش معناها نحب كل مره مش نعطيكم حويجه صغيره من غير ما نكسر لكم روسكم ومن غير من ما قال لي سي هشام بوركو فير سامبل كونت اون بو فير كومبليكي اللي علاش نعملوا احنا الوضع وقت احنا نجمو نعملوا معقد واحنا قاعدين نعملوا كان في المعقد
0: نبداو بدقيقه اسعف في
1: اسعف اسعف اسعف اسعف في البيت في البيت في المعمل في مكان اليوم. العمل اليوم مش نصيحه الاولى ما تعملش حاجه ما تعرفهاش
0: معقول باش ما تدخليش بعضها
1: صحيح تخلي ثم تعرف اعمل ما تعرفش ما تعملش وقفت قيد حادث انت ما تعرف ما تعمل حتى شيء امشي على روحك ابعد البعيد يا سيدي ما احنا الغريزه هكا اللي نقولوا احنا يحب الواحد يعرف
0: هكا حب هكا الاندفاع نتاعنا
1: صحيح اسال على بعيد شنو احوالهم وكذا ابعيد ما تنقص الاكسجين على المصاب في دارك كانك تعرف تعمل الحاجة الأكيدة اللي تعملها احفظها اليوم دونك كانك ما تعرفش ما تعملش وش تعمل إذا كان في حالة غيبوبة مريضك ولا قريبك ولا خليه على جنبه اللي صار وثنيله ركبة وطلق له الركبة الأخرى
0: تحطه على جنبه اللي صار
1: كو كو كو كو وحل البرسيان قد ما تقدر
0: هوي الدار
1: هوي الدار والناس كل تو عندهم تليفون اطلب النجدة
0: الإسعاف
1: وحاول باش تكلمه حاول قد ما تقدر باش تكلم
0: باش
1: صحيت
0: باش ما يسرحش
1: لكن رد بالك تعطيه ياكل رد بالك تغرغر له السكر رد بالك
0: علاش تغرغر بالك عامل هيبوغليسيمي
1: لا لا لا بالك شكون قال لك انت ماهوش عامل هيبوغليسيمي كما تقول انت معناه السكر طلع له برشا
0: نزيد نكمل عليه
1: نزيد كمل على مرمته يعيشكم دونك حاجه مهمه ياسر ما تعملش حاجه انت مش متاكد منها هذا نصيحه الاولى
0: هذه اول نصيحه هذا مفتاحنا الاول
1: هذا مفتاحنا الاولى واذا كان الناس كل عندهم تليفون كل القليل فينا عنده زوج تليفونات اطلب النجده استحفظوا على نوامر النجده والسبيطارات والسيارات الاسعاف
0: المفتاح الثاني نصيحه طبيه اليوم قلت لي مهدي ماني داخل الا بفطور الصباح لانه بارامون الصغير نتاعنا ولا السوفلي بيتزا كرواسون
1: العوده المدرسيه شوف يا سي مهدي العلم ما يغلطش والارقام ما تغلطش الارقام شوف النادي الصفاقسي عم ناول شوف السنه
0: صحيح
1: شوف مانيش باش نقول لك على النتائج على خاطر مش تقول لي لا لعبنا ضد فلانه وما لعبناش ضد فلتانه
0: ولعبنا
1: عم ناول وسنه خذ لي خذ لي
0: هي إيه عمنا
1: الاحصائيات
0: سمحني هي عمنا الكوكي وسن الكوكي
1: سن الكوكي عمنا الكوكي
2: ثم كوكي من كوكي
1: شتانا بين الكوكي والكوكي
0: ايه
1: به شو ثم حاجه البلاي نحب تحيه خاصه للسيرافيق بوكمشه المعد البدني الممتاز اللي عم ناول اعطانا الجمعيه تلعب 45 مع 5 الشوط الاول و45 مع 10 الشوط الثاني والاحصائيات ما تغلطش واللي مش يحب يناقشني يجيني نعطي الاحصائيات العوده المدرسيه
0: وفطر الصباح
1: الاحصائيات والعلم شي يقول تلميذ ما خذاش فطور الصباح فطور الصباح نقولوا احنا شقان الريق كنا نقولوا له هيك هو يزمو يرجع حكايه شقان الريق بريكفاست
0: ايه
1: ما خذاش بقدام مش مشقره مش لازم تبعثوا للمدرسه انا ساعه نتحدث انا ومساعده تاعي قالت لي انا والله الصباح نتخر مع النعم على شنو نهز الصغار نعدي ياخذوا كعب كرواسون وقهوه ونرميهم قدام المكتب ولا قدام الاستاد لا لا يا سيدي الصغير يزمو يقوم اذا كان مش يخرج من الدار 7:30 شنو هذا دي قرن 8 تبدا البو شعره مشوش ولحيته مش محجمه وامه في حاله والناس كل تجاره يقعد يقوم قبل نصيف ساعه قبل بكر. الوقت بنصيف ساعه
0: بكر بكر على بكر
1: وخلي سيارتك كرهبتك دراجتك الناريه بعيده شوي درجه الناريه تبل تخليش بعيده على خاطر يسرقوا بعيده على المدرسه امس امس قسما عظما السيارة مركية في باب المدرسة جاو يخرجوا التلامذة ما نجموش
0: الله غلب
1: خليوها بعيد هو حتى في الجامعة يا سي منصف
0: أحيانا
1: الأجر يكبر وقت تمشي خطوات على سقيك
2: لا معقول
1: به ومش صغيرك طيوات على سقيه هيك أنه مشاع على سقيه
0: يحرق
1: يحرق شوية وثانيا يتنشط يدخل نشط إذا كان ما حطيتوش شق الريق متاعه بالقدا راهو مش مشاكل ومش مش يستوى فضل
2: سمس. لكن يا دكتور ثم راهو صغيرات من جد ما يقول لك ما ناكلش ما نجمش ناكل
1: لا لا لا
2: ما نعرفش
1: ما سماش
2: سامحني واذا سامحني واذا كان مش تعطيه كما نقولوا ما نعرفش تو التغذيه كويس زميت هذا هذا ولا تريف زيت كل ما ياكلوش ما يحبوش معناها شنو المشكل
0: يلزمك انت تعود صغير
1: علاش الصغير هذا يحبه والصغير هذا ما يحبوش نقول لك علاش ولا خاطر هيك ما تعودش وهيك تعود هيك ما سنستوش وهيك سنستو الصغير يا سي منصف على ما
2: تربيه
1: ورجلك
2: على ما
1: سنسو به شوف فطور الصباح سهل ياسر لازمك تقوم بكري شويه صغيرك مش تقيمه من الفرشه تكركر وتخليه على الطاوله ولا على المائده وتقول له وجهك ما ياكلش لازمو يقوم يغسل وجهه يريق اموره يحط اسنانه احكي معاه شويه فهمه وبعد عاتي شي زم في فطور الصباح ما ثماش لا شك ولا اختلاف ثم يزم الزميت ما ثماش الزميت ثم المسفوف ثماش المسفوف ثم شويه كسكسي من الفاضل نتاع البارح
0: ايه
1: ما تعملوش حر ما تعملوش برشا مالح وخلي الصغير كيك من غير اثنين ثلاثه يلزم طرف صغير من الخبز يلزم زيت زيتونه ثماش مغرفه قهوه زيت زيتونه لازم منها
2: شويه عظم العظم به
1: انا جاي
2: الجيش
1: انا جاي أنا جيك عظم الدجاج من العظم اللي يأكلوه القولة في
2: لا موسم
1: فهمتي أنا جيك أنا جيك أنا جيك
2: ثم عظم الجرمان
0: لحظة
1: عظمة لازم منها عظمة رخيصة اليوم الحمد لله ماهيش غالية وراهي الفوائد متاعها حاجة فوق الخيال الصغير تجم تعطيه عظمة الصباح وعظمة في الفطور وحتى الهضم نتاعها راه ما تعملش شيء بسياسر عملوها مروبه
0: اعطيه قيمه للماكله الصغيره
1: وخاصه كاس ماء بلي على ذكر الماء
0: اي
1: الزونة من حكايه الماء وحكايه الماء ناقص شوف قلتها لهنا تقوليش قلتها ما قالت لي المراه تعمل في السياسه انا ما نعملش السياسه عمري ما عملت السياسه في حياتي كامله
2: كان الرياضه
1: الرياضه وفعل الخير اكثر منه لا
0: الماء نجمه ما ماشي المفسقيه
1: شوف شوف قلتها لهنا في الفيديو في الاستوديو القديم الماء باش يكون مفيد يلزم يكون كل نهار نوع من الماء فستقيه ماجل كان عندك بيره حلو في الغابه وكذا ما فيها بس سباله
0: نوع الاملاح
1: ما تقليش السباله ما تشربش انا نشرب السباله انا قلت
0: عن
1: به وساعه ساعه ساعه ساعه اذا كانوا موجود المياه المعدنية. أنا عملت تجربة سيمادي، عملت تجربة عطيت ثلاثة كيسان ثلاثة من الناس، كل كاس من نوع، كاس ماجل، كاس سبالة، وكاس
0: مياه معدنية.
1: مياه معدنية والله لا فرقوا بينهم.
0: صحيح ولا ساعات
2: والله أنا سألت لحد لفات، سألت مدير في الصناد، قلت له بالله جيتك من جنب السبالة مريقلة مدو، قال لي والله مريقلة ومدوية ووزارة الصحة ديما تجي وتحلل
1: بطبيعة. قلت لك مع حاجة ما وإذا كان أنت وليت هكا خايف شوية وكذا، خي يعملوا هكا اللي يصفي الماء ما يتكلفش غالي
0: في الديار متاعنا،
1: في الديار متاعنا يزيونك يا ولدي. احنا
0: يا دكتور
1: سيدي
0: عنا أمل من الحمامات من الساعة تدخل لي يجيبوني من الحمامات. أي
2: أمل؟ مش أمل الحمامات،
0: أمل من الحمامات.
2: هو يحسب فريق
1: لا يحسب لا فريق لا يحسب حسبته، قال لي عندك أمل في الحمامات، مش يقول لي عندك نهارين مش تعديين في الحمامات. يلا يلا مادي يا أعطيني أعطيني قرقنا
0: توقل لك
1: ليلة في قرقنا، وبعد نحكي لك على الليلة في توزر
0: أمل في الحمامات.
1: بعد
0: أمل قالت لك أنت فاخر رجلين متاع كبار السن منش
1: بلاي على ذكر كبار السن،
0: اي ساعات ساقيهم منفوخه يبداو،
1: اي بلاي خافوا عليهم ما تخافوش منهم
0: يرحم والديك،
1: وراي السخانه مش ترجع، ترصب السخانه مش ترجع، بلاي شربوهم الماء، بلاي تلو بهم، راهو الكليماتيزور ما يحلش المشكله. ما تخليش الكليماتيزور ينفخ عليه، الانتفاخ عادي ياسر، انه ياكل الملح اكثر من لازم، انه يجم يكون عنده قصور كلوي وانت مع البنت
0: يلزم الطبيب لهنا
1: ماذا بينا، لكن انت تجم تبدا تخلي له السقيه مشيعين شويه من
0: على مخده، ايوه
1: تنقص له من الملح، تثبت له الضغط نتاعو، واذا كان الامور قاعده هكاك راهو ما فيها باس، يجينا ونفرحوا به ومرحبا به.
0: محمد علي من شابه يقول لك مرتي عامله فيها برجيم قاسي، قاعده تتبع في بعض التلفز ولا كذا رجيم قاسي، قال لك راهي ضعفت
2: الانترنت
0: ها يا دكتور،
1: بلا الرجيم، الرجيم يعيشكم،
0: يقول لك نتبع في الدكتور فلان،
1: بالله لا تتبع الدكتور فلان، احنا على ذمتكم ننصحوكم،
0: ثم ناس دخلت في حيط
1: والله، ثم مراكز مانيش باش نسمي نتاع تنحيف ونتاع نحت في صفاقس، بالله العظيم خير من برشا مراكز اوروبيه.
0: صحيح،
1: وانتبهوا من هالتنحيف هذايا،
0: وانتبهوا من الناس اللي تبعوا فيهم،
1: انتبهوا راهي عندنا حالات نتاع قصور كلوي، لانهم استعملوا ريجيم معين عمل لهم قصور كلوي، اجاونا استشيرونا واحنا نقول لكم، اذا كان ما يكونش رياضه وما يكونش بين ايادي امينه، مش امينه فاخت اللي ما جاتناش امينه يا ايادي امينه
0: حتى أمينة
1: فاخت محلاها ما الله يهديها،
2: لكن الله غالب ما عنده حتى شيء جديد، بكل صدق هيك المرة حبيت نتكلم عليها، لكن عدينا
1: ملالين عطوها
0: ما اختم لي بدقيقة،
1: نحب
0: ليلة تقبل لي ولا توزر،
1: نحب جايزة نوبل،
0: اي
1: جايزة نوبل عندها سنة 125 سنة، وهذه جايزة حاجة خارقة العادة، الأصل من السياد فهمت، وإن شاء الله ما احنا كلام خذينا جايزة نوبل إن شاء الله، طبيب فنان عالم تونسي تحصلنا على جائزة نوبل.
0: عندك تحية من أخونا رشدي بن عبد الله، وتحية أخرى من شهاب الشريف وأنيس بوجلبير،
1: محلاهم أنيس الله يهديك يا أنيس. لا والله والله يتذكرني وقت ذكرني بنيس توجع لي قلبي، محلاها أنيس والله يسامح اللي كان سبب في إبعاده عن النادي الرياضي الصفاقسي. أنيس وعماد من الناس اللي خدموا النادي الصفاقسي، مش بعض برشا ممرنين جاونا ومازالوا يجيونا وهما ما يحبوناش. باه شنو نحب؟ احنا سبتمبر مازال كازوي
0: ايوه
1: نحب نحيي السيد الولي،
0: السيد محمد
1: تحية خاصة، قولوا واش تحبوا على حسن الاستقبال اللي عمله لي، وعلى احترامه للوقت،
0: وعلى الابتسامه نتاعو دائما،
1: وعلى الجزئيات، ونحب نقول هنا بلاي سيد الولي نعود والمسؤولين الكل حلوا لنا مشكله الغاز، خاطر ثم ناس عندهم غاز كان مزود يوصلهم للديار تو ما قاش يوصلهم، حلوا لنا المشكله، راهو الغاز دو فيل ما يوصلش للناس الكل. احنا في سبتمبر
0: 30
1: ثانيه، احنا في سبتمبر، اكتوبر الوردي في 15 يوم، ينسى يهديكم ربي، ما تكبروش روسكم، اعملوا لي زيكو مامو، مبادرة حمد العقربي كالعادة عنا 30 ايكو مامو للناس المعوزين اللي لنساء وحتى الرجال، راو سرطان الثدي يجي يكون الرجال، يجيونا ويقيدوا اساميكم، ومش نعملوا 30 يكون مو مجانا.
0: شكرا لك دكتور، غدوا نتقابلوا مع بعضنا في المهير ان شاء الله. تحيه ليك
1: ان شاء الله مربوحه
0: ان شاء الله.
1: لكن مهما كانت النتيجه يعني يشكن بعد المقابله نحبوا ما عندنا توا تريف بلي تريف راي تريف
0: اي سما
1: ريحه ريحه مش تريف يعيشكم
0: مو خاطر كرتنا تريف.
1: شوف شوف بلي عملوا لنا عمليه تقييميه علميه وكان المدرب اللي توا هو رجل المرحله خليوه، وكان مش راجل المرحله يمشي على الروح.
0: شكرا لك دكتور وجدي شريف، تحيه للمنصف الوكيل، تحيه للناس كل اللي قاعدين يتابعوا فينا، احلى امتع الاوقات، شيء طيب للجميع، الى اللقاء.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتواصل الوضع الجوي اليوم ملائما لنزول أمطار خاصة في ولاية القصرين وسيدي بوزيد وقفصة على أن تشمل بعد الظهر ولاية صفاقس. وعلى خلفية تهاطل كميات هامة من الأمطار بمعتمدية المتلوي من ولاية قفصة ليلة البارحة انقطعت الطريق المحلية الرابطة بين مدينة المتلوي ومنطقة السجدود أثر تحطم المنشآت المائية المؤقتة التي وضعتها الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة لتأمين العبور بصفة وقتية. قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية القصرين تعليق دروس بكافة المؤسسات التربوية بجميع المعتمديات اليوم انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الظهر تحسبا لهطول كميات كبيرة من الأمطار في الجهة. ينقطع التيار الكهربائي غدا من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق جابس كيلومتر 9 حيتينا. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية عن تحين خارطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكتروني، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونيا، وذلك من خلال تمديد استثنائي لعدد من الأجال الممنوحة للمخابر. دعا مركز النهوض بالصادرات بالشركات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة إلى المشاركة في الجناح الوطني ضمن فعاليات الدورة 9 لمعرض ليبيا للبناء 2026 المزمع تنظيمها من 8 إلى 11 من نوفمبر القادم بالمعرض الدولي بطرابلس. في العالم أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن حوالي 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي خلال أقل من أسبوع بعد خضوعهم بل خوضهم رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر هربا من تصاعد القتال في اليمن. تلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة جديدة بشأن الحقائق المرتبطة بحملتها العسكرية ضد إيران، فبعد التقارير المتضاربة حول كلفة الحرب ونقص المخزون في الأسلحة والذخيرة تفيد معلومات مسربة لصحيفة واشنطن بوست بأن عدد الضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب يفوق ما أعلنته إدارة الرئيس ترامب. أكد وزير الخارجية الباكستاني في اتصال مع نظيره الإيراني أهمية استمرار امدادات الطاقة دون انقطاع. ختم هذا المعرض الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي السنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة. نشوة مؤقتة في ساعة زول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. مستمعين، هناك قصص نقرأها فنعرف ماذا حدث، وهناك قصص نقرأها فنسأل لماذا أراد الله أن يخبرنا بها أصلا. في القرآن أمم وأقوام مروا في التاريخ، منهم من آمن ومنهم من كذب، منهم من ظلم ومنهم من اختار طريقا كانت له نهايته.
1: القرآن الكريم لم يذكرهم ليكون كتابا للتاريخ، ولم يسرد قصصهم لمجرد أن نعرف أسماءهم وأحداثهم. وراء كل قصة سؤال، وراء كل تفصيل اختيار، وراء كل صمت قرآني حكمة ومساحة للتأمل. وهنا يجي برنامجنا أمم وأقوام كما قص القرآن.
0: برنامجنا مستمعين ليس درسا دينيا تقليديا، وليس برنامجا تاريخيا بحتا، هو مساحة تكون فيه القصة القرآنية منطلقا للتأمل والنظر والتحليل واستخلاص العبرة.
1: القصة حاضرة في القرآن الكريم، وهي منذ القدم مهوى القلوب وبغية الأسماع، وتستولي على مشاعر الإنسان وإحساسه وخياله، وتسبح به في عوالم شتى من التصورات، ومنها نستخلص العبر.
0: نبدأ بما ثبت في القرآن الكريم، ونستعين بما ورد في السنة الصحيحة، ونتوقف عندما ذكره المفسرون والمؤرخون من روايات واجتهادات، لكننا لا نخلط بين الرواية وبين الحقيقة الثابتة، ولا نقدم ما لا دليل عليه على أنه يقين.
1: القصة القرآنية حقيقة واقعية، لم تعتمد على خيال ولا على تمثيل، ولم تقم باختلاق الأحداث. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا.
0: صدق الله مولانا العظيم. بعض القصص القرآنية مستمعين تكرر ذكرها في أكثر من سورة مع تجديد في الأسلوب، وقد كررت لتبلغ غايتها من الثبات في عقول قارئيها وسامعيها، وليكون تكرارها مذكرا ومنبها.
1: لذلك فإن السؤال الذي سيكون من أهم أسئلة برنامجنا: ماذا اختار القرآن أن يخبرنا به، وماذا اختار أن يسكت عنه، ولماذا؟
0: ربما لأن ما لم يذكره القرآن قد لا يكون مفيدا سي عمر. نعم. فنحن لا نريد فقط أن نعرف ماذا حدث، بل نريد أن نفهم لماذا قيل لنا، وما الذي تكشفه القصة عن الإنسان، عن خوفه، عن غروره، عن اختياراته، عن علاقته بالمجتمع، عن الموروث الذي يحمله، عن السلطة، عن المال، عن الإيمان، وعن اللحظة التي يستطيع فيها الإنسان أن يراجع نفسه. ثم تأتي اللحظة التي يصبح فيها التراجع مستحيلا.
1: في كل حلقة بحول الله سنحاول أن نصل إلى السؤال الأهم: ما هي الرسالة التي يريد القرآن الكريم إيصالها إلينا بعد أن تنتهي القصة؟
0: اليوم سنبدأ بسؤال عن أمة عاشت بين الناس زمنا طويلا، دعاها نبي إلى عبادة الله وحده، فلم تستجب إلا فئة قليلة.
1: سخر منه المعارضون وكذبوه، وتمسكوا بما وجدوا عليه آباءهم من عقيدة الشرك، ثم جاء أمر من الله، وكان الماء بداية النهاية.
0: فمن هي هذه الأمة من أمم وأقوام؟

ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. نوح عليه السلام أول

0: أمم وأقوام مع هدى لكشو والدكتور عمر المنولي.
1: أمم وأقوام كما قص القرآن.
2: أهلا وسهلا مستمعينا الكرام، مرحبا بكم أينما كنتم على موجة الإفام لراديو صفاقس. هذا الحلقة الأولى من أمم وأقوام مع الدكتور عمر المنولي. صباح النور دكتور.
3: صباح الأنوار، مرحبا بك هدى وبكل من يتابعنا في هذا البرنامج الجديد.
2: مرحبا بكم أينما كنتم، وديك شو معكم مستمعينا الكرام على مستوى الإخراج الفني مراد الحاش قاسم، عايشة بيار على مستوى الديجيتال. اليوم باش نحكيو على أم مراد، حب هكا يعمل شوية هكا أفونغو، حب يقولكم شكوني لأم، فتقريبا قربها لكم شكوني لأم وقالها لكم وفصح عنها. من هي هذه الأم كده عرفتوها؟ اليوم سنعود اليوم إلى قصتها كما قصها القرآن. طبعا هذه الحلقة عن قوم نوح
3: إن شاء الله.
2: هاي سي عمر،
3: الحلقة هذه عن قوم نوح، ولكننا لم نبدأ بالطوفان. الطوفان هو نهاية القصة وما هوش جوهرها. الجوهر متاع القصة هذه يبدأ قبل ذلك بكثير. كيفاش تغير الإنسان وكيفاش تتحول الفكرة وقت اللي تتحول وتنتقل من جيل إلى جيل، وكيفاش يمكن للموروث الخاطئ باش يولي أقوى من الحقيقة.
2: نبدأ بداية بطبيعة الحال نسأله من هو نوح هكا ولا؟
3: نعم.
2: نوح عليه السلام بطبيعة الحال مستمعين الكرام من ذرية آدم، ورد في كتب السيرة أنه أول رسول إلى أهل الأرض بعد وقوع الانحراف عن التوحيد. وهنا محناش باش نحتاج برشا إلى الإطالة في النسب متاعه وقالك التفاصيل اللي أصلا القرآن ما خليهاش محور في القصة متاعه هكا ولا.
3: نعم.
2: الأهم أن نفهم الموقع اللي يحتله نوح في تاريخ الرسالات، هذا أهم شيء.
3: في حديث ابن عباس كان بين نوح عليه السلام وآدم 10 قرون كلها على شريعة من الحق فاختلفوا. فبعثت نوح عليه السلام، جاءت وقت اللي وقع الانحراف العقدي، وكانت رسالته دعوة للعودة إلى الأصل، أي إلى عقيدة التوحيد. وهنا تبدأ القضية الحقيقية. والسؤال فقط ما هوش كيفاش عبد قوم نوح الأصنام، وإنما كيفاش بدأ الانحراف أصلا.
2: التفاصيل في هذه الورقة، ولنا عودة معكم مستمعين الكرام. تلقاونا على راديو سفاكس بوانتين، تلقاونا على موجة الـ FM لإذاعة سفاكس.

ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. نوح عليه السلام أول نبي بعد آدم أبي البشر، ومن الرسل أولي العزم، كان قانتا عابدا شكورا لنعم الله، فأثنى عليه في كتابه الحكيم وسماه عبدا شكورا. كان نوح عليه السلام إذا أكل قال الحمد لله، وإذا شرب قال الحمد لله، وإذا لبس ثوبا قال الحمد لله. قال فسمي بذلك شكورا، قال إنه كان عبدا شكورا. حين ظهرت الضلالات وعبادة الأوثان وأمعن الناس في البغي والعصيان، اصطفى الله عبده الشكور لهداية قومه، وكانوا يسمون بني راسب. دعاهم نوح إلى توحيد الله فلم يلق آذانا مصغية. استمر أكثرهم في عبادة الأوثان ونصبوا له العداوة ولمن آمن به،

مكث نوح يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لم تزدهم دعوته إلا تكذيبا وإعراضا وكفرا وسخرية، فأتى أمر الله

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

فقد استطعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: من جديد مرحبا بكم مستمعينا الكرام اينما كنتم، امم واقوام في حلقه الاولى. ان شاء الله ربي وفقنا، وان شاء الله ربما تبعنا بالحلقات تظهر ملامح هذا البرنامج بطبيعه الحال، لانه نحن نبحث على ما وراء القصه. كيما السؤال اللي باش نبداو به سي عمر، كيفاش بدا الشرك؟ وهي من اهم نقاط الحلقه، على خاطرها كيما قلت تفتح الباب امام ما وراء القصة. به القرآن الكريم يذكر: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.
1: أذكر ابن عباس رضي الله عنه أن الأسماء هذه هي أسماء لرجال الصالحين من قوم نوح. وقت اللي ماتوا الشيطان هنا أوحى إلى قومهم باش يعملوا لهم أنصاب في المجالس نتاعهم ويسميوها بأسمائهم، ففعلوا ذلك. وقت غاب العلم، وقت ذهب العلم، عبدت هذه الأصنام. هل الرواية هذه إذا كان نقراها بعمق تكشف شيء كبير أكبر من القصة، أكبر من قصة الأصنام؟
0: صحيح، بدأ الانحراف بصورة هي تبدأ هكا في الظاهر متاحة، مرتبطة زعمة بالصالحين والذكرى والوفاء. لكن سي عمر وقت اللي تغير المعنى مع الزمن، لهنا تصبح قضية نوح قضية تتعلق بالإنسان في علاقته بالموروث. يبقى الشكل ينجم يكون، لكن يختفي المعنى اللي أنشأه، ويبدأ عادك جيل ورا جيل يحتفظ بعادة علاش خطر ورثها فقط، من غير ما يعرف كيفاش بديت وشنية زادة دواعي البقاء متاحة. ومن بعد عاد شي يولي القدم متاحة سبب في الاحترام متاحة، ومن بعد يولي الاحترام متاحة سبب في القدسية متاحة ومنع السؤال عنها.
1: وهنا ينجم ينتقل الإنسان الساذج من تذكير بالصالحين إلى تقديسهم، وبعدين يدافع على الفكرة هذه ويرى أنه لا يجوز التشكيك فيها. وهذه ما هيش مجرد قصة عن صنم، هي قصة عن كيفية انتقال المعنى من جيل إلى جيل، وكيفاش يمكن للشيء أنه يتغير رغم اللي صورته تبقى ثابتة. وهنا تحديدا مشي نراو كيفاش أنه قصة نوح هي قصة حاضرة، ونسأل السؤال: علاش أرسل الله الرسل؟
0: طبعا وقت اللي ينحرف الإنسان عن التوحيد معناتها لا يترك بلا بيان، أما لابد من نبي أو رسول يصحح العقيدة ويصلح السلوك. ربي سبحانه وتعالى قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي قصة نوح قال ربي سبحانه وتعالى في الذكر الحكيم: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم.
1: إذن الرسالة ما هيش مشروع شخصي نوح، وما هيش محاولة منه لإعادة تشكيل المجتمع وفق رؤيته الخاصة، راهي رسالة ربانية باش يرجع بالناس إلى الأصل اللي هو عقيدة التوحيد اللي انحرفوا عنها.
0: وهذا مهم جدا مستمعينا الكرام، واختلي ننتقلوا لاحقا إلى موقف قومه، لأنه اعتراضهم ما كانش مجرد اختلاف في الرأي. بربي طبعوا التحليل هذا لما وراء قصة قوم نوح، وهذا هدف البرنامج. يعني الاعتراض متاحهم كان دفاعا عن منظومة أصبحت مستقرة في حياتهم.
1: نعم.
0: وشنو عمل نوح؟ نوح دعا قومه إلى عبادة الله وحده وأنذرهم، وما طلبش منهم حتى شيء، لا مال ولا أجر.
1: وهذا ما أكد القرآن الكريم، يقول المولى سبحانه: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ودعاهم ليلا ونهارا سرا وإعلانا.

0: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله.
0: وهنا تبدأ واحدة من أهم قضايا القصة، شنو اللي يعمل الإنسان وقت اللي تكون الحقيقة واضحة قدامه ولكن الناس الأخرين ما يحبوش يسمعوه وما يحبوش يعرفوها؟
1: هذا يا سؤال هام جدا. قوم نوح مستمعين ما رفضوش الرسالة فقط، أما رفضوا صاحبها وأتباع صاحبها. وهنا تدخل القصة في مستوى اجتماعي. الملأ قالوا، الناس اش قالوا؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه وما نراك إلا بشرا مثلنا. هذه كانت الإجابة نتاعهم.
0: فقال الملأ الذين كفروا من قومه
1: ما نراك إلا بشرا مثلنا.
0: نعم. ثم قال في آية أخرى وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. وقالوا كيف ما جاء في القرآن الكريم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم.
1: وزاد قالوا يا سي عمر إن لنراك في ضلال مبين. وهما اش قالوا عليها؟ قالوا عليه مجنون وازدجر.
0: اش نلاحظوا هنا في الآيات هذه؟ نلاحظوا التدرج. المعارضين من قوم نوح ما نقشوش ما قالوا نوح فقط، وإنما خاضوا في كل تفصيل. شكون هو نوح؟ شكون هما أتباعه؟ شنو هو الموقع متاعهم؟ شنو هو اللي يحبوه؟ نوح هنا هل يريد الرئاسة؟ أتباعه ماشي من أصحاب المكانة؟
1: وهنا تكشف القصة مستمعينا الكرام شيئا بالغ الأهمية عن طبيعة الصراع الفكري. أحيانا راهي الفكرة لا تهزم بالحجة، وإنما يعاد تعريف صاحبها لتشويه صورته وبش ما ترجعش الفكرة متاعه جديرة بالاستماع.
0: هذا علاش ما كانش وصف أتباع نوح بأراذلنا من باب التفسير العابر،
1: وكان إعلان عن معيارهم في النظر إلى الآخر المختلف. وما نرى لكم علينا من فضل.
0: العبارة هذه من أكثر العبارات اللي تستحق الوقوف عندها، وما نرى لكم علينا من فضل. وهنا تتضح المسألة أكثر. هم لا يقولون فقط نحن لا نصدقكم، وإنما يقولوا في منطقهم شنو اللي يخليكم أفضل منا حتى نتبعوكم.
1: شفتوا كيفاش المشكلة هنا؟ أنهم خليوا المكانة الاجتماعية معيار للحقيقة، وكأنه الحقيقة ما تنجم تجي إلا من الأعلى إلى الأدنى، معناتها ما يكشفهاش الدليل أيا كان حملها. هذا هو المشكل.
0: نعم.
1: وهذا يخلي موقفهم أكثر تعقيد من مجرد تكبر، أكثر من التكبر.
0: نجم نقولوا اللي هو نظام كامل لترتيب البشر، المال والجاه والمكانة والأتباع والنفوذ وغيرها، كلها تصبح إشارات ضمنية لشكون أو شكون هو اللي يستحق باش نسمعوه. ولهذا كان ظهور أتباع نوح من الفئات اللي يحتقرونها أمر صادم للنظام نفسه.
1: فما سؤال سي عمر نحب نسأله، لكن الإجابة بعد هذا الفاصل الغنائي. زعم المشكلة، مشكلة الملأ كانت في نوح ولا في ما تنجم تحمل الرسالة متاعه؟ هذا هو السؤال والإجابة بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: من جديد مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجة الإفهام لراديو صفاقس نجمة تحيد مرات الحاج قاسم على المستوى الإخراج الفني، عايشة بيار على مستوى الإخراج الديجيتال، عمر الملولي معكم مباشرة وديك شو في أمم وأقوام. وطبعا قبل الفاصل طرحت سؤال، أنا قلت هل كانت مشكلة الملأ في نوح ولا في تأثير الرسالة متاع نبي الله نوح؟ خاطر كنشوفوا مثلا اتهام الكفار ليسي عمر بأنه يحب الزعامة، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم.
1: وهنا نوصلوا المستوى أعمق، في بعض الأحيان الإنسان ما يتصورش وأنه خصمه يتحرك بدافع مختلفة على الدوافع متاعه.
0: إذا كانت السلطة هي المعيار اللي يفكر من خلاله، فسيفسر يعني دعوة الآخرين إلى التغيير باعتبار محاولة للاستيلاء على السلطة هكا ولا.
1: نعم.
0: وهذا اللي يخلي الحوار مستحيل، لأنه لا يناقش فكرة الخصم أما يفسر النية متاعه مسبقا،
1: وهذه إحدى أخطر العقبات في أي حوار، وقت لا تولي الحوار متاعنا محسوم بالحكم على نية الآخر، شنية النية متاعه، وقت لا تكون النية هنا هي المتحكمة فينا، محناش مش نسمعوا بيان وحجة الطرف الآخر.
0: به ونوح زادا ما طلبش منهم باش يصدقوه بلا دليل هكا ولا
1: يا نعم. نوح يعني كان قابل الحوار، ونوح قدم لهم أدلة، ولكن هما حبوا منه أنه يقصي الأطراف اللي كانت معاه، ولكن الجواب متاع نوح قال وما أنا بطارد المؤمنين. وهنا الأمر ما يتعلقش بالدفاع عن الفقراء فقط، وإنما يتعلق برفض أنه تصبح عن المكانة الاجتماعية يصبح الإنسان رهين للهية.
0: كي نمشيو مباشرة إلى صفة الصبر عند نوح، لأنه احنا في القصة هذه كما نعرفوا صفة الصبر عند نوح، وبعدها نحكيه على نوح زادة العبد الشكور هكا ولا، يزمنا نقفوا على العبرة هذه عبرة الصبر.
1: نعم، من أكثر ما تتكرر الإشارة في كتب السيرة والتاريخ إلى صبر نوح، وربما القرآن الكريم قدمنا قياس زمني لصبر نوح. قال ربي سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 50 عاما، وقال في آية أخرى وما آمن معه إلا قليل.
0: شفتوني سي عمر، يتغير مفهوم النجاح إذا نقيسوا العمل بعدد النتائج، يبان مشهد شديد القسوة الحقيقة.
1: نعم.
0: خاطر قرابة 10 قرون من الدعوة ومن بعد قليل من الأتباع والمؤمنين، تولي قاسية المسألة.
1: نعم.
0: هنا تتغير المعادلة، معناتها قيمة الموقف، قيمة الموقف ما يجدي ما راهو في حجم الاستجابة اللي حققها، هذا هام هكا ولا.
1: نعم.
0: ينجم يكون الإنسان مطالب بالقيام بما عليه، ما هوش مطالب بامتلاك نتائج الآخرين،
1: وهذه نقطة تمس الحاضر متاعنا مباشرة، خصوصا في الزمان متاعنا اللي أصبحت فيها قيمة أي فكرة تقاس أحيانا بعدد المتابعين وبنسبة الانتشار وبحجم الجمهور.
0: وقصة نوح تهدم المعيار هذي من جذوره الحقيقة.
1: نعم.
0: قوم نوح ما كانوش فقط غير مقتنعين، كانوا يغلقوا باب الحوار وباب الاستماع لغيرهم.
1: وبطبيعة القرآن الكريم وصف موقفهم وقت اللي قال جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وهنا نوصلوا لمرحلة تتجاوز الاختلاف،
0: هوني نوصلوا إلى مرحلة دقيقة جدا، وطبعا مرحلة يلزمنا نتوقف عليها، وقت اللي الإنسان يوصل إلى مرحلة أنه غير مستعد أصلا لسماع شكون يخالفه، وهذه ربما من أخطر المراحل اللي تنتاب أي مجتمع. وقت اللي يفقد مستمعين الكرام بعض الناس الاستعداد والقدرة على الاستماع للآخر المختلف اللي هو مختلف عليه.
1: نعم.
0: الحوار البناء راهو يتيح إمكانية اقتناع الإنسان بفكرة جديدة، لكن عند الرفض يولي العقل مغلق قبل وصول الفكرة، فتولي الحجة ما تقنعش مهما كانت قوية، صحيح ولا؟
1: نعم، والأخطر أنه يتحول الاختلاف إلى تهديد. وهنا ما توقفش الأمر عند رفض المعارضين لرسالة نوح عليه السلام، وإنما وصل بهم الأمر إلى التهديده. يقول القرآن الكريم قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا.
0: وهنا راهو مسار كامل، الرفض ثم التشويه ثم السخريه ثم التهديد. سي عمر،
1: نعم.
0: معناتها باختصار القصه تكشف لنا كيفاش ينجم للرفض وقت اللي يرتبط بالاستكبار والخوف على النظام القائم انه يتصاعد ويتحول من موقف فكري الى سلوك عدائي. به سي عمر، ما يزمناش نفصل الدعاء عن سياق هام جدا، وقت اللي ربي سبحانه وتعالى قال لنا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. نحب نقفوا هنا.
1: نعم، هنا بطبيعة انتهى زمن دعوة هذه الجماعة، أخذوا حظهم، ولكن هنا معنا سيدنا نوح بطبيعة قام بالمهمة متاعه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: معناتها ما يلزمش يكون الدعاء أول رد فعل، يجي بعد زمن طويل من الدعوة والصبر والإنذار والمحاولة هكا ولا.
1: نعم.
0: وكين وصلوا للسفينة اللي هي ما كانتش بداية القصة، شو نقولوا
1: هنا؟ يجي الأمر من عند ربي سبحانه وتعالى اللي قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وبدأ نوح عليه السلام في صناعة السفينة،
0: وقومه بدأوا يسخروا منه، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ومن بعد يجي الأمر بالركوب، وما آمن معه إلا قليل،
1: وبعد ينزل المطر وتنفجر الأرض عيونا أو تتفجر الأرض عيونا. ربي سبحانه وتعالى قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وهنا يجي الطوفان، وكان بعد أن استنفذت المراحل، بعد استنفذت الدعوة كل مراحلها.
0: زيد مسألة أخرى نحب نقف عليها لنقرأ ما وراء القصة باختصار. ابن نوح هذا اختبار اللي نسف وهم الضمان العائلي، خطر في وسط الطوفان جينا المشهد اللي ما نجموش نمر هكا عليه. نوح ينادي ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فارفض. وبعد جت النتيجة، بعدها يقول نوح ربي نبني من أهلي وإن وعدك الحق، ويجي الجواب قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وهذه راهي ما هيش مجرد قصة ابن عصى أباه، هذه راهي إعادة تعريف لمعنى الأهل والانتماء.
1: ويزمنا نقول اللي القرابة الحقيقية سواء كان اجتماعية والإنسانية عمرها ما تتحول إلى ضمان أخروي، وأن المال والجاه والسلطان عمرهم ما يصنع قيمة الإنسان عند ربي سبحانه وتعالى كما أكدنا القرآن الكريم صراحة.
0: ونفس القصة هذه ونفس المعنى زاد في قصة زوجته اللي كانت عاصية به. حتى نوح اختلنا نرجع، وزاد المسألة هامة جدا سي عمر، نوح ما يتوقفش عند حدود علمه.
1: نعم.
0: معناتها نراو انه بعد الحوار حول ابنه اللي معناتها ما طلعش معه للسفينه، شو يقول؟ ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم. وهنا راهو مستمعينا الكرام واحده من اعمق اللحظات في القصه، نوح وهو النبي ما تعاملش مع معرفته باعتبارها مطلقه، وخلت اللي تبين انه ما كانش على علم انه ولده ما هوش في طريقه ارجع.
1: وهذا يفتح لنا باب مهم في اخلاق المعرفه، اراه الانسان القوي فكريا ما هوش اللي يملك جواب على كل شيء، وانما هو اللي يلزم يقول وقت اللي تقف المعرفه متاعه يلزم يقول لا اعلم.
0: سيدنا نوح عبد شكور، علاش وصف ربي سبحانه وتعالى سيدنا نوح عليه السلام بقوله إنه كان عبدا شكورا؟ على خاطر مستمعينا الكرام الشكر متاعه ما كانش مرتبط بسهولة الحياة ولا بكثرة النتائج، عاش قرون هو يدعو القوم متاعه وقوبل بالتكذيب والسخرية وما أمنش معه إلا قليل، ومع ذلك بقى ثابت في عبودية الله.
1: واللافت وأن القرآن الكريم قال عبدا شكورا، بدأ بإثبات العبودية قبل الشكر، وهنا نتبين أن الشكر ثمرة لمعرفة الإنسان أنه عبد لله سبحانه وتعالى، وأن كل ما عنده من نعم هو من فضل الله سبحانه وتعالى ومننه عليه.
0: معناتها يزمنا نقف وإحنا عقيم هذه مستمعينا الكرام، نوح ما كانش شكور خاطره ما عرفش الألم، بالعكس بالعكس تماما، هو عرف الألم ولكن ما سمحش للألم هذا أنه يقطع صلته بالله سبحانه وتعالى. فمستمعين، الشكر الحقيقي ما هوش أنك تكون حياتك خالية من الابتلاء، وإنما أنك ترافض لله حتى وانت في قلب الابتلاء، وأنه تبقى حامد لله سبحانه وتعالى، مش على خاطر أنك كل ما تريده تحقق، لا، أما أنك خاطر تعرف أنه ربي سبحانه وتعالى في عطائه ومنعه وفي النجاة والابتلاء حكيم رحيم.
1: هذا علاش ما كانش شكر عن نوح كلمة يقولها، وإنما كانت حالة عاشها وكانت عبودية جذرت فيه حتى استحق هذا الوصف القرآني العظيم اللي قال عنه عبدا شكورا.

0: مستمعينا الكرام شكرا لكم على التواصل، نلقاكم على فيش متاعنا، تعليقاتكم شكرا لكم على هذا التفاعل الجميل جدا. فهند شرود الحقيقة هي اختصرت تقريبا تعليقات السادة المستمعين الكل، وباش نقرأ لها جملة فقط. قالت: هناك تشابه كبير جدا بين واقعنا المعاصر وحال قوم نوح، فالطبيعة البشرية وحيل الشيطان لم تتغير، وإنما تطورت الأدوات والمظاهر لتناسب العصر الحالي. بالضبط، هي فهمت فلسفة البرنامج. بنحكي على وجود الحيوانات في سفينة النجاة،
1: اللي هو ما كانش تفصيل ما انا عبر، كان جزء من تدبير الله سبحانه وتعالى لحفظ الحياة بعد الطوفان.
0: وطبعا نصل إلى الفقرة الأساسية لبرنامجنا: ماذا اختار القرآن أن يخبرنا وماذا اختار السكوت عنه؟ هي في الحقيقة فقرة أساسية. القرآن مستمعين الكرام ما قدمناش تفاصيل حياة قوم نوح اليومية، ما قدمناش زادة تاريخ سياسي مفصل لدولتهم، وما سردناش زادة أسماء الزعماء متاحهم واحد واحد، وموصفناش زادة حياتهم الاقتصادية والاجتماعية بالتفصيل، وما جعلش شكل السفينة ولا تفاصيل حتى الصناعة متاحها هي محور القصة، وما خليش حتى معرفة مكانهم الجغرافي هي مفتاح الفهم متاحهم.
1: القرآن أعطانا شيء آخر وربما شيء أهم، اللي هو الأسباب الرئيسية لسقوط الإنسان. أعطانا خطابه، اعتراضاته، نظرة المعارضين إلى أتباع النبي وخاصة نوح، إصرارهم، سخريتهم، استكبارهم، وأعطانا في المقابل طريقة نوح في التعامل مع المعارضين، وهذا يكشف لنا مقصد بالغ الأهمية.
0: القرآن لا يروي التاريخ من أجل التاريخ، ينتقي من التاريخ اللي يخدم بناء الإنسان وجعل الغرض متاعه التنبيه واستخلاص العبر. هذيك علاش ما يزمناش نمليه الفراغات اللي تركها النص بتفاصيل لا تثبت. فما سكت عنه القرآن ينجم يكون السكوت عنه جزء من المقصد.
1: نعم، وهنا نتسألوا على الآليات اللي تكشفها القصة. وقت اللي يتحول الموروث إلى شيء لا يجوز السؤال عنه، وقت اللي تولي مكانة الإنسان معيار القيمة فكرته،
0: وقت اللي زاد نرفض رأي خطر صاحبه ما وش من دائرتنا، وقت اللي يصبح الاعتراف بالخطأ تهديد للهوية، وقت اللي نختاروا الاستماع للي شبهونا ونغلق أذننا أمام المختلف، وقت اللي تصبح كثرة الأتباع تولي دليل عنا على صحة الفكرة،
1: وقت اللي نقيس النجاح بالانتشار بدلا من القيمة، وقت اللي يصبح القرب من شخص معين معناها ربما معناها الانتباين أو ربما يظهر الانتماء إلى عائلة أو جماعة أو مؤسسة ونعتبره هذايا ضمان للحق. هذه كلها ما هيش قوم نوح بالمعنى الحرفي، ولكنها أسئلة نوح اللي ما زالت مفتوحة أمام الإنسان.
0: لماذا خلد القرآن ذكر قوم نوح؟ على خاطر قصة نوح تختصر مجموعة من الأسئلة التي لا تنتهي بانتهاء قوم نوح: كيفاش نشأ الانحراف؟ كيفاش يحافظ المجتمع لي؟ سؤالة أخرى كولاس عمر،
1: نعم،
0: كيفاش ولا الموروث سلطة؟ كيفاش تحمل المكانة الاجتماعية نفسها؟
1: كيفاش يتحول الاختلاف الفكري إلى صراع؟ وكيفاش يفقد الإنسان القدرة على سماع من يخالفه؟ وكيفاش يستمر صاحب الرسالة حين لا يرى نتيجة؟ وكيفاش يعرف الإنسان حدود مسؤوليته؟
0: وكيفاش ينجم الإنسان أن يكون قريب من الحق من جهة النسب أما هو راه بعيد عليه من جهة الاختيار؟ ويجي السؤال الأكبر:
1: هل الخطر دائما في الفكرة الخاطئة؟ أم أن الخطر الأكبر يبدأ وقت اللي يفقد الإنسان القدرة على مراجعة ما يؤمن به؟ النقطة هذه هي اللي تجعل قصة نوح تتجاوز الزمن متاعها.
0: بعد كل هذا مستمعين الكرام، لم تعد قصة نوح بالنسبة إلينا مجرد قصة نبي وسفينة وطوفان. فالطوفان نفسه ما كانش بداية القصة، كان خاتمتها. أما القصة الحقيقية كانت أطول بكثير. هكا وليس يا عمر؟
1: نعم، كانت قصة إنسان حاول باش يرجع قومه إلى عقيدة التوحيد، وقوم أصبح الموروث عندهم أقوى من الرسالة، وملأ رأوا في اختلاف الآخرين تهديدا لمكانتهم.
0: قصة أتباع احتقروا على خاطرهم ما ينتماوش للطبقة اللي اعتبرها المجتمع جديرة بالاستماع. قصة نبي ما طردش المؤمنين ليكسب رضا الأقوياء. قصة رجل دعا قومه ليلا نهارا سرا وإعلانا.
1: قصة رجل استمر قرابة 1000 عام ولكن لم يؤمن معه إلا قليل، وابن لم ينقذ نسبه، وامرأة لم ينقذها قربها من النبي اللي كان زوجها، ثم سفينة، ثم طوفان، ثم بداية جديدة.
0: لكن القرآن ما تركناش عند نهاية الطوفان، بل يقول: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ثم قال: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وكأنه قصة مستمعينا الكرام في النهاية لم تكن عن قوم ماتوا، بل كانت لأحياء مش يجيوا بعدهم ليعتبروا من هذه القصة ونحن منهم.
1: هذا علاش ما كانش غرض القرآن أخبارنا بكيفية هلاك قوم نوح فقط، وإنما ذكر قصتهم باش إحنا نقوم بمراجعة أنفسنا قبل ما يولي الخطأ اللي نعيشوه موروث مقدس لا نجرؤ على سؤاله ولا على مراجعته.
0: أمم وأقوام كما قص القرآن. الحلقة القادمة ليست عن قوم قدامى فحسب، باش تكون عن السؤال اللي يترك كل قوم وراهم، ماذا في الإنسان يتكرر حتى حين يتغير الزمان؟ أجمل تحيات الدكتور عمر الملولي وهدك شؤون.

0: بكم. أمطار غزيرة منتظرة عشية اليوم والليلة القادمة في أغلب الجهات وبينها صفاقس. يوم تحسيسي اليوم في صفاقس حول التشخيص المبكر لمرض الزهايمر، وفي النشرة روبورتاج حول مدى وعي المواطنين بأعراضه ومخاطره. الجهات الصحية بالجهات تدعو إلى الوقاية من التهاب القصيبات الهوائية لدى الرضع البرونكوليت تحسبا لارتفاع حالة الإصابة به خلال موسمين الخريف والشتاء. وفي العالم 3 شهداء فلسطينيين في قطاع غزة، وترامب يؤكد عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا وقرب انتهاء الحرب. يتواصل الوضع الجوي اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد ظهر اليوم بالمناطق الغربية وخاصة بولاية قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وخاصة ولايات صفاقس وجهات الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى وبنزرت. ومن المنتظر أن تتراوح أعلى كمية الأمطار بين 20 و40 مليمتر، وتصل محليا إلى 60 مليمتر مع تساقط برد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، وسط توقعات بتواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات يوم غد. والتفاصيل مع المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي.
1: يتواصل الوضع الجوي خلال هذا اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، وتكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة خاصة في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية بولاية قفصة القصرين سيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا كذلك الجهات الشرقية خاصة بولاية صفاقس وجهة الساحل والوطن القبلي وأيضا تونس الكبرى وبنزرت. وستتراوح على الكميات بين 20 و40 مليمتر، تصل محليا في بعض المناطق إلى 60 مليمتر مع تساقط البرد وأيضا هبوب الرياح قوية أثناء ظهور الخرايا الرعدية. وينتظر أيضا أن يتواصل أيضا نزول الأمطار خلال يوم الغد الأحد 20 سبتمبر 2026 بأغلب الجهات، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بمناطق الشمال والمناطق الغربية.
0: وتحسبا لهطول كميات كبيرة من الأمطار في ولاية القصرين، قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالجهة تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بجميع المعتمديات بداية من بعد ظهر اليوم، وعلى خلفية تهاطل كمية هامة من الأمطار بمعتمدية المتلوي من ولاية قفصة الليلة الماضية. انقطعت الطريق المحلي الرابطة بين المتلوي ومنطقة سكدود إثر تحطم المنشآت المائية المؤقتة التي وضعتها الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة لتأمين العبور بصفة وقتية. بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر الموافق ل 21 سبتمبر من كل سنة، احتضن المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس اليوم يوما تحسيسيا حول التشخيص والكشف المبكر لهذا المرض. المبادرة تشمل نحو 20 مركزا صحيا عموميا وخاصا موزعة على عدد من جهات الجمهورية وبينها صفاقس، وتهدف إلى تقريب المعلومة الطبية من المواطنين والتحسيس بأهمية الكشف المبكر عن مرض الزهايمر والتعرف على أعراضه، حسب رئيسة قسم طب الأعصاب بالمستشفى مريم دمق، التي أكدت للأخبار أن النسيان العرضي لا يعني بالضرورة الإصابة بالزهايمر. ما يتطلب من الأسر أن تسارع للكشف المبكر عن المرض وأن تميز بين النسيان الطبيعي المرتبط بالتقدم بالسن وبين العلامات الأولى للإصابة بالزهايمر.
2: بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر وفي إطار أسبوع الصحة الدماغية في تونس، تحت إشراف وزارة الصحة تنظم شبكة جمعية الأعصاب والعلوم العصبية يوم تحسيسي حول مرض الزهايمر، أسبابه، طرق التعرف عليه والوقاية خاصة، وكيف إذا كان مرضنا إيش نجمو نعمله. شعار الحملة هذه كان بدي تنسى، إحنا معاكم ما ننساوكش، وعيوك باش تعرف الحاجات اللي تجم تقيك من المرض هذايا، نوعيوك سيدة باش تجم تجي ونجم نشخصوا المرض بصفة مبكرة. قبل ما نحكيه على الزهايمر لازم نحكيه على الخرف. الخرف هو اضطراب يؤثر على الذاكرة والتفكير واللغة والقدرة على القيام بالأنشطة اليومية. مرض الزهايمر هو أحد من أسباب الخرف لكنه الأكثر شيوعا. اضطرابات الذاكرة النسيان ينجم يكون واحد من الأعراض نتاع الخرف ولا مرض الزهايمر، أما مش ديما إذا كان إنسان ينسى مش معناها راهو مريض بالزهايمر، يجم يكون مرض آخر. تبقينا إذا كانوا هذا النسيان يكون متكرر يأثر خاصة على الحياة اليومية، وقتها لازمنا ننتبه.
0: مرض الزهايمر يشهد تزايدا مع التقدم في السن، ورعاية مريض الزهايمر لا تقتصر على العلاج الطبي، بل تتطلب أيضا إحاطة اجتماعية وإنسانية ودعما من أفراد العائلة، أبرزها الكشف المبكر عن المرض وتشخيص أعراضه في ظل مخاوف من المخاطر المرتبطة به. ريبورتاج زهور الحبيب.
3: أول ما يبدأ الأعراض أنه ما يعرفش وين رمى الحاجة.
4: أعراض الزهايمر هي نسيان الحاجة جديدة مش القديمة، شرود هكا، والإنسان يدخل في حالة اكتئاب هكا قصيرة. واضحة أخطر حاجة تخوف هي الضياع متاع الإنسان،
3: أنه ولا ما يقاش يعرف لا وين يقعد لا وين يمشي، يجم يضيع هكا تخليه يمشي يرجع للدار.
5: لازم تلقى واحد من في العائلة عنده أعراض متاع الزهايمر، ما قاش ثابت كيفاش يرجع للدار، وما قاش ثابت يعرف الناس. برشا يقولوا ما فيهش علاج، واحد عنده رجل كبير يخاف عليه يقوم يضيع له في الشارع ولا حاجة، أكثر حاجة تخوف.
3: ولا ما يقاش يعرف لا وين يقعد لا وين يمشي، يجم يضيع وهكاك تخليه يمشي يرجع للدار.
6: حسب سمعت أنا حتى من 55 سنة ولا إنسان يتعرض للزهايمر، نشوف الذاكرة متاعي قبل كل شيء، خاطر أنا عمري 55 سنة ما تتذكر حتى شيء. اعتبار بيبي صغير، يمكن بيبي صغير يركز أكثر من المريض بالزهايمر.
2: الزهايمر تخلي الحاجة تضيعها، مثلا فلوس تضيعها، مثلا تجيب فم دي مناج تخليها ما تمنش بيها، تنزلها اللي سمو اللمة، مثلا تحل الباب تخرج ما تاكلش.
6: لي وصلنا لها احنا ان شاء الله كما قلنا فيها، يضيع شوية حتى الحاجة وبعدين ما يلقاهاش يبدأ يأكد عليه، ما انت يبدأ يأكد على الحوايج، اذا كان قيته بدأ يأكد راو سيفيني راو ضربه زهيمة.
7: ربي يوسع في بال المريضة، وربي يوسع في بال اللي بيش يقوم بالمريضة يا اخوي، وربي يفرج علينا وعلى جميع المرضى.
0: على هامش يوم تحسيسي انتظم اليوم بالمعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس حول الاستعداد المبكر لموسم الوقاية من التهاب القصيبات الهوائية لدى الرضع البرونكوليت للفترة 2026-2027. أكد المدير الجهوي للصحة الدكتور حاتم الشريف أن المشروع الجهوي للوقاية من هذا المرض المتواصل في سنته الثالثة يهدف إلى ترسيخ ثقافة الوقاية والتوعية الصحية لدى الأسر ومهني الصحة والحد من مضاعفات التهابات القصيبات الهوائية لدى الرضع، وتحسين جودة التكفل بهم على مستوى الجهة، وتوسيع الجهود الوقائية تحسبا لارتفاع حالة الإصابة بهذه الالتهابات خلال موسمي الخريف والشتاء.
8: هذه البرونكوليت خاصة تنتشر كل فصل الشتاء وفصل الخريف نشد الذروة نتاعها، وانطلقنا في المشروع هذايا مدة 3 سنوات، هو مشروع على مدة 5 سنوات للوقاية ولحد من انتشار هذا المرض، واللي يثقل بالحق مؤسساتنا الصحية وكذلك أولياء الأطفال. المشروع هذايا بالطبيعة كان بجهود عديدة، عوائل الصحة والأساتذة الجامعيين دخلتوا في هذا المشروع الجهوي 3 سنة على التوالي، والهدف بتاعه هو كما قلت لحد من انتشار، وخاصة الحلم الجاوي صفاقس بدون برونكوليت. علاش توصلنا في هذا المشروع؟ المشروع أدى إلى تحسن على مستوى 3 سنوات، وهيك علاش احنا كملوا في هذا المشروع للوصول إلى ما بغانا، وخاصة المواطنين الامتثال بكل النصائح وقدموها للمواطنين سواء في الأيام هذه سواء عبر إذاعة صفاقس.
0: في موضوع آخر، الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة عنوان ندوة علمية نظمتها اليوم جمعية المهندسين المدنيين بالتعاون مع الهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة بعمادة المهندسين التونسيين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى بناء منظومة مرورية أكثر أمنا واستدامة، وللتأكيد على دور الهندسة المدنية للحد من فواجع الطريق وتشخيص المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية، وهو يؤكده كاتب عام الهيئة القطاعية للتجهيز بعمادة المهندسين محمد العياري.
9: السلامة المرورية هي تهم أطفالنا وتهم الكبار اللي عندهم زهايمر وتهم أصحاب ذوي الاحتياجات الخصوصية. اليوم الهندسة المدنية والعمادة المهندسين وجمعية الهندسة المدنية ورشة علمية متميزة تتعدى من التشخيص لدور المهندس المدني إلى الحلول المبتكرة والمستدامة. المهندس المدني تكون عنده نظرة، المهندس المعماري عنده نظرة أخرى، العمراني عنده نظرة، وبالتالي زي ما نجتمع مع بعضنا ونحدد المقاييس اللي نجتمع عليها كل العباد الكل عندها رؤية واضحة ورؤية مشتركة، وهذه كذلك في الابتكار الاجتماعي. برنامج العالمي لتقييم الطرقات وهو برنامج ممتاز جدا تنخرط فيه وزارة التجهيز إن شاء الله قريبا، وهو لوحة قيادة يعطينا شبكة الطرقات نتاعنا الكل مقسم على 5 مستويات على حسب مستوى السلامة المرورية. نقطة القوة لعمادة المهندسين اللي هي تلم جميع المهندسين، مهندسين المؤسسات العمومية، مهندسين القطاع الخاص، الطلبة الهندسيين والمهندسين الباحثين. وبالتالي سر من أثر النجاح في التطبيق والإنجاز كونه الأطراف الكل تكون مع بعضها وجهود متعاضدة ونخدموا بطريقة تشاركية، العباد الكل يكونوا منتمجين في المشروع، وهذا قدرة ربي يضمن نجاح المشروع واستمراريته.
0: نوال تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس أخبار العالم. وبإيجاز استشهد 3 فلسطينيين اليوم برصاص قوة الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، كما شهدت الضفة الغربية المحتلة اليوم سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون في نابلس والخليل. حفل الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة الولايات المتحدة على التراجع عن قرارها رفض منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول العام الثاني على التوالي لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لم تمتلك سلاحا نوويا وأن تحقيق ذلك يتطلب من الشعب الأمريكي تحمل بعض الأعباء، مشيرا إلى أن الحرب ستنتهي قريبا. في الأثناء قال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني أن طهران مستعدة لمواجهة ما وصفه بأي خطأ في حسابات العدو حسب تعبيره. أعلنت القوات اليمنية إسقاط مسيرة حوثية في محافظة الجوف وقصفها بالطائرات والتجمعات وآليات الحوثيين جنوبي محافظة مأرب. فيما دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الأطراف اليمنية والأقليمية للانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة في اليمن مع وقف التصعيد العسكري. أعلنت السلطات السورية عن انتشال 6 جثامين والبحث عن مفقودين وإصابة 9 آخرين في مخزن الأسلحة بحد مواقع الجيش بمنطقة في محافظة دير الزور. تذكير في الختام بأبرز العناوين. أمطار غزيرة منتظرة عشية اليوم الليلة القادمة في أغلب الجهات وبينها صفاقس. يوم تحسيسي اليوم بصفاقس حول التشخيص والكشف المبكر لمرض الزهايمر. وفي النشرة تابعنا روبرتاج حول مدى وعي المواطن بأعراضه ومخاطره. والجهات الصحية بصفاقس تدعو إلى الوقاية من التهاب القصيبات الهوائية لدى الرضع البرونكوليت تحسبا لارتفاع حالات الإصابة به خلال موسمي الخريف والشتاء.
10: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
0: نهاية النشرة. أجمل تحية نوال الطهري وسنيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
11: إذاعة صفاقس
10: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
11: عشرة ديمة.

0: صوت الشعب في خدمة الوطن.
1: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: عشرتنا ما تفش
4: وحكايتنا ما تتنسيش
3: على خير.

0: سبور نيوز. سبور نيوز.
1: بعدنا ثاني من سبور نيوز، مرحبا بكم. باش نبداو بكرة اليد، اليوم الموعد مع مقابلات الجولة الثالثة لبطولة قسم النخبة. المباراة الكل تنطلق في 5 متاع العشية، جمعية الحمامات نادي ساقط الزيت، المنزل الرياضي النجم الساحلي، نصر الطلبة بعث بن خيار، نادي كورتاد بجمال، سبورتينغ الموكنين، مكارم مهدية ترجي تونسي، واتحاد منزل تميم النادي الإفريقي. في كرة القدم، نشاط البطولة المحترفة الأولى يتوقف نهاية الأسبوع ويفسح المجال طبعا لتحضيرات المنتخب الوطني للاستحقاقات القادمة. وطبعا الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة كانت استغلت الفرصة باش تبرمج المباريات المؤجلة للفرق اللي كانت ملتزمة مع المسابقة القارية. بالنسبة لمقابلات غدوة لحد في الأربعاء متاع العشية لحساب الجولة الرابعة، النادي الصفاقسي نادي المنظر، حكم الساحة حسام بن ساسي، في الفار السلوفيني دافيد شمايتس، النادي الإفريقي الترجي الجرجيسي، في الساحة حمزة جعيد، في الفار أمير العيادي. وغدوة أيضا مقابلة مؤجلة لحساب الجولة الأولى في الأربعاء متاع العشية، اتحاد بنجلدان يستضيف نادي حمام الأنف، في الساحة نضال بلطيف، في الفار هيثم جيرت. في أخبار الأندية، هيئة الأحباء نادي الصفاقسي البارح طبعا خضعت للانتخابات وتم التصويت على القائمة الوحيدة لمترشحة برئاسة حمدي المانعي، طبعا بالأغلبية البسيطة 100 صوت من أصل 107 صوت. ديما مع أخبار نادي الصفاقسي، في الكرة الطائرة في علاقة طبعا في بفريق السيدات، إدارة النادي تعاقدت مع اللاعبة الدولية سيرين بوراوي لمدة 3 مواسم. سيرين كانت تنشط في النادي النسائي بقرطاج المسيطر على البطولة في السنوات الأخيرة وتشغل مركز 4. كذلك نادي الصفاقسي أعلن أمس على انتداب اللاعبة أمنة خلفة لمدة موسم واحد، واللاعبة هذه تنشط في المنتخب الوطني وتشغل خطة ليبرو وكذلك مركز 4. هي في الأصل من مستقبل بيجا، ثم انتقلت للنادي الافريقي وين اتألقت في بطولة السيدات الكرة الطائرة. في الترجي التونسي، المدافع الجزائري آدم عليلات وصل أمس جمعة صباح لتونس، اليوم أمضى عقد لمدة 2 مواسم بعد ما خضع للفحوصات الطبية. آدم عليلات مدافع محوري كان ينشط في اتحاد طرابلس الليبي، عمره 27 عام و8 أشهر وطوله 1.85 متر. في النجم الساحلي، الإدارة صرفت النظر عن انتداب المهاجم السنغالي باباكار مبوب 23 عام بعد الفحوصات الطبية واستشارة اللجنة الطبية. نذكر اللاعب كان ينشط الموسم الماضي في صربيا وافسخ العقد متاعه بالتراضي مع فريقه الصربي. نختم أخبار الأندية بالاتحاد الرياضي المنستيري اللي استرجع صانع ألعابه فيصل المناعي، طبعا اللي يرجع لأجواء الفريق وبالتأكيد باش يقدم الإضافة لفريق الاتحاد المنستيري. نرجع للمنتخب الوطني لكرة القدم ونذكره بالقائمة الأولى للمدرب الجديد معين الشعباني، طبعا قائمة باش تحضر للاستحقاقات الإفريقية القادمة. القائمة فيها 26 لاعب، في تذكير بأبرز ملاحظات القائمة هذه: 19 لاعب جنسته خارج تونس، 7 في البطولة المحلية منهم 3 حراس مرمى، 2 ملاعبية تم دعوتهم لأول مرة محمد النصراوي وصدق الديدة. في 26 لاعب، 9 ملاعبية سجلوا عودتهم في القائمة على رأس علي معلول 36 عام. أبرز المتغيبين: ياس الصخيري، راني خضيرة، علي العبدي اللي اختاروا الاعتزال اللعب مع المنتخب الوطني كل واحد بطريقته، وياسين مرياح طبعا لعدم الجاهزية وتراجع المردود متاعه. أو نعطيكم بالتفصيل القائمة في تذكير بال 26 لاعب: في حرس مرمى 3 حراس، أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن. في الدفاع 9 ملاعبية: يان فاليري، معتز النفاتي، أدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، على غرام، محمد أمين بن حميدة، أمين الشيرني، علي معلول. في خط الوسط 7 ملاعبية: عيسى العيدوني، فروجاني ساسي، حمزة رفيعة، سامي شوشان، محمد علي برمضان، أنيس بن سليمان، وإسماعيل الغربي. وسبعة مهاجمين: خليل العياري، سيف الله الطيف، إلياس العشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي وهو أصغر لاعب عمره 19 عام، حمزة المستوري، وصادق قديدة كما قلنا لأول مرة تقع دعوته مع محمد النصراوي. ذكروا كما قلت منتخبنا تنتظر تصفية كان 2027 الخميس 24 سبتمبر 8 من التعليل في ملعب حمادي العقبي برادس باش يواجه المنتخب الأوغندي نهار 23 سبتمبر في 8 من التعليل في نفس الملعب حمادي العقبي برادس باش يواجه المنتخب البوتسواني. طبعا باش يحضر أيضا منتخبنا بعد الزوز مقابلات لزوز مقابلات ودية أمام مالي في يوم 3 أكتوبر وموريتانيا يوم 5 أكتوبر. نحكي توا على المباراة الودية اليوم. الاتحاد مناسيري الفريق الثاني باش يلعب مع منتخب أقل من 20 عام، كذلك ثم عدد من المباراة الودية لفرق الرابطة المحترفة الثانية في إطار تحذيرات لانطلاقة الموسم. اليوم شباب القيروان في 3:30 مع مستقبل سليمان، الملعب الجابسي مع اتحاد تطاوين، غدوة نادي محيط قرقنة الأربعة في ملعب 2 مارس باش يلعب وديا مع اتحاد قصور السيف، ومستقبل جابس غدوة مع بعث بوحجر. إلى الكرة خارج تونس، في الكرة

5 القمة في الخمسة بين آيس روم والإنتر ميلان، زوز فرق يتصدر الترتيب ب 12 نقطة. الكرة بين آسيا وأفريقيا اليوم في كأس القارات الدور ربع النهائي، مضي ساعتين سان داونز الجنوب أفريقي ممثل أفريقيا مع الأهلي السعودي ممثل آسيا، مباراة تندرج ضمن منافسات المرحلة الثانية من البطولة القارية. المباراة تقام في بريتوريا، بإمكانكم متابعة المباراة انطلاقا من مضي ساعتين بعد تقريبا 28 دقيقة من الآن، بإمكانكم متابعة اللقاء على قناة NBC Action ومنصة شاهد. نهاية سبور نيوز، تحية مراد الحاج قاسم كان معي في الإخراج الإذاعي، جوهر بوستة في الإخراج المرئي، تحية أنا منجع تطال، متابعة طيبة لبقية برامجنا، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: أهلا بكم. يتواصل الوضع الجوي اليوم لائما لنزول أمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية وخاصة بولاية قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وخاصة صفاقس وجهات الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى وبنزرت. ومن المنتظر أن تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و40 ملم وتصل محليا إلى 60 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. تمكنت وحدات الحماية المدنية صباح اليوم من إجلاء مواطنين اثنين علقة بجبل الثلج في متلوي بولاية قفصة بعد نزول الأمطار، حسب رئيس المجلس المحلي بالمعتمدية وجيه عليمي الذي أضاف أن حركة المرور والعبور بعدة الطرقات ومسالك ما زالت متعطلة. بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر، أكدت رئيسة قسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس مريم دمق للأخبار على هامش تنظيم يوم تحسيسي حول التشخيص والكشف المبكر لهذا المرض، أكدت أن النسيان العرضي لا يعني بالضرورة الإصابة بالزهايمر، ما يتطلب من الأسر أن تسارع للكشف المبكر عنها وأن تميز بين النسيان الطبيعي المرتبط بالتقدم بالسن وبين العلامات الأولى للإصابة بالزهايمر. انطلقت اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة الدورة السابعة لتظاهرة فرصة ستريت لتتواصل غدا بهدف تقريب المعلومة من الشباب وتعريفهم بالفرص المتاحة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال ومساعدتهم على توجيه مساراتهم الدراسية والمهنية داخل تونس وخارجها. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن مهاجمة بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان ردا على تفجير عبوة ناسفة زرعها حزب الله في المنطقة الأمنية ما خلف إصابة جنديين صهيونيين. أفادت مصادر عسكرية اليوم بأن القوات اليمنية خاضت معارك مع جماعة الحوثي غرب مأرب وتقدمت ميدانيا وأجبرت الحوثيين على التراجع بعد تدمير عدد من آلياتهم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6. عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: عشوية سبت.
1: عشوية سبت متابعات ثقافية،
0: مواكبات رياضية،
1: جديد الساحة الفنية.
2: أضرب على الطبل وخلي اللحن موجود.
0: عشوية اللقاءات،
1: المفاجآت،
0: الاستضافات،
1: المواعيد،
0: المؤنسات.

أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم في عشوية سبت النسق. باش يكون تصاعد اليوم، أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا، إن شاء الله نهاركم يكون مزيين. اليوم مزلنا في الويكاند ومزلنا في بداية يوم، الساعتين للستة الأربع سوايع هيدوما باش تكون معكم هند الأسود، نورتوا لي الناس الكل. تحية كبيرة من توصلكم لكيب كاملة. اليوم معكم أمير الجموسي في الإخراج الفني، وبالنسبة للإخراج بالديجيتال معكم جوهر بوستة سالم بن عيسى. اليوم مع عنا بالنسبة لاتصالية الهاتفية، أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا، هنيكم الروي، هنيكم الخير، مطرة سمحة مزينة اليوم، وإن شاء الله يا ربي ربي تمم علينا بالخير ويلطف بينا زيدا، ما نوصلوش للأمطار غزيرة برشا اللي ما نقدروش إننا نتحكموا فيها. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتونا فيها العشوية.

عشوية سبت وتعرفوا انتم هذي الويكند بالنسبة لوليداتنا صغار، خاصة اللي دخلوا سنة رونتري سكولير وأول عام عندهم. هما مش بالسهل انه صغير يدخل يقرأ بعد الروضة والتحضيري، وبعد ما يكون زيدا ليبر في أوقات ويتحرك كما يحب، يمشي وقت ما يحب ويقعد في الدار وقت ما يحب، ودليل عاد يسيبوا على عائلته، خاصة على المامي والبابي وعلى أم وبوه. هذي اللي نعرفوه احنا صغيراتنا الكل يعملوا توا رجعنا القراية. هذيك علاش حبيت نقول السنة الأولى ديما نعرفوها اللي هي أصعب سنة بالنسبة للصغيرات هذوما، وخاصة للأولياء. ربي نجح صغيراتنا وإن شاء الله هما زيدا يكونوا قد المستوى بالنسبة لقرايتهم. نحب تحية كبيرة لجوليا قسنطيني، ربي يحفظها، ذهلي قد ما نقولوا البنوتة هذه صغيرة اللي هي دلولة العائلة، وقد ما هم فرحانين بها الكل، عائلة الأسود، عائلة القسنطيني، عائلة بن عيد، اللي يسر دليل ويسر محبة لجوليا. توا جوليا في سنة أولى، إن شاء الله ربي نجحها وإن شاء الله يا ربي تكون موافقة في قرايتها. نعرفوا أحنا ذكية لازم منه الحضور، لازم منه، وإحنا متأكدين إن شاء الله من البنوتة ذكية، لكن زيدا ربي يحفظها شوية انضباط والتزام ورجوع للقراية. دي ما نعرفوا أحنا الوليد اللي يبدأ محبوب من العائلة تصعب عليه، راه خاصة تصعب على عائلته إنه يرجع أول مرة بصراحة ويقرأ أول نهار، لكن إحنا تعدينا على نفس الطريق هذية. مش كان جوليا زيدا البنوتة بيا الزويري اليوم ممير عادي عبد الكيفي وبابي أحمد زويري يقول لك يا بيا راهو أنت باش تشرفنا إن شاء الله سنة، وخاصة مازلت أنت في سنة أولى. وعلى أساس بيا وجوليا وبرشا صغيرات توا يدخلوا سنة أولى، نقول لهم ألف ألف مبروك وربي نجحكم ولاد وبنات. وللبنوتات هذوما نهديو الغنية هذية لبنية الكاظم الساهر وربي يحفظهم.

0: إشهار
1: مريقل عندنا موبيلات زرقاء شرمولة بزينو مرقة ملبس وبجوية طبي القرقنة والشرفية الصخيرة وجبنينة بالزلوز والزيتون عامرة مليانة المحرس والشفار أرى أرى سفاقس في المنار
2: عشوية سبت
1: عشوية سبت.

0: عشوية سبت.
1: عشوية سبت. متابعات ثقافية.
0: مواكبات رياضية.
1: جديد الساحة الفنية.
2: أضرب على الطبل وخلي اللحن موجود.
0: عشوية اللقاءات.
1: المفاجآت.
0: الاستضافات.
1: المواعيد.
0: المؤنسات.
1: عقارب الساعة توصل بينا لساعتين ونص، واهلا وسهلا بكم الناس الكل. وحاد جيبس ليميتي ذوما تحتفي وتحذر في روحها لحدث مهم جدا، نصف ماراثون وحاد جيبس الدولي في دورته السادسة تحت شعار جيبس تتنفس رياضة ثقافة وصحة. الشعار متميز جدا، لكن زيدا لازمنا نعرفوا التحذيرات كيفاش قاعدة تكون بالضبط من خلال الهيئة كاملة اللي ما شاء الله عليهم قاعدين يحذروا صار لهم فترة. معنا مديرة الماراثون عبير بن سيد. مرحبا بك عبير، أهلا وسهلا ونورتنا.
3: مرحبا بك أخت هندة، ومرحبا مستمعينا الكرام مدينة الساقس. مرحبا بك.
1: مرحبا بك عبير. اليوم كي نحكيه على جيبس نقوله فما عرس ليميتي ذوما قاعدين تحضروا له هكا ولا؟
3: فعلا فما عرس، عرس كبير زادة. مرحبا بالناس كلها، نصف ماراثون واحد جيبس في حلة جديدة سنة. ما هوش بركة الثقافة الجري فقط، بل هو شعارها جيبس تتنفس رياضة ثقافة صحة. من بالنسبة للبرنامج، برنامج كبير ينطلق تقريبا 129 حتى في 4 أكتوبر. الأيام الرئيسية متاع سيمي ماراثون عزيز جيبس هي يوم السبت العشية، اللي بش يكون الفئة العمرية الكيدز من 5 سنوات إلى 13 عام. وبالنسبة ليوم 4 أكتوبر هو العرس الكبير، اللي هو يشمل 5 كيلومتر، 10 كيلومتر، 21 كيلومتر، نصف ماراثون واحد جيبس.
1: يعطيكم الصحة، برافو. يعني بديت التحذيرات توا ما شاء الله عليكم، اللجنة كاملة
3: هي على قدم وساق، يعني توا تقريبا في آخر التحذيرات.
1: اللي رتوشة تيلانية هي ذوما؟
3: رتوشة تيلانية ولا في الاستعداد دائم إن شاء الله. سيمي ماراثون واحد جيبس باش ينطلق في تظاهرات أخرى، يعني من قبل الماراثون اللي هي يوم 1 أكتوبر باش تكون لأول مرة تصير تظاهرة بيبي ران. ماراثون جيبس ينطلق من اللي بيبي حتى
1: وبيبي ران. هذه كيفاش قداش عمرهم اللي بيبي هذوما؟
3: هذوما اللي بيبي بيبي اللي هما 9 شهور حتى العام ونص،
1: معناتها اللي يحبوا فقط اللي بدا يحبي شويه هكا هو بدا يحبي، وانتم تقولوا له يلا ادخل للسباق،
3: يلا يلا ادخل الرياضه.
1: برافو برافو، يعطيكم الصحه.
3: اي وزيد باش ياخذ ميداليه زاده من شكاك،
1: راهي فكره سمحه باش نقول لك عبير برافو على خاطر تميزتوا انتم تو بالفكره المزينه هذيا. ما فماش ظهر لي دي بيبي من عمر 9 شهور يدخلوا في ماراثون نتاع سباق وجري كيف هكا، اما ظهر لي على خطوه السلحفيت باش يبداو يمشيوا بشويه ونتصور ياسر المنظر باش يكون مزيان.
3: ايه بل تكون اصلا الفكره كي تبدي تحكي فيها تحسي عامله كيف قبل،
1: يعطيك الصحه قبل ما تدخل السباق هذي. انتم التحذيرات هذوما مثلا، انا عندي بيبي عمره 9 شهور ولا اكثر شويه ونحب يدخل الماراثون هذي لاول مره، اولا فرجه مزينه، اولا باش نقولوا احنا خلينا صغيرنا نشوفوه وهو في حلبه سباق. اما بديتوا انتم تقولوا نعملوا كاستينج، نقولوا الاولياء وقتاش يجيبوا صغيراتهم باش يقيدوا اساميهم.
3: ايوه هو الباب المفتوح للتسجيل عندنا تويكا تقريبا اسبوع. مرحبا بالناس كلها في مقر جمعيه مطنين بالخارج تكابس في عين سلام، او الاتصال بالرقم 28848775 يسجل البيبي ويعطينا دات النصاص نتاعها، وان شاء الله نهار السباق نتقابلوا باش يخوض التجربه هذه، ومع اجواء انيماسيون واجواء للمامون لكادو اتسترا وتتويج والى اخره.
1: صح عليكم في الاجواء السمحه، خلينا نزيدوا اكيد اكيد هو ما توينسى الكل المعنيين بالامر باش يكونوا حاضرين. هات نعاودوا لهم التاريخ وقتاش عبير؟
3: نهار 1 اكتوبر العشيه في قاعه بوخشينا بجنب استاد عمر دغمة.
1: معناتها تو الحضور هذي باش يكون ان شاء الله مجانا.
3: مجانا اي مجانا مجانا، واللي اللي بالنسبه للي بيبي اللي قايدوا في المقر باش نحصلوا قايمه قادر يجربوا باش يسجلوا، عندنا قايمه معينه باش نخدموا عليها كتجربه اولى، اللي يحب يسجل يزرب روحه باش يسجل صغيره ومرحبا بالناس الكل. الدخول مجانا.
1: صح عليكم عبير بن سعيد، نشاط ياسر مزيان متميز اهو من بديتو بديتو تشوقوا فينا ان شاء الله زيد اسفقسي يكونوا حاضرين. علاش ليه راهو من عمرنا ما نقولوا راهو هو البعد اللي شدنا، نجموا نكونوا حاضرين، نجموا نعديو جو مزيان. يعطيك الصحة ونعرفوا احنا الكويبسية مضيفين صح اصحاب القلوب السمحة، واللي يحب يحضر بالطبيعة يجم يكون في جيب السليمات القادمة. يعيشك شكرا لك عبير بن سعيد مديرة التظاهرة هذية الماراثون هذية باش يكون دولي في واحات جيبس ويكون اللقاء سمح ومزيان. صح عليكم الناس الكل اللي من توا برمجتوا باش تكونوا حاضرين وباش يكونوا دي بي بي باش يدخلوا للسباق هذايا من عمر 9 شهور. ديما تميز عنوان برشا ندوات وبرشا تظاهرات ثقافيه وهذا اللي احنا نفرحوا به اللي الحمد لله ما قعدناش في الكلاسيك. تحيه كبيره ليك عبير بن سعيد والى اللقاء بسلامه.
3: شكرا
1: شكرا بسلامه. تحيه للكويبسية الكل، نرجع لكم بعد شويه. بالنسبه للطلبه نقول لكم انا بصراحه نفرح برشا بالسيده اللي يعملوا البيدره والسيده اللي خاصه يخدموا حاجه مجانيه ويذكرونا في اوقات ياسر سعيده ويذكرونا في ليزيتود وللنوستالجي اللي كنا نعيشوها قبل واحنا نقراو. هذا الكل بعد شويه باش نحكيو على استاذ متميز جدا، هو تبارك الله عليه دكتور وتعرفوه معروف اسمه، هو معروف على نطاق دولي مش حتى على نطاق وطني، مش كون بعد شوية معنا بالتليفون. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، شوية سمحة.

0: نحكيه على مادة اللغة العربية نقولوا هي برشا ناس اللي يتمكنوا من قواعدها، وفما برشا ناس اللي يبدعوا فيها، لكن كي نسمعوا زيدا في البكالوريا مادة العربية خاصة بالنسبة للأديب، شعبة الأديب راهي مهمة جدا، أقولوا لازمها تحضيرات، لازمها مراجعة، ولازمها زيدا التحضيرات هذه من البداية. لكن احنا شو اللي عنا المشكلة ديما انه ليلة صلى الله يعني في آخر العام نتذكروا لازم مراجعة ونتذكروا، فما نعملوا ديزيتيد بريفي اللي هي تصير عن برشا أساتذة، مش يقول لك في الأخير أني نريق روحي شوية في مادة العربية، مادة العربية اللي فيها عشق وغرام صراحة للناس اللي تحبها إن أديب ونعرف شمعناتها مادة العربية وأهميتها. اليوم كنحل إينا هكا الفيسبوك ونلقى أستاذ اللي هو دكتور في مادة العربية واسم معروف جدا الأستاذ محفوظ غزيل، مهب التدوينة هذه تشدني برشا، تدوينة هذه فيها دعوة بش إنه كل اللي هو ينتمي لشعبة العربية ولا يحب زيدا ياخذ من العربية نصيب يجم يكون موجود اليوم بالتحديد باش تبدأ الدروس في مادة العربية مجانا اليوم إن شاء الله. ونقول لكم إن النص اللي يرد بالنسبة لأستاذنا محفوظ غزيل شو يقول فيه: إلى تلاميذ البكالوريا في اختصاص الأديب، نلتقي اليوم 19 سبتمبر على الساعة 9 ليلا في أولى حصص العربية على صفحتي هذه في المباشر لايف، تكون الحصة مخصصة لمحور الحماسة مع تطبيقات منهجية لأنواع المواضيع بحول الله تعالى. على بركة الله نبدأ العمل منذ بداية السنة، وعلى الله هنا قصد السبيل، وهنا نفرح برشا إنه الحمد لله البداية باش تكون من أول السنة. ريتو ما انتظرش حتى ندخلوا وسط العام، ما انتظرش حتى في الأخير نبدأ احنا نديركو، لا من أول العام. أنا مثل الأسيد هذوما قد ما نقول نرفع لهم القبعة، قد ما نقول كل التقدير ليهم والافتخار بيهم، هذوما اللي كونوا أجيال وربيوا أجيال وما زالوا لحد الآن. يقول لك أنا قدر ما نعطي نجم نعطي من بداية السنة، ما ندخرش جهد باش أبناء تونس يكونوا ديما في الريادة ويكونوا متميزين. اليوم نرحب ترحيب كبير بسي محفوظ غزيل، أهلا وسهلا بيك أستاذي، نورتني اليوم في إذاعة صفاقس، مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك مدام هندا، يعطيك الصحة على الفرصة، شكرا لإذاعة صفاقس وشكرا لكل المستمعين، لأن بالفعل فرصة مهمة جدا حتى لتوجيه بعض النصائح البرقية بالنسبة لتلاميذ البكالوريا إجمالا وتلاميذ البكالوريا أداب تخصيصا، على اعتبار أن مادة أو مواد العلوم الإنسانية تحتاج إلى فترة لتدارك النقائص الموجودة فيها، تحتاج إلى يعني كثير من الممارسة، وما هي شكاكة تأخذ معلومات وتكتبها وكأن معناها عصاموس باش في فترة يعني وجيزة جدا تنجم تتصلح. من أول العام للبكالوريا مسيرة كافية إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله أستاذي، يعني صالك سنوات في البدرة هذه ولا أول عام؟
1: لا هي سنوات، هي من أيامات الكورونا كانت الفكرة، هاي من أيامات الكورونا وقت احتجنا إلى أن يكون الإنسان مجبر يعني أن يكون في داره، فكانت الدروس كنت نعدي حتى في الوقت يعني بدروس نقدمها للتلامذة وللطلبة زادة في الجامعة كلها على الصفحة متاعي، فوجدت فيها الحق حتى بالنسبة لي أنا وجدت فيها متعة كبيرة، لأن باهي أن الإنسان يخدم المادة اللي هو يحبها، وأن المعارف اللي يتلقاها عبر الزمان أن يفعلها ما يخليهاش يعني مركونة في ربما عنده وإلا مركونة في تجربة قصيرة جدا بحثي قد ما وينسى، لا هذه ممارسة يوميا، ودائما كما قلوا اضرب الرأي بالرأي يتبين لك برق الصواب، على اعتبار أن المعارف تراكمية وأن الشطارة بالفعل في مجال القراية لابد أن يكون أنها تكون قائمة على ضرورة فهم ما هو مطلوب منك، لا تتجاوز ولا تخل به. نحن إشكالية كثير من تلامذتنا أن أحيانا يأخذ أكثر مما هو مطلوب منه، فعندنا مثل في الدار جباهي برشا يقول لك طول الخيط يضيع لبرة
0: بالحق
1: يعني
0: هنا سمحني أستاذ، هنا كما نقولوا احنا عملية الحشو ساعات الإسهاب في انك تشد نقطة معينة وتفسرها ولا تحللها، خاصة بالنسبة لنص أدبي ولا مقولة، وبعد تلقى روحك ضايع مش قادر انت الموضوع هذيك تتحكم في خيوته.
1: اي طبعا، لان حتى عند العلماء والادباء والكتاب القديما كان الاطناب، يعني الاطناب هو انك حاجه تكثر في يعني في تفسيرها، وهذا امر محمود. اما الاسهاب شيء اخر، اسهب في شيء معناها ليضيع المبدا نتاعه. ولذلك التلميذ شنو يقع له؟ هو عبر السنه الدراسيه يلمد معلومات، معناها تبارك الله. وهو اليوم المسألة من قديم، هو المسألة ما هيش معلومات بقدر ما هي منهج، فيعز عليه ويلقاه من الشطط الكبير ويتألم كيفاش المعلومات اللي تأبع لها ما وظفهاش،
0: باش تضيع. يقول لك علاش أنا قريت عام كامل ونتبع ونحفظ خاصة في الاستشهاد وغيره، ونلقى روحي بعد يلزمني جملتين ولا ثلاثة من هذيك الكل. هنا أنت تبدأ بالمنهجية أستاذي، هكا ولا؟
1: أكيد أكيد، عملنا الكل منهج، لأن لا فرق روى برك، احنا عملنا فرق موهوم عبر الزمان، توهمنا أن العلوم اللي نسموها علوم صحيحة هي الساعة الغرب يسمها الاسيونس اكزاكت، لكن ترجمتها عندنا احنا متقبلش صحيحة، لأنك تقول علوم صحيحة وكأن فما علوم غير صحيحة، لكن هي علوم تطبيقية. يعني العلوم اللي قابلة أنها تطبق، كل ما هو مثلا رياضيات، علوم طبيعية، فيزياء، كيمياء، يعني هذه علوم تطبيقية. شنو يقابلها؟ يقابلها العلوم الإنسانية. الحضارات المتقدمة كانت توظف في العلوم التطبيقية وأنماط التفكير فيها كما التفكير الرياضي لتزويد العلوم الإنسانية بآليات بحث، ويقع التقدم. اللي حدث هو العكس، أن احنا حتى الأولياء رأوا عندهم دخل كبير جدا في الناحية دي، وهو التفاضل بين المواد. يقول لك نقري ولدي رياضيات وفيزيك كذا، ما نقريش مثلا عربية وتوي دبر راسه. لا، هم كلام ذا اللي عاملين الفارق في البكالوريا خاصة، هم حتى في الشعب العلمية هو اللي يمشي لك. لكن المواد اللي كما فلسفة وكما عربية وكما فرنسوية وإنجليزية وكذا، غادي يعمل الفارق، لأنك تنجم تلقى في العلوم التطبيقية يتساوي زوز كلام، فزوز يجيب له 20 ولا زوز يجيب له 17 ولا 18. لكن مجال التفاضل، وهذا نصيحة لكلام العلوم بصفة عامة بأنواعها، معناها هو أن التفاضل الحقيقي أقدم على الفرنسوية والإنجليزية والعربية والفلسفة، هذوما اللي يعطوك التميز على بقية التلاميذ. خلاصة أن راه الوهم اللي توهمناه لكون العلوم التطبيقية هي الأفضل هو اللي أوقع تلامذتنا في مشكلة الحفظ، وهو اللي كثير من التلامذة متاعنا يحفظ بارش حاجات ويمشي صبها كما هي، وبعدين يستغرب يقول لك والله خدمت وظلموني يعطوني أربعة،
0: هو ما عرفش كيفاش يوظفها.
1: لا، هو الإشكال مش حتى ما عرفش كيفاش يوظفها، هو المنهج مغلوط منذ البداية، ما عملش منهج، خد مجموعة من المعلومات قعدت كما هي، يعني أعطوها عدد فقط على وجود مقدمة، وجود مقدمة في العمل متاعها، وشوية بداية منهج وقاتمة. ممكن نصيحة شنية، وأنك لازمك تعرف ما أنت مطالب به. الوزارة متاع وزارة التربية والتعليم ضابطة حاجة اسمها سفر البرامج الرسمية، سفر بالسين، يعني كأنه كتاب. أي السفر هذا شنو فيه؟ فيه كل ما يتعلق بالمواد، شنو اللي مطلوب منك. مثلا يجي للعربية يقول لك راه محور الحماسة، حاجتي التلميذ باش يكون قادر على فهم الفترة التاريخية هذيك وأهم ما وقع فيها من حروب، وفي نهاية كل محور يقول لك قادر على إبداء الرأي والنقاش في تلك الأفكار. هذه هي المهارة المستهدفة، والمهارة هذه لا تستقيم إلا بتفكير رياضي أو شبه رياضي. إذا ندور المنهجية شنو اللي نخدم عليه، مثلا نخدم مع تلامذة، هو أن نبين له الفكرة هذه شنو يقابلها وبماذا يمكن أن يناقشها، يولي لأنت من معلومات يحسن التوظيف متاعها. هذا المهم بالنسبة إلى التلميذ، وهو المدعو إلى أن يلتزم به. معناه نجم نقول لك التلميذ بعدد محترم من المعلومات، ما نقولش عدد قليل، لا، عدد محترم من المعلومات وبمنهجية دقيقة جدا، يمكن أن يجتث كثير من الأخطاء اللي كان يعمل فيها، ويمكن أن يحصل على الكثير، يعني يغنم كثير من الأعداد، وراهي مسألة محسوبة بالعدد. يعني مثلا المقدمة راهي على ثلاثة نقاط، نعطيك منهجية كيفاش تخدمها راك باش تنحي ثلاثة نقاط، لأن اللغة ما تتحدث غادي، اللغة كيف تكتب هذاك عندها عدد جملة على خمسة نقاط بالنسبة للعمل الكل.
0: يعني ديما مقسمة راهي أعداد ثلاثة، أنت قلت بالنسبة للبداية في المقدمة هذه،
1: هذه المقدمة، بعدين يجي الجوهر على عشرة نقاط، بعدين الخاتمة على نقطتين، حصلناش 15، يعني ثلاثة مقدمة
0: سير برشا
1: 15، وعندك خمسة نقاط للغة. يعني المسألة كانت وسط عبالك شوية وتلتزم وتكين قواعد السياقة، معناها كانك التزم بها بإذن الله تعالى تسلم، كانك دخلتها بعذارة، والأكيد لا قدر الله في النهاية ما يشبه. يعني
0: إذا نقول إن شاء الله للفيديو أكيد فما تفاعل كبير باش يكون الليلة مع التلامذة الكل، تلامذة البكالوريا اللي اليوم إن شاء الله باش يكونوا على صفحتك، وتفاعل مباشر فيه نقاش مع الدكتور في اللغة العربية محفوظ غزيل. قديش تشرفت اليوم انك تكون موجود معايا في إذاعة صفاقس، نورتنا برشا اليوم، وتحية كبيرة لك.
1: عايشك، بارك لك، تحية للمستمعين، وربي ينجح وليداتنا الكل، وإن شاء الله ربي يهديهم في الاتجاه الذي يضمن بالفعل أن يكون يوما ما بالفعل تلميذ يفكر في اللي يستحق، خاصة أمام براثن ما نعانيه اليوم من شبكات التواصل الاجتماعي والمشكلة متاع إدمان الرقميات اللي هي مشكلة أخرى، كما يقول مصطفى سعيد في رواية موسم الهجرة إلى الشمال، يقول وتلك يا سادتي قصة أخرى.
0: شكرا لك، نورتنا برشا دكتور محفوظ غزيل. نحب نقول لكم الناس الكل اليوم يكونوا على صفحته ان شاء الله باش تكون الدروس هذه البكالوريا ابتداء من الليله على الساعه 9 ليلا في اولى حصص العربيه على صفحته في المباشر، وموضوع اليوم هو محور الحماسه. ربي نجح تلمذة البكالوريا. ساعتين و52 دقيقه، اهلا وسهلا بكم الناس الكل، هند الاسود معكم في اذاعه صفاقس، ونورتونا في العشويه. بعد شوية باش يكون فما جو خاص، أنا بصراحة نقول مع أجواء التمثيل، وتو تشوفوا شكون هما ضيوف، نخليكم أنا عنصر التشويق، هما أولاد إذاعة صفاقس. مرحبا بكم الناس الكل، نورتونا.

0: فاقس فاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. تكون الأمطار مساء اليوم متوقعة بأغلب جهات البلاد، رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية خاصة قفصة القصرين وسيدي بوزيد، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية ومنها صفاقس وجهة الساحل، وتتراوح على الكميات بين 20 و40 مليمترا وتصل محليا حتى 60 مليمترا. أجلت الحماية المدنية صباح اليوم مواطنين اثنين على رقاب جبال ثلج في المتلوي بولاية القصرين التي شهدت تعطلا لحركة المرور بعدة طرقات، وأوصت الحماية المدنية في بلاغها بملازمة الحذر عند عبور الأودية ومجاري المياه وتجنب المجازفة. تم أمس خلال جلسة عمل برعاية والإسفاقس محمد الحجري متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المباني البلدية بمحطات فوتو ضوئية وتقدم مراحل إنجاز هذا البرنامج بمختلف البلديات المعنية دعما للطاقة المتجددة وتحسينا للنجاعة الطاقية وتقليصا من كلفة الاستهلاك. كما تم في ذات الجلسة التطرق إلى متابعة مواعيد الصفقات واللزمات المتعلقة بالنظافة وإدارة النفايات البلدية. أدى وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم زيارة إلى مركز الزايمير التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي بمنوبة، وذلك بمناسبة حصول المركز على صفة مركز إقليمي متعاون مع المنظمة الصحة العالمية في مجال مرض الزايمير، وهو يعد الأول من نوعه في إفريقيا والعالم العربي في مجال التكوين المتخصص في هذا المرض. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم أنه هاجم بنًا تحتية لحزب الله في جنوب لبنان في أعقاب تفجير عبوة ناسفة زرعها الحزب في منطقة أمنية خلفت إصابة جنديين صهيونيين. تم اليوم تشييع جثمين 11 عسكريا سوريا من قتلى انفجار دير الزور أمس. أفادت مصادر عسكرية اليوم بأن القوات اليمنية خاضت معارك مع جماعة الحوثي غربي مأرب، وتقدمت هذه القوات المدعومة من السعودية والإمارات وأجبرت الحوثيين على التراجع. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة.
3: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
1: أي عدل الموجة،
4: احنا ديما اقرب،
1: والعشرة ديما
4: الشبكة البرامجية الجديدة.
1: صباحكم يفوح باحلى صباح،
4: الكلمة ليكم،
1: وفي الضحى متونسين بيكم،
4: في العشوية
1: متابعات
4: مواكبات،
1: ومعكم تحلى السهرية.
4: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما.
1: إذاعة العشرة ديما.

0: عشوية سبت.
1: عشوية سبت متابعات ثقافية،
0: مواكبات رياضية،
1: جديد الساحة الفنية.
2: أضرب على الطبل وخلي اللحن موجود.
0: عشوية اللقاءات،
1: المفاجآت،
0: الاستضافات،
1: المواعيد،
0: المؤلمات.

0: عشوية سبت.
1: عشوية سبت. عشوية سبت. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. قلت لكم راهو عندي ضيوف من العيار الثقيل، وقلت لكم راني مانيش باش نشد روحي اليوم وباش نخلي روحي على طبيعتي، لأني تخيلت قبل الأجواء متاع قبل كي كنت معاهم في التمثيل. الناس هذوما أنا نقول ديما تويذك اللي يبدأ ما شاء الله عنده الموهبة وعنده تطوير الموهبة، وفي نفس الوقت متمكن من آليات الكل، محترف بامتياز. هذو مزوز عندهم نفس الصفة، هما عندهم زيدا نفس المكانة في التمثيل، لكن زيد شوية سي لازهر الإخراج. بديتوا تعرفوا شكون سي لازهر بو عزيزي. أهلا وسهلا بكم، مرحبا ونورتنا اليوم.
2: شكرا أخت هندا ومرحبا بك في داركم.
1: يعيشك.
2: نحب نهنيكم بهال
1: استديو جديدة.
2: حلو برشا، حلو برشا، خاطر انا اول مره صار لي برشا ما دخلتش الاذاعه والاستوديو تغير كومبليتوم ما شاء الله.
1: هذه الديكور جديد.
2: حلو،
1: وكنرحبوا فيكم احنا اللي انتم موجودين معنا هنا
2: شويه
1: في ديكور، وعشويه ان شاء الله تكون سمحه بوجودكم.
2: سمحه باذن الله.
1: سي لازهر بو عزيزي، خليني نقول راهو تاريخ كبير في التمثيل، قول ان في الاخراج مسرح في التلفزه زاد راهو شفتوه. لو كان تشوفوا الصوره توا انتم بالفيديو تعرفوه مباشره، اما برشا بتبيع احنا نعرفوه الناس الكل ونحبوه، عنده زيدا عنده آليته، عنده طريقه التعامل مع الممثل وفي التمثيل. عاد هذيك من الحاجات الاولى اللي بدا بها، اما كيفاش يتعامل في البلاتو مع الممثلين تو نحكي لكم بعد شويه. بصراحه نقول مع حفظ الالقاب، لانه قد ما نقول عليك ليه مسمح هو شويه، لانه فخر لينا في تونس انه يكون عندنا كي سي لازهر بو عزيزي ممثل ومخرج، ومن الناس اللي يقول ان علاش ما نراهمش في مسلسلات عربيه، علاش النطق باللغة العربية، طريقة التمثيل، تقول عليه شو هو عنده مكانته. أما هنا نقوله الانتشار العربي كيفاش يكون، فما آليات، فما ماكينة قاعدة تخدم، فما زيدة هنا توزيع، وخلينا نقوله انتاج وخدمة كبيرة، وهذه اللي خسارة نقصنا في تونس. مش هكا سي لازهر؟
2: صحيح صحيح. هو على مستوى التلفزة
1: اي
2: بصفة خاصة هو الانتشار الأكثر، هو التلفزة هي اللي تنشر الممثل وتوزع في العالم العربي. احنا قليل شوية توزيعنا،
1: ما عنيش احنا النقطة هي
2: الممثل عيسيرتو، خاصة الممثل الجهوي، يعني في الجهة أقل شوية. ويقول لك مثل، فما مثل يقول لك الغايب على العين غايب على القلب.
1: أي.
2: إذا كان ما تكونش متواجد مثلا في المكان في العاصمة،
1: تقرب الميكرو شوية سيلا،
2: العاصمة ما شاء الله المتواجدين في العاصمة عندهم فرص عديدة وعديدة جدا، سواء في القنوات الخاصة أو القناة الوطنية.
1: أي. وهذه الحاجة اللي احنا ما عندناش خسارة، جهويين راهو ديما جهويين، ما عندكش الانتشار اللي لازم يكون، وهذه اللي المظل ما يتعرض لها كل في مجال، وخاصة في المجال الفني، كان منشط كان صحافي كان ممثل. تقول لك علاش لا، احنا نورمال مو حتى احنا في الجهة، انا ولد الجهة، احنا اللي قاعدين ننوروا فيها.
2: وخسارة الوحدة الانتاج اللي كانت عنا في صفاقس في وقت في بدايتها ما شاء الله قدمت بارشة أعمال درامية، وسجلنا شو اسمه متحدي
1: سي لازهر.
2: فاطمة انت موجودة، اهلا بيك، مرحبا. هذه المجنونة، مجنونة الدراما في إذاعة صفاقس.
1: انت كي قدمتها قلت مجنونة الدراما، خنقول لكم العشق والغرام للدراما وللتمثيل. فاطمة تقول لك هنا الأولى، كي تقول لها يا فاطمة عندك سلوغون تاو باش تسجلوا وعندي دو سوتيتر باش نعملوا في البرنامج، قلت لك تنعملهم حتى نكمل التمثيل وبعدها نتلهى بيك. يعني خلينا نقولوا الصوت المميز، نقولوا قدرات كبيرة في التمثيل ما شاء الله عليك فاطمة. اليوم انا بديت المفروض نبدا بنسى ولا لا؟
3: تيش
1: اما نعرف احنا قامه كبيره برشا سي لازهر، وقتها احنا نغيب الناس الكل قدام.
3: صحيت فعلا،
1: فرحانه بوجودك يا فاطمه، مرحبا بيك، نورتني. اي مس عملتي دو سوتيت المزيانين لحلى صبيح، يعطيك الصحه، برافو. ام العروسه
2: نورتنا، ام العروسه
3: يعيشك،
1: بعد ايامين ان شاء الله عندها عروستنا ان شاء الله،
2: ربي يكمل فرحكم ان شاء الله،
1: ربي يكمل الفرح ان شاء الله، ان شاء الله بالهنا.
2: وانا السبت اللي فات كما الليله هذه عملت فتحت ولدي صبري.
1: مبروك لصبري، الف مبروك صبري. وزوجته شكون؟
2: زوجته
1: المستقبل
2: بختها.
3: محليه
1: اسم ياسر مزيان صبري وبختة. ألف مبروك ليكم وإن شاء الله يا ربي لهنا والسعادة ليكم. توا مازلنا في الفاتحة توا عاد بتينا التحضيرات يا سي نظرات باش تدخل في تحضيرات والجري. ربي يهنيهم ربي يهني زيد بنوتك إن شاء الله ليمة القادمة نهار 26 لا نهار 27 نهار 28 سباقسي الكل يلزمكم تكونوا حاضرين. حضرت الحلو
3: حضرت كل شيء
1: ما يكفي إن شاء الله سباقسي الكل
2: أحلى نجيو نجيو
3: بإذن الله ويسعدني وجودكم الكل زيد.
1: باهي يا سيدي خلي نقول لكم أنا من يقبل من كل هذوم الثنائي اللي أنا فرحانة بيهم فما زيد شكون أنا بصراحة نحبه برشا أما زيد في نفس الوقت ما يجمش يكون فما إطعام غير وجوده كل ملح في الطعام. عرفتوا سي الأزهر ولا عرفتوا فاطمة ولا باهي احنا باش نسمعوا توا بالصوت. الو عسلامة.
0: اهلا وسهلا مرحبا
1: اهلا وسهلا بكم نورنا
0: بوجودكم ان شاء الله وان شاء الله ديما الإذاعة منورة بينا وبيكم ان شاء الله وبالمستمعين الكل
1: منورة بالمستمعين الكل.
3: كل
1: اللي عرفته المؤشر رقم واحد
2: هو عشيرك
1: المؤشر رقم واحد عشيرك وديما انت وياه في القهوة
2: وتو في الوقت الحاضر كنت انا وياه في قاعدة فنية انا وياه وصديقنا العزيز جمال الشابي.
1: تحية كبيرة لجمال الشابي اخلاق عالية مصف الوكيل انت بصراحة ما وتعرف اللي شهادتي فيك مجروحة ومحبتي لك كبيرة. بي اليوم انت كتقدم لي صديقك سي الأزهر بو عزيزي شنو تقول؟
0: اي سيدي
1: اي سيدي باش تقدم فاطمة وسي الأزهر راك زوز قاعدين يسمعوا فيك بالكاس.
0: انت جبت اليوم زوز عمالقة في الدراما
3: عفو العفو
0: سي الأزهر عشيري وفاطمة بنتي انت هذوما عبيد هذوما عمالقة كي نقول لك عمالقة مش راهو رمي ورود هذوما ناس خدمت في الإذاعة على المستوى الدرامي على المستوى الكساء على جميع المستويات. أنت الأزهر معروف معناها ممثل ومخرج وعلى المستوى الجهوي والوطني على المستوى التلفزي على معناها اللي يقول الأزهر عزيزي معناه يقول الدراما يقول الإخراج يقول التمثيل ما هواش نمبورت كوا الأزهر وفاطمة كيف أنا الصباح أنا وياها فهمتني هذوما ناس كل صبح عمالقة راهم ما نجمش معناها نحشم كي نقدمهم على خاطر هذوما ناس عطات الإذاعة وعطات الدراما أكثر ما يمكن فهمتني وما أحوج الناس الأصواتهم وما أحوج الناس للإخراج وما أحوج الناس للدراما وما أحوج الناس لعم عبد الله وما أحوج الناس على خط الحقيقة. هذه من البرامج اللي معناها الإذاعة والمستمعين تربيوا على صوتهم
1: ويحبوهم فما جمهور كبير اللي وقاعد يتبع فيهم
0: أي نظر 50 سنة مسبح فاطمة كيف على المستوى الكسائي الإذاعي على جميع المستويات هذوما ناس معناها بكل صدق من الجمش نقيمهم يقيمهم المستمع ناس في حاجة للإخراج الدرامي متاع سي الأزهر الكتابات والمسلسلات راهو وقت نقول لك هكايا راهو احنا عايشين مع المستمعين
1: اكيد واحنا فما في كونتاكت مباشر مع المستمعين ونعرفهم شنو يحبوا ولدي بهم فما أجواء التمثيل اللي هما محتاجينها يحبوا هذيك المتنفس للناس الكل
0: الناس تحب الدراما الناس تعيش وتنفس دراما وموسيقى في إذاعة صفاقس اللي هي معناها أمنا هي اللي تربينا فيها ما نجمش نعبر أكثر من هكا. احنا اليوم عملنا سكيتش معناها الناس كل كلمتني وي هذا وينكم قلت لهم ان شاء الله ثم كان الخير
1: ان شاء الله
0: وان شاء الله معناها البرامج كلها ان شاء الله مش تطور والدراما ان شاء الله والحمد لله. اما هذوما ناس ما نجمش نقدمهم ما نجمش نقيمهم ناس معناها مش نقول لك المستمعين يعرفوهم ناس ناضلت في المسرح ناظرت في الدراما الإذاعية ناظروا في الكساء فاطمة وين تخليها تلقاها تمثيل تلقاها كساء تلقاها سي الأزهر كيف سي الأزهر معناها من القامات الكبيرة اللي يلزم بكل صدق الرجوع والمراجعة شي زلنا نعمله شي زلنا نقدمه للمستمع شي زلنا نقدمه في الاختصاصات نتاعهم هذا اللي ما نجمش نعبر أكثر من هكا
2: عبرت يا منصف يا عزيز عبرت
1: مش علي في داخلك
2: علي في داخلك الكل وربي ربي وفقك جل هو زاد هو زاد قامة هو زاد قامة من قامات كبيرة مسلوكين على كل مستويات ترى تو سنين سنين سنين معايا في المسرح خاصة لأنه في يوم من الأيام هو كان يخدم في خدمة حرة لبرا وبعدين رجع للمسرح
1: فكيته للمسرح عاد الدر إلى معدنه
2: وما شاء الله راهو منصف مش مش مش شوية دونك ما نقدوش نرميه في الورود أما راهو
1: بالعكس راكم تحكيوا على واقع وانا هذا اللي يعجبني علاش فما شهادات فما شهادات لازم الواحد يقول شهادته في انسان يعرفوا اللي هو عنده قدرات تبارك الله عليه متمكن علاش احنا ديما نختفي ورا رانا ما نحبوش نرميه الورود لا مس ارميه الورود كما تحب تسحقوهم تسحقوهم جراتوي
0: جراتوي العفو العفو شوف يا هند ما هوش رمي ورود هذا واقع
1: واقع
0: هذا راهو يكلمون عليه المستمعين ما هوش من عندنا ما هوش احنا هما اللي نقولوا نحبوا راهو الناس في حاجه للدراما في حاجه للموسيقى اللي هي تكونت على ذات شخص موسيقى دراما هيك هي باش اختصت هيك اختصاص
2: صحيح
0: هي التامبر
2: بالحق اللي يقول اذا شخص يقول الدراما والموسيقى
1: متعودين بها

0: ان شاء الله زيدا نختاروا لك الثنائي اللي ثاني شكون زعما باش يكملك انت باش تختاروا نهار اخر. مرحبا بك
1: ان شاء الله. والاداره مشكوره, نعرف هاي الاداره تعمل في الجهد في جهد باش باش تخلق الحويجه
2: قاعده تجري في شركه كبير باش تاخذ مسلسل
1: مربوطين
0: ان شاء الله. ان شاء الله اذا ما نتمنوا في اي
2: مكان انا عشت معها وهي ديجا قاعدة في مناقشة مع سي أنور العياشي باش يحضروا معناتها المناخ المناسب باش إن شاء الله يجيبوا
0: معناتها رمضان إن شاء الله باش يكون حافل
3: إن شاء الله بإذن
2: الله. إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: نورتنا برشا سي موسف الوكيل, عشية مزيانة معك يعيشك, أبقى معنا في الاستماع يعيشك. هيت نرجع توا للثنائي اللي موجود معايا هنا في الاستوديو. إذا باش ندخل إذا تو في عالم التمثيل قبل سي الأزهر, إذا باش تعمل كاستينج وتحط فيه بطل وبطلة شكون تختار مع فاطمة؟ انتي تو دور المخرج, رجعنيك لوظيفتك الأساسية معاش ضيف تو باش تلبس الكاسكيت نتاع مخرج.
3: الأبطال في ذات صفاقس عنا أبطال ما شاء الله, عنا أصوات رائعة جدا بقطع نظر على فاطمة هي كبطلة. المقابل شكون باش تحط مصف الوكيل
0: مع فاطمة
3: تحط عيسى حراث ربي يشفيه إن شاء الله
0: فرج عليه,
3: تحط مقداد المعزون
0: ربي فرج عليه
3: الممثل الرائع, تحط محمد اليانجي
2: محمد اليانجي
3: فرج عليه الهرم الكبير
2: ربي فرج عليه سي محمد
3: ما شاء الله, حط علي بن حمدة ما شاء الله,
2: أنور المجيدي
3: عنا رو عنا
0: ما شاء الله عليهم يتبارك الله راهم هما ممثلين
2: صابر سيسي
0: كما قلنا عندهم
3: صابر سيسي صوت العزيز
2: صابر سيسي تبارك الله
0: هذوما الأصوات الكل وهذوما الممثلين الكل وينهم في الايامات هذوما. ان شاء الله نقطه الاستفهام هذه تكون اجابتها في رمضان القادم
2: تكون
0: مع عمل مميز.
2: نقول لك حاجه سمحني في خضم هذه رمي الورود, انا نحب نقول حاجه برك على الأزهر بو عزيزي اللي انا فرحانه برشا اللي هو تو مقابل ما تصورش قديش نحبه وقديش نعزه العبد هذا قديش هو اخلاقه
3: الحب متبادل
2: قديش على بالك احنا عائله وقت نتلاقاو عباره عائله هيك يا بنتي هيك يا اخويا ما انت ما تتصورش قديش قراب لبعضنا حتى كي نمثلوا راهو هيك تلقى
0: كيفاش نتصور وين عشتوا معاكم
2: لا نعرف
0: عشتوا معاكم الجو هذيك مزيان وجو التمثيل انا خلينا نكون واضحه مع الناس الكل بيتو جو التنشيط جو الصحافه راهو حاجه وغرام ومحلي وتلقاه هكا في شريينك ما انت يدور في دمك, اما التمثيل يا عالم راهو شيء اخر.
2: لا خاطر هي تتحقق هذيك ذاتها وتعمل موهبتها اللي نشوف في جرده يا هند وينك يا هند
3: نعم
1: انت نسيت هند
3: هند شوف هند هكي كانت صغرونا نتقانا نخطفوا فيها بالسيف وشوف الميزة متاعها في تنشيطها مستخرج من المسرح
2: اي صحيح
0: الحمد لله
3: من التمثيل لأن التمثيل راهو يعطيك الراحه التامه في
2: يعلمك كل شيء
0: وهذه الحاجه اللي
3: في مواجهه المستمع او مواجهه المتلقي المباشر في المسرح التمثيل عنده قيمه كبيره برشا
2: صحيح
1: راهو باش نبداو واضحين راهي الاداره نتاعنا في ذات شخص راهي معناها في انشطه كبيره برشا وانها تحاول ان تخلق دراما تخلق موسيقى تخلق برامج معناها هادفة يكفينا معناها قاعدين نشوفوا في البلاتون الإعلام وقاعدين نراو فيهم ما نذكرهمش أنا لكن إذا تفاقس الاستقرار والأخلاق والطيبة والبرامج الهادفة
3: أكيد
1: والبرامج
3: أكيد
1: اللي هي عندها قيمة كبيرة برشا مشكورة الإدارة راهو باش ما هوش رمي ورود راهو
3: برا ارمي الورود مثالش
2: ما فيها بس
1: حقائق إذا كان معناها من المستمعين راهو
3: أي إذا كان
1: نسمعوه من المستمعين
3: أي
1: فهمتني
3: أي
1: معناها لكن ثم ما نعرفش أنا ارتباطات إدارة العامة وأمور إدارية هذه كان ما نعرفهاش وما نجمش ندخل فيها
2: مركزية
0: هيدا سي منصف توا كي باش نحكيو كمل الحدث يا فاطمة
3: كمل لله
2: إنه الأزهر بوعزيزي كمخرج من اللي بدأ سابق عصره سابق الإخراج اللي تو قاعدين نشوفه فيه الأزهر خدمه وقت في التسعينات في أول التسعينات اللي تو نسمعه فيه أنا بصراحة من نجمش هذي
0: الكاسكيت ناحية الكاسكيت اخدم عادي
2: الأزهر وقت اللي بدينا نخدمه وقت 91 في المسلسلات تاع بكثير دوما الله يذكره بالخير والمجهول تحية هو بكثير أولاد بالقاسم ربي فرج عليه سي الأزهر كان تصور انت وقت بدينا نخدمه وقت الكواسر والجوارح سي الأزهر يخدم في نفس المستوى
3: بكل تواضع
2: بكل تواضع كان يخدم في اقوى شويه زاد منهم صدقني يخدم في اخراج ما كنتش كنت انا اقول صح سي الأزهر شبيه يخدم هكاك

0: وهو ظهر الاخراج هذاك اللي يخدم به. تصور احنا كنا قبل على كما نقولوا على البلون الصوت نتاع الممثل هكا ولا
1: أي أي أي.
0: لازار لا لازار يعمل المؤثر يعمل الموسيقى يعمل الضربه تقول والله ما عند حاجه ما شفتهاش.
2: خلينا نقولوا في بلاصه تاع فما تريزه
0: صحيت
2: ما بين التمثيل
1: انه لانه الممثل لانه الممثل وقت اللي تعطيه الحاله اللي يعيشها فك اللحظات هيك ومعها الموسيقى كما قالت معها كذا
2: ينسجم اكثر
1: ينسجم اكثر
2: ويعطيك
1: يعيش
2: الشخصيه
1: يعيش الشخصيه ويعيش الجو.
2: بما انه نحكيوا على الموسيقى ونحكيوا على التكنيك نحب نقدم تحيه كبيره برشا سلوى الحشيشه من اروع الناس سلوى الحشيشه وسمير كتاري اللي هما كانوا موجودين في التمثيل معناتها هما اللي
0: خاصين
2: على الاخر ما شاء الله كانت الكواليس ياسر فيها خدمه لكن زاد ياسر فيها ضحك وياسر فيها تفادي وهذا ما اللي صار برشا
0: فعلا حبنا تهزنا يجيو للكواليس
2: يجيو للكواليس
0: في هذا يجيو للكواليس
2: تعملوا في الكواليس وصلوا لي للمستمعين خاطر المستمعين راهي توصلهم كاين المادة حاضرة هكا كيفة
1: سلوى يذكرها بالخير
2: ربي طول في عمرها
1: كانت
2: يا فاطمة سكر هيك التليفون
1: كانت بريسك المخرجة
2: هي المخرجة متاع
1: هو المخرج وقت اللي يركز مع الممثل والممثل يعطيه وتحكي إيه المخرج يحكي مع الممثل راهو الشخصية هاي شنية هاو كذا هاي حياتها هاي تصرفاتها مع مع البارتنر متاعها كي ساعة ساعة إلا غالب ساعة ساعة ممثل مش في نهاره يفرعس شوية ما يركز بالباهي يضيع شوية
2: هي
1: الممثل المخرج ساعات يعدي حاجة هي يستحيل
2: كي تقول لك عاود حتى تلقى
1: قولي لا سي لازار
2: حتى تلقى النص السمحة
1: أرجع
0: وبعد ما تكمل قصيت عليك بعد ما تكمل تعاود ترجع تسمع من الأول وجديد
1: نعم.
0: تعاود تسمع من الأول وجديد
2: تحية كبيرة ليها سلوى الحشيشة
1: ربي يحفظها إن شاء الله
2: نتمنى لك الصحة والعافية أنت وسمير الكتاري اللي كان ما بين زيدا بعد سلوى كان ما بين التمثيل وما بين زيدا الموسيقى هما أحيلوا على شرف المعنى اللي كان خليوا البصمة وهذه الحاجة المزينة والمتعة أنك الناس هذوكا كانوا يخدموا في التكنيك كانوا يحسوا روحهم راهم طرف من الأسرة. انا قبل زيد نحب تحيه كبيره لارواح اللي توفيو كما زكيه بن عياد
0: جبل دين خليفه الله يرحمه منصوره
2: ابو سته الله يرحمهم الكبارات هذوما زيد
0: اللي تربينا عليهم
2: تربينا عليهم واللي هما كانوا يسكتونا ويعرفوش وقتاش تتكلم وعاود زيد واعطي احلى ما عندك زيد حتى
1: فكرة. أنا نحب نعطي كلمه الحق كلمه حق انا الاخراج تعرف منين تعلمته منين بديت في حياتي كمساعد مخرج مع الله يذكره بالخير محمد المسمودي
2: أول بداية حياة كبيرة لي
1: أول بداية كمساعد مخرج بعد عويم تقريبا هكك الله يرحمه جمال الدين خليف أرماني في البحر وقال لي عوم بحرك
2: وأبدعت أعطاني
0: طلع عوام
2: محترف ملولي ما شاء الله احنا عندنا كاين القامات والله يرحمهم الكل لانهم خليونا نتكلم عليهم بالخير وهذا حاجه سمح سيمون صفيه نسمع فيك
3: يا هند يلزم نعرفوا اللي البلاد هذيه الاذاعه هذيه اذاعه راهي ما هي جهويه راهي اذاعه وطنيه
1: اي
3: راهي معناها هي ام الاذاعات الجهويه
2: صحيح.
3: والمديرين صحيح. اللي مروا بهم وتحياتي المدام ندى الشعري وكل العاملين في الإذاعة راهي ما هيش شوية إذاعة فاقس راهي خرجت عبارقة عبارقة خرجت معناها عمالقة راهي ناس نخدمنا على المستوى الوطني كما قال لي سي جمال الدين خليفة الله يرحمه قال لي انتوما ممثلين على المستوى الوطني مش حتى الجهوي صحيح. عندنا من الطاقات من الكفاءات في جميع الميادين في الكتابة في الإخراج في التمثيل
2: أنا
3: ناس محترفين عندنا تقريبا 40 محترف في صفاقس أنا راهي كي نقول صفاقس نقول راهي إذاعة وطنية إذاعة جهوية اللي كونتنا ورجعتنا عباد ورجعتنا معناها بكل صدق معناها بها هي احنا وصلنا
2: ولمحبة الجمهور زيد راهو مش سهل راهو الناس اللي سكنت قلوب الجمهور ما هي سهلة راهو باش انها توصلهم اي باش تبقى معنا سي منصف على خاطر اللعبة تقول شكون هو اللي يرتجل اكثر في استوديو وشكون اللي يزيد جمل من عنده ووقتها النعرة متاع المخرج تخرج وتقول لك ايقف ثم ما يلزمكش تكمل ما تزيدش من عندك يمكن الكلمة ما تكونش في بلاصتها اي ذكروا لي شكون سي الازهر فاطمة شكون يرتجل أكثر وانت عادتي قفلوا عاد سي لازم
0: مقديد
2: شكون اللي كان يعذبك
1: عندنا مقديد المعزوم
2: تحية كبيرة لي مقديد من عز الناس
1: مقديد مش كان في الدراما الإذاعية
2: حتى في المسرح
1: حتى في المسرح ساعة ساعة ياخذ دوره يكتبوا من جديد الكل
2: ما شاء الله عليه ايه مقديد خدمت معاه هنا وسعبيرك ان السيناريو يكتبوا بابداع مقديد ويتبع كل كلمه ما شاء الله عليه والاخراج اما عذبته برشا هنا في التمثيل نتذكر
0: لا مش منك مش منك لا لا لا والله ليه منك مني انا اللي جبتك دخلت
2: في الكواليس نتذكر ورايسي لازم ربي يذكرك بالخير يا مقديد قديش قديكش يا عزيز وغالي نذكر كان بالخير
0: فرج عليه زيد
2: ربي فرج عليه كان يعطيني الدور سي لازهر انا حسب الدور كمل رانيا روح دارنا
0: تخرج تخرج
2: روح دارنا كلمني انت وين انا قاعده نفطر شو تفطر وبتبيع يرجع هذاك الشكر اللي ناخذه هنا في
0: مديح مديح
2: مديح مش عادي ما. أنا بصراحه كنا يسر جو
1: احنا احنا راهو تلمذنا على على عباقره كما قلنا في المخرجين
2: ما ننسيو
1: من, من عبد الرحمن اللحياني ربي يطول عمره
2: عايز
1: سويسي الله يرحمه
0: عبد
1: السلام الله يرحمه
2: الله يرحمه
1: ما شاء الله رم مجموعه مخرجين ممتازين
2: بالحبيب قلت لي مقديد اللي هو يرتجل اكثر واحد فيكم
1: اي
2: فنسي شكون اللي عذبك اكثر وقت يبدا يمثل انت ما عندكش برشا يعني في البنات عندك في البنات زهره عندك فاطمه
1: زهره فاطمه منصور ابو سته الله يرحمها
2: الله يرحمها
1: زكية بن عيد الله يرحمهم
2: الله يرحمهم
1: وواحده اخرى هكا مجنونه ساعات
2: اي
1: هي ساعات تحكم لها هكا تدخل تقول كلمتين وتخرج بعد اللوج عليها باش ترجع
2: بعد تعطيها بطولات
1: ما تشي
2: اللي هي هنا
1: أما محلاها عندها أدوار رائعة جدا وللتاريخ مسلسلات ممتازين اللي خدمتهم
2: الحمد لله الحمد لله
0: فعلا صحيح
2: الحمد لله هذا يشفي فرحي
1: لكن فاطمة
2: أي إيش كنت طعم
1: شيء
2: زهرة عاقلة
1: مخرجة
2: زهرة
1: زهرة لا زهرة ناس ملاح
2: زهرة ناس ملاح
1: أما فاطمة فاطمة ساعة ساعة
2: كانت المشيخ
1: ساعة ساعة تولي المخرج
2: أي تحب
1: تفرق واحد يمثل
2: أو قالك سي منصف عندي ما نقول بعد ما يكمل جملته تراسي لازر كيفاش
1: ساعة ساعة نفس الحكاية كيما سلوى ساعة ساعة أنا ممثل يخدم ونعديها
0: غلطة عربية
1: تقول يا لازر يا لازر مش هكا شوية تشبي هكا
0: غلط في العربية خاصة في العربية
1: ساعة ساعة ولا ساعة ساعة تفلت كلمة بالعربية
2: يلزمنا نصلحوها
1: نصلحوها كيفاش
2: نعم
0: به ساعتنا نزيد أنا ولازهر
2: الأزهر
1: حبيبي
2: الأزهر فما شكون راهو قعدنا كواليس قاعدين يحكيوا مع عاطف
1: عاطف عاطف العزيز
2: جوهر بوستة معناتها قاعد تو سيل من البوس قاعد يوصل
1: له الفيديو سي لازهر عشرة عشرة
2: راهي عشرة مولدنا اللي يعترفوا بالجميل ويعرفوا الكبارات ويأصلوهم خلينا نمشي اللي كنتي سي منصف عندك تدخل تحب تتكلم هكا ولا سي منصف
3: أي التدخل متاعي أنا ديما في الإيجابي إن شاء الله هو لو من غير شان على الإذاعة ومن غيرش على الولاية على صفاقس معناه قطع النظر على الجهويات معناه الكل راهي تونس كاملة احنا بكلنا تونس لكن معناها وقت أنا عندي بصمة في الإذاعة معناها عندنا معناها الناس كل الفنانين المخرجين المؤلفين كما بكير بلقاسم
1: تقنيين كل
3: صلاح الحضري كما بكير دومة كما نوري ذويب كما
2: حيوهم الكل
3: وهذوما اللي تربينا عليهم الله يرحمهم والعايشين ربي يطول في عمرهم كما عامر التونسي الله يرحمه كما سي عبد القادر السلامي راهي كانت معناها الناس تكتب كانت عندنا برامج طيارة إن شاء الله ترجع كما البرامج معناها الدراما نحكي كان أبو سهيل يعمل دراما في البرنامج الاجتماعي متاعه معناها شوف الناس كيفاش يخلق القضية ويعمل لها سيناريو ويتخدم الناس تبدأ تتبع وتبدأ تسمع الناس ديما الراديو تحت وظنها معناها على الدراما
2: خل نرجع مرة أخرى ونقول لكم احنا كي نقولوا مسرح ونقولوا تلفزة ونقولوا راديو نبدأ بفاطمة شنو الأفضل كنتي وين تلقى روحك أنت تبدأ أكثر وتقول هذي يا جوي وهذا الترام تاعي
0: في الراديو
2: في الراديو
0: انا خاطر الراديو بالنسبه لي نوصل فيه احاسيسي نوصل فيه كل شيء وانا متخبيه معناها فهمت وعامله معناتها
2: متخبيه ورا ورقه أيوة خلينا نقولوا
0: مش حتى على خاطر
2: وهذه الحاجه السمحه راهي الورقه تخليك ترتاح اكثر
0: مش هكاك زاد ما تنسيش انك بصوتك وبمشارك يزبك توصل
1: صحيح
0: كل شيء اللي هما برشا ناس يصعب عليهم في التلفزه انه معناتها فهمتني وين حبيت نوصل
2: التلفزه قداش من دور مثلت فيها
0: مثلت في المتحدي في سيدي القاضي في مشاهير العرب في قناديل زد عملك السماعة التمثيلية ما عملت زد أدوار بتاع صور متحركة في فكري وكسلين وتصبحون على خير يا أطفال برشا حويجيتك
2: مسرح
0: مسرح عملت مسرحية في قرقنة أول عمل مسرحي قمت به الأخطبوط في قرقنة قرنيطة
2: قرنيطة قرقنيطة
0: وفرقة الشراع المسرحي وقتها
2: نرجع لسي لازهر سي لازهر كنقولوا أحنا ممثل قام من القميص سوى مرأة سوى راجل وديما تبركل عليه على المسرح تطمين به وكي تصير ورطة يتقاس ضوء ما فماش ميكرو يوصل سونو هكا كبره مخدمش تجي ما تتغامر به وتقول هذا باش يكمل وباش يكمل المسرحيه وتبارك الله باش تتعدى بالقدا ويشوف روح الجمهور ويتفاعلوا شكون هو رانا باش نتجرد وحنا
1: لا لا باش نتجرد
2: باش نذكرهم الكل اذكر لي الاقوى فيهم يسيرش نعرفهم ما يتغاشوش
1: صعيب شويه
2: علاش
1: يقول لانه ما شاء الله فما على الاقل ثلاثه اربعه من الناس هذوما تطمئن عليهم
2: تطمئن بهم شكون
1: هالسيد اللي قاعد يسمع فينا ساعه واحد منهم
2: سيموسف
1: واحد منهم مقداد مقداد المعزون
2: هاي
0: محمد ديانجي
1: محمد ديانجي كذلك عيسى حراث هذوما حتى مهما كانت تصير المشاكل نتاع كذا اللي ريبتير
2: ديما السنو انتم راهو مشكله السنو وقت الضوء يتنص ولا السنو ما تعديش
1: احنا ما يقلقناش برشا لانه المسرح على الركح ما يقلقناش الا كان تقص ضوء ظلام الله غالب
2: باي انا باش نهبط الستار تو بصراحه سي منصف تذكر لي انت شو الورطات اللي صارت لك وانت على الركح لانه تو وقت الاذان نرفع لحضراتكم اذان صلاه العصر ثم نعود
4: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: عشرتنا ما تفش
3: وحكاياتنا

0: عشوية سبت.
1: عشوية سبت. ونذكر الناس الكل يسمعوا فيا اليوم معايا المخرج والممثل سيلازار بوعزيزي مع حفظ الألقاب لازم يقول له برشا حاجات قدير ونفتخر بوجوده والممثلة القديرة فاطمة خنفير. يا فاطمة قداش نعطيك فقدر راني في استديو
0: وتستاهل
1: لا كنت رانا في الكلوارات دي تعرف سيلازار بعد جو سمح في الكلوارات وإن شاء الله ربي يدوم العشرة. اليوم زيدا معنا سي موسف لوكيل اللي هو موجود معنا على الخط وإن شاء الله ديما موجود معنا, وتحية كبيرة بصراحة للممثلين كل من حب ننسى حتى حد للممثلين للمخرجين للسيناريست اللي كان قبل بالقسم بودوما بالقسم مولد بوكتير اللي زيدا اللي كان موجود معنا غلط في الاسم
2: بوكتير أولد بالقسم
1: ما يزمني نعمل هيك القلب
0: وهذا ما عملوا أعمال رائعة جدا
1: وعمل تاريخية زيدا ما تنسيش بالكل
0: أنا وياهم مرة مع بوكثير دوما مرة مع بوكثير ورد بقاسم ربي يشفيه إن شاء الله.
2: لازهر يذولي أعمال بوكثير دوما الكل أخرجت
0: كل
2: أنت
0: كل أخرجت معناي
2: أعمال كانت رائعة جدا
1: الحمد لله
2: داحس والغبرة
1: ثم مسلسل تاريخي نذكر لي أنا مثلت فيه وبعد قلتولي ماتت وبعد ارجع كروح هيك عمري ما ننساها نذكر في رمضان
2: ظل الزعتر
1: مثلت
2: ودي حسين
1: ودي حسين مثلت 12 حلقة وبعد قالوا لي تسايي
2: مات بعد أرجع كيرو
1: كلموني في الليل يا هند راهي رجعت الروح ليلة الله
2: اسمع قالت مش ماتت هي
1: مش ماتت هي قالوا لي ليه الممثل ما هو قاعد
2: يسترجع
1: يسترجع في الذكريات مع حبيبة قلبه اللي هو منصف لوكيل يا سي منصف تتذكر
3: أيوة ودي الحسين نتذكر مليح انت ما قطوش سبع ارواح فهمنا
1: خذيك
3: هاي نتذكر اخذتنا اذاعه التطوين مشكوره في اذاعه التطوين اخذتنا في انترفيو انا وهند
1: وكاين ياسر سمح الانترفيو
3: قبل اي قبل ما قلت لها هند والله نسيت شنو اسمي ونسيتك انت شنو خاطر مسلسلات بارك الله على كثر الاذاعه تخدموا مسلسلات ما شاء الله
1: خدمنا برشا
3: والله ننساو العناوين بسم الله ما شاء الله معناها خليه متنحل راي الاذاعه صفاقس
2: راهو مش مجدي يوسف
3: معناها
1: زمرد زاد اخرنا اي نتذكر يسرح له
0: غدا تعود وشهرزاد
2: غدا تعود وشهرزاد
1: هذيك حكايه السردوق زيد اللي طول النهار جراو عليه
2: محمد الكراي اخرج محمد الكراي
1: محمد الكراي تحيه كبيره ليك محمد
3: تحيه الكبيره المنتج
1: والسيناريست وكنت ياسر محلاك
2: وكثير اولاد بالقسم
3: محمد الكراي صاحب دار القفل
1: صاحب دار القفل انت قلت لي
3: اي محمد كراي هذاك
1: معناها على دار
3: عنده قلم عنده قليم ممتاز ممتاز جدا تعرف دار القفل عنده جزء ثاني لتوما تخدم ولا
1: خلنا نسمعوا شويه احنا من دار القفل
3: به اوكي
1: به محمد كراي تحيه كبيره ليك
4: حل عينيك ورد بالك على روحك يا سعيد سلكنا على خير لا تجرى لك بعض الحوايج
5: بعد علي الغاب واش يهمك مني
4: تيجي الهون يلطف وبعد من العراض يا اخي هو صغير يضع في صبعه خايف عليها هيك يا بطمع الحبل يطلع مع الجراره
5: يراني محشي في شكاره خليكم ترتاحوا مني حسبنا الله ونعم الوكيل يا مصطفى
6: انا
5: توا بعد ما نهبط انا وانت هبط لي هيك الكرتل وارمي في وسط الغريزه وشفت القاشع عقاب طسته باش نغرف بيها الماء اياه يا بسم الله
6: ما عندك ما تغرف يا خلي تو نرمي لك الجبادة ونشفوا بالغريزة واعصر بالكرتل والسلم سايس روحك بره سايس هاي وصلتش يا خلي توصلتش عاد خليني نجبد لك السلوم باش يوسع عليك وتلقى وين الدور
5: بشوية ساعة انا قريب نوصل مازال درجة اي عزة فيكم ان شاء الله يعطيك اخذة محرش عينك يا سبيتختي
6: اه يا خلي سايس لا بس السلوم متاع الناس
5: يعطيك هالواس فيها السلوم اللي جبته اجبد الصفاير رانسيبتك في الخلاء او كساق لو طانية تكسرت على اثنين وانا ساقي تسلخك حيت حيت يمين شعل ترى هيك اللمبة وهبطها شوية خليني ندل وين نرمي سقية
4: لا بس يا خالي ساقك
5: لا بس لا بس يا بنت اختي
4: هيا بهي
5: هيا هاتي هيك الكرتل يا صمات هات
6: هيا الكرتل خوض يا خالي هيا
5: شوية لا تكمل تتبغني يعطيك شيك لهالجاروشة
6: هيا كيفاش مش تعملوا هالسلوم تو يا بيا
4: برا امشي هالصلحوا تلقاشي بعض النجارة وركب له سيق جبر علينا ربي هيك امك دوجة اللي ما تعمل لنا حالة وترجحوا لنا جديد اي برا عاد لف روحك وما تبطاش ما بين كمل خالك باش يطلع عليه
6: وين عنده يطلع يضر لك انت وياه كان مطمعت بالله صلبطه في المجل وتربقت عليه غاد حتى التكسير متاع السلوم جات مواتية، خليني نمشي نخبر به وما نرجع لمكان في العشية.
1: محمد الكراي اللي هو مربوط اسمه ديما بدار القفل، واللي ما شاء الله رو ريتو كما المسلسلات التركية والمكسيكية ديما دي سيري احنا في كل رمضان ونحبوا دار القفل وجمهور كبير برشا يحبوا وتلقاوها زيدا لقيتوه زيدا ممثل في التوا فاطمة كنت موجودة في المشهد بيا سيموس فلوكيل محمد الكراي
2: أمك الزبيدة وأمك التيفة
1: هذوما الكل
2: زكية ومنصورة الله يرحمهم
1: الله يرحمهم وينعمهم إن شاء الله في الجنة وهذوما اللي كانوا موجودين توا باهي دار القفل وجوها مع محمد كراي. محمد كراي نحب نوجه لك تحية كبيرة برشا لأنه بصراحة من الناس زيدة اللي قديش دعمني أنا في المسلسلات وقديش حلي أبواب وقديش كنت موجودة في مسلسلات وتحية كبيرة ليك شكرا على إبداعك شكرا على اللهجة السفاقسية اللي خلتها
2: اخرهم بنيت عمي
1: وزيدا نتذكر يا فاطمة اللغة اللهجة السفاقسية السمحة المزيانة راهو ما خليها ظاهرة وبارزة كان محمد كراي والكلمات اللي اختاروا بكرتل وغيره من قبل يا حسرة
0: كتاباته السهل الممتنع البسيط جدا
1: اللي تعشقه ويضحكك بالقلب
0: اللي يدخل القلب صحيح أي. والله والله يتمنينا أنه دار القفل
1: تتواصل
0: تخرج للنور كمسرح
1: كمسرح علاش ليه
0: لا
1: ما فكرتوش في المشروع
0: لا لا اقترحنا عليه ومازال ما هديهاش ربي مازال ما حبش يركح
1: يا محمد يا
2: كرام
1: يرحم والديك رانا محتاجين لابداعك محتاجين لاعمالك محتاجين نضحكوا ضحكه من قلبنا محتاجين الكوميديا الصفاقسيه سمحه ومزينه والكتاباتك اللي برشا برشا كلمات خليتها حتى في لهجتنا رجعت لنا برشا كلمه اللي هو من قاع الخابيه وخلينا نقراو الذمار المزيان مش كل واحد يعرف يكتب الذمار المزيان
2: صحيح
1: يا سيدي انا مش نخليكم توا في اختبار اخير
2: اختبار مش خارجين من
1: وين نعرفكم ما مشيتش برشا اي بي نعرفكم قد الاختبار او شكون هو الحكم سي منصف اها سيدي راك باش تكون حاضر ونحبك تكون صعيب صعيب صعيب عندك توا مشهد باش يتعدى المشهد هذايا بما انه احنا ويكاند نهار السبت سيلا زهر كزوج
2: اي
1: خذيته السهريه هو واصحابه مع منصف الوكيل مع اصحابه الشله نتاعو بتاع قبل وسهروا للثلاثه نتاع الصباح راجع للدار
2: باش نعمل له استقبال ولا اروع
1: استقبال من زوجته يكون مزيان برشا طريقه ياسر ياسر صفاقسيه حلوه تحبوا بالصفاقسي تحبوا بالعادي انتم اللي تختاروا
0: عادي
1: انا انت عادي ماشي وعادي به انت باش تدخل سيمونسف باش تدخل انت في الوسط في وسط الحكايه انا باش نخليكم المجال المستمعين تبعوا معنا الفكره قاعده تتطبخ توا مع بعضنا
2: مش كواليس مش كواليس عندي تعلينا انت راك انا مش كواليس
1: ماني انا نجيبكم بالكواليس
2: تبدا بشويه بشويه
1: به هاي سيدي نبداو احنا توا باش نبداو الدور هاي سيدي واحد اثنين ثلاثه ابداو راهو ارتجال بحت خلينا نقول للناس اللي سمعوا فينا اش معناتها ارتجال راهو الكليب هذي راهو مش تخلق توا لا عندهم ورقة لا عندهم نص لا عندهم سيناريو مكتوب لا سيناريست كتب هما باش يحكيو باش يبداو سي لازهر هو داخل توا من الباب لا نعرف هكا يتسرب بشوية بشوية لا واثق من روحه مش هام ومتغشش وانا راني سيد الموقف وانا راجل الدار هو اللي باش يبدا الحكاية هو اللي يخطأ
2: يغزر لي على جنب يا هند يغزر لي على جنب بعد يخوف فيا
1: هو حس المفتاح
0: ايوه بسم الله الرحمن الرحيم هاي سيدي
2: مرحبا جيت
0: زيت مرقدتش
2: كيفاش نرقد وانت البرا يصير هو نرقد وراجل تو ما جاش والسهريه طويله عليه وهو يلل مع صحيباته وانا كل ليلة تحد نبوا لا تالي ولا والي
0: يا فاطمه اسكت عليا راهي غريبه صارت لي
2: غريبه
0: احنا مو كنا نسهروا مع بعضنا
2: اي
0: انا ومصف الوكيل وجمال الشاب زاد معانا
2: وجليل بيهم هذا ما ايه
0: ومقداد المعزول
2: لمت العصابة
0: سهرنا سهرية قمقوم عملنا قوات وتفرهدنا عملنا جو احنا هكاكا يا للا واذا بيه عيسى حراثي يكلمنا يقول اجري ولي اجري ولي راني طحت في الشارع
2: يا لطيف لبيس هو لبيس
0: عثر عثر
2: يا لطيف على خويا
0: يا سيدي قمنا مشينا له نلقاوه عملنا كاميرا كاشي يعثر ليه
2: ليش
0: قال لك هو مال انتم تسهروا وحدكم وانا قاعد في الدار
2: اي
0: يا سيدي ودخلنا له نلقاه في الدار محضر لنا كاس تاي منعنع يعمل 66 كيف وكعيبات اللوز يا
2: نتيجه اذا ما عملتم نتيجه
0: نتيجه
2: ملعمه
0: قعدنا كالقاعده العزيز انا غير ما حبش سيبونا.
2: تعرف نقول لك حاجه على سار رأي هالفيلم اللي تعمل لي فيه كل ليل تحد الشريط السينمائي هذا اللي محضره لي تقولش عليك روتانا سينما راهو ما قالش به ربي راك كل ليله تخليني نسهر وحدي يا اخي مش نعمل انا لا عندي لا صاحبه لا عندي وين نمشي حتى هذيك هند سافرت
0: يا بالله
1: يا فيها عليك رد بالك
0: يا هند
2: فهمت وما تخافش
1: وسويس الخناس
2: فهمت وما تخافش عندك كان نسى
0: يا هند يا هند
2: عندك كان نسى
0: تكون كون محضر خير
1: انا اش قلت
0: لا ما قلت شيء
1: بالعكس هي مسكينه تطلب في حقها
0: هاكي يا ريف الطومة العزيزة
1: هاي
0: هاكي أم صغيراتي أم صغيراتي استحيل كان نغيرها ما نغيرهاش هاكي هاكي هاكي عسل الدنيا
1: وينو هيك اللي باش يتدخل وين رقدت
2: رقدت
3: لا لا
1: طويلت عليك السهرين
3: قاعد نسمع فيك مش تتكلموا وقتها هو مش يمشي هو مش نخرجوا من الدار هز الكرهبة باش نمشي والعيسى حرة والكرهبة عوقت طليش ماش نعملو
0: ما حبيش اقولها
3: نشوفو تاكسي ولا نشوفو شكون يهزنا العيسى همني ايك هو عاد قينا تاكسي قلنا لوين نمشيو المطر صبت بسم الله وما شاء الله كيما توا ان شاء الله ماش تصبنا عوقنا في السنية في عوقنا في خاطر هوك كان يكلخ عليك يقل لك مشينا العيسى حتى نقول لك شنو اللي صار في السنية
2: لا الامور خرجت
3: على السنية
2: لا هذا هذا
1: انت باش تجبها مزوز
2: هذا باش تدخلوا بيناتنا بالحصه تاعو مش عاود ينتنها
3: انا نقول لك كان الحقيقه يا فاطمه عاود يمشي انت ما مشيتش معنا قعدت في الدار وانا وياه عوقت الكهرباء كيما قلت لك وخذينا التاكسي اللي تعرف كيفاش هي سهريه سهريه اي نمشي ونهزو عيسى ونتعداو زادة كيف كيف للسنتر نهزو حاتم الحشيشة ونمشي وحدة مقداد المعزون ونجيبو محمد اليانجي
1: كملنا سهرنا
3: كملنا سهرنا
2: يخرج البرة. منك يا
0: نزهر تعال يا عليها يا منصف يا منصف يا منصف يهديك ربي احنا توا انا عملت سيناريو صغير باش نفك علينا من المشاكل من واحد يخدي ترصي تكربة عوقت وما شنو ليه عليها
3: لا غالب
1: هي السيناريو اللي حضرت بتاع سهرية لثلاثة بتاع صباحة
0: ما تجيش تحت لنا تصدح هي صحيح الكهرباء عوقت صحيح ومشينا ومشينا ودورنا ومشينا المقداد ومعنا سهري أخرى
1: يا ربي ما أحليكم وما حياش الله وتحية ليهم الكل خنقولكم راكم قديش بالحق
0: ربي يحفظها
1: مش أنستونا اليوم أنا متأكدة سي لازهر متأكدة منصف متأكدة لازم يقول سي منصف متعود يقول منصف
0: منصف
1: منصف هذيك قد قد أنا ويا في العمر
0: مش بنا حبيبي
1: ماني ديما نعديها عليا قبل
3: نتذكر وقتها يا هندا يا هندا
1: ذكرني الشجرة سنعطيني بركة دور الشجرة هذيك راه غلب عليا كالشجرة اللي دولة ذكرت هي شجرة مايعة
3: عسلامة عسلامة أنا الشجرة أنت وين أنا الغلة أنا الخضار أنا التربة أنا الشجرة أنا الزيتونة أنا النخلة أنا كل ما تتخيل في بالك
1: هذه هي الشجرة اللي كانت المزينة لفينا اللي صراحة ميعة ما كبستيش يا سي لازهر كمخرج كين لازم تكبسها
2: ملا شجرة هذي
1: شجرة خلطة لخيوط الكل
0: مثمرة طيبة وناس ملاح
1: ناس ملاح سي موصف لوكيل فاطمة خنفير وسي لازهر
0: بعزيزي انت صرفت لازهر
1: لازهر
0: ايوه مش لازهر
1: خيانة منصف وانتي لازهر
0: والله بنعرف
1: لازهر
2: وفاطمة حاجة من الكواليس
1: فاطمة اللي مجنونة شوية معناتها اللي بدينا نجري عليها في الكلوار وين هي فاطمة
2: قلتش صوتيتها بعد ما يبدا يناديلي يا طفلة تي وينك يا طفلة في الاخر يا سخطة
1: اي ما هو هذا من الكواليس ما يعرفوش الناس لو نبداو بالفينيس يا طفلة يا طفلة
2: يا سخطة
1: ما تأدي المعنى كان هذيك وما تكبس كان هذيك بهيت نختموا بالكواليس تتذكروا شي اما قلت لي انت جبتنا على الكواليس بهي سي لازهر منصف ولازهر منصف وفاطمة الكواليس شو أحلى حاجة بقات في الذكرى حتى
3: هي الكواليس والله مزيانة برشة كواليس الإذاعة
1: اي في سعر كل واحد فيسا نصف دقيقة خاطر
3: الأخبار مزيانة برشة كواليس متى إذاعتنا خاطر راهي الإذاعة احنا راهي لحمة واحدة لحمة واحدة شيء كبير، راهو الماكلة اللي تجي، الحلو اللي يجي
2: تجي هندة
3: تسرق لنا في الحلو،
1: وهندة تسرق في الحلو
3: وهي تبدأ تسرق في الماكلة، معناها بعد تانيك ما تخلينا حتى شيء، معناها أجواء الله يرحمها
1: هي ضربة في الشربة ما نلقى كل شيء ظهر حتى على الفم وعلى اللبسة.
0: أنا باش أقول لك وليس غيرة توتو مسلسل منصور الأندلس.
2: منصور الأندلس
0: مجموعة كبيرة كبيرة برش. ثم واحد ممثل أول مرة باش يمثل معي.
1: لفيدة
0: بذكر الاسم.
3: لا لا لا.
1: طول عمره معه.
0: خدم دور صغير هو. لكن.
3: عش
0: عاجي مخر.
1: جي مخر.
0: في يوم من الأيام. صحيح احنا.
1: ما عاد صحيح.
0: وهو
1: بدلته
0: لكن كي جا خليته له. لكن كي جا كيفاش.
1: شقال.
0: جا يكوع. شبيك. أسي نزر.
1: عملت أكسيدان.
0: أسي عملت أكسيدان. بالموبيلات ضرب دي كربة. لاش توا بنتنعيط انا هاي سيدي ادخل ادخل قول هالجملتين نتاعك ادخل قال الجملتين نتاعو ولا لبس عليه
1: كاو المهم عدى الموقف
2: اسمع يحب يعديها كان هو عليه على مرته ويمشي ثلاثه بطاط
1: يا فاطمه باش يخرجونا جماعه الاخبار وانت تعرف
2: انا الكواليس الاكثر اللي عشناها كواليس هو برشا كواليسات ما نكذبش عليه اللمه نتاع جمال الدين خليفه الله يرحمه
0: الله يرحمه ونعمه
2: اللمه نتاع زيد الازهر وجماعه العربية الفصحى ومسلسلات بوكثير دوما لما متاع دار القفل ما انت برشا لمات كانوا يسر حلوين يسر فيهم اجواء كل واحد وجو
1: هيك علاش نقول انا هنا فاطمه باش نختموها ربي يدوم المحبه والعشق
2: امين يا رب
1: هاي القلوب الصافيه هذيك هي الاساس
2: هيك هي الاساس
1: وهيك اللي نخرجوا بها في الاخير ان شاء الله يا ربي محبتنا تدوم كيما شعار اذاعه صفاقس عشرتنا ديما
0: ان شاء الله ان شاء الله تحياتي لكل العاملين باذاعه صفاقس اذاعتنا وان شاء الله نقول لهم يا ربي نرجعوا ان شاء الله السنه في رمضان السنه
2: ان شاء الله يا ربي
1: ان شاء الله
2: ديما القدام ان شاء الله قدوه خير لبلادنا
0: زيد طردنا هاي طردنا
1: امنا اجا طردنا امنا ان لقيت سيده باش تكون معكم في الاخبار
7: اسمع انت نحيت بحكي
8: الرابعة مساء إذاعة صفاقس

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في إطار التوقي من مخاطر التقلبات المناخية، شرعت بلدية المحرس اليوم في تسريح مجاري مياه الأمطار بكل من محطات الأرتال ومدخل ميناء الصيد البحرية ومفترق شارع الحبيب ثامر. أعلنت نائب البرلمان منال بديدة الانطلاق قريبا في أشغال تهيئة وصيانة مدرسة الابتدائية حي النظور من معتمدية بير علي. وقد تم اليوم تركيز قاعة مسبقة الصنع لتفادي تعطيل الدروس، مشيرة إلى أن عديد المؤسسات التربوية بالجهة ستشهد أشغال صيانة. ينقطع التيار الكهربائي غدا الأحد من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق كابس كيلومتر 9 حيطين بسبب أشغال صيانة على خطوط الكهرباء. دعا مركز النهوض بالصادرات الشركة التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة إلى المشاركة في الجناح الوطني ضمن فعاليات الدورة 9 لمعرض ليبيا للبناء 2026 المزمعي تنظيمه من 8 إلى 11 من نوفمبر القادم بالمعرض الدولي بطرابلس. أشار رئيس الشبكة التونسية لجمعية الأعصاب والعلوم العصبية دكتور ياذ قويدر اليوم إلى أن هناك حوالي 70,000 مصاب بالزهايمر في تونس، وشدد على أهمية التوقي من المرض من خلال اتباع نظام غذائي صحي وتنظيم الوجبات وتنظيم الأكل والابتعاد عن الكحول والتدخين والمخدرات. في العالم، ارتقى 4 شهداء اليوم جرى قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة مدنية في الشارع الأول بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة. قالت صحيفة والتلغراف نقلا عن صور أقمار صناعية حديثة إن إيران تعمل بسرعة على إعادة بناء منشأة عسكرية سرية مرتبطة ببرنامجها النووي كانت قد دمرت سابقا بقنابل إسرائيلية خارقة للتحصينات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا ما تتنسيش.

0: عشوية سبت.
1: عشوية سبت متابعات ثقافية،
0: مواكبات رياضية،
1: جديد الساحة الفنية.
2: أضرب على الطبل وخلي اللحن موجود.
0: عشوية اللقاءات،
1: المفاجآت،
0: الاستضافات،
1: المواعيد،
0: المؤنسات.

0: عشوية سبت.
1: عشوية سبت. متابعات ثقافية.
0: مواكبات رياضية.
1: جديد الساحة الفنية.
2: أضرب على الطبل وخلي اللحن موجود.
0: عشوية اللقاءات.
1: المفاجآت.
0: الاستضافات.
1: المواعيد.
0: المؤنسات.

عشوية سب. الخبر الجديد يجينا من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، إن شاء الله باش يكون ضيفنا في الأسبوع الجاي، لأنه توا في أبو ظبي حكاية درويش، هشام درويش باش يكون حاضر معنا بحكاية من التراث الفلسطيني بلسان تونسي في إصدار جديد بعنوان هنا باش نبقاو عن دار سيدة الحكايات للنشر والإبداع، وفكرة للأستاذة والكاتبة الحكاية نيروز طنبولي من جمهورية مصر العربية. تنزل هذا المنجز اللي أكيد هشام درويش ظهر فيه وبرز فيه من بين المساهمين فيه رفقة عدد من الفنانين والكتاب والشعراء والرسامين من مختلف الدول العربية لإسعاد أطفال فلسطين وبقية أطفال العرب. ذيك علاش قلت أنا مش أحكي في الموضوع هذية ونعطيه بصراحة مساحته، لابد أن يكون معنا إن شاء الله هشام درويش في الأسبوع القادم ونحكي أطفال فلسطين أطفال غزة كيفاش انتفعوا من هذا المنتوج الاذكي وجميل برشا، واللي بصراحه يرجع ديما للذكرى راهو فلسطين ما هيش ايامات نحكيو فيها، ما هيش راهي لفتره معينه ان نقاطعوا كل السلع اللي هي فيها دول حرب غزة واللي تروج في السلع متاعها، والحد الآن الحمد لله برشا ناس اللي هما مقاطعين منذ سنوات. تبارك الله على التونسي، ما ذكرت السمكة في برشا حاجات، لكن ذكرت الفيل في الموضوع هذا الخاص بكل قضية عربية اللي هو يحس روحه بانتماء كبير لها، خاصة القضية الفلسطينية اللي قد ما نقول رانا نشعر بها من اللي احنا كنا صغار، من اللي كنا في الابتدائي، من اللي كانوا يقريوا فينا دروس، من اللي كانوا يعطيونا في فكرة عن شمعناتها القضية الفلسطينية، من اللي كان يصير وقت البوز في القراية ناس تحكي على فلسطين، ناس تحكي على كل شبر فيها مسلوب، وكنا بقات في شرايننا حسينا بها، حسينا بالقضية هذه ولات جزء منا، ريتو كما احنا نفرح بانتمائنا لتونس، تونس الغالية والعزيزة علينا واللي نحترم كل شبر فيها، زيدا راهي فلسطين عندها مكانتها في قلوبنا الناس الكل. هذا هو ان شاء الله العمل اللي باش تحكيوا عليه ان شاء الله المرة الجاية مع هشام درويش، كونوا معنا ان شاء الله زيدا في الاسبوع القادم باش يكون معنا منصف الوكيل او سيحنا احجزني مع زهرة النفاتي صديقتنا اللي بشكون زيدا حاضرة، لأنكم تعرفوا في زهرة جانب وحيد وبمية تنشيط البارز من خلال الفيديوهات اللي تراوها، ما ما تنسي وشراو ارجعوا للذكرى مش بعيد سنوات تالي يمكن عامين ثلاثة، راهي زهرة كانت ظاهرة برشا وكانت من البطلات في المسلسلات التونسية والمسلسلات اللي هي موجودة في صفاقس، وهذه نحب نوصله لكم. يمكن تقولوا لي انتم معليش هندا تحكي مع الممثلين جيبهم لنا في الاستوديو، نقولكم لو حبيت نكرم الناس هذوما في حياتهم، ربي يدوم حياتهم وربي طول عمرهم، حبيت نقول للناس راهو فما ناس موجودين وناس ابدعت وناس عطات، هذاك علاش ما نقعدوش نستنيو في مسلسل يجي في سكتش يجي، للناس هذوك يستحقوا انهم يكونوا حاضرين يكونوا موجودين، وهذاك علاش ضويت عليهم، وان شاء الله زيد كل مره باش يكونوا معنا ممثلين وباش يكونوا معنا مبدعين كل مره نوعوا شويه وانتم ما بتكونوا مواكبين معنا. باش نقول لكم بالنسبه للحدث ان شاء الله قدوه، ما انا نمشيو هكا وهكا شويه عليه النظافه، اليوم العالمي للنظافه الموافق نهار 21 سبتمبر، تنظم جمعيه صفاقس المزينه بشراكه مع مشروع شارك عمليه النظافه وتهيئه لحديقه وهران المحاذيه للسور من جهه الباب الشرقي. تولي يسمعني كل قلك شنو هذه حديقه وهران، اي سيدي قديم الفريب وانتوما الدهر في دورتكم السمحة هكا بحث سوق الحوت محاذية هكا ليه تلقاو هذه الحديقة هذه اللي هي مفروض كانت باش تكون متنفس، لكن للأسف ما بصراحة الحديقة هذه متروكة، زيدا يتعرضوا فيها البركاجات، فما ناس يقول لك خسارة كان نجموا نمشيوا لها كما نمشيوا توا حديقة التوتة، أما القاوة ويحهم الناس الكل يبعدوا عليها رغم راهو حتى هيكلتها من الداخل يسر سمحة، مكانها زيدا الاستراتيجي المزيين. هذه غدوة إن شاء الله بشكون حملة نظافة وتهيئة لحديقة وهران المحاذية للسور من جهة الباب الشرقي. الموعد إن شاء الله غدوة بداية من الساعة 10 صباحا، اللي يحب يشير في النظافة هذه ويكون حاضر ويكون في حملة النظافة هذه يجب يكون حاضر في 10 متاع الصباح. الدعوة موجهة للجميع المشاركة
في تهيئة منطقة خضراء موجودة في مكان مزيان برشا من واجبنا نظهره في الصورة اللي تليق به. البرنامج هذي ثري ومتنوع وما يخليش من الأجواء الترفيهية والتنشيط. امشيوا اكتشفوا علاش ليه هزوا صغاركم هزوا صغاركم ومشيوا. انا علاش نقول هزوا صغاركم على خاطر راهو هي العقلية تبدأ من الصغرى. يتبدأ تقول لصغيرك ما ترميش الكغت هذيكا، ما ترميش البابي مشوار، ما ترميش القرطاس نتاع شوينغوم البرة هكا كيما الجاجي، واعتبر الشارع راهو زربية دارك. طول صغار الكل يشدوا ثنية، وزيدا احنا ما نقعدوش ننظروا عليهم واحنا نعملوا العكس من الكهرباء مثلا ترمي ورقة. وقت يقول لك شو قاعد يقول تولي راهو الكليم يدخل من شيرة يخرج من شيرة أخرى. وهذاك علاش احنا ساعات نقولوا يا علاش صغارنا ما يسمعونيش، صغارنا ما يسمعونيش خاطر ما مش يراو فينا احنا القدوة. او بصراحة كيما اللي يقولوا يلا كي تحل الباب وقت ينقز الباب وتلقى صاحبي جاي يقول له بابا مش هوني. بربي انتي وصلت له الكذبة السمحة هذي اش مزيل. هو يبش عمل سيناريو متاع كذب وبعد يقول لك هذيك كذبة بيضة باش نهربينا من الموقف. عقلية ونظافة عقلية. اما كي نرجع نقول اليوم العالمي لنظافة غدوة، انا قبل ما نقول زيد نظافة شارع وقبل ما نقول نظافة عقلية نظافة قلوب. زعما احنا عنا القلوب نظيفة، زعما احنا عنا القلوب اللي كيما تحب الروحة تحب الغيرها، زعما احنا قلوبنا كبيرة تتسع للمحبة الكاملة، زعما احنا عنا القلوب اللي تفكر في غيرها كيما تفكر في روحها وتحب الخير للناس الكل. السؤال ما تروح وعندكم انتم الإجابة. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتوني في العشوية. هند الأسود معكم اليوم فتح سامت اللي هو هيرب وانتد هو راهو لحد الآن ما لقيناهش. البلاغ الضياع بعد يمكن جمعتين ثلاثة يعاود يرجع من أول وجديد ويرجع جو سبور، وقتها يكونوا ثنائي كيف العادة. تحشتك برشا.

0: عشوية سبت.
1: عشوية سبت متابعات ثقافية،
0: مواكبات رياضية،
1: جديد الساحة الفنية.
2: أضرب على الطبل وخلي اللحن موجود.
0: عشوية اللقاءات،
1: المفاجآت،
0: الاستضافات،
1: المواعيد،
0: المؤنسات.

0: عشويتب. كي تتخرج من القراية وتبقى 13 سنة من غير خدمة، شو تعمل؟ زعما تعمر القهاوي وطويلها وتمشي تقعد وكل نهار تعدي عشوية وتاخذ مصروف الجيب كل مرة من البوك ولا من أمك؟ زعما تتذمر وتقول فديت وتو وصلت لحالة يأس وكيفاش باش نكمل لحياتي هذية؟ وين قريت وعطيت جهدي أما ممشيش معايا الحظ؟ فما اللي يختار الخيار هذية ويقول لك قريت وصلت ومش مني، ما لقيتش بلاصة. يديك عليش تلقاها معمر لقهاوي وقاعد ويعدي في الوقت ويقول لك كان نضيع في الوقت. وفما ناس أخرين اللي ما شاء الله عليهم يخلقوا من ضعف قوة، يمليوا وقتهم في نفس الوقت يلقاوا البلومبي ويلوجوا على البديل اللي يضيف في حياتهم واللي يزيدهم إحساس إنهم موجودين حيين مش ميتين بالحياة. محمد قرع اللي هو معايا اليوم واللي أنا فرحانة بوجوده، هو طالب كمل قرايته، انتظر اللي هو بشكون أستاذ تربية بدنية لكن ما لقاش حظه، بقى 13 سنة يستنى. تعرفوا شو معناتها 13 سنة؟ راهو عمر مراهق، عمر إنسان. 13 سنة يعني الحلمة توفى وساعات تطفى وتبهت وما عاش عندك نفس باش تواصل. رغم هذه محمد قرر باش انه يقف على سقيم الاول وخدم برشا حاجات في السبور وربما حاجات اخرى. انا بديت نحكي لكم على البورتري اللي معانا واللي نقول نفخروا برشا بوليدنا اللي تعاملوا بالنقطة هذية من النيجاتيف يمشيوا للبوزيتيف. ما هميش ناس قلقين من وجودهم في الدنيا، ناس يعرفوا اللي الحياة مشروع، يا انتي تخدموا قلبوا رب يا انتي تتكاو تقول انا مش موجود في الدنيا هذية. محمد قرع اهلا وسهلا بكم، مرحبا ونورتنا والف الف الف مبروك على الخدمة الجديدة وعلى انك تكون في مكانك اللي انتي حبيته، استاذ تربية بدنية في سوسة. اكيد كي وصل لك الاسم هذية والاعلان انك سيي راك وليت من ضمن السلك التربوي وخاصة وليت انك تخدم وقحة كين غير اي جملة اخرى تتقال. مرحبا بك محمد.
1: مرحبا بك مدام، مرحبا بك، مرحبا بذات الشخص، شرفتونا ونورتونا. الحمد لله، والله الحمد لله كما قلت فرحة كبيرة بعد 13 عام. انا حقيقة انا طول انتظار خدمت وتعبنا وتخدمنا في البريفي الحمد لله، معنا ولقينا كان القبول وكان فهمت كان حسن السيرة
0: الحمد لله.
1: الحمد لله جاء دورنا كما اللي قبلي كما اللي بعد قد معنا يستنيوا في دورهم. ألف مبروك للناس كل، معنا الحقيقة احنا كونكور في 1666 بين ثانوي وبين ابتدائي. مبروك للزملاء الكوليكية.
0: شون كلهم تقبلوا ال 1600 ولا فما نسبة؟
1: ثم احنا نسبة 600 جدد وفما 1066 تسويت وضعية، معنا جوز كلبوا كونترا وبدلوا لهم الانتداب متاعهم انتداب مباشر. كيف انا فهمت الناس كل الحمد لله، معنا احنا دفعة 2013 خذوا منا شوية بزيروا صحابنا معنا البقية اللي قرروا معنا ان شاء الله في العام الجديد 2027 يحل كونكور اخر وان شاء الله يبدأ اكثر من 1000 ولا اكثر من 2000 ان شاء الله. فهمتني
0: بي محمد قرع حيت باش نرجع انا قبل اكيد انت هنيت ولا اولاد الكل اللي هما تخرجوا اللي ما شاء الله من 2013 راهي ماهيش سهله. ريت تقال ارقام من 2013 2026 13 سنه بساعاتها بايامها بدقائقها بثوانيها بطلعه وهابطه ما بين الامل وما بين الحزن ما بين الياس ما بين اني ماشي باش نلقى خدمه ما بين اني يمكن نخرج لبرا. فكرت شي في يوم من الايام انك تخرج خارج تونس وتخدم خدمه لبرا؟
1: والله ما نقول شيء، خرجت لبرا يعني خرجت انا قعدت فترة قصيرة ورجعت انا ما خدمتش.
0: وين مشيت
1: بالضبط؟ مشيت لفرنسا.
0: اي
1: ما جيت معنا كما قلت لك مشيت على اساس باكونس وكل ما قعدتش برشا روحت. وكيف روحت وقت ذاك كملت الماستر نتاعي بعد مشيت بعد رجعت لتونس خدمت عام في دومين غير السبور
0: اللي هو
1: التجارة.
0: صح.
1: من بعد الحقيقة حنيت للسبور ما نجمتش الحقيقة، معناها برغم اني معناها لقيت روحي في التجارة ولا بيس مي رجعت للسبور. من بديت معايا في التايكوندو في الريسيرد سبور، بديت خدمت بعد دخلت عملت بريباراتور فيزيك في هلال المساكن كاتيجوري نتاع الاسبوار وميم طون دخلت التنس كيف كيف معد بدني في التنس. والحقيقة بعد قعدت في التنس معنا لقيت تحتي في التنس الحمد لله معنا كان جو باهي وجو نظيف قعدت في التنس معنا لحد الان في التنس الحمد لله
0: الحمد لله.
1: وكنت عملت فورماسيون تاعي معنا باش وليت مدرب تنس خاطر على باز معنا سبيسياليتي تيكواندو وقعدت بين التنس والتيكواندو هكاكا والحمد لله. وقريت في كول بريفي زاده عندي ست سنين وسبع سنين توا من 2019 معنا حتى العام ناول ونقري في كول بريفي الحمد لله والله معنا الحمد لله معنا لبس كما قال معنا فينا بالحلال وصبرنا الفلوس الحمد لله وخدمنا وعرست وعندي ولاد
0: ربي يحفظه لك
1: عايش الله يخليك لبس.
0: قمت بي نقوله احنا اقدمت على المغامرة هذه العرسرة ومش بسئله انسان ما عندوش خدمة رسمية
1: بالطبيعة لا صحيح
0: غامرت
1: وكما قلت لك غامرت من اللول مية كيف انجاجيت روحي في الخدمة فهمتني في زوز خدم وثلاثة خدم ساعات وكل دونك حسيت روحي معنا خديت طريقي فهمت الحمد لله عملت اسم بيه في البلاد وكل معنا الحمد لله معنا لقيت روحي مرتاح وقت ذاك غمرت وفهمت عملت داي وعملت كل شيء لبيت الحمد لله.
0: محمد خلينا نرجع للبداية من 2013 لتوا ديما الرقم صراحة روجعني اما نحب نقول للشباب اللي توا قاعدين يستنيوا ومتقلقين وفيدين وساعات يتقطع عليهم الأمل ويقول لك أنا يأست. لكن أنا بصراحة ليش الصورة كانت لي جميلة برشا أنه أنت مليت وقتك وأنك لوشت قديش من خدمة موقفتش قدام الباب الأول اللي طرقته وما لقيتش فيه خدمة ليه مشيت حليت بواب أخرين وخدمت وتحديت تحديت البطالة وقلت راني أنا موجود. وهذه حاجة راهي مهمة برشا للشباب اللي يسمع فينا توا واللي مالل واللي يقول لك أنا ما عينيش واللي أنا راني وصلت لحالة اليأس بعد سنين هذو ما وربما وصلوا كيف كنتي 13 سنة وأكثر شو تقول لها؟
1: والله نقول ما شوف كل واحد لازم يسعى الحقيقة يسعى راه في تونس ثم خدمة ثم الفلوس وثم كل شيء دونك كل واحد لازم يسعى يعمل على ربي يبدأ بقلب صافي أول حاجة القلب صافي ونية باهية دونك ربي يحل في وجهك حتى تبدأ بشوي أرضى بالقليل توجيك كثير إني بديت نخدم والله ساعد نوصل ناخذ في الشهر 150 دينار و200 دينار و250 وكل مرة نطلع كل عام نطلع بشوية شوية وكل فهمتني وجوني برشا خدم اخرين معنا رصصت خاطر ما عادش عندي وقت حتى في ديزا كاديني تاع فوتبول معنا تشوف تغيرات ما يطلبش واحد يعمل فوت ولا يعني في تكون انت استاذ رياضه باش تخدم في الفوت في الهوند في الفولي في اي دومين تبدا بشويه بشويه معنا قرايه معنا فورماسيون اللي تحلوا معنا فيديراسيون ثم تقول ما شاء الله اليوتيوب وفما كل شيء معنا موجوده في الانترنت معنا اللي يحب يخدم راهو يخدم وفما المشاريع الخاصة انت جمت عامتن اللي عندهم مثلا السكور دو كومبا ولا عمل جيمناستيك ينجم يدخل في الليساد السكور ينجم يعمل سالتو وحده
0: سالتو وحده مش سهلة خلينا نكون واضحين هكا ولي
1: فما القروض متاع المشاريع متاع المشاريع الصغرى ومتوسطة مع بيرو الشغل ومع الكل فهمت عدوما معنا يعاونوك تبدأ انت موتيفي وتبدأ عمل بروجيه صحيح ومعناه وعمل يتيد البروجيه باهية عدوما يعاونوك معنا فما برشا فيها قراو استفيد كنت تلوج انت امشي دوق بيبان ما فما حتى مشكل لازم نعملو متخطف شتا عندي نخطف كيكه بشويه فهمتني
0: انهرت اللي
1: السعي
0: هنا يعطيك صحه السعي هو اللي ما تقعدش قاعد بالعكس حاول باش انك تلوج. والحاجه المهمه برشا انت قلت لي عملت برشا دي فورماسيون يعني طورت روحك
1: بالطبيعه
0: راهي خاطر واحد يطور روحه يلزم تتحل برشا
1: بيبي 13 عام منتيلي مش سبور توا معناها
0: اذا قعد شو اللي تبدل يا محمد؟
1: كل شيء تبدل معناها حتى لي ميثود دونترينمون كل شيء معناها فما برشا حاجات مثلا تقرا ديزارتيكل تاع 13 عام توا ولاو يلاحظوهم يجيبوا جديد والعكس بالعكس ما مرش حوايج تتبدل
0: وفما سبور ادابتي زاد اللي يلوج عليه الناس الكل
1: ذاك صحيح الصور ادبتي ذاك بالحق ذاك مشروع به برشا معناها سيرتو تو معناها الصغار بدات تتبدل شويه كل ولاو سبور ذاك مطلوب ياسر الحقيقه
0: معناها خلينا نفهموا للناس اش معناتها سبور ادبتي معناتها مثلا نقول لك انا انسان يقول لك عندي وجيعه في ركيبي راهو ما يعملش نفس الحركات اللي يعملهم انسان ما عنده حتى وجيعه في بدنه فما سبور خاص به انسان ربما عنده في ظهره عنده فتق يقول لك سبور اللي تقوم به الناس الاخرين مش انكم ترميوا روحكم في اي سال دي سبور وتقولوا رانا باش نعملوا سبور جماعي لا سبور ادابتي يمشي مع حالتك انت الصحيه يمشي مع مستلزمات حالتك وش شنو الحاجات اللي نبعدوا عليها باش انها ما تضركش تنفعك اكثر ما تضرك هنا. وانت ولد الوظيفه العموميه هكا ولا توليت ولد الوظيفه العموميه؟ الحمد لله
1: الحمد لله.
0: ريتك الضحكه من القلب. ولد الوظيفه العموميه
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. الفرحه الاولى وقت سمعت الخبر كيفاش كنت في الدار؟ في دارك في دار الوالدة؟
1: والله شوف الحمد لله معناها الحقيقة إني بابا ومعناها بابا شاء الله ربي يشفيه وتو في سكن في دار شاء الله ربي يشفيه
0: ربي يفرج عليه
1: عندي عايشك الله يخليك وأمي زيدة ومعناها ومرتي
0: ربي يحفظها
1: وصحابي والله حتى أصحابي معناها حتى عند معناها يخدموا عندهم 20 عام و 15 عام الكل معناها الكل كلموني الكل فرحوني حتى أصحابي اللي يستناو معناها كيف قولي إني تخلت هم حسوا روحهم قربوا معناها فهمتني
0: حليت لهم الباب باب الأمل باش إنهم يفكروا يقول لك تو حتى إحنا وقتنا
1: الحقيقة الواء الناس كل فرحات لي ناس كل معنا يرحم والدها انتنيها الناس كل شجعوا فيها والحمد لله يا رب لبيت. أما قلت لك فرحة الحقيقة معنا فرحة هذه فرحت معنا بعد الباك فرحة هذه الحقيقة
0: الحمد لله
1: قلت لليسون قلت للماستير صحيح فرحت فرحة هذه أنا استفسالي شوية الحقيقة
0: الحمد لله محمد قرا ان شاء الله ديما فرحان ولد مسكين ولد تونس راك انت مفرحنا الناس الكل ان شاء الله تتحلك ابواب الرزق وابواب الخير قديش عندك عزيمه وعندك محبه لخدمتك وانك ما تقعدش قاعد انسان مسؤول والانسان المسؤول هو ان شاء الله ديما يلقى حظه موفق ان شاء الله في مسيره جديده وظيفية إن شاء الله يا رب تكون مسيرة الخير مسيرة الرزق ومسيرة إثبات الوجود زيادة في المكان هذيك بغرامك اللي أنت تحب عليه
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله بارك الله فيكم ثم على الاستضافة
0: شرفنا في إذاعة صفاقس محمد قراء نورتنا برشا
1: راني قريت في صفاقس 5 سنين راني ما قلت لكم مش راني قريت في صفاقس 5
0: سنين معناتا أنت ولد صفاقس زيادة
1: بطبيعة
0: أنت ولد تونس
1: نشكر جميع اللي قدموني الاستاذ الحقيقة في حمد شطور والمدير ان شاء الله في قوة الفاكولتي في محمد امين بوزيد برشا سيد المرباعي ونسيت برشا الحقيقة مكرم السويسي هشام السويسي انهم كل الاستاذ قدموني بارك الله فيهم يعطيهم الصحة
0: يعطيك الصحة انت زيدة محمد وان شاء الله يا ربي مسيرة وظيفية تكون متميزة تحط فيها بصمتك كيما خليت بصمتك مع الشباب اللي انت معاهم في التنس وغيره نورتنا برشا شكرا وبسلامة إذاعة صفاقس تحييك يعيشك الأسرة إذاعة صفاقس الكل شكرا وبسلامة يعيشك إلى اللقاء تحية لكم الناس الكل بقوا معنا هذه قصة نجاح راهو وقتها نقوله مش قصة نجاح عادية بصراحة معناتها إنسان بعد 13 سنة ويقعد صابر ويستنى حتى تجي الخدمة برشا شباب راهم هربوا غادروا البلاد للأسف فما اللي قاموا بطريقة بصراحة ياسر ياسر خايبة حرقوا في الأخير تحرقت معها الحلمة لأنهم يحسبوا وراء الضفة الأخرى باش يلقاو عالم مزيان يلقاو العكس احنا نشدوا بلادنا ونلوجوا لخدم وإن شاء الله كل واحد وين يلوج يلقى ونبدأ بشوية حتى الإنسان يثبت روحه من 150 دينار اللي بدأ بيها توا إن شاء الله تولي الشهرية اللي هي تأمل له حقوقه وتأمل له حياته الأربعة واربعة خمسين دقيقة 45 دقيقة هي توقيتنا في إذاعة صفاقس أهلا وسهلا بكم الناس الكل نورتونا

احنا ديما نقولوا زعما كيفاش باش نعديو اخر الاسبوع الويكاند هذايا فيلم الاسبوع. نختاركم كل اسبوع فيلم واكيد الافلام هذايا فما ناس تقول لك على شنو يحكي علاش يستحق المشاهده شنو هي لقطه الاسبوع شنو سؤال الفيلم برشا برشا اسئله تطرح. لكن حبينا نقول لكم اليوم فما افلام خرجت للقاعة ليمات هذوما ومهم جدا انكم تتابعوهم. الافلام هذه اللي اكيد تونسية عربية على حلة عيني اللي هو اجتماعي موسيقي. نورة تحلم اجتماعي وانساني. بنيت ألفة دراما وثائقي. دشرة رعب تونسي. رعب تونسي يسرح لو انه تقول انت حاجة رعبة من رعب كل واحد وطريقته. ما وعد احنا نعرفوا الامريكان عندهم التكنيك بتاعهم احنا رانا التوينس عندنا تكنيك اللي نوصلوا لكم به حتى الرعب في الافلام. الرجل الذي باع ظهره هو دراما وانسانية. والفيل الازرق لتشويق وغموض اللي فيه منا شلبي من اروع الافلام انا اللي تفرجت عليها. الفيل الازرق اللي فيه زوز اجزاء ننصحكم باش انكم تتفرجوا عليه. تراب الماس اللي فيه الجريمة وتشويق اللي حب يتفرج على النوعية هذية. والأفلام هذو ما راهم فيهم ما تتفرجوا هذيك علاش نقولكم تابعوهم تابعوهم في الأسبوع هذية. تجمعوا في الويكاند تحلوا على أي فيلم وتابعوه وتشوفوا أنتما قديش الإنسان يحس روحه هكا يدلل في روحه. محتاجين رانا محتاجين أن ندلل رويحنا محتاجين أن نتفرهدوا شوية. وهذه آخر الأفلام اللي تخلينا نختاروا اللي نحبوه احنا ونعيشوه في آخر الأسبوع. ديما نقول لكم ربي عايشكم آخر الأسبوع ما تربطوهش راني باش ندخل الكوجينة للمرأة وتنعمل قديش من ميكلة ونخبيهم في الفريجيدير وانا خطرني نخدم ولا الراجل خليني نمشي نقضيك هاو. عندكم زيدة شوية اهتمام بحياتكم دللوا حياتكم الحيات نعيشوها مرة. الخامسة متاع العشية إيمنا باش تكون بحذيكم توا من الجيبسي نخلي لها المجال مع الأخبار ونرجع لكم بعد شوية.

0: العربية متجددة من قسم الأخبار. يتواصل الوضع الجوي الليلة ملائما لنزول الأمطار وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية خاصة بولاية قفصة والقسرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة صفاقس وجهة الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى وبنزرت، وتصل أعلى الكميات إلى 60 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وعلى إثر هطول الغيث النافع تدخلت مصالح بلدية العين ميدانيا لشفط مياه الأمطار المتجمعة خاصة بنهج سيدي خليفة الطياري ونهج رقادة في إطار المتابعة المستمرة للوضع الميداني، مؤكدة جاهزيتها الكاملة للتدخل بمختلف النقاط داخل المنطقة البلدية حرصا على ضمان انسيابية حركة المرور حماية للمواطنين والممتلكات. تحت شعار العين تستثمر في مياه الأمطار وتبني مستقبلها، أعلنت بلدية العين عن مشروع جديد يهدف إلى تحويل مياه الأمطار من مصدر لمشاكل تجمع المياه إلى مورد مائي يمكن الاستفادة منه في أفق 2035 في حدود تقديرية كلفة تبلغ 30 مليون دينار، وذلك في إطار استعداد المدينة للتغيرات المناخية. رفعت فرق المراقبة الاقتصادية أكثر من 3800 مخالفة اقتصادية خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة التجارة، خاصة في قطاع مياه المعدنية ومخالفات في قطاع المواد المدرسية. في العالم، قال كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية أن الرئيس يتوقع انتهاء الحرب التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط بأكملها قريبا، مؤكدا أنه مصمم على وضع حد لها ويعمل على تحقيق ذلك ولن يسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي. من جانبه أكد من مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضا أن المشاورات متواصلة مع الوسطين القطري والباكستاني وتم إبلاغهما بشروط للتفاوض، وهي أنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وأنهاء الإحصار البحري، وأضاف أنه من صالح واشنطن القبول بشروط بلاده للخروج من الحرب خاصة وأن تهديدات ترامب لم تحقق أي نتيجة. نهاية الموجز إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
1: عشرة ديمة. ما تهربش الوضعية، ما أتعس، يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقول لك أنت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديما في النازل.
3: سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
1: أي عدل الموجة،
4: احنا ديما اقرب
1: والعشرة ديما
4: الشبكة البرمجية جديدة.
1: صباحكم يفوح بأحلى صباح،
4: الكلمة ليكم،
1: وفي الضحى متونسين بيكم،
4: في العشوية
1: متابعات
4: مواكبات،
1: ومعكم تحلى سهرية.
4: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما.
1: إذاعة العشرة ديما.

0: عشوية سبت.
1: عشوية سبت متابعات ثقافية،
0: مواكبات رياضية،
1: جديد الساحة الفنية.
2: أضرب على الطبل وخلي اللحن موجود.
0: عشوية اللقاءات،
1: المفاجآت،
0: الاستضافات،
1: المواعيد.

أي سبت يا سيدي التوينسة قالوا لي بربي انت حكيت على برشا أفلام منهم مصرية لكن نسيت الفيلم الأصل اللي مات هذوما خرج للقاعة لا منسيتوش. الفيلم هذي هو اللي وجهها جندوبي هو اسمه دار العرس. دار العرس هذي من إخراج هيكل بن يوسف وتشارك فيه مجموعة من النجوم مع وجهها الجندوبي صابر الوسليتي بذمارو والشخصية زيدة اللي كنت موجودة فيه برشا ناس يقول لك زعما بدل في الشخصية ولا قعد في نفس التامبر اللي تعودنا فيه في برشا خاصة أفلام ولا مسلسلات. شيد لي عرفيوي سيهم صدق الفيلم هذية تعرضت نسخته الأولى نهار 18 سبتمبر يعني أول أمس ولا أمس هو أمس 18 سبتمبر ومن المبرمج أنه ينطلق في قاعات السينما التونسية نهار 23 سبتمبر 2026. تقولوا لي زعما نوعية الفيلم شنو؟ نقول لكم الفيلم راهو كوميدي، الحكاية كاملة تدور حول عائلتين مختلفتين تماما، عائلتين ما هميش كيف كيف بالكل وليش نقول هيكم بالعربية الفصحى. هما يستعدوا باش انهم يعرسوا لصغيراتهم في اسبوع واحد واللي يحدث بينهم من سوء تفاهم مواقف طريفة. هذا اختيار مناسب برشا برشا لفيلم الاسبوع في صباح خريف ولا عشوية خريف كيما تو، تخليه الليلة ان شاء الله هكا 100 جرام قلوب حبي يزيد يوفي عليها شوية لوز وفستق ولا يسر عليكم علاش 100 جرام قلوبي تكفي والحمد لله. والفيلم هذية جديد اللي يبدأ عرضه في تونس هذا الأسبوع. هذية من الأفلام اللي حبيت أنه تكونوا أنتم على علم بها وأنكم تتفرجوا عليها. نعرف برشا ناس اللي ينتظروا زيدا باش أنهم يعرفوا جديد بالنسبة لكل ما هو أدب وغيره. اليوم ان شاء الله باش تكون مجله الاتحاف حاضره في الايام القادمه، هي طور في طور الاعداد لنشر عدد جديد للمجله. الباحثين والفاعلين الثقافيين يجموا يدخلوا، المواهب زيد الابداعيه تجم ترسل منتوجاتها الفكريه والابداعيه في مختلف الفنون والثقافات الادبيه والعلميه في شكل وورد مع صورهم ملخص لسيرتهم الذاتيه، وهكا يتم نشر هذه الانتاجات في أقرب وقت ممكن عبر البريد الإلكتروني للمجلة وبريد الإلكتروني الشخصي لمنصف منصف كريمي. تكتبوا منصف كريمي ما سهلش منها، ما اللقب نوعا ما خاطر يمكن ما تعرفوش على خاطره هو من الشمال الغربي، لكن منصف الكريمي هو اللي له بالجانب الثقافي في الشمال الغربي. باش تبعثوا له البريد الإلكتروني منصف.culture@hotmail.fr. ان شاء الله توصل انتاجاتكم. فما برشا اللي هما موجودين في هذه المجلة، مجلة اتحاف، وان شاء الله يكون العدد هو عدد الاضافة للناس اللي مازالت تحب المجلات واللي مازالت تحب الجرائد. تعرفوا انتم انا نعشق الناس اللي مازالت تحب الجرائد التوى ونقول محليهم على خاطر ريتو كالونكر الحبر متاع الجريدة كل صباح. احنا وقت قرينا قلونا ردوا بالكم منه وراوي سبب الامراض، يعني وقت تمسوا الجريدة اغسلوا يديكم. لكن والله لحتى وين قديش يعجبني هذي كالونكر وقت يبدأ في اليدين، علاش؟ حس مجلة توصل لك كل شيء، جريدة كأنها مجلة توصل لك كل شيء، وكل نهار تقوم على صباح حسرة هي رأيت توي ولدت 15% ظهر لي يعني كنت نشري فيها 150 قبل. برشا جرائد، صفح الجريدة، تقرأ الأخبار، تعمل جولة، تترش فيك القهوة البنينة سواء في صبحية سواء في عشوية كما توا وترتيح العينين. قديش بحاجة أن نريحوا العينين، الكرون اللي عذبتنا الناس الكل وإحنا طول النهار لاصقين فيها كأنها توأم روحنا، وإحنا نحكي على الإدمين وخيب إدمين أنك تشد البورتابل ما تسيبه وتلقى روحك أنت طبع من حاجة لحاجة من حاجة لحاجة، بينما الجريدة تقرأ تتصفح وتقعد تتفرهد هكا وتوصل للدنيا غير الدنيا بأخبار يوصل هيلك هكا الكاتب متاعها، وتحس اللي فما قلم صحفي خاصة إذا فما تحقيق ولا مقال نقد ولا مقال رأي، تحس قديش هكا أبدع فيه وقديش كتب وقديش كلف روحه. الركن اللي ما نحبوش بالكل هو حظك اليوم، على خاطر من أنا صغيرة وما يقولوا لي عندك كنز جيك في الثنية لحد الآن الأسرة تضحك
ست البرنامج يضحكوا عليا خاطر بالحق لحد الان نستنى فيها الكنز هذيا ومني باش ربي يجي. أما نقول كل شيء عند ربي خير. هذيك علاش الكلمات المتقاطعة من أروع ما كانت موجودة زيادة من الحاجات السمحة برشا. هاي نوستالجي رجعنيكم الجريدة تقبل وتفريدة قبل وجوه قبل اللي نجمو نحيوها توا. لو حتى توا كي تمشي تلقى الجرايد. أما بربي عايشكم تكونوش من الناس اللي تقفوا قدام الحوانتي ولا القمرق تقراوا الجرايد ليه بخريف لفكس كروت بي كما قالت أمير بخريف لفكس كروت بي رأوي لفكس كروت سيم شايف فيها معناتها لونكر كل في كرشو يغزر لك يعمل روح وقاعد يكتشف العالم يقرأ لك العالمين كل مي شريش ويتعدى وهذه ما منهم برشا. أنا شفت أنا زوز رجال والله بالحق قديش ناس تقعد في الصورة سلوت في غار سلة تحية كبيرة ليك عطار الحومة اللي محليه أخلاق وطيبة وحسن تعامل مع الناس. والله كل نهار يجيوها زوز من الناس كبار في العمر وقلكم في الثمانينات ولا أكثر يريتوا كل الفوتينج متاحة مشروع كل مارش الصغرونة يوصلوا للي هو يشريوا الجريدة ويروحوا بها. تحس قديش كالتقليد المزيد اللي ما سيبوش فيه ورغم هذا يشوف الناس اللي قاعدة تقرأ وتتعدى وتقرأ وتعمل روحها ما فماش وما راتش وما شراتش وديما يعترضهم بالابتسامة الحلوة. ربي كثر من أمثالك. تحية لكم الناس الكل. أحلى أغانينا لمستمعينا بعد شوية نمشي مع ضيف.

أمير قال لي مازال هاو الغنية اسمها مازال على الكنز الكبير تيوصل لك. وقتاش هذا؟ يلا وقت يجي سد ماشي، مش عندي برشا، عندي برشا خلاصات. مرحبا بكم.

الناس اللي تسمع فينا توا واللي معادلة على موجة إذاعة صفاقس واللي تلوج على الأخبار، نقول لكم ديما عنا الأخبار اللي تهمكم، زيدا في نفس الوقت عنا اقتراحات إنكم تقوموا بها في آخر الأسبوع. في آخر الأسبوع خلينا نقولوا نمشيوا للمدينة العربية، مدينة العربية اللي فيها زيدا قبل سوق الحوت اللي فيها خيرات صفاقس، والحاجة المهمة برشا إنه برشا ناس الويكاند وخاصة نهار الأحد تشري مرقتها. فما برشا ناس تقول لك إنا منشري المرقة متاعي كاين من سوق الحوت، رغم اللي برشا موجودين توا حوانت اللي هي تعرض بذاعتها بطريقتها هي الخاصة، لكن يقول لك الشارم وين تلقاه؟ في سوق الحوت، وقت تدخل وقت تشوف الناس وقت تشوف اللمة وقت تعملك الدورة في وسط سوق الحوت وتختار أبن حوتة في وقتها، خاصة في وقت الخريف. الحاجة السمحة الأخرى نقترح عليكم زيدا بلاد العربي، بلاد العربي وقديش هي ثرية برشا. تذكروا فما باتسوري اللي احنا نشريو منها الميلفوي، ولما نقولش على اسمها باش ما نقولوش اشهار، اما كلكم تعرفوها، جيت قد ما ناكلو قد ما ندورو ديما الباتسوري هذيك فيها عندها ميلفوي بالنخاسة. قبل ما توصلوا لهذيك تلقاو الجوفر في باتسوري، تسبقوا مع الاول وتلقاو فيها الجوفر البنين اللي توا كي تدخلوا سالون دو تي اقل حاجه يقولك 6-7 آلاف، تاخذوا بالفين رتو البنا. خذت لكم البون بلون باش انكم كي تمشيو تلقاو امور رخيصه عليكم الناس الكل. تجمو تعملوا دوره في بيبي الديوان، بيبي الديوان وين تلقاو الناس ملمومه على ارخص الاسوام، وين تختاروا اللي عندها ما تختار حتى بالنسبه لللبسه تلقاها رخيصه برشا كي تقارنها ببقايا اخرى. ريتو كملتوا الدوره نتاعكم في السونتر في باب بحر، وين زيدا تلقاو تعملوا قهوه دوره مزيانه. انا نذكر عندي اصدقاء جاوا وقتها قالوا لي وكأن ندوروا في مرسي في باب بحر، علاش؟ خاطر فيه زيدا شارم نتاعو، في هذيك اللي يحكي لك يقول لك انا راني نطل على سور صفاقس، سور صفاقس اللي حاميها واللي حاضنها، صفاقسنا العزيزه اللي قد ما ندوروا فيها. وشويه اليوم قلت لكم لي بون بلون، اليوم كون برشا ناس يشوفوهم تقليديين اي ما خير لكم، بدلوا شويه جو، يزينا شبعنا من لي سالون دو تي. قول لكم الناس اللي تسمع فيا ما تتقلقوش مني، خاصه اللي اصحاب السالون دو تي على خاطر قريب نطحنتو واحنا موجودين ما بين الحيوط، تخرج من دار تمشي سالون دو تي تحس روحك ما درتش ما بدلتش ما غيرتش. اما كيما تعمل دورتك في بلاد العربي تحس بروحك بالحق موجود، تحس صفاقس اللي هي تنتمي لك وانت تنتمي لها، تعيش في جيناتك وزيدة كل وجه يدور بحذيك، اما تلقاه متقلق في دد على خاطر عنده برشا حسابات مع الدنيا ويلزمه برشا قضيات، ولا زيدا تلقى لي فرحان وشيخ وعامل جو ما عنده في جيبه شيء، اما هو قانع وراضي بالعطاه ربي ويقول لك تو في الشهرية اكيد تنزل البركة. هي نفوس في الاخير، وكل انسان وكل وجه يحكي لك حكاية، وراء الحكايات فما ابواب مسكرة متاع ديار، كل واحد عنده قصة كما الصندوق الاسود للطيارة، اما يفرق بينهم الكل القناعة ويقين بأن رب العالمين باش يكون معانا مع كل خطوة، وأن ربي راهو باش يكون في كل مشكلة هو اللي يحل أبواب، وربي زيدا هو اللي يسندنا في وقت الضيق وهو السند. وديما حاب نقول لكم حاجة بيني وبينكم، نوصيكم بالعائلة، العائلة قبل أصحاب والأحباب، العائلة الأم والبو والأخت والخو واللمة، ومحليها في الويكاند هذيك اللمة وفطور زيدا نهار لحد كي يكونوا في عود 3 من الناس ولا 4 من الناس مجموعين في الدار، تلقى في الدار الكبيرة الكل، أجيال اللي عرست وجابت ولدها وولدها جاب حفيدة، وتتلم العبيد الكل، راهي مش لمة على ماكلة أما لمة على محبة. محنيش باش نقولوا احنا نتنفسوا شكون اللي صنفت أكثر، كسكسي بالمرقة وهذي عادة صفاقسية تلقاوها نهار لحد، وتلمد الناس الكل بضحكة من القلب مجويج القلب تقرب القلوب، والدنيا دنيا تربي والمحبة شالة تدوم والعشرة ديما.

فما صورة عجبتني برشا في فيسبوك. الصورة هذه كتبتها مواطنة اسمها ليليا سليمي زحاف، تقول مازال فما خير ماجيش، فما نيس بهي ما قبلنيهمش، مازال برشا حاجات مزيانة تستنى فينا الناس الكل. انا بصراحة اعتبرتها ميساج كبيرة برشا للناس اللي تسمع فينا توا، باش تقول لنا راهو عندكم برشا برشا فرص باش انكم تراو الناس ياسر باهين. للناس اللي تخبيت ورا وجعتها، للناس اللي متقلقة ربما من خذلين أصحاب، ربي يعطي دروس في الحياة في شكل إنسان آدم، بني آدم اللي يجيك كل مرة ويعطيك درس. عمرك ما تقول اتخذلت، قول ألف حمد وشكر يا ربي لأنك علمتني درس من الدروس. هذه من الحاجات اللي ربما برشا ناس تغلق بويب المحبة وتقولك لا يزي، ما يزيش، لأنه احنا في دنيتنا ما زلنا نشوفه، ما زلنا نراو وما زلنا نشوفه في عبيد تحبنا من القلب ومحليهم الناس هذوما كنزنا في الدنيا. أما ديما نقولكم الأصحاب ياسر بهين وياسر محليهم وياسر رفقتهم مزينة في الدنيا، وكي تقعد معاهم وتعمل قهوة تحس روحك بانتعاشة في القلب. علاش؟ خاطر هما مخزن أسرارك، هما اللي تثق فيهم. كي تخرج بالدنيا بصاحب ولا اثنين قول ألف حمد وشكر، أما إذا ليست أكثر تقول يا ربي أكرمت فزد وأنعمت فالحمد لله. الأصحاب الباهين تحية سمحة في هالعشية، أما الصاحب الأول والأخير، ونعاود نقول لكم أكثر أكثر إنسان يحب لك الخير، يتمنيك في أحلى المناصب ويفرح لفرحك وينقدك، ريتك اللي يقولك يضربك ويضرب عليك بوك وامك واخواتك. اليوم أنا شادة في راس المال اللي هما الأخوات، لأنه نشوف توا الصورة قاعدة تتبدل، والصورة اللي تتبدل توجع. هذيك علاش محلينا كي نرجو لقيمنا وقدرنا، ومحلينا زيدا كي نرجو لمحبتنا الأصلية اللي تبدأ في حيوت الدار. الحيوت اللي تعتبروها باردة البرة حيوت دافية في الدار. الحيوت هذيك راهي كأنها الحم ودم، خاطر في الشريان يدور نفس الدم، دم البو والأم اللي وصلكم باش انكم تتلموا على نفس اللقب لكن على نفس الحب، على نفس الماكلة لكن على نفس الغير على بعضكم والخوف على بعضكم. تحية لكم الناس الكل، للوالدين أحلى تحية في هالعشوية نديها بأمي وبابا، للأخوة واختي زيدا نتذكرها، للي سيسمع فيها توا حتى أمير وجميعته الكل، وزيدا يسرى الغربي اليوم، واللي تقول لي زيدا حتينا ما ننسيش أهلي ونيسي، وزيدا سالم عيسى وياسين اللي تخل توا محمد ياسين سنة أولى ابتدائي، مبروك الفاطمة وسالم دخول ياسين السنة أولى ابتدائي، لأنه هذا هو الحدث في دارهم ليومات هذوما. ريت قديش الحديث حلوة، ريت قديش المحبة مزيانة، ريت قديش حتى العودة المدرسية تشكل نظام آخر في حياتنا وتغيره للأحسن. أما شرط نغمض عين الوجيعة ونشوفه بعين المحبة، عين المحبة يسر مزيانة، فمش واحد منا ما يتوجعش، فمش واحد منا ما يتقلقش، أما نفسخه بالمحبة ونفسخه بالرضا ونفسخ زيدة باليقين إنه رب العالمين ماشي معنا خطوة خطوة، واللي قلبه سمح ما يلقى كان الحاجة السمحة. قلكم بون ويكاند، نقولكم شلامة فردين، وشلا ديما نسيين الهم ومتذكرين الحب. وهكا باش نختم كوكب الشرق أم كلثوم هند الأسود، قلكم نحبكم برشا.

0: عشوية سبت عشرة دايما. السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوضع الجوي يتواصل هذه الليلة ويوم غد ملائما لنزول الغيث النافع، وبلدية العين تفكر في مشروع جديد للاستثمار في مياه الأمطار. احتفاء باليوم العالمي لمرض الزهايمر الموافق ل 21 سبتمبر من كل سنة، المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس ينظم يوما تحسيسيا حول التشخيص والكشف المبكر لهذا المرض. الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مواقع القرار تدعو إلى المساواة الفعلية في الأجور والمسارات المهنية بين الجنسين. وفي العالم، الاحتلال الصهيوني يواصل اعتداءاته على قطاع غزة وجنوب لبنان، مما يتسبب في استشهاد 4 فلسطينيين وعدد من الجرحى. تكون الأمطار متوقعة مساء اليوم وهذه الليلة بأغلب جهات البلاد، رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية خاصة قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، كما تشمل تدريجيا الجهات الشرقية ومنها ولاية صفاقس وجهة الساحل، وتتراوح على كمية الأمطار بين 20 و40 ملم وتصل محليا إلى 60 ملم. التفاصيل مع المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي.
3: يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار بأغلب الجهات، وتكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة غرب المناطق الغربية بولاية قفصة القصرين سيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا كذلك الجهات الشرقية خاصة بولاية صفاقس وجهة الساحل والوطن القبلي وأيضا تونس الكبرى وبنزرت، وتتراوح على الكميات بين 20 و40 ملم، تصل محليا في بعض المناطق إلى 60 ملم مع تساقط البرد وأيضا هبوب الرياح قوية أثناء ظهور الخلايا الرعدية. وينتظر أيضا يتواصل أيضا نزول الأمطار خلال يوم الغد الأحد بأغلب الجهات، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بمناطق الشمال والمناطق الغربية.
2: هذا وأجلت الحماية المدنية صباح اليوم مواطنين اثنين علقا بجبال الثلج في المتلوي بولاية قفصة، والتي شهدت تعطلا لحركة المرور بعدة طرقات. وأوصت الحماية المدنية وكذلك الإدارة العامة للمرور في بلاغين لهما بملازمة الحذر عند عبور مجاري المياه وتجنب المجازفة والانتباه وترك مسافة الأمان بين السيارات خشية الحوادث التي لا تحمد عقبها. تحت شعار العين تستثمر في مياه الأمطار وتبني مستقبلها، أعلنت بلدية العين عن مشروع جديد يهدف إلى تحويل مياه الأمطار من مصدر لمشاكل تجمع المياه والجريان إلى مورد مائي يمكن الاستفادة منه في أفق سنة 2035، وذلك في حدود كلفة تقديرية تبلغ 30 مليون دينار حسب ما أكده الأخبار المكلف بتسيير شؤون بلدية العين مراد زكري.
4: المشروع هذا يندرج في إطار إعادة تعمل مياه الأمطار وتثمينها الاعتمادات عن طريق الصندوق الأخضر في إطار من التغيرات المناخية. الكلفة 30 مليار تقييم الإداري على مستوى لابيا الوكالة العقارية الفلاحية كان طيب، باعتبار أن الفكرة كانت طيبة لبلدية العين في إعادة تعمل مياه الأمطار وتوجيهها للمواطنين والفلاحة والتجار والصناعيين، وإن شاء الله نخلطوا في التقييم الفني نوصل للهدف هذا باعتبار أنا ضخامة المشروع وأهميته لتثمين مياه الأمطار، واللي بطبيعة الحال من إشكال يجم غدوة يولي مورد ويقع استعماله من قبل سكان المنطقة. عود مياه الأمطار اللي كانت فوق الأوقات تمشي الأودية والبحار، اليوم نحكيه على إعادة عمله للسقي، وقع استعماله في المدارس مثلا في المركبات الصحية وإلا في الحماية المدنية، هذوما اللي فوهات المياه نجم نستعملوهم لإطفاء الحرائق.
2: بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر الموافق ل 21 سبتمبر من كل سنة، احتضن المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس اليوم يوما تحسيسيا حول التشخيص والكشف المبكر لهذا المرض. المبادرة تشمل نحو 20 مركزا صحيا عموميا وخاصا موزعة على عدة جهات من بينها صفاقس، وتهدف إلى تقريب المعلومة الطبية من المواطنين والتحسيس بأهمية الكشف المبكر عن مرض الزهايمر والتعرف على أعراضه، حسب رئيسة قسم الطب الأعصاب بالمستشفى مريم دمق، التي أكدت للأخبار أن النسيان العرضي لا يعني بالضرورة الإصابة بالزهايمر، مما يتطلب من الأسر أن تسارع للكشف المبكر عن هذا المرض وأن تميز بين النسيان الطبيعي المرتبط بالتقدم في السن وبين العلامات الأولى للإصابة بالزهايمر.
5: بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر وفي إطار أسبوع الصحة الدماغية في تونس، تحت إشراف وزارة الصحة تنظم شبكة جمعية الأعصاب والعلوم العصبية يوم تحسيسي حول مرض الزهايمر، أسبابه، طرق التعرف عليه والوقاية خاصة، وكيف إذا كان مرضنا إيش نجمو نعمله. شعار الحملة هذه كان بديك تنسى، إحنا معاكم من نساوكش، وعيوك باش تعرف الحاجات اللي تجم تقيك من المرض هذايا، نوعيوك سيدة باش تجم تجي ونجم نشخصوا المرض بصفة مبكرة. قبل ما نحكيه على الزهايمر لازم نحكيه على الخرف. الخرف هو اضطراب يؤثر على الذاكرة والتفكير واللغة والقدرة على القيام بالأنشطة اليومية. مرض الزهايمر هو أحد من أسباب الخرف لكنه الأكثر شيوعا. اضطرابات الذاكرة النسيان ينجم يكون واحد من الأعراض متاع الخرف ولا مرض الزهايمر، أما مش ديما إذا كان إنسان ينسى مش معناها راهو مريض بالزهايمر، يجم يكون مرض آخر. تبقينا إذا كانوا هذا النسيان يكون متكرر يأثر خاصة على الحياة اليومية، وقتها لازمنا ننتبهوا.
2: وعلى صعيد وطني، أدى وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم زيارة إلى مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي بمنوبة، بمناسبة حصول المركز على صفة مركز إقليمي متعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال اختصاصه، وهو يعد الأول من نوعه في إفريقيا والعالم العربي في مجال التكوين المتخصص في الزهايمر. اجتماعيا أيضا دعت رئيسة الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في موقع القرار أمال صمود الخماري إلى ضرورة تعزيز المساواة الفعلية في الأجور والمسارات المهنية. وأكدت رئيسة هذه الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للمساواة والأجر الموافق ل 17 سبتمبر من كل سنة أن تونس انخرطت منذ عقود في المسار الدولي للمساواة والأجر، إذ صادقت سنة 1968 على اتفاقية منظمة للعمل وفي إطار منظمة العمل الدولية وتحمل رقم 100 تتعلق بالمساواة والأجر بين العمال والعاملات عن عمل ذي قيمة متساوية، وهي اتفاقية ما زالت بلادنا تعتمدها. في شأن اجتماعي آخر، انتظم اليوم موكب رسمي بمقر وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، تم خلاله إمضاء اتفاقية إطارية للشراكة بين الوزارة ومؤسسة الإذاعة التونسية لترسيخ الوعي المجتمعي وتطوير الخطاب الإعلامي حول قضايا الأسرة ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة حماية للطفولة وتعزيزا للثقافة الحقوقية عبر مختلف المنصات الإذاعية والرقمية. في العالم، استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة في عدوان صهيوني بمناطق متفرقة من قطاع غزة، منهم شهيد عدد من المصابين مساء اليوم إثر قصف مركبة بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة. وفي جنوب لبنان، وصلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم اعتداءاتها مستهدفة بلدات ومناطق سكنية ومنشآت مدنية، تزامنا مع عمليات توغل وتحركات عسكرية في عدة مناطق حدودية. وأعلن جيش الاحتلال أنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في أعقاب تفجير عبوة ناسفة خلفت إصابة 2 من جنوده. في اليمن، أعلن الجيش الحكومي المدعوم من دول الخليج وخاصة السعودية اليوم مقتل 13 من مقاتليه خلال اليومين الماضيين في مواجهات مع الحوثيين في محافظتي لحج وتعز. وفي سوريا، تم اليوم تشريع جثامين 11 عسكريا سوريا من قتلى انفجار مخزن الأسلحة بدير الزور. الخبر الأخير، دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى قبول هدنة إنسانية بتسعين يوما في السودان، معلنة عن مساهمة $375 مليون لدعم الإغاثة والجهود الإنسانية. بهذا نرسم أعزائي المستمعين نقطة النهاية لنشرة أنباء المساء قدمناها لحضراتكم من إذاعة صفاقس. لكم في ختامها تحيات أمن الجابسي ومنجع كاشا. نعود ونلقاكم إن شاء الله في تمام 8 مساء ضمن عرض إخباري موجز. بقية الفضاء المباشر مع أخبار الرياضة والزميل وليد الشهد. إلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn
0: إذاعة صفاقس.
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
0: عشرة ديمة.

0: الوطن. عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا

12 دقيقة بعد السادسة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، موعد جديد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. بعد الإعلان على قائمة المنتخب الأول، الموعد اليوم كان مع إعلان الناخب الوطني للمنتخب التونسي أقل من 23 عام أنيس بوجلبان على قائمة اللاعبين المدعوين لخوض مواجهتي منتخب البنين لحساب الدور الأول لتصفية كأس إفريقيا. نعطيكم القائمة كاملة. في حراسة المرمى أنس الخرداني، لاعب معيذر القطري، ريان بسباس لاعب الاتحاد المونستيري، معتز الحنزولي لاعب النادي البنزرتي. في الدفاع محمد أمين علالة لاعب السيابي أيضا، أمين الياس جرولر لاعب رابيد فيينا النمساوي، جوزيف طيب لاعب اف سي وين النمساوي، عمار عبد الحق لاعب النادي الافريقي، ياسين المناعي لاعب كارشرول الالماني، يوسف الحرش لاعب الاتحاد المونستيري، انيس دوبيل لاعب اولمبيك دو مارسي الفرنسي، ريان الرحيمي لاعب النادي البنزرتي، علاء الدين الدربالي لاعب الترجي التونسي، وجبريل مؤمن لاعب اكاديميكو فيسو من البرتغال. بالنسبة لوسط الميدان، من الله المحرزي أيضا لاعب الشحينية القطري، حمزة العبيدي لاعب النادي الإفريقي، ميراس بن حسين لاعب الاتحاد المونستيري، محمد رين عنان لاعب النجم الساحلي، لؤي طريعي لاعب النادي الصفاقسي، محمد صادق محمود لاعب النادي الإفريقي. وفي الهجوم نلقاو أنس الحاج محمد لاعب بيرشوت البلجيكي، وليد ذويب لاعب النادي الصفاقسي، نسيم الدنداني لاعب ار اف سي ليج البلجيكي، عمر بن علي لاعب ألانيا سبورا التركي، وإبراهيم السويسي لاعب المسيمير القطري. ذكر منتخبنا مش يستضيف منافس ذهاب يوم 29 سبتمبر بالملعب الأولمبي بسوسة انطلاقا من 7 مساء، ثم يتحول إلى لومي لخوض مباراة الإياب المبرمجة يوم 5 أكتوبر القادم على الساعة 4 بعد الظهر. المتأهل من هذه المواجهة مش يلاقي في الدور الثاني من التصفيات المنتخب الغابوني، ذكروا معفى من الدور الأول ونهائيات كأس أمم أفريقيا أقل من 23 عام مش تحتضنها مصر سنة 2027 بمشاركة 8 منتخبات مش تكون تأهيلية إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. بالتوفيق لمنتخبنا. إلى الرابطة المحترفة الأولى، والموعد غدوة لحد مع مواجهات الدفعة الأخيرة من الجولة الرابعة ذهاب، واللي فيها 2 مباريات. الأربعة نادي الصفاقسي ملعب تايب ليميري يستضيف النادي البنزرتي، تحكيم حسام بن ساسي وحكم الفار من سلوفينيا دافيد سميتش، نذكر سيساس في غياب محمد رابلسي، حسام دو غايب أيضا، إيمانويل أوكبولي يغيب عن هذه المباراة. في المقابل يعود أيمن دحمان بعد تعافيه من الإصابة، يبقى قرار تشريكه طبعا بيد الإطار الفني بعد ما صادق الإطار الطبي طبعا على تشريكه باعتباره أصبح جاهز للمباريات. المباراة الثانية بين الإفريقي وترجي رجيس، حكم رئيسي حمزة جعيد وحكم الفار أمير العيادي. أيضا غدوة دور المباراة المؤجلة من الجولة الافتتاحية بين الاتحاد الرياضي ببنجردين ونادي حمام الأنف، تحكيم نضال الطيب، حكم الفار مشكون هيثم جيرات في هذه المباراة. نذكر بالترتيب الوقتي الترجي 9 نقاط، ثم تقدم صقيد الدير مع الاتحاد المنستيري 8 نقاط، نقاو نادي البنزرتي وشبت العمران مركز 4 ب7 نقاط، الإفريقي 6 نقاط، ثم نادي الصفاقسي واتحاد بنجردين مركز 7 ب5 نقاط، ثم الملعب التونسي نجم الساحلي ومستقبل مرسى 4 نقاط، ترجي رجيس نجم المتلوي مركز 12 ب3 نقاط، الأولمبي البيجي نقطتين، حمام سوسة نقطة، وحمام الأنف مركز أخير ب0 من النقاط. الحدث مع الكرة الطائرة وبطولة أمم إفريقيا اللي تدور حاليا في تونس، مقابلات الدور الثمن النهائي اليوم، رواندا تفوز أمام غامبيا 3-0، مباراة غانا وتشاد متواصلة 2-0 للمنتخب الغاني، ثم الآن تنطلق مباراة المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية. بقية اللقاءات بشكون غدوة لحد ماضي 3 مصر مع جمهورية أفريقيا الوسطى، والستة الجزائر مع كينيا. منتخبنا كان ضمن مباشرة مروره إلى الدور الربع النهائي صحبة نيجيريا والكاميرون. في كرة اليد، منذ قليل ساقية الزيت يفوز ويعود بفوز من العاصمة من جامعة الحمامات 16-15، نذكر هذه الجولة الثالثة من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد. وبالنسبة للقسم الوطني الجولة الأولى اليوم يفتتحها نادي قصور السيف بتعادل مع نادي هيبون 27-27، شبت شحية تفوز منذ قليل أمام نادي الهلالي 25-22، مباريات الأخرى مزات متواصلة إن شاء الله ندوكم بنتائجها في قادم موعدنا الرياضية.
ونختم أخبارنا بكرة القدم خارج تونس. الليغا مباراة مهمة ليلة 8 تعليل اف سي سي في اللي يسعى للانفراد بالمركز الثاني يستقبل المتصدر برشلونة والبارسا من أجل انتصار سابع على التوالي. مباراة تنطلق في 8 تعليل. في البريمير ليغ مفاجأة منذ قليل، برايتون يفوز أمام المتصدر وصاحب لقب أرسنال 3-0 3-0 لبرايتون. أرسنال يبقى مع هذا في المركز الأول مع مانشستر سيتي المنقوص من مباراة 12 نقطة لكل فريق، وبرايتون أصبح ثاني في الترتيب بعشرة من النقاط. في السيريا في منذ قليل لودينيزي ينهزم أمام كاليري هدف مقابل صفر، كاليري ثاني مع لينتر. وقمة في الأولمبيكو الدور الآن بين روما ولينتر 2-1 لروما مع الشوط الأول، زوز في رقم ذكره 4-4. روما ولينتر انتصروا في كل مبارياتهم حتى الآن في البطولة. في ألمانيا انترخت فرانكفورت تعادل مع فريبورغ 2-2، وفريبورغ يلتحق بالبايرن في المركز الأول. فيرد بريمن فاز أمام أوكسبورغ 3-2، والآن دور مباراة شتوتغارت وبوروسيا دورتموند 0-0 بين الفريقين. بوروسيا دورتموند من أجل الانفراد بالصدارة طبعا إذا كان يفوز في هذه المباراة. ونختموا بالدوري الفرنسي، في فرنسا اليوم الدفعة الثانية من لقاءات الجولة الخامسة، باري اف سي اللي يصعد للمركز الثاني بعد فوزه أمام فريق ستراسبورغ 2-1. وثمانية غير بعد تنطلق مباراة أنجي مع تروا، لومون لوريون، ليون مع صاحب المركز الثاني رين، وتولوز مع لوهافر. هذه صفحة خاصة طبعا بالبطولات الأوروبية، وبها نختم أخبارنا الرياضة. أجمل تحياتي لتشاهد أمير أيضا كان معكم على جهاز الكونسولات. نقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية. إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من الناس الكل معنا في أول عدد في البرمجة الخريفية الشتوية من كل تايم. فرحانة برشا برشا برشا بعودة هذا العنوان اللي نحبه الحقيقة، من العناوين اللي نحبها برشا اللي ديجا تعطيني انرجي. نبدأ فرحانة معاكم مع الموزيكا، مع الإيقاعات، مع الويكند، مع الجو المزيين، مع الغنيات. حسيلوا نعملوا جو كبير برشا من بعضنا إن شاء الله من هنا حتى الثمانية ونص. مرحبا بكم من الناس الكل. أجواء المسابقات والجوائز موجودة بعد السبعة واربعة، سبعة ونص إن شاء الله. نبدأ في استقبال مكالمتكم الهاتفية على 70 164 200 280. زعما توا نقول لكم على السؤال ولا نزيد شوية؟ زعما توا نعمل سسبنس نخليكم إلى شوية آخر نعطيكم نص السؤال. ومرحبا بكم من الناس الكل، ما نحبكمش تنسيوا حتى شيء. هذيك علاش اليوم باش نحكيو شوية على النسيان، شنو ننساوش وما ننساوش. زعما اللي ينسى مريض بالالزايمر شنو الحكاية هذيا؟ توا يعطيني أكثر تفاصيل إن شاء الله بعد شوية. دكتور عماد أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل، وأنا راجعين. أهلا ولعبت يا زهر.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم 6:37 دقيقه في الكول تايم، متواصلين معكم لليل 8:30 على احلى راديو. ويهنيكم الرواي، يهنيكم الخير. نعرف في عدد من الشوارع والطرقات والانهج والازقه صبت المطر، ان شاء الله ما تصب تنفع، ان شاء الله ما درت حد، وان شاء الله ما تقلق حد. نعرف لانه وقت اللي تكون البنيه التحتيه ماشي ولا بد بنية تحتية عالمية وقت اللي تصب المية، مع بالحال للأسف يعني هذيك الموجود في أغلب الولايات وأغلب المناطق. نحاول ونحن نحاول قدر المستطاع من نربيش الفضلات باش ما تتسدش هذيك الرقارات وغيرها، والحماية المدنية أكيد إن شاء الله تقوم بدورها والواجب متاحة زي كيف أمطار منتظرة في الساعات القريبة القادمة. ربي يحفظ الجميع، السلامة أيضا للجميع، الأحلى ناس وأحلى مستمعين. أنا مش نحكي لكم توا على فنان أنا نحبه برشا، أصحابنا وياه على الأخر. خويا عنده غنيات ساعات تعمل لي إرار في في في مخي هكا. ما الغنيات اللي حبيت نحكي لكم عليها اليوم هي غنية أنا مولهان، أنا للفنان عبد الله رويشت. تعرفوه عبد الله رويشت هذاك الفنان اللي حبيت نحكي لكم عليها ونحكي لكم على غنية يغنيها هو. هو كأنه فما كأنه هو متعارك يعني مع حبيبته، كينه هكا في الغنية متعارك مع حبيبته، والحمد لله عملوا زعما موعد مع بعضهم باش يتفاهموا باش يحكيوا على المحبة والغرام اللي يجمعهم. اشنو يعمل في الغنية سي عبد الله رويشد؟ والله نقرا في الكلمات لانه ساعات ما ننتبهوش برشا للكلام اللي يكتبوا شعر، فهذيك علاش قلت لكم الاغنيه هذه عملت لي ارار في راسي والله معناتها بالحق. حاسين تخيلوا انتم الصوره وتخيلوا انتم الحكايه واسمعوا بعد شويه الاغنيه. عادت لقاهم بعضهم باش يعتذر منها، باش يقولها انا ما عندي حتى واحد في حياتي الا انت، نحبك كان انت، ما فما حتى امراه تملي لي عينيا كان انت. قال لها انا مو والهان، انا ابدا ما راه ولهين ما فهمت. قالها انا دنيا من الولا، شفتوا مش الولهين برك، هو دنيا من الولا. قالها انا مو تعبان، انا ابدا انا دنيا من التعب، شفتوا سي عبد الله قديش. وبعد يقولها بعد ما يكمل الحوار والنقاش مع بعضهم هذه الجمله اللي انا بهتتني بالحق، يقولها هو ناقص أنا حب تاني أنجرح منه ونعيش مرة أخرى الجرح. معناتها جاي طبع شاعر في بالي. كملوها أنتم الغناء. قالوا أنا معناتها ناقص حب تاني أنجرح منه وعاني. معناتها توا جايب حبيته بحذاه، تخيلوا أنتم الصورة جايبة بحذاه ويقول لها ما عندي حد وكاين أنت في حياتي، بعد يجي يفسر لها ويوضح لها يقول لها ناقص نعاود نحب مرة أخرى باش ننتجرحها. والله هكيك والله هذيك هو الكلام. صدقتوا فهمتوا الحكاية؟ عاطوا يغني لكم، أسمعوا مليح مليح مليح الحكاية بتاع الغنية مع عبد الله رويشد، أنا مو ولهان، أنا دنيا من الولا. أنا راجعين.

سمعتوا هالجملة ولا ما سمعتوهاش؟ يعني وقت اللي واحد يجي يتصالح مع الحبيب نتاعه ولا مع الشريك نتاعه ما يجيش يقول له معناتها انا ناقص مع الشعر في اللحظة هذيك، شنو حب يقول؟ يعني حب يفسد العلاقة بيته ولا شنو يحكي؟ وانا مناقص حب تاني انجرح منه وعاني، ربي يهدي الشعر. تحية لكم من الناس الكل في الكول تايم 19 سبتمبر 2020 تنتظم اليوم في تونس ظاهرة صحية ووطنية للتقصي المبكر لمرض الزهايمر في 15 ولاية تحت إشراف وزارة الصحة. هذه اليوم كما قلت تحت شعار كان بدي تنسى احنا معاكم ما ننساوكش، دي مهم برشا كان بدي تنسى احنا معاك وما ننساوكش. الجهة المنظمة هي الشبكة التونسية لجمعية طب الأعصاب والعلوم العصبية بتعاون مع جمعية الزهايمر بتونس، عديد الأهداف تخص الأيام اليوم هذية يوم التقصي المبكر لمرض الزهايمر. فما توا ناس اسمع فينا تقول لك زعما شنو الفرق بين الزهايمر وبين الخرف؟ فما فرق بيناتهم؟ هل هو مرض عصبي؟ فمش ربما وقاية من المرض هذا قبل ما نوصله بدل للعلاج؟ نعرف برشا من المرضى الزهايمر اللي يعاني وإن شاء الله ربي يشفيهم ويعافيهم، وأكثر تعبين معاهم العائلات متاعهم اللي في بعض الأوقات ما يتفهموش المرض شو معناتها الزهايمر وعليش ولا ينسى وعليش فقد الذاكرة وكيفش نتعامل معاه المريض هذا. برشا أسئلة تطرح حول الموضوع. احنا بعد ما نسمعه الغنية أنساك ده كلام هو ده اللي مش ممكن ابدا لا ما ننساش الحمد لله يا ربي. نسمعها بصوت وائل جسار يكون حاضر معنا المختص في المخ والاعصاب. دكتور عماد بعد النغم مباشره يكون حاضر معنا ناخذ معاه الفرق بين الزهايمر والخرف وبرشا اسئله حول الموضوع وانا راجعين.

0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا، مرحبا بيكم، تحيه لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا في الكول تايم. مرحبا بيكم، محلى كلامكم ومحلى مساجيتكم، والله قاعدين نحبكم، ربي يفضلكم وربي يخليكم ليا. الناس الكل انتم عزيز على قلبي، وعمري ما ننسيكم وعمري ما ننسى كلمه هكا حلوه تقالت في الفيا ولا في الاميسيون، ربي يفضلكم وربي يخليكم ليا. الناس الكل نعاود نذكروا 19 سبتمبر 2026 تظاهره صحيه وطنيه للتقصي المبكر لمرضى الزهايمر في 15 ولاية تحت إشراف وزارة الصحة. شعارها كان بديت تنسى احنا معاكم ما ننساوكش. زعما دكتور عماد هاو يحضر معنا، دكتور عماد المختص في المخ والأعصاب، اهلا وسهلا ومرحبا بيك دكتور عماد.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بالمستمعي إذاعة فلغس.
0: شكرا ليك، طمني على روحي وعلى برشا ناس تو يسمعوا فينا في بعض الاوقات ننسيوا هكا حاجه قلت بعد نقفوا هكا زعما وانا الواحد الثلاجه زعما انا الواحد دخلت للبي تي في لبس مش عرض الزهايمر ولا حاجه.
1: لا في الغالب لا
0: في الغالب لا، ما فما احتمال بيه ان شاء الله ربي يحفظنا. نتخيل ان الناس كل معناتها تجيو هكا لحظات انهم ينسوا زعما الواحد مشيت لانه مخ يبدا مشغول برشا حاجات في نفس الوقت، فبطبيعه يولي ينسى شنو الترتيب اللي انت عملته واحده نسيسوا على مخنا شويه ونريحوه شويه كولايه دكتور عماد باش ما يغلطنيش ونغلطوا معاه. بيه نحبوا معاك دكتور عماد لو تسمح ناخذوا فكره حول الفرق، خاطر قبل ولا ما نعرفش لو برشا ناس يسمعوا فينا يقول لك علاش بلي يسميوه الزهايمر، وقت اللي من قبل من قديم الزمان نعرفوه اللي يكبر اللي يتقدم في السن البعض منهم بطبيعه مش ناس الكل يمرض بالخرف، يقول واحد انساني خرف يقول لك هذيك سي يفقد الذاكره وما عادش يعرف عائلته وما عادش يعرف الناس والكل. شو الفرق بين الزهايمر وبين الخرف لو تسمح دكتور؟
1: واضح. نحب نعرف خاصة على أنه الاحتفال باليوم العالمي للمرض الزهايمر نهار 21 سبتمبر إن شاء الله، وهذه من الومضات التحسيسية اللي صاروا من اليوم في برشا مراكز صحية خاصة في مستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وفي العديد من المراكز كما قلت أنت في 15 ولاية تقريبا. الكل للتحسيس
0: للوقاية
1: للتشخيص المبكر للمرض الزهايمر وللوقاية كيفية تسوب الوقاية من المرض هذايا. واحنا كما قلت انت مدام حنان قبل كده نحكيه كما يقولوها على مرض الخرف وتواكي نحكيه على مرض الزهايمر، شنو الفرق؟
0: ذاك هذا مهم برش.
1: المهم الخرف، الخرف هو هي متلازمة هو مشمول دار شمولي أكثر. الخرف هو اضطراب في وظائف الدماغ تؤدي إلى نقص في الذاكرة، نقص في التركيز، عدم القدرة على إيجاد الكلمات الصحيحة، عدم القدرة على البلانيفيكاسيون ولا حل المشاكل. هذه الاضطرابات أو الضعف هذا اللي في الذاكرة يؤدي إلى اضطراب في الحياة اليومية متاع الشخص. هذا يقولوا عنده الخرف. ومرض الزهايمر هي نوع من أنواع الخرف.
0: هو نوع من أنواع
1: الزهايمر. نعم.
0: ذكر.
1: طبعاً بتصير لك كده. الزهايمر تقريباً يمثل حكاية 60 إلى 80% من أسباب الخرف. هو سبب يمثل تقريباً 1/3 من أمراض الخرف. الأسباب الأخرى تجي تكون حوالي شقرة. وقت واحد عنده خرف بشرط هي عنده زهايمر. نجم تكون عنده مثلا تجلطات دماغية متعددة أدت إلى نقص الذاكرة وكل شيء، هذا مرض خرف. واحد آخر نجم يكون تسبب في زيادة الماء نقول احنا السوائل في الدماغ، يعطي مرض خرف. واحد آخر نجم يكون نزيف صغير تحت القشرة متاع الدماغ تؤدي إلى هذه الاضطرابات النسيان وكذا. يعني الخرف فيه الزهايمر هي النسبة الكبيرة خاصة بالنسبة للعباد اللي فوق 65 سنة تقام الأكثر يكونوا زهايمر. وفي أسباب أخرى، في أسباب أخرى اللي في بعض الأحيان نجم نعالجوها تمشي أحسن من نعالجوا الزهايمر.
0: يعني
1: يكون نقص فيتامين ب12 اضطرابات في الغدد ولا حاجة، كلهم نجم يعطوا نوع متاع خرف اللي يعطي فقدان ذاكرة ويعطي نجم نعالجوها معتها بسهولة. يعني الحاجة اللي حبيت نفسرها أنه الزهايمر هو نوع من أنواع الخرف. هو سبب من أسباب الخرف، هو السبب الأكثر شيوعا.
0: يعني ما نجموش نقولوا ولا الخرف هو الألزايمر، باش نفصلوا باش نوضحوا.
1: مش بالضبط مش هو الألزايمر،
0: نجم نقول عليه هو أمراض عصبية. هو هما الألزايمر والخرف هو مرض يمس الجهاز العصبي.
1: نعم.
0: دكتور
1: أي داكا. هو مرض ما يمس الجهاز العصبي بصفة كبيرة، الجهاز العصبي المركزي خاصة الدماغ، حيث هذا تصير ضعف في الخلايا متاع الدماغ تؤدي إلى فقدان الذاكرة، خاصة في مرض الزهايمر. الضعف هذا ناتج عن تراكم نوع من البروتينات الضارة، البروتين بيتا أميلويد ولا البروتين تو، يجوا في الخلايا الدماغية يعطيوا ضمور بتاع هذه الخلية، وحتى يتسبوا في وفاة هذه الخلية وتضعف الذاكرة وتضعف برشا وظائف أخرى.
0: دكاغ هذه الفرق بيناتهم، ونعاود نذكره هو مرض هما أمراض يعني كما الزهايمر والخرف يمسوا الجهاز العصبي ويمسوا الذاكرة، هذيك علاش نقولوا
1: يفقد الذاكرة.
0: دكاغ هو حتى في سورة الحج ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يعني سبحان الله والإنسان بعد ما كان يعرف ولا ما يعرف حتى شيء، ينسى كل شيء، ينسى حتى أولاده، ينسى حتى أقرب الناس ليه، ينسى الحكايات واللي عاشها قبل الكل، حتى المحيطين به ينساهم، وذي أمر معناتها يعني يوجع برشا الحقيقة معناتها.
1: وأنا عشتها مع مدام حنان في البداية راه يبدأ ينسى الحوايج الجديدة، الذاكرة القريبة،
0: الذاكرة القريبة تمس،
1: وبعد هيك الحوايج الأخرى أحتاج وكل شيء هيك في المراحل المتقدمة متاع المرض يبدأ ينسى الحوايج القديمة.
0: دكاغ في البداية ينسى جديد، بعد يولي بشوية بشوية ذاك القديم هي تتمس
1: القديم، وثم اضطرابات أخرى تنحكي عليها.
0: بيه شنو أسباب أهم أسباب الزهايمر دكتور؟ ربما يتوى بعد اسمع فيني يقول لك أكيد العوام الوراثية، فما اللي عنده شكون في العائلة مريض بالزهايمر فما احتمال ولا إمكانية كبيرة يكون وراثي هكا ولا يصاب بالمرض.
1: أي ثم شوية وراثة باش ما نخوفوش الناس، ماهوش وراثي 100%، أما ثم اللي عنده مشكون في العائلة هم يكونوا أكثر عرضة باش يعملوا المرض هذايا أكثر من الآخرين، نجم نقول مثلا 10% زيادة.
0: دكاغ هو في الجانب وراثي. يقال أيضا دكتور يجي من جلطات، يعني نجم ثاني يجي جلطات،
1: كذلك الجلطات الدماغية المتعددة كما قلنا تعطينا مرض الخرف ديمونس، بس كده الخرف هي لا ديمونس، الزهايمر هي لا مرض الزهايمر اللي هي سبب من أسباب الخرف. الجلطات الدماغية المتعددة تعطينا لا ديمونس بس كده اللي هي خرف معناها ناتج عن الجلطات هذه.
0: دكاغ توا اللي يسمع فينا في العائلات التونسية يسمع في إذاعة صفاقس يقول لك بي أنا عندي شكون في العائلة معناتها صحيح تقدم شوية هكا في السن لكن نحس بيه تبدل تغير ما عادش مركز برشا، كيفاش نشخصه المرض هذايا وشنو لازمنا نعمله باش نعرفوا يلدرا نتعاملوا مع مريض الزهايمر ولا عادي معناتها كيفاش؟
1: دونك كما قلنا أول حاجة أول عامل معناتها اللي يسهل ظهور مرض الزهايمر هي التقدم في العمر. فوق في العادة في الغالب معناه يكون فوق 65 سنة، وتعرف تواجه مع تقدم نسب العمر معدل الأعمار أنا المرض هذا عمال يزيد في تونس تقريبا ثم 70,000 أو 80,000 حالة متاع مرض الزهايمر. أنا شيء كبير
0: معناه حاجة عدد كبير،
1: شكون مثلا ما عندوش في العائلة متاعه، شكون ما عندوش باران ولا أبو ولا أب ولا أم ولا جار ولا حاجة عنده مرض الزهايمر موجود كثر. لذلك علاش تو نظام الصحة العالمية معناتها ثم إنالير معناها باش التقصي المبكر وكيفية سبل الوقاية إذا كان أمكن تو نحكيه عليهم شوية. أول سبب في المرض هذايا هو التقدم في العمر، هذاك على غالب ما نعملش منها في حد شيء. الثاني سبب ثم العوامل الوراثية كما قلت أنت، ثم أسباب أخرى اللي هي تجم تخلي المرض يظهر بسرعة عند عدد أكثر من عدد أخرى اللي هما معناتنا فاكتور لفاكتور كارديو فاسكولير كما نقولوا مرض السكري، مرض ضغط الدم خاصة وقت يكون مش معدلين، مرض الكوليسترول، التدخين، التدخين من أحد الأسباب، السمنة، عدم ممارسة الرياضة،
0: الهيجين دو في على طريقة العيش زيادة متخيل زيادة،
1: الانعزال اللي قاعد منعزل اللي ما يقعدش يقرأ ما يطلعش ما يتبعش، هيك من الكل عوامل تسهل ظهور المرض.
0: للأسف معناتها الناس توا اللي يسمعوا فينا وعندهم الأمراض هذه كيما التونسيون والسكري والقلب عديد الأمراض المزمنة يلزمهم يتلهيوا بالمرض نتاعهم وهكا ولا يقرحوا بالتونسيون
1: الأكثر شيء باش ما يصيروش تعكرات. من بين التعكرات هو تسهيل ظهور المرض الزهايمر وطبعا ظهور الجلطات وإلى غير ذلك. معناها الوقاية الأولية تبدأ في علاج هذه الأمراض وتعديل مثلا السكر والضغط والكوليسترول والتنقيص في الوزن والرياضة وعدم التدخين والكحول زادة كل ما يسهل
0: حتى المشروبات الكحولية. وهذه دعوة للإقلاع على التدخين وأيضا عن المشروبات الكحولية اللي تخلي الإنسان مش يغيب عن الوعي فقط نغزر الغدوة الحقيقية معناتها بعد بعدها شنو مش يصير وما الإنسان يولي يفقد الذكرى في سالينها تمس الخلية العصبية به. فما اللي يسمع فينا زي كيف يقول لك أنا بعد الروتريت نرتاح نرتاح يولي في عزلة ربما دكتور يولي هكا بعيد على الناس ويكتئب وكذا يدرى هذوما زدم الناس يولي معرضين أكثر للزهايمر ولا يلزمهم يعملوا نشاط باش ما
1: قلي في الغالب مثلا كي كان يخدم تلقاه معناتها قاعد أموره ماشية بعد من نفوش أخبار الذات ونعزل تظهر العلامات أكثر. هيك علاش احنا ننصح حتى اللي ياخذ ريتريت انه ديما يقعد يطالع ديما يقعد يلعب مع احفاده ينجم يلعب بالكارت الدومينو حوايج اللي تخدم الدماغ. قد ما نخدم الدماغ قد ما نوخر ظهور المرض الزهايمر نجم نقول مش نخليه ما يتنحى بالكل اما قد ما نمارس احنا الرياضه الدماغيه والرياضه البدنيه قد ما نخليه الامور توخر.
0: فوز يمشي القهوه على الدخان وغيرها يولي فما شطرنج لعبه اللي هي تفيد
1: مثلا صحيح الالعاب اللي تخدم الماده الشحمه نقول
0: والماكله اللي لازمها تكون غنيه بالفيتامينات هذا يزد ضروري جدا.
1: دكار الماكله المنتظمه الغنيه بالفيتامينات خاصه الفيتامين بي 12 لازم يكون موجود والفيتامين دي بصفه عامه والغنيه بالاوميجا 3 كما السمك كما المكسرات تكون مثلا نية مثلا الجوز اللوز الكاجو بعد نعرفهم غاليين شوية دوات أما لكن نجمو ناكلو كمية قليلة النهار نمشي وتكون نية مش مقلية باش نحافظوا على
0: راهو هنا دكتور نحكيو على مش وقاية بركة نحكيه على إنه تبعد الفترة معناتها فوق واحد شمرض 60 يولي يمرض 65 معناتها ولا هكا ولا الناس هذوما المعرضين اللي ما يمرضوا بالزهايمر نوخروه المرض نقولوا احنا
1: نوخروه أخطر شيء تعرف عندنا محل الأبحاث أثبتت أن المرض الزهايمر يبدأ 15 ولا 20 سنة قبل ما يظهروا أول العلامات تبدأ الخلايا نتاع الدماغ تتآكل وتضعف تدريجيا. احنا معناتها يزمنا من احنا صغار نبداو نحافظوا على الغذاء كما قلت انت الصحي الغني بالأوميجا 3 الرياضة خاطر الرياضة تنشط الدورة الدموية وتنشط الأكسجيناسيون نتاع الدماغ كل عوامل من الصغرى تبدأ ما نسميوش حتى الواحد يولي عمره 5 سنة باش يقول اي تو انا مش نبدا لا من قبل باش نتوقعوا اقصى شيء ونوخروا اقصى شيء ظهور المرض.
0: مهم برشا مهم برشا كل الكلام اللي تقول فيه دكتور ان شاء الله ربي يحفظ الجميع ونبقاو ديما نتذكروا الحاجات الباهيه وننساو الحاجات الخايبه اللي تعدات في حياتنا وهذا مهم برشا لان نعمه النسي نرافي في بعض الاوقات ننساو اللي عزيز علينا فقدناه
1: ننساو الى سؤال العادي هل النسيان مهما نسيان هو الزهايمر ولا
0: نعم وهذا سؤال رئيسي
1: نقولوا لا اللي النسيان هو حاجه طبيعيه نجم نتعرضوا لها الناس الكل خاصه بعد ساعات الانسان ينسى وين حط المفتاح نتاعه ولا وين كما يقولوا حد كرابته ولا حاجة تعريف نمشي لكن إذا كان الحاجة هذه تتكرر صح. وتأثر بعتالي على الحياة اليومية متاع الشخص هيك الوقت نولي ونسأله احنا ونولي ونخاف ونحتاطه ونحاوله نعمل التقسي متاع المرض باش نلوزوا علامات أخرى متاع المرض نقولوا عليهم مثلا احنا قلنا زي ما خاصة نبدأ بالنسيان لكن تبع علامات أخرى إما مثلا الاضطراب في الكلام يلقاش كلمة كما عدم المعرفة حاجة توري حاجة ما يعرفهاش ينساها شنو هيك كما الاضطراب في الوقت ولا في المكان ما عادش يركز في اليوم شنو والشهر شنو بعد حاجة يوصل حتى الفصل الخريف ولا الشتاء ولا المكان يغلط هذه مثلا مدرسة ويقول لا مستشفى ولا تمشي ديزورونتاسيون تمبورو سباسيال بعد تقدم الامور توري حتى ثم بعض الاحيان شوية هلوسة تخيلات تمشي يعني تخلينا نزيدوا نعمل التشخيص نتاع الزهايمر او لا نتاع امراض اخرى معناها العلامات متعدده واحنا وقتاش اون سانكيت كما يقولوها وقت اللي هو في الغالب شكون يجي الابن يجي بوه الام يقول لي راه هذه بدات تنسى مثلا امه لكن الام تقول لا انا ما ننساش لا ما ننساش لكن زيد الوقت اللي ينسى المريض اللي هو ينسى احنا نتحيروا نقولوا لك ثريا خاطر هو مش فايق بروحه اللي هو قاعد ينسى ويقولوا لك ثريا هذا مش يعمل من مرض الزهايمر ولا حاجه اما احنا قليل فين يجيك المريض هو اللي يجي يعدي
0: داكوغ يجيبوا ولده ولا بنته يقول راه حسينا فما تبدل
1: العائله
0: داكوغ ما نعرفش توا طمنتنا مع الدكتور توا في بعض الاوقات هي ولا ما حرجت لي الضحك هكا
1: سيرنا
0: في بعض
1: احنا في الصبر علاش نساو لازم تكون نقص التركيز تكون خاطر الانسان مجوجم تجي
0: مجوجم والله يجي
1: نقص النوم لازم تكون نقص النوم لازم تكون بعض الحاجات الاضطرابات الهرمونيه كما اضطرابات الغده الدرقيه كما نقص فيتامين بي 12 نقص الحديد اذا ما حوايجات نحن ديما نلوجوه من قبل باش نراو الاسباب نتاع النشوه اما في الغالب جدا حتى الاكتئاب حتى الامور النفسيه كي تكون مش باهيه يعني نشوه وتكون نشوه عرضيه وما تاثرش في عام على حياه اليوميه
0: صحيح وقت نتقلقوا معناتها نتقلقوا على رواحنا اذا تكررت الحكايه اكثر من مره والواحد يقف قدام الباب ويفركس على المفتاح نتاع الدار زعما ما خليته اكثر من مره يحل الثلاجه زعما شنو مش نازل ذاك الوقت يتقلق اما كتصير مره بعد قديش
1: قاعد يسال نفس السؤال يعاودوا برشا مرات تكرر السؤال نفس السؤال
0: صح لا والحمد لله باش ما نتقلقوش على رواحنا لان الناس تصير ساعات نمشي نحل الثلاجه نقعد نغزر لها تو يسمع فيها الناس امير تعملها الحكايه ولا يا امير تحل الثلاجه تقعد تقول زعما هكا حتى امير لاباس ما ورنا لاباس مادام امير الجاموسي قال لك حتى انا تصير لي تنجم لانه بالحق بعد من البوست كوفيد خلينا نقولوا برشا بعض الناس يسمعوا فينا توا ولا حتى ملي متسان قعدت معاهم يقول لك حتى الناس اللي عندهم مرض فقدوا شويه من الذاكره ومن التركيز بسبب الكورونا هذيك علاش بقات فيهم يعني الحكايه هذه بسبب الكوفيد
1: ولا
0: بقات فيهم نقص التركيز
1: يعني اكزاكتومون نقص التركيز ونقص الذاكره
0: هذيك علاش ما تخافوش لاباس نطمن في روحي ونطمن في الناس الكل لاباس ان شاء الله ربي يحفظ الجميع تحيه كبيره ليك دكتور على كل النصايح اللي قدمتها لنا اليوم في برنامج كول تايم وما نجمو نكونوا هكا في كول تايم الا ما نبداو متذكرين الحاجات الباهيه وناسيين الحاجات اللي مش باهية اللي مرت في حياتنا واللي مرت لنا حياتنا كيما الإنسان اللي غدرك ولا اللي خانك ولا اللي ضرك ولا اللي ظلمك ولا اللي كذب عليك ولا اللي قال فيك كلام مش باهي ولا اللي زعما مثل انه يحبك وهو ما يحبكش هذوما الناس الكل كي ننسيوهم ونتذكروا كان الباهي فأموركم النفسية والعقلية والعصبية راهي لاباس هكا ولا يا دكتور
1: ثم حاجة واحدة العبيد يجب نقول عليها
0: قل.
1: هو أهمية التشخيص المبكر علاش التشخيص المبكر خاطر ثم نجمو بين شخصنا بالفحص السريري طبعا أول حاجة ذاك الفحص الذهني السريع التيست مينيمون تالستيت التيست متاع الخمسة كلمات اللي عودهم وبعد تالي نجمو نستعمله حتى الرنين المغناطيسي للدماغ اللي يورينا ثم ضمور في بعض المناطق بتاع خلايا الدماغ إن فوات أكدنا بالتشخيص بتاع مرض الزهايمر ثم علاجات نجمو نبداوهم من الأول بخلاف لكن الأمور الوقائية وكل شيء ثم علاجات اللي هي تأخر تطور المرض ليزونتيكور نيسترازيك لاميمونتين وحوايج أخرين ثم حتى ليزونتيكور مونوكلونوت أبحاث جديدة وكل شيء وثم لحظة علاجات أخرين هما علاجات العلامات إذا كان نعطيه علاج مضاد الاكتئاب ما يرقدش نعطيه شوية علاج للنوم إذا كان يهلوس نعطيه علاج ضد الهلوسة ثم جيت تحسن الكاليتي دو في نمط حياة تحسن إذا كان هام ياسر بيش يكون على الأول إذا كان أعطيناه مع الأول نوخروا التطور نقصوا من تطور من حدة المرض ونوخروا حتى ظهوره مع ترسيبة كبيرة مع واحد في 60 سنة يخدم نقولوا نجم على الأقل يزيد 5 سنين أخرين يخدم حتى يوصل للارتياد وكذا باش تظهر بعد حاجة هام ياسر لكن نوخروا 5 سنين لعلامات المرض لو نربحوا برشا حوايج ونقصوا بالبريفالونس تاع المرض دي انا هام ياسر التشخيص المبكر والعلاج وكذلك الامور الوقائيه اللي قلنا عليها
0: بربي تسمح دكتور قبل ما نختم معاك مدام سميح بحث لنا سؤال انا مش نعطي اسم الدواء هو يبدا بالدي دي اكيد تعرفوا الاسم ما نحبش نعطي الاسم التجاري في المباشر تقول تستعمل في الدواء هذايا للمرض الزهايمر من 2023 تقول هذايا الدرا يزيد في الزهايمر يخلي الانسان ينسى اكثر لانه الوالده نتاعها تقول ولات تتصرف معناتها تصرفاتها غريبه وتنسى أكثر يعني بعد ما استعملت الدواء هذا.
1: نتوقع الدواء هذا اللي تحكي عليه هو مرض دواء مرض صرع بالبلاي. هذا كان ثم نوع من أمراض دواء صرع اللي يظهر ويزيد ظهر العلامات الفينوباربيتال بصفة عامة، يزيد ينقص في الكباسيتي كونيتيف، ينقص يسهل من ظهور علامات إذا كان ثم علامات متاع الزهايمر. لكن العلاجات متاع الزهايمر هي بيتها هي ما تضرش مع الأكثرية اللي كانت تعطاها طبيب المختص، المختص في أمراض المخ والأعصاب، يعطيها ويشوف يراقب المريض وتحاول
0: يمكن ينقص لها شوية ربما يمدوا ولا يتبعها
1: التطور صحي. نجم إذا ما تشوف طبيبها يجي معدلها الجرعة ونجم يبدلها دواء آخر، معناتها يصير مع ثم برشا أدوية معناتها موجودة.
0: داكوغ، مهم برشا المعطيات هذه والمعلومات اللي قدمتها هنا. شكر كبير ليك دكتور عماد، يعطيك صحة ربي فضلك على اللقاء هذي الفيري كول كان معانا اليوم في الويكند. شكرا ليك، يعطيك صحة ربي فضلك، وإن نصيحة مني ليكم فيصل شاطرني نصيحة هذي ولا ومير زي كيف كيف ننسي كل حاجة خايبة في حياتنا ونتذكروا كان البي فيصل يقول لي إيه نعم إيه نعم نعرف فيصل راك معايا ديما على طول معايا. تحية كبيرة ليكم، تذكروا كان الحاجات البيه، تحية للناس كلها، راجعين بعد الموسيقى.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا.

على سوريا 16 سنة على الشام بعد سنوات طويلة من الغياب، تحولت كلمات غنيتها جديدة قولوا يا عالم لأمي، رجعت أصالة على الشام. المشهد حي وقت اللي وقفت المطربة السورية أصالة نصري مجددا أمام جمهورها في حفل غنائي يقيم يوم الخميس داخل صالة الفيحاء الرياضية بدمشق بعد انقطاع كما قلنا 16 سنة عن حياة الحفلات في سوريا على خلفية مواقفها أو موقفها المعارض للنظام الرئيس السابق بشار الأسد. طالت أصالة على المسرح متأثرة، ما تملكتش دموعها، ما تملكتش روحها ووسط تصفيق الجمهور قبل ما تستهل الحفل بغناية ارفع راسك فوق انت سوري حر، وسط فعل واسع من الحاضرين اللي ردوا كلمتها. كان زوجها حاضر، بنوتتها كانوا حاضرين، كانت اجواء مميزة جدا جدا جدا في حفلة أصالة نصري. برشا من الكتاب يقولوا انتصرت سوريا وانتصرت أصالة، لم تكن أصالة تغني في تلك الليلة كانت تعود. 16 عام الفراق احتضرتها لحظة واحدة، لحظة وقفت فيها أمام الوطن متاعها، رعشت صوتها، فاضت عينيها وسقطت كل المسافات اللي كانت تفصل بينها وبين سوريا. ألف الحمد لله على عودتك إلى الشام. راهو قد ما تبعد على بلادك قد ما تزيد تحنلها وتحبها وتموت على ريحتها وعلى ترابها. نتخيل برشا ما يسمعوا فينا في الغربة عندهم الإحساس هذية، يقول لك يا ربي مهما كان ظروف العيش، حتى كانت خير، حتى كان إقامتي خير هنا ومرتاح في العيش متاعي، لكن تبقى بلادي هي بلادي، وريحة بلادي هي ريحة بلادي، وريحة تونس العزيزة الغالية هذيك في عروقي تجري. هذيك علاش تحية لكل المواطنين ومستمعينا خارج حدود الوطن، ربي فضلكم وربي خليكم، ترجعونا سالمين إن شاء الله. مرحبا بكم الناس كل. بعد شوية باش نستقبل دفعة من المكالمات الهاتفية باش نحكيوا على فيلم كوميدي جديد للمخرج هايف بن يوسف. تعرض كان العرض قبل الأول، الفيلم هذا يوم أمس بقاعة الكوليزي بتونس. البطولة كانت لوجيها الجندوبي، وجوج تحية كبيرة ليك وجيها. صابر الوسليتي الديناري تحية كبيرة ليك يا صابر. سهام مصدق وسامي الحامي وجهاد الشيرني، هذوما أبرز الممثلين والبطولة كانت ليهم. نلوج أنا على عنوان الفيلم هذي، الفيلم الكوميدي شنو اسمه؟ أنا أعطيتكم المخرج والممثلين، وكان أمس العرض قبل الأول للفيلم هذي شنو اسم الفيلم. والجائزة متاعنا 150 دينار اشتراك في سال دو سبور أكروفيت الموجودة في بداية طريق لفران. تحية كبيرة برشا الأكروفيت اللي ديما معنا في برنامجنا في كل تايم. شكرا لأكروفيت، تحية كبيرة لكم عشاق الرياضة، مش اللي تفرجوا كهوا، لا لا لا لا لا، اللي يمارسوا الرياضة ديكم نحبهم برشا، تحية كبيرة، تحية كبيرة ليهم ربي فضلهم. من جديد نرجع للموسيقى، بعدها نستقبل تليفوناتكم 70 164 280 لوجونا على اسم الفيلم الكوميدي هذية. سينو تواصلوا معنا وقولونا رأيكم في موضوع النسيان، تحبوا تنسيوا حاجات ولا تخافوا انكم تنسيوا حاجات. مرحبا بكم، الموسيقى في الكل تايم، انا راجعين مع حنان وفيصل.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: كول تايم. كول تايم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. الوقت تعدى بسيفة كبيرة برشا بالحق، معناتها وانا نستنى باش نتلاقى مع مستمعينا اللي نحبهم برشا واللي توحشتهم برشا في كول تايم باش نقول الو. الاولى مكالمتنا الهاتفية، اهلا وسهلا ومرحبا بك، مساء النور. يا مساء الخير، مرحبا بك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا. شكون معانا سيدي؟ مرحبا بك. الحمد لله، ربي يفضلك. شكون معنا؟ يفضلك، بارك الله فيك، شكرا لك سيد الكريم.
1: عادل بن عبد الله.
0: سي عادل بن عبد الله، مرحبا بك سي عادل.
1: والله حبيت الحقيقه، والله
0: يعيشك ربي يفضلك.
1: على برب اللي عملته ويرحم والديه اخوي عماد اللي سلم ساعتها، الحمد لله تكثر بشيء ورواق ونطر. ها عبدتنا شوي استحلى، تعرف اختي حنان المطلب بتاع اللي عملت المطلب قاعد يجي عام راهو
0: سبحان
1: الله، جبت الجماعة الكل جبتهم لي هكا و...
0: تحكي على برنامج الخدمة. فكرتي، يعيشك. تفضل، انا هذه واجبي ونفرح كي انتم تفرحوا، وان شاء الله ديما نبقاو نعاونوا قدر المستطاع الناس اللي مستحقه للمساعده. ومرحبا بك
1: عماد الباقي، زاد ربي يبارك لك، خاطر قال لي الولايه مرتين وصلنا في الكرم وانا على ذمتك.
0: ربي يفضلوا سي عماد الباجي، ربي يخليك يا سي عماد، وان شاء الله ديما تعمل الخير، ربي يخليك. هو شوفير ولا شنو؟
1: لا لا، هو نايب محلي
0: مواطن. نايب. تحيه كبيره ليه، تحيه كبيره ليه، والله يعطيه الصحه، معناتها اسمع الميزيون حب يعاون وكل، ربي يفضله. شكرا
1: والله،
0: شكرا
1: لك. ينزل الولايه ويروح بيا للدار، انا
0: ربي يخليه. محليهم ناس كيما هكا والله.
1: حنان
0: قل لي،
1: مانيش نحكي لك على السؤال، بل عندي السؤال هذا رغم أحب برشا وجهة جندوبة، أنا واحد من الناس ومن نسيان.
0: ما عرفتش اسم الفيلم ولا شنو، ولا بش حكينا على نسيان
1: ولا نحكي عن نسيان وبرا
0: بيه نحكي عن نسيان. شنو رأيك في الموضوع هذي؟ يلدرى أنت من الناس اللي تنسى واللي تحب تنسى؟
1: اليوم أنا أحب نسك
0: الله لا ينهدك. تحب تنسى ما تنساش، نحاول وإحنا ننساو لأن نعمة كبيرة راهو خلقنا ربي أن ننساو الحاجات اللي توجعنا واللي تقلقنا.
1: لكن ساعات تعرف كل الوقت تخليك محاسات حاجة تتذكرها،
0: تتقلق منها ربما.
1: مملكتك العاملة ولا وما راهو فما حاجات تلزمني تنساها.
0: بطبيعة فما حاجات ما يلزمش ننساوها، فما حاجات ننساوها نحبوا ننساوها باش ما تتعكرش، ما يتعكرش مزاجنا ولا حياتنا في المستقبل.
1: احنا اخت حنشوف راهو جابت في الشق والحاج ولبدوا الاولاد ولبدوا شنو؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب. راهو القران يخليك تبعد على، سبحان الله، يخليك تبعد عن المشاكل النفسيه اللي يحتاجها. ايضا يسكت في راح واحد الناس على الحاجات اللي صارت، سبحان الله، من زمان راح، سبحان الله. احد صور انت برد حاجات صارت في برد حاجات، لكن بذكر الله
0: تطمئن القلوب. على بذكر الله تطمئن القلوب. فما ناس تقول لك انا ما نطمئن قلبي الا بذكر ربي، معناتها والحق.
1: حبيبي القران حسب مجال في الدسيق بسيما ربي يبقيه سامة، حامل القرآن قليلة إنه حامل القرآن يمرض بالزهيمر، وطبعا برنامج على الزهيمر النهارات واحد
0: وي
1: حماية القرآن، حماية بتخليك تمر بالزهيمر.
0: إن شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل يا ربي، ونكونوا من حافظي القرآن الكريم. شنو خير من القرآن الكريم سيد الكريم؟
1: فرحانة فرحانة والله، أنا فرحانة نفرح حياتك.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك، تنورنا. ربي يخليك يا سي عادل، ربي يفضلك. شكرا ليك على الوفاء الدام، شكرا، ربي يخليك. نمشي المكلمة رقم 2. ألو، عسلامة.
2: ألو،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: عسلامة مدام حنان،
0: مرحبا، الله يسلمك. شكون معنا للا؟
2: سعاد طرابلسي من صفاقس.
0: سعاد طرابلسي من صفاقس، مرحبا بك يا سعاد.
2: ربي يعيشك.
0: مرحبا، شارك معنا في المسابقة
2: ان شاء الله.
0: باهي، نذكروا جائزتنا مهدية من سال دو سبور اكروفيت اللي نلقاو فيها الدونس اوريونتال، نلقاو فيها الفريستايل، نلقاو فيها لاكرواتاك، ونلقاو فيها الزومبا 100% فام، نلقاو فيها برشا انواع من الرياضات. الاثنين والثلاث والاربعاء والخميس والجمعة هاكا باهين، معناتها يميت باهين برشا شابعة بالايامات. اكروفيت رقم التليفون 53 383 244، نعاود نذكر 53 383 244، موجودة في بداية طريق لفران في النصرية تقريبا، السال دو سبور هذه مش بعيدة على مرشانيس في بالي هكيك. هاي عسينا إجابتك يا سعاد.
2: إجابة هي دار العرس.
0: دار العرس
2: أي
0: ولا دار العرس؟
2: دار عرس
0: مغير ألا بيعاود ذكرني سعاد لقب
2: ترابلسي.
0: سعاد ترابلسي بألف وليم ولا لا؟ مدام دار العرس مش دار العرس هكاو، ما تولي لازم نثبتوا هكا ولا
2: ايوه.
0: يلا مرحبا بي سعاده. مرحبا ربي فضلك، شكرا ليك. نمشي المكالمه رقم 3 بعد سي عادل وسعاد. وين مش نمشي و... الو عسلامة.
3: الو
0: يا مساء النور، مرحبا بي. الو يا
3: حنونه،
0: مرحبا يعيشك ربي يفضلك. مرحبا
3: شكرا برشا على الصوت.
0: مرحبا بيك يا لالا ربي يفضلك. شكون معنا؟
3: انا ديما منور المفتاح.
0: الله ينورك يا لالا، مرحبا بيك ربي يخليك.
3: هنا بن محمود عاد المستمع الوفي
0: نتاعك. هنا بن محمود، مرحبا بيك يا هنا.
3: عايشك وبيك حنونه.
0: وين تسكن؟ هنا او هناك يا هنا؟
3: هنا وهناك.
0: نحكي حاب نحكي على المطر يعني. وين موجوده انت؟ صبت عندكم المطر ولا
3: اي صبت سن يعني بالهوايات معناتها تقمن في الشاكه
0: كيلومتر 6 كيلومتر 6 صبت المطر
3: يعني بمعنى راوية. ما شاء الله
0: ما شاء الله ما شاء الله،
3: هنيك مروة كما تقولوا.
0: يا هنيك الخير يا هنا ربي يخليك شكرا.
3: هاي
0: بيه الفيلم اللي لوجع لي شنو اسمه يا هنا؟
3: هو فيلم ممثل قدير سيام مصدق، فيلم كوميدي اجتماعي، هو دار العرس.
0: دار العرس هو بطولة وجيهة الجندوبي، سيام مصدق، صابر الوسليتي، سامي الحامي، وجهاد الشيرني، كينامس لابخي بريمير
3: بن يوسف.
0: داكوغ الهايفل بن يوسف، اعطينا كل المعطيات هذه لكن نلوجوا على اسم الفيلم احنا. اسم الفيلم هو ده فيلم دار العرس تقول انت.
3: دار العرس.
0: شكرا ليك يا هنا، يعطيك صحه ربي يخليك. قال لي نمشي التليفون، نمشي التليفون موالي لعسلامه رقم 4. الو عسلامه. يا نا تعاد ما تحطونيش الراديو لو تسمحوا ربي يفضلكم، وقت تسمعوا الإذاعة نقصوا كي تشاركوا معنا داكوردو نقصوا في الراديو. مرحبا بيك اللي معنا على السلامة. مرحبا بيك. هلو هاو ار يو على السلامة.
4: هلو
0: مساء النور. هلو سهلة. مرحبا مرحبا. شكون معنا؟
4: هلو
0: نسمع فيك. شكون معنا؟ شكون معنا سيدي؟ ما هذيك علاش فما صوت يتعاود مرتين سيد الكريم؟ انا كنت نعطي فيك في نصيحه، راه قلت لك نقص برشا من الراديو باش تسمعنا والصوت ما يبداش يتعاود. داكوردو تحب تعاود الاتصال ولا نقولوا الو فيصل؟ به على غالب المكالمه هذه ما كانتش جيده، نجم تعاود تصل بينا اخويا. مرحبا بك على 70 164 280. نعملوا غنيه نوصلوا بها الموزز اخبار الساعه الثامنه ونواصلوا معكم المشوار حتى 8:30. اطلبونا على 70 164 280 وانا راجعين في كل تايم. cool.

0: تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلا،
2: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: مرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي نزول أمطار مؤقتة رعدية خلال الساعات القادمة، وأحيانا ستكون غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد والريح قوية نسبيا. أعلنت بلدية العين عن مشروع جديد يهدف إلى تحويل مياه الأمطار من مصدر لمشاكل تجمع المياه إلى مورد مائي يمكن الاستفادة منه في أفق 2035 بقيمة تقديرية تبلغ 30 مليون دينار، حسب ما أكده للأخبار المكلف بتسيير شؤون بلدية مراد زكريا. تنتظم غدا بالمستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة قافلة صحية، وذلك في إطار دعم جهود الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض القلبية والتنفسية وتقريب الخدمات الصحية من متساكني الجزيرة. سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موفقة الماضي بزيادة بلغت 43.7% مقارنة بالسنة الماضية وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. وعز هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات بوتيرة فاقت وتيرة نمو الواردات. في العالم، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم استهداف قائد في الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة خان يونس بقطاع غزة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التواصل مع سلطنة عمان إلى تفاهم بشأن تحديد مسار آمن لحركة الملاحة في مضيق هرمز. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن زيارة وزير الخارجية الباكستاني لطهران ستتناول العلاقات ثنائية نافيا وجود نية لتبادل رسائل محددة بشأن الوساطة وفق ما نقله اليوم التلفزيون الإيراني. نهاية الموجز للقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله يعطي معطياته الشخصية ولا العائلة.

0: واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: عشرتنا ما تفاش
2: وحكايتنا ما تتنسيش
1: على خاطركم.

0: كوتاي متواصلين معكم للثمانية ونص والثمانية تسعة دقائق. كوتاي ميكرو معكم حنان الحشيشة فيصل المرزوقي عند اللقاء هذايا وزميلنا أسامة عبيبسية في استقبال مكالمتكم الهاتفية على 70 164 280 70 164 280. وجائزتنا 150 دينار اشتراك في سال دو سبور. نحبكم رياضيين، نحبكم تمارسوا الرياضة، نخاف على صحتكم، نحبكم ديما هكا تخمموا باش تعملوا سبور مهما كان السن نتاعكم. سال دو سبور أكروفيت موجودة في بداية طريق لافران، رقم التليفون الكوتش أحمد 53 383 244 53 383 244. تحية لكم الناس الكل معانا في المتابعة والاستماع. فيلم كوميدي للمخرج هايفل بن يوسف، الفيلم هذايا تعرض يوم أمس العرض قبل الأول للفيلم في قاعة الكوليزي بتونس. بطولة الفيلم هذايا وجيه الجندوبي، صابر لوسليتي، سيام مصدق، سامي الحامي، واجي هيدا الشيرني. نحب نعرف شنو معكم انتوما بطبيعه، شنو اسم الفيلم اللي لوجوا عليه، زعما شنو اسم الفيلم؟ سهلت لكم برشا. خدينا ثلاثه مكالمات، نرجعوا من جديد للمكالمات الهاتفيه 70 164 280. ومرحبا بكم الناس كل معنا في المتابعه والاستماع، تنجموا كيف كيف تشاركوا على صفحه رسميه لاذاعه صفاقس. مرحبا بكم. نمشي للمكالمه المواليه معك اسامه وفيصل. اهلا وسلامه. مرحبا بك، شكون معنا؟
1: اهلا يا عايشه، سعيده بالبنيانة.
0: سعيده اللقب يا سعيده؟
1: ذكير.
0: سعيده ذكير، مرحبا بك يا سعيده.
1: والله ينورك يا عايشه.
0: شكرا.
1: روح نسلك على
0: قلبك.
1: لا لا، جابوا ظهر النفسات جابت على التكوين المهني.
0: اي
1: اخي، سموا تم شركه في الشرق عطوا النور بتاعها.
0: اي
1: النور ما جايتش من 96 ولا 93.
0: ما لا وقت اللي تلقى زهرة النفاتي في الـ في الـ في المباشر وانت كلمها زهرة دكودو، لاني ما عنديش فكرة يعني الرقم اللي يعطاه في المباشر الحقيقة. ما سمعتش.
1: اسمعني اختي، وديري اذاعة الساقس في التليفون مباشرة.
0: هي.
1: بالله يعملوا لنا الاذاعة نتاع الساقس، حد حطوها لنا في التلفزيون تفرج عليها كي
0: بس. هاك تتفرج تتفرج علينا، ادخل الاذاعة وتتفرج علينا يا مدام، معنا مدة توا واحنا
1: التليفون. من عرفش لي في التليفون،
0: في التليفون ما تعرفش ديك حاجه اخرى، اما راهو يتفرجوا فينا تاع الناس ديجا.
1: لا
0: هذاك
1: في التليفون او في التلفزيون. لا
0: في التلفزه، ما تنوليو برنامج تلفز تقول انت.
1: اي يعطيك
0: صح، هي الاذاعه اذاعه والتلفزه تلفزه.
1: كيما حنا بعد كيما كل
0: الدراسه هذيك تلفزه واحنا اذاعه يا مدام سعيده. كل حاجه في بلاصتها، احنا اذاعه تسمعونا نجم تفرج فينا على صفحه رسميه لاذاعه صفاقس، لكن باش تتفرج فينا كتلفزه مانيش تلفزه، نحن اذاعه، فما اذاعه وفما تلفزه داكوردو. مرحبا بك يا ليلى سعيده. شكرا لك فيصل، شكرا لك سعيده. مش في بالي تحب تفرج علينا يعني كيما برشا من الاذاعات، تقول لي لا كيما تلفزه، وسميت لي قنوات وعملت لهم الاشهار وحاصيل. وسعيده ربي فضلك يا سعيده وشكرا لك. نمشي للمكالمه مواليه بعد سعيده اللي عملت فينا. وين مش نمشي ولا عسلامه. مرحبا بك.
2: الو
0: مساء النور. مرحبا، شكون معنا سيدي؟
2: عسلامة، بشير علم.
0: مرحبا يا سي بشير، مرحبا بك. منين تكلم فينا سي بشير؟
2: والله والله من الحنشه بالضبط.
0: من الحنشه، فما مطر في الحنشه؟
2: تم لاباس.
0: لاباس خيرات ولا شوي شويه؟
2: عم باية
0: باية مطيرة باية. ان شاء الله ربي يرحمنا. ان شاء الله
2: عايش.
0: ان شاء الله ربي يرحمنا، ربي يخليك. هاي سي بشير، جاوبنا على سؤالنا والا مش تحكينا على النسيان؟
2: والله يعني نجاوبك على
0: السؤال.
2: سؤال
0: عطينا اسم الفيلم اللي لوجوا عليه، اللي هو سهل برشا.
2: دار العرس.
0: دار العرس تقول انت؟
2: ايوا
0: داكوغ. باهي ان شاء الله تكون جبتك صحيح. هاي سي بشير ربي يفضلك، ربي يخليك. شكرا ليك، مرحبا بيك. مرحبا، نمشيو للمكالمة الموالية. مرحبا بكم على 70 164 280. فيما تبقى من العمر بتاع الميسيون بتاعنا اللي ما عادش برشا بالكل، أقل من ربع ساعة تفصلنا عن نهاية المشوار معكم. ألو عسليمة، مساء النور. ألو
3: ألو،
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
3: فوزي طرابلسي.
0: سي فوزي، شتعمل في الدنيا سي فوزي؟
3: نعم.
0: شتعمل في الدنيا سي فوزي؟
3: نعمل صناعة تقليدية.
0: ربي يعاونك. ملف البلد العربي ولا في دارك؟
3: يعيشك. لا نعمل سودريتونس.
0: ربي يعينك ان شاء الله.
3: يعيشك
0: ربي يعينك يا سي فوزي، وربي يرزقك من فضله ان شاء الله. امين.
3: وانت زاده يعيشك، وربي يرزق كل مؤمنين
0: يا ربي. امين اجمعين، بركه كل قطره تمطر هكا والله.
3: على ذكر اي، لا الحمد لله يا ربي، يهنيك من رواه قوسين.
0: يعيشك ربي فضلك، هنيك الخير.
3: يعيشك. على ذكر النسيان.
0: ايه؟
3: النسيان. مو أنا أبار الزهايمر.
0: ايه؟
3: النسيان اللي قلبه صافي ينسى.
0: نعم.
3: ومن أتى الله بقلب سليم. هما والرسول سهل الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له شكون يدخل الجنة يا رسول الله؟ قال لهم ومن أتى الله بقلب سليم. اللي ظلمك وقهرك وانت رقدت وخليت راسك على المخدة وما خليتش غيظ في قلبك على حتى بشر, هذاك هو اللي يدخل الجنة يا بنتي يا حنان.
0: ان شاء الله نقول للناس كلنا هكا, ما نهزوش في قلوبنا الحاجات اللي توجع رغم الالم الكبيره. وصحيح في بعض الاوقات نتوجعوا
3: نرقص بين خوصين نحكي على روحي وهذا نعطيه لكل انسان. نتمنى يا ربي نقول له بالله حتى كان ظلمك ولا كذا ولا كذا ما تخليش غيظ في قلبك, ما تخليش غيظ. سامح سامح سامح
0: سامح أنت الرابح, اللي سامح هو اللي يربح.
3: صحيح. سامح وانت أيوة سامح وانت الرابح.
0: أنا
3: نرقد والله العظيم بامال دفوة معناه يظلموني برشا عباد يقهروني ولا يتحيلوا علي ولا كذا ولا كذا, ونرقد نحط راسي على المخدة معاش عندي غيظ في قلبي على حتى بشر.
0: ما شاء الله ربي ان شاء الله معناتها صح عليك على بالحق معناتها الإنسان كي يوصل لدرجة هذه راح عجبني برشا.
3: والله نحكي لك من كل قلبي معناها ما الغلط. الحمد لله يا ربي الحمد لله. نعمة راي نعمة هذه نعمة
0: نعمة ان شاء الله ربي يحفظنا
3: نعمة من عند ربي,
0: وان شاء الله ما نخليه في قلوبنا كان الحاجات الباهية معناتها ان شاء الله يا ربي امين. ان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ قلوبنا ان شاء الله يا ربي
3: امين امين امين.
0: يعيشك يا سي فوزي, تحب تشارك في المسابقة سي فوزية؟
3: ملا
0: قال يعطيني اجابتك.
3: الله يبارك
0: في عمرك. دار العرس
3: دار
0: العرس بيه يعطيك صحة بيه يعطيك صحة يا سي فوزي. شكرا ليك
3: يا
0: ربي خليك. شكرا ليك
3: وإن شاء الله كل عام وانت حية بخير.
0: ربي يبارك ربي خليك يا سيدي. شكرا ليك سي فوزي ترابلسي, محليها مكالمة معاك ومحليها كلامك ومحليها قلبك. إن شاء الله الناس الكل تكون كيف كنت ياك, ما تهزش خيد على حتى واحد, تترس على المخدة تنسى اللي صار الكل. والله صحة ليك. باش نمشيو للغنية معاك فيصل, مازال عام شوية من الميسيون بتاعنا. إذا تحبوا تواصلوا معنا وتشاركوا معنا في المسابقة الجائزة بتاعنا 150 دينار اشتراك في سال دو سبور أكروفيت اللي فيها أكرواتاك وفيها دونس أورينتال وفيها الزومبا وفيها الفريستايل وفيها الأفرو دانس, تواصلوا معنا على 70-164-280 تعطينا اسم الفيلم اللي لوجوا عليه المخرج هيفل بن يوسف نغم. وهنا راجعين, مرحبا بكم على 70-164-280.

ممثلين والفنانين التوانسة وجهة جندوبي محمد صابر الوسليتي اللي هو بول عروس شاد للعرفيوي سهام مصدق جهاد الشيرني خلود الجليدي نبيل بن مسمية سامي الحامي وضيف الشرف النجم جعفر القاسمي. الفيلم إن شاء الله في القاعات يوم 23 سبتمبر وقت يجينا الاسفاق سكيد نحضروا لدار العرس. وما شكون يحبش دار العرس هيك الخوضة متاع العرس والجو والجوج ما يديك نحبوها برشا وفي كل دار إن شاء الله تكون أفراحكم دايما. تحية كبيرة لكم من سكول إن شاء الله الجمعة الجاية نأخذ أكثر عدد من المكالمات الهاتفية. شكرا اللي تواصلتوا معنا وتفاعلتوا معنا, تحية كبيرة ليك زميلي أسامة عبيبسية فيصل يعطيك صحة ربي فضلك شكرا ليك. تحية لأمير اللي كان معنا في بداية المشوار. الفيز معنا هو سي بشير العلوي, سي بشير العلوي هو الفيز معنا بالاشتراك هذه للسال دو سبور أكروفيت الموجودة في بداية طريق لفران. ألف مبروك يا سي البشير. دار العرس والفيلم اللي لوجوا عليه سهرية مع قيس القارة نصف الليل أجمل. تحية حنين الحشيشة ليكيب الكل, يهنيكم رواء. باي باي, بون ويكند الناس الكل.

0: سيرة ليلى.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتسم الوضع الجوي الليلة بهطول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. شهدت عدة مناطق بمعتمديات ولاية القصرين عشية اليوم تهاطل كميات غزيرة من الأمطار بلغت أقصى 40 مليمترا بمدينة القصرين، وتسببت في ارتفاع منسوب المياه بعدد من الأودية وغمر عدد من الطرقات والمفترقات، فضلا عن تسرب المياه إلى منازل واقعة بالمناطق المنخفضة. في العالم، تواصل إرهاب المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة، حيث شنوا 14 هجوما في 4 محافظات فلسطينية اليوم، سرقوا خلالها 300 رأس غنم وقطعوا خط مياه. استهدف الجيش الصهيوني اليوم مسعفين بغارة جوية في قضاء نبطية جنوبية لبنان دون وقوع إصابات، كما أحرق مزيدا من المنازل بقضاء سور وسط عمليات نسف وتفجير وقصف بمناطق أخرى في الجنوب اللبناني. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن زيارة وزير الداخلية الباكستاني لطهران ستبحث العلاقات الثنائية نافيا وجود نية لتبادل رسائل محددة بشأن الوساطة وفق ما نقله التلفزيون الإيراني. في اليمن، أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا مواقع في الرياض بصواريخ باليستية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا تعيين قيصر للذكاء الاصطناعي وفق تعبيره. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
4: اتخلى القصف، قلع الصباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهموا السحايب وتمتم، قالوا دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
5: كافح الفساد خليها تنضاف.
6: المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية
0: والليل طويل والليل

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مساء الخير، مرحبا بكم أصدقائي صديقتي أحبائي في كل مكان في سهرة جديدة. ترجعني بكم ومعاكم لنجوم الليل من تو التسعة وستة دقائق حتى نصف الليل. نجوم الليل يرجع لكم سهرية السبت 19 سبتمبر 2026 ميلادية 8 ربيع الثاني 1448 للهجرة النبوية الشريفة. نسهروا في اليوم رقم 21 من فصل الخريف. صار معايا ديلا فيصل في العصف التقنية للكونسرت، وسامة كالعادة في انتظار واستقبال مكالمتكم الهاتفية المشاركة في نجوم الليل. تطلبون على 70 164 280. صفحة نجوم الليل ترجع لكم، ترجع لخربشاتكم لدردشاتكم، فيها انطلق مشوارنا الليلة. تلقاوها بالعربية على الفيسبوك إضافة للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة فاكس راديو فاكس بالفرنسية مينيسكول. ومرحبا بكل الأصدقاء والأحباء في كل الدنيا في المتابعة على www.radiosfax.in. هذا قيس القارة معاكم حتى نصف الليل في نجوم الليل. صحيح الصوت ما هوش، ما زلت تعب شوية من برونشيت، على كل خديت الاحتياطات، الكل خديت مع الدوايات اللي لازم تتاخو باش نأمن الفضاء هذايا ونكون معاكم. وسعوا بالكم معايا شوية إذا كان الصوت ما هوش، أما النفسية والشوق لجمهور وأحباء نجوم الليل موجود كالعادة بإذن الله. نتمنى من كل قلبي قضاء سهرة رائقة في موضوعنا اللي مش نقترح عليكم بعد شوية حتى ينتصف ليلنا. أولى أنغامنا في سهريتنا الليلة نبدأها بمغرم لجاد نخلة.

9 21 دقيقة. مرحبا بكم من جديد في نجوم الليل. رجعنا لكم, رجعنا لسهرياتنا في نجوم الليل, رجعنا لمواضيعنا اللي نطرحوها اللي نتناقشوا فيها اللي نحكيوا فيها اللي يتبادلوا فيها الآراء والنقاشات. نحاولوا على الأقل بخلاف أنه الإنسان هكا يفضفض شوية ويفرغ قلبه, أما نحاولوا نوصلوا لما لا لحلول لقناعات لقرارات في حياتنا تغيرنا حتى شوية. ما نقولوش تبدلنا 180 درجة, وما فما حتى شيء صعيب كل إنسان يحب يتبدل ولا يتغير في أشياء, هذا شيء ضروري ساعات. أما حتى تدريجيا انطلاقا حتى من برنامج إذاعي ما فيها بس كما موضوع سهرة الليلة. قبل ما نقول لكم الموضوع, كل واحد توا في داره, خاصة توا الطقس بدأ يبرد شوية, مطر شوية, ريح, وفي في الليل ما تنتفقدوا الشبابك, تفقدوا البيبان, مسكرين بالباهي ولا لا؟ من زمان انه الانسان في داره يحب يحس بالامان, واكثر حاجه تخلينا نحس بالامان هي اللي نبنيوها مع الدار, هي الحيوط, هي السيسان, هي البيبان الحديد, هي اللي بلوكيوس اللي ناخذوهم برشا فلوس, اللي كاميرا سيرفيونس, شكون دخل شكون نقز, معناتها ناخذوا احتياطاتنا في دارنا باش نكونوا مأمنين انه ما يشوفنا حد, انه ما يدخل علينا حد, انه ما ينتهك خصوصيتنا حتى حد. وذي قاعدين عايشينه من زمان اليوم الناس هذا. لكن سؤالي اليوم عليكم بكل بساطة الدنيا, انتم قاعدين في دياركم وحدكم, لحد تخلى عليكم, لحد كشفكم, لحد شافكم, ظاهرين ما فهم حتى حد, دار مسكرة, احنا وعائلتنا, احنا والصغار وكم صغار في بيوتهم, وكملنا العشاء وسي ما فهم حتى حد. مش صحيح, احنا توا عايشين في ديار فعلا من غير بيبان, من غير شبابك. الدار اللي هي حياتنا يلندرا قاعدين نعيشوها فعلا, وقاعدين مأمنين عليها, وقاعدين محافظين على خصوصيتها الحياة, وإلا قاعدين احنا نعرضوا فيها ونتفرجوا فيها مع الناس كيما احنا تو في ديارنا قاعدين نتفرجوا, مش على التلفزه كهو, نتفرجوا على حياة الناس, على وين مشاو, وين جاو, شكلاو, وين حوسوا, ششراو, قاعدين نتفرجوا على حياة الناس. وكيما احنا نتفرجوا على حياة الناس فمباشرة الناس قاعدة تتفرج على حياتنا. سؤال كي تنتبه له تلقاه وتقف معه شوية تلقاه يوجع. قبل كانت الفرحة تكفينا وحدنا, نفرحوا بحاجة نعيشوها, نضحكوا, تحضن إنسان تحبه, تمشي لبلاصة تعجبك, ترجع لدارك, والذكرى تبقى في قلبك, تبقى ساعات في تصويرة في الألبوم, تصويرة في التليفون, ما حاجة متاعك, ما شاف حد, ما راك حد, ما سألك حد, ما خنتب في جرتك حتى حد. اليوم نعيش اللحظة, وفي في نفس اللحظة نصوروها, نعيش الفرحة ونصوروا فرحتنا, ناكلوا ونصوروا ماكلتنا, نسافروا ونصوروا وين مشينا, نشريوا حاجة ونصوروها, نحبوا
باللمح وللحب، نتغشوا ونهبطوا ستوري فيه إشارات إذا كان ما كانش بصريح العبارة على حالتنا النفسية، نتعاركوا ونخليه الناس تخمم شكون الغلط. حتى الحزن ولا عنده جمهور. هوني السؤال، ما زلنا نعيش حياتنا على خاطر نحب نعيشوها، ولا وليت قيمة اللحظة عندنا مرتبطة بعدد الناس اللي شافوها، بعدد الناس اللي شاركونا إياها؟ جرب واحد منكم

سؤالي موجه مشكل لكم حتى لي أنا، علاش وفاش قام الناس تعرف؟ علاش كي تصير لنا حاجة باهية أول حاجة نفكروا فيها شنو نهبط؟ علاش الفرحة ساعات ما عادش تكمل كان كي يشوفوها الناس؟ ولا تقولي فرحتك ناقصة وتحس اللي هي ناقصة؟ علاش احنا نحتاجوا مشاركة الناس باش نحسوا بقيمة اللي عندنا ولا اللي ما عندناش؟ علاش وليت عنا رغبة كبيرة وغريبة في ان نقولوا للناس شوفوني انا لبس، شوفوني انا فرحان، شوفوني انا ناجح، شوفوني انا محبوب؟ السؤال ممكن الاكثر استفزاز، اذا كان حتى حد باش يشوف الصورة، هل كنت انت باش تعيش نفس اللحظة بنفس الطريقة؟ الستوريات اللي تنهبطوا فيهم، قلش تهبطوا، انا واحد ناس منهبطش، كان كي تبدأ حاجة في خدمتي مثلا، ولا نحب هكا تلقى ساعاتك فقرة ولا كلمة ولا نصيحة عجبتني نحب نشاركها الناس أصحابي، معناتها ستوريات ستوري عمره 24 ساعة ويتنحى. أما ستوريات وليت شاهدة على حياتنا والناس تراقب فينا لامتداد 24 ساعة. ستوريات مثلا تكشف حاجات الإنسان ما كانش ناوي يكشفها حتى لأقرب الناس ليه، وين موجود، مع شكون، شنو يعمل، شنو عنده، شنو يحب، وين يحب يسافر، شنو يشري، شكون معاه، فاش يخمم. ولينا نجمو نعرفو على إنسان، معناتها ما عادش نحكيو معاه أكثر من اللي نعرفوه على إنسان قريب منا. نفتح ستوريات، نفتح الفيسبوك، نفتح الانستغرام، نفتح التيك توك، ونتفرجوا ونلقاو حياة الناس فيلم قدامنا نستمتع به. سؤالي هون، هل إنه وسائل التواصل قربتنا مع بعضنا وإلا خلتنا نعيش في حياة بعضنا؟ المستفز أكثر، هل أنت تراقب حياة الناس وإلا حياتك زادة وليت معروضة للمراقبة؟ سؤالنا. كنت باش نعمل فقرة على الغياب، مش فقرة، مش نعمل حصة معناتها على الغياب، عفوا حضرت حتى شوية أغاني على الغياب، يا غايب فضل شاكر، غيابك طال، طولت الغيبة ساموزين، سلم علي وغاب مصطفى الشرفي، برشا غياب القيم، غياب الأشخاص. قيت أنه أهم حاجة غابت علينا في حياتنا، غابتها هي أهم حاجة، أهم الأشخاص وأهم من كل شيء، أهم الدنيا وما فيها، هي الخصوصية، خصوصيتنا. ما زالت عندنا خصوصية؟ ما عادش. بالتطبيقات يجمو يجيبوك من وينتي، من كرش الحوتة، من تليفونك، من من من من الجي بي اس، من الموقع متاعك كذا، ودر شنو وين اللوكاليزاسيون، يجيبوك وين انتي، حتى تليفونك مسكر. معاش عندنا خصوصية اللي هي أهم حاجة تربيوا عليها وعاشوا عليها أباتنا وجدودنا. ستر الله إنه ناس تبني وما تعرف حتى حد اللي هي بنات، ناس تاكل وتقضي ما تعرف حتى حد شنو هو كلا وشنو هو بيت جيعان ولا كلا زهومة، ناس تمشي للحج وترجع وما يعرفوش، ناس مريضة وما تعرفش، ناس طلقت وما تعرفش. خصوصية مش دخلك وحاجة حاجتي،

والحياة حياتي والأمور أموري والدار داري والمرأة مرتي والصغار صغاري والأم أمي تولات دارنا الكل حياتنا الكل مرتنا الكل راجلنا الكل صغارنا الكل أمنا الكل ما بقاش فما خصوصية ما بقاش فما ستر الله عليك واستعينوا بقضائي أو استعينوا على قضاء حوائجكم باش بستوريات بالانستغرام بتصاور لا بالكتمان الكتمان وينو ما عاش مبلو فولة في فمنا بالعكس ولينا كي نسكتو وكي ما نقولوش نمرضو ولينا كي الناس ما تتفاعلش مع حياتنا وتفاصيل حياتنا نتقلقو يلزم ألمنا عند جمهور ويلزم أشياءنا عندها متفرجين ويلزم حبنا عنده جمهور ويلزم غشنا على على على حد من أفراد عائلتنا عنده جمهور لازم مقاش فما خصوصية اللي هي كما قلت لكم أهم حاجة في حياة الإنسان أهم حاجة في حياة بنادم أهم حاجة اليوم برشا حاجات معناتها سر صغير مشكلة في الدار خلاف بين زوجين لحظة ضعف دمعة فرحة قرار شخصي برشا حاجات من هذو متولي معناتها ستوري في في في في ثواني الخصوصية هوني نسأل سؤال وليت داء قديمة قال المصري وليت موضة قديمة لازم الإنسان يتكلم ويحل فمه وما يبلش فولة في فمه ويقول الناس كل شيء باش يكون واضح باش يكون صريح باش يكون باهي باش يكون كول باش يكون متواضع ولا لازم الإنسان يحتفظ بجزء من حياته نفسه إنسان يعرف قيمة الحدود لأنه مش كل شيء يتخبى عيب مش كل شيء يتنشر لازم يتشاف ثم حاجات قيمتها في أنها تبقى بينك وبين روحك بينك وبين نفسك بينك وبين عائلتك في حيطان دارك في حيوط دارك مسكر عليهم أبواب تيحنا ساعات صغارنا صغارنا معناتها نخبيوا عليهم أشياء نخبيوا عليهم ساعات ماكلة تتخبى وتتسكر بالمفتاح خاطر ما ما يفهموش وياكلوا في الوقت وفي غير الوقت فما حاجات خاطر عندنا ضيوف جايين ولا عندنا طرف حلو نستروا بيه وجونا نخبيهم نوصلوا باش نخبيه ولا غالب نوصلوا باش نخبيه حتى على صغرنا طرف حلو لغاية انه الانسان يقعد معناتها محتاط يجيش يضيف على غفلة وموش مش يجي ما عادش الضيوف تجي على غفلة أما الضيوف موجودين في دارك في بيت نومك صغارنا ساعات نخبيوا عليهم مشاكلنا معناتها ما بين المرأة والرجل ساعات أشياء ساعات صغيرك ما يعرفش أنت قداش شهريتك ما يعرفش قداش أمورك المادية ما يعرفش ما يعرفش ومش لازم يعرف إذا كان صغارنا أقرب الناس لينا معناتها أكبادنا ونخبيوا عليهم أشياء انتر تون كونتر بارتي فهمت ولا في نفس الوقت وفي نفس اللحظة نكشف أشياء أخرى ما أهم للناس وشكون من الناس بو على خو سوق فيها البي فيها الخايب فيها اللي تعرفه فيها اللي ما تعرفوش فيها اللي يحسدك فيها اللي غير منك فيها اللي يقول هذا لين فيها اللي يقعد يتفرج عليك فقط شلز العقل بعدين كنقولوا كيفاش الطلاق وكيفاش الهم وكيفاش الفقر وكيفاش الغم وكيفاش العرك وكيفاش العين تقرا تاخذها وتاكلها لا تقرا لا تكتب قبل والله العرس محلاه معناتها باشيائه بجو بسترته بيحضروا له كان المستدعين معناتها
هو فقط. قديش معناتها بين 10 طفلة و10 طفل، 600-700 رقبة، كان شاطط في جنين كبير. لو عجز ولا وطية، عدد الحضور في الفعلي في الصالة تلقى 50 رقبة، وفما 50,000 يتفرجوا، ناس في قلوبهم مرض، وناس تحسد، وناس تغير، وناس تتقلق، وشوية ناس تفرح، وناس تتمهتك. ونفس العرس، نفس العرس، نفس لوطية، نفس نزول اللي هبط بالهيلمينيات، بتصاور بستوريات عند الحجام الفلاني والروبة الفلانية، وعند مدام فلانة، والحلوم اللي عند مدام فلانة، وقصة من عظم من ليزيدوا عام، وكل حد في شير. الحب ولا عنده جمهور، حياتنا وليت عنده جمهور. يوم ما تقل تلقى الحب كما قلت لكم يتصور، الهدية تتصور، الخروج يتصور، العيد ميلاد يتصور، معناتها حتى الخلافات ما بين الأزواج والناس اللي تحبها توصل للناس. هل الحب بالفعل محتاج لشهود؟ هل لازم الناس تعرف لي فلان خذا فلانة، وفلان حب فلانة، وفلان حبت فلان؟ لازم، لازم. هل العلاقة ولا تحتاج باش تعيش، انه تحتاج كل يوم الى تأكيد قدام الناس بالضرورة علاقتنا مطمئنة من الداخل؟ اللي توش معاي انه دارنا اللي حياتنا ولات من غير بيبان، تليفون محلول، لو متهبط على بنتها، البنت تلمح على امها، الزوج يكتب كلام غامض، الزوجة ترد بكلام أغمض، الناس تبدأ شنو وصار، شكون يقصد، علاش قال هكا، أكيد بيناتهم مشكلة. حتى الخلافات متانا يلزمها عند الجمهور، يلزم تلقليق، يلزم كلام. ناس ناس هاش جرالهم والله.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية
0: والليل طويل والليل.

47 دقيقة بعد التسعة. موضوع كيما قلت لكم موضوع مستفز، موضوع حارق، موضوع مهم. غياب الخصوصية في حياتنا أخطر من هذية. معناتها دخلنا صغارنا في العش إذا كان ما دخلوش وحدهم وتعلم. نصوروا معناتها صغارنا في في في في كل تفاصيل حياتهم، أول كلمة، أول خطوة، أول سنة دراسية، مرضهم، نجاحهم، مشاكلهم. والطفل مختارش يكون حاضر ساعات كيبدا صغير وموش على علم، مختارش يكون حاضر في عالم الانترنت. نسألوا وذي حتى توا ولا يجرموا القانون باش نستفهم باش نستعرف، هل من حقنا؟ وأكيد لا، سؤال استنكاري، أنه نعرضوا حياة أطفالنا للناس على خاطرهم صغارنا على خاطرهم متاعنا؟ ولا الطفل من حقه يكبر بعيد عن عينين الناس، كي يكبر ويشوف صاروا القديمة باش يكون فرحان بكل شيء نشرناه عليه؟ والله مشكلة، ومشكلة كبيرة. أنا على كل نحبكم الليلة، أنا نشط البرنامج صحيح، لكن أنتم معناتها نحب ناخذ رأيكم، نحب نحكيوا في الموضوع ونحكيوا على الخصوصية اللي غابت، شنو اللي خلاها تغيب، شنو الخطر اللي قاعدة تمثل فيه غياب الخصوصية، شنو الحالات والحكايات والغرائب اللي صارت انطلاقا من غياب الخصوصية. هذا الكل نحكيوا فيه إن شاء الله بإذن الله بعد نشرة الأخبار. نذكر بالرقمنا اللي تكون به معنا في نجوم الليل 70 164 280، بقاوا معايا نستناكم.

0: العاشرة ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: الليلة أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط تشمل تدريجيا المناطق الشرقية للبلاد. وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى الالتزام بجملة من التوصيات وتوخي الحذر خلال هذه التقلبات الجوية. في العالم، مجلس الأمن القومي الإيراني يكشف عن اختبار صاروخ مضاد للسفن قرب حاملة طائرات أمريكية ويعلن تغيير استراتيجية طهران تجاه واشنطن. نستهل النشرة بالوضع الجوي، إذ يتسم الليلة بهطول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية للبلاد مع تساقط محلي للبرد. التفاصيل مع المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي.
3: يتواصل الوضع الجوي ملائما لنزول الأمطار في أغلب الجهات، وتكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة خرب المناطق الغربية بولاية قصة القصرين سيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا كذلك الجهات الشرقية خاصة بولاية صفاقس وجهة الساحل والوطن القبلي وأيضا تونس الكبرى وبنزرت، وستتراوح على الكميات بين 20 و 40 ملم، تصل محليا في بعض المناطق إلى 60 ملم مع تساقط البرد وأيضا هبوب الرياح قوية أثناء ظهور الخلايا الرعدية. وينتظر أيضا يتواصل أيضا نزول الأمطار خلال يوم الغد الأحد أغلب الجهات، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بمناطق الشمال والمناطق الغربية.
2: في سياق متصل، قدمت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم جملة من التوصيات للمواطنين في إطار الحرص على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار، مما قد تؤدي أو يؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. ودعت الوزارة المواطنين إلى العمل بالتوصيات وبالخصوص توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة. هذا وشهدت عدة مناطق بمعتمديات ولاية القصرين عشية اليوم تهاطل كميات غزيرة من الأمطار بلغت أقصى 40 ملم بمدينة القصرين، وتسببت في ارتفاع منسوب المياه بعدد من الأودية وغمر عدد من الطرقات والمفترقات، فضلا عن تسرب المياه إلى منازل واقعة بالمناطق المنخفضة. في صفاقس، وتحت شعار العين تستثمر في مياه الأمطار وتبني مستقبلها، أعلنت بلدية العين عن مشروع جديد يهدف إلى تحويل مياه الأمطار من مصدر لمشاكل تجمع المياه إلى مورد مائي يمكن الاستفادة منه في أفق 2035، وذلك بقيمة تقديرية تبلغ 30 مليون دينار حسب ما أكده للأخبار المكلف بتسيير شؤون بلدية العين مراد زكري.
4: المشروع هذا يندرج في إطار إعادة أعمال مياه الأمطار وتثمينها الاعتمادات عن طريق الصندوق الأخضر في إطار التغيرات المناخية. الكلفة 30 مليار تقييم الإداري على مستوى لابيا الوكالة العقارية الفلاحية كان طيب، باعتبار أن الفكرة كانت طيبة لبلدية العين في إعادة أعمال مياه الأمطار وتوجيهها للمواطنين والفلاحة والتجار والصناعيين، وإن شاء الله نخلطوا في التقييم الفني نوصل للهدف هذا، باعتبار أنا ضخامة المشروع وأهميته لتثمين مياه الأمطار، واللي بطبيعة الحال من إشكال يجم غدوة يولي مورد ويقع استعماله من قبل سكان المنطقة. عود مياه الأمطار اللي كانت فوق ملقاها تمشي الأودية والبحار، اليوم نحكيه على إعادة عمله للسقي، وقع استعماله في المدارس مثلا في المركبات الصحية وإلا في الحماية المدنية، هذوما اللي فوهات المياه نجم نستعملوهم لإطفاء الحرائق.
2: في علاقة بالشأن الصحي، وبمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر الموافق للحادي والعشرين من شهر سبتمبر من كل سنة، احتضن المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس اليوم يوما تحسيسيا حول التشخيص والكشف المبكر عن هذا المرض، وشملت المبادرة نحو 20 مركزا صحيا عموميا و خاصة موزعة على عدد من جهات الجمهورية من بين صفاقس رئيسة قسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس مريم دمق تحدثت بالمناسبة للأخبار.
0: بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر وفي إطار أسبوع الصحة الدماغية في تونس تحت إشراف وزارة الصحة تنظم شبكة جمعية الأعصاب والعلوم العصبية يوم تحسيسي حول مرض الزهايمر، أسبابه، طرق التعرف عليه والوقاية خاصة، وكيف إذا كان مرضنا إيش نجمو نعمله. شعار الحملة هذه كان بديك تنسى، إحنا معاك وما ننساوكش، وعيوك باش تعرف الحاجات اللي تجم تقيك من المرض هذايا، نوعي وكسيدة باش تجم تجي ونجم نشخصوا المرض بصفة مبكرة. قبل ما نحكيه على الزهايمر لازم نحكيه على الخرف. الخرف هو اضطراب يؤثر على الذاكرة والتفكير واللغة والقدرة على القيام بالأنشطة اليومية. مرض الزهايمر هو أحد من أسباب الخرف لكنه الأكثر شيوعا. اضطرابات الذاكرة النسيان ينجم يكون واحد من الأعراض متاع الخرف ولا مرض الزهايمر، أما مش ديما إذا كان إنسان ينسى مش معناها راهو مريض بالزهايمر، يجم يكون مرض آخر. تبقينا إذا كانوا هذا النسيان يكون متكرر يأثر خاصة على الحياة اليومية، وقتها لازمنا ننتبهه.
2: في الإطار نفسه وعلى صعيد الوطني أدى وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم زيارة إلى مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي بمنوبة بمناسبة حصول المركز على صفة مركز إقليمي متعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال اختصاصه، وهو يعد الأول من نوعه في إفريقيا والعالم العربي في مجال التكوين المتخصص في الزهايمر. اقتصاديا، تواصلت لليوم الثاني بمدينة إسن الألمانية أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني بتنظيم ثلاث ورشات عمل تعلقت بسوق الشغل وخاصة العمالة المختصة والشراكة بين الجامعات والمؤسسات والاندماج والشراكة وبحث فرص التعاون الملموسة بين تونس ومدينة إسن الألمانية في قطاع الصحة ولا سيما في مجالات الصحة والابتكار ونقل التكنولوجيا والدخول إلى الأسواق والتعاون في مجال الأعمال، بالإضافة إلى التباحث حول آفاق التعاون في الصناعة والتكنولوجيا الحديثة والابتكار والكفاءات والتحول الإنتاجي والتعاون الرقمي. ثقافيا، أعلن المؤرخ ومنسق اللجنة الدولية لترشيح ابن خلدون ومقدمته ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو عبد الحميد لرقش اليوم عن تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن هذا السجل، وذلك خلال حفل إسناد جائزة ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية في دورتها 26 وجائزة محمود درويش للشعر في دورتها 2. وانتظم الحفل بمركز الفنون والثقافة والأداب القصر السعيد ببردو بحضور عدد من المثقفين والباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي. إلى أخبار العالم، والبداية بالشأن الفلسطيني، تواصل إرهاب المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة حيث شنوا 14 هجوما في 4 محافظات فلسطينية اليوم، سرقوا خلال 300 رأس غنم وقطعوا خط مياه. استهدف الجيش الصهيوني اليوم مسعفين في غارة جوية بقضاء النبطية جنوبية لبنان دون وقوع إصابات، كما أحرق مزيدا من المنازل بقضاء صور وسط عمليات نسف وتفجير وقصف أخرى في الجنوب اللبناني. في الملف الإيراني، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قال أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني لطهران ستبحث العلاقات الثنائية نافيا وجود نية لتبادل رسائل محددة بشأن الوساطة وفق ما نقله التلفزيون الإيراني. في الأثناء، أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي في تصريح تلفزي لإحدى الفضائيات العربية، أكد أن بلاده اختبرت مؤخرا صاروخا مضادا للسفن قرب حاملة طائرات أمريكية، مشيرا إلى أن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحاب الأخيرة من مذكرة التفاهم. هذا. وأضاف رضائي أن طهران أصبحت مستعدة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الهجمات الجوية الأمريكية لمعرفتها بنقاط ضعف جيش الولايات المتحدة. في اليمن أعلن الحوثيون اليوم أنهم استهدفوا مواقع في الرياض بصواريخ باليستية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم أنه سيعلن قريبا تعيين قيصر للذكاء الاصطناعي وفق تعبيره. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الليلة أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمالي والوسط تشمل تدريجيا المناطق الشرقية للبلاد. ووزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى الالتزام بجملة من التوصيات وتوخي الحذر خلال التقلبات الجوية المنتظرة. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.ir.
5: إذاعة صفاقس
6: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
5: عشرة ديمة عشرة ديمة.
7: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
8: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
9: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
8: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
9: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
8: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
9: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
8: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
9: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
8: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
9: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
8: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
9: فكونوا في الموعد.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية
0: واللي

0: 26 دقيقة بعد العشرة، نجدد لكم التحية والسلام للناس الكل. مرحبا بكم في نجوم الليل. بدينا المشوار من التسعة ويتواصل بين الله حتى نصف الليل. ليلة أنسني أنا قيس القاري، أنسني فيصل المرزوقي في العصف التقني على الكونسوليت وفي الاختيارات النغمية، وأسامة كالعادة رب همزة الوصل ما بيننا وما بينكم في استقبال مكالمتكم الهاتفية على رقمنا 70-164-280. الليلة موضوعنا غياب الخصوصية في حياتنا، حياتنا لولاد دار كما قلت لكم من غير بيبان. نراو خويا محمد صالح شنو رأيه في الموضوع. المكالمة الهاتفية الأولى، مساء الخير.
1: مساء الخير سي قيس.
0: مرحبا سيدي محمد،
1: تحية ليك ولكافة مستمعي ذات الثقل.
0: بارك الله فيك، مرحبا بك.
1: عايش بك ولطف عليك.
0: يعيشك سي محمد، بارك الله فيك.
1: عايش وعدنا والعود احمد، وعدنا الى نجوم الليل.
0: نجوم الليل، ايوا اي
1: تحيه لي سي اسامه ولي شكون المخرج الليله؟
0: فيصل المرزوقي.
1: سي فيصل المرزوقي تحيه لي،
0: بارك الله فيك. عايش سيدي محمد،

0: إيه الله ليك
1: الله ليك في النحالة
0: ناس قبل يحبوش فني وخاصة إن كانت معناها البيت مستورة حتى الجار ممكن يصل من يعلمش برشا أسرار للبيت سوى أصل حتى يعني مكشوفة في قيس نحن في الكلمة هذه ساعات الواحد حتى الضربة جيها ما يعرفش هاش منين تجي ما عاش يعرفها منين تجي لأن ليش لأن يتحدثوا بلغتك الاستهتار ويحدثوا في عمومة الناس فهمني معناها ما عرفش منين جيت بالضربة ما حدثش واحد برك مثلا ما حدثش محمد صالح ولا قيس برك هو يعرفها منين هو كان يعني يفشي بسره إلى كيف إلى عموم الناس
1: أي.
0: وحتى شوف سي قيس ثم حاجة نراها أنا هامة وهامة جدا
1: اللي هي
0: كي الواحد كي يكشف أسرار وحتى قيمته تنزل ما عادش عندك قيمة الدار هذيك أو الشخصية هذيك
1: لكن برشا ناس وليت تشوف أنه قيمتها كي الناس تحكي عليها كي الناس تشوف مشاكلها
0: يعني يفقد الهيبة بسكوت احترامها احترامها
1: هو ذي من المفروض سيدي محمد لكن توا المعادلة تقلبت وليت معناتها قيمة الإنسان عموما في وسائل التواصل الاجتماعي مربوطة بعدد المشاهدات بعدد اللايكات بعدد الجيمات بعدد الكومنتير معناتها هذا هو توا القياس والمقياس متاع قيمة الفرد في وسائل التواصل الاجتماعي في الحياة الافتراضية هذية بالشيء هذي
0: هو صحيح معناها موجودة توا في زمن هذا وزمن هذا التواصل الاجتماعي ولا كل شيء هكا حتى عشاه يعني يحب يشهروا فهمني إيش تعشى وإيش ما تعشاش ولا وين مشى على الفيسبوك ولا على برشا مواقع هي من مواقع التواصل الاجتماعي يعني هو يعني مش عارف أن فما نشوف فما مركب نقص فني في شخصية الإنسان هذا
1: أنت شكون من العائلة بتاعك أنت اللي عايشين معاك ما تعاملوا مع وسائل التواصل الاجتماعي ويهبطوا في حاجات
0: والله يعني الأولاد يتعاملوا بكل التواصل الاجتماعي
1: أولادك
0: يتعاملوا خاطر تابعين جيلهم ولكن بما أنا بصراحة محافظك شوية على مذهبية أي حاجة اللي هي مسريقش باش الواحد معناه ينشرها البرة من البيت ماذا بيها تبقى هنا فني بس يبقى احترام البيت خير
1: معقول
0: ولكن هذي ريتها بالحقيقة الظاهر هذي من الظواهر اللي ما تعجبش متفشى في مجتمعنا ولا حتى ممكن يصل حتى العدو ينجم
1: ملا
0: طيب.
1: الله يخليك
0: لو مشوا حتى على مستوى البيت أو على مستوى المجموعة حتى على مستوى البلاد كاملة ونشوف الشعب هذا هو سهل هذا هو مهل أنا راني عشت البرة والظروف أنت من غير ما نسميه لك أنا نعرف
1: فني. شكرا لك سيدي محمد بارك الله فيك يعطيك الصحة ليلتك زينة صباح الخير روضة مرحبا بك مساء الخير أهلا يا روضة شحالك لاباس الحمد لله
2: الحمد لله بيك لبس
1: يعيشك لبس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل هاي للي
2: والله انا والله ندهش في طبيعه كيفاش تهبط صورها معناها
1: انت ما تهبطش
2: في اليوم والله مره
1: انت تدهش وانت تهبطه
2: اما توا معناها كيفاش مثال توا نعرف وحده دوب عرفت معناها ديما نشوفها هنا
1: اي
2: كيفاش مشيت كيفاش جيت ايش طيبت اي حملت اي
1: عايشة انت عايشة معها معناتها اكيد مش انت معناتها الاف الناس عايشين معها
2: ايوه والله العظيم ياسر والعباد كل واحد كيفاش يرى واحد يتمنيك واحد يعجبو شيء واحد يقلع يعطيك الصحة واحد كل واحد وشنو ال
1: هبطت مرة حاجة على حياتك على تصوير لا. على خبر وبعدك رجعت ندمة
2: لا
1: ولا
2: لا
1: روضة؟
2: لا لا هبطت تصويرة برك مرة ستوري وبرا
1: ستوري
2: مرة ولا مرتين
1: ثبت لي روحك يا روضة يا شختي خاطر تفرق راهو ما بين مرة ومرتين
2: مرتين
1: ثلاثة مرات
2: مشيت في خرجة معناها في رحلة
1: أيوة

0: هبط تصويره
1: هبط تصويره
0: هبط مرتي معناها.
1: وشي ما صار لك؟ لبس الحمد لله تعديت في الستر.
0: لا لا اوقع ليزامي متاعي الواحد شي يقول معناها يعطيك الصحه وتحفونا الرحله ومزيانه وتبارك الله عليك قلت هو معناها الواحد وش يقول معناها.
1: انت لكن
0: لا اما اللي دهشني هو اللي حياتهم اليوميه كيفاش معناها يقدموها لحياتهم كامله معناها فهمت.
1: معناتها انت ساعات كمتفرجه هوني ها معناتها تقول اللي بالفعل انت قاعده عايشه في حياه ناس انت اصلا ما تعرفهمش ما يكونوا لكش مش قراب هكا ولا وعايشه معاهم معناتها تعرف
0: حتى في بلاد اجنبيه معناها في مصر لبنان في برشا من لبنان من مصر من ديما عايشه معاهم معناها.
1: هو قبل مثلا حكايه اللي باباراتزي هذيا مثلا انه الناس الفنانين عموما كانت معناتها كان الجمهور نتاعهم كان يتبع حياتهم كان يبتبت في جيرتهم ولا وفما الباباراتزي هذوما معناتها مجموعه نتاع مصورين اللي تلقاهم عايشين ليل مع نهار قدام باب المنزل ولا القصر نتاع الفنان هذايا ويتبعوها من بلاصه لبلاصه باش ياخذوا تصاور هكا ويبيعوها للصحف والمجلات. تو ولينا الكل مشاهير بدرجات مختلفه ولينا الكل باباراتزيات احنا في حد ذاتنا هكا ولا اي
0: بالحق
1: صحيح
0: يطلعوا على حوالهم وعلى زيت لهم كان حياتهم الخاصه
1: وينشروها والله ينشروها
0: والله يا روضه والله شيء مدهش والله
1: صحيح صحيح والله صحيح. معناتها انت عمرك ما هبطتها كساعات ماكله طيبتها بنينه ولا كيك لا عملتها
0: لا
1: ولا
0: لا ما تحبش
1: لا بالك ماشي ما تحبش الحكايه دي
0: لا لا ما تحبش الحوايج
1: ما تحبش القطو
0: تصويرتين كيكه مثل
1: على حد تصويرتين كي خرجت ولا حاجه
0: خرجت في رحله ولا حاجه ما
1: بيسج.
0: اما باش نقدم روحي حياتي اليوميه ولا حياتي الخاصه ولا نجمش ما نجمش ثابت كل واحد وشنية الانطباعات نتاعو
1: من عائلتك القريبه من عائلتك انت فما ناس ايضا قاعده تتبع فيهم من عائلتك ايش قاعدين يهبطوا اكيد
0: لا لا لا
1: من عائلتك ما عندكش بنت عمك ما عندكش صاحبتك ما عندك جارتك
0: بنت عمي خلاص ما تحبش الحوايج
1: زيد كيفك انت هبطت مرتين تصاورها وكوما
0: ايوه
1: قارين على فرد
0: بد في رحله خارج البلاد وكوما عملت تصويرها
1: وربي هزمتها وبيه أحسن
0: حياة اليومية من قدم
1: والله هيك البيه يا صديقتي والله
0: قسم والله
1: لا قلت لك هيك البيه الناس ما يهبطش معناتها فهمت
0: لا مش
1: ويستحفظ على نفسه وخصوصيته خاصة ترى معايا نتوى بالفعل الخصوصيات ولا
0: تنتهك واحد يقول لك مينة والآخر يقول لك درسنو والآخر يقول لك قديش كليت والآخر يقول لك شنو فطورك تاكل ياسر
1: على
0: ياسر مش فيها
1: الله يخليك. نانسي عجرم تسمعها انت ولا ما تسمعهاش؟ نانسي عجرم تبعها ولا ما تبعهاش؟
0: اي تعجبني لا تعجبني نانسي
1: تبعها ساعات في الستوريات وفي اغانيها نانسي عجرم عندها اغنيه اسمها حاجات خصوصيه في الموضوع بتاعنا احنا نسمعها
0: بيه.
1: شكرا لك روضه
0: عايشك بارك الله فيك.

نجمة كبيرة ونجمة صغيرة، نجمة تضحك ونجمة دموعها تسيل، ألف حكاية وألف غناية والليل طويل.

0: 47 دقيقة بعد العشرة كنتوا تسمعوا في الأغنية هذه التالينية في صلب الموضوع متاع الحصة. شكرا الفيصل لعدها هنا. الأغنية اسمها سيكرت الماجدلينة باي، مضمونها أنه هذه أغنية بوب حديثة تسلط الضوء على الخصوصية الرقمية، قلق الاتصال الدائم بالانترنت، حيث تناقش الغنية دي كيفاش ولات بياناتنا وأسرارنا مكشوفة في العالم الافتراضي. نرجع للمكالمات الهاتفية في سهرة الليلة، المكالمات فيها الثالثة. سميحة مرحبا بك، مساء الخير.
1: عسلامة.
0: عسلامة يا سميحة، شحالك؟
1: لباس، شنحوالك؟
0: لباس الحمد لله، لباس الحمد لله. يعني شوختي
1: الحمد لله، يعنيك من الرواق،
0: يعنيك الخير ورضا الحمد لله.
1: والله محلية الحمد لله، والله
0: محلية، والله محلية مطيرة سمحة وأرضية وريحة الثرى ومحلاها هيك التراب المبلول بالماء، قديش يفرهد، قديش يرتاح الأعصاب هكا ولا؟
1: أي ملا ويتسقى الغرز وكل شيء بكل شيء
0: صحيح. أي سميحة، أنت من الناس اللي خذيتها من قصرها، ما عندكش معناتها حياتك ماهيش معروضة على الانترنت هكا ولا؟
1: لا لا أي
0: بالكل، وذي قرار معناتها نتصور خذيته أنت من قبل، معناتها أنت من الأول هكيك.
1: ظروفي ما ظروفي ماهيش معناتها باش نعملينا فيسبوك ونبدا كيما قلت الويه كل
0: سنه نظهروا. لا هي هي هي الفيسبوك ما عندوش علاقه بالظروف، معناتها خاطر ما تحبلوش، تحبلو تليفون وبرك هو هيك الحكايه، فهمت؟ يكون عندك فيسبوك. اما اما اما المشكله مش هوني، المشكله يا سامح نسمع في صوتي قاعد انت توا حال راديونا.
1: لا لا والله لا لا
0: مالاش نقول الحس هذا
1: ما نعرفش
0: بالتليفون زعما.
1: ما والله ما نعرف.
0: تسمع عندي قاعدة تسمع في صوتي قاعد يتعاود؟
1: نسمع بالبي.
0: لا لا في صوتي انا نحكيش مش في صوتك انت. عامل اوت بارلور
1: عادي عادي باهي.
0: اي باهي مريقي لي. قلت لك انت معناتها الحكاية مش هوني، مش معناتها خاطر فما ناس عندها فيسبوك وعامله فيسبوك وعامله كذا وعامله دي كونت وكل شيء، لكن معناتها ماخذه من الاول قرار انها ما تهبطش حياتها. ممكن تتفرج على حياة الناس، وفما ناس أصلا والله العظيم ما يحبوش يتفرجوا، ما يحبوش يشوفوا معناتها الناس ايش قاعدة تهبط وكذا، معناتها خاطر حبينا ولا كرهنا حتى احنا كي نبداو نتفرجوا على حياة الناس لازم ما نقولوش لياسر نقولوا شوية هكا ولا سامح.
1: اي بالحق، انا مثلا نعرف شكون مثلا عنده فيسبوك وما ما يحلش عنده، معناتها تقال امراه تخدم والكل
0: صحيح
1: ما يسمي، معناتها باش تقعد مثلا حتى موته ولا حاجه تقلها بنتها ولا تسمع من حد اخر. معناتها مش والله مره كلمتني معناتها مرأة تقرب لي قالت يا خنتي ما سمعتوش ببرت خويا ميتت؟ قلت لها لا والله لا بالحق، معناتها
0: هما هبطوا على الفيسبوك.
1: ايوه صحيح. قالت يا خنتي ما عندكمش فيسبوك؟ قلت لا انا ما عنديش ومعناتها وحتى اللي بحذية ما معناتها تخدم ما يسلي بس ترى شما وش ما فميش والكل
0: صحيح.
1: او كتسمع من بنتها ولا حاجه تقللها.
0: لا هو احنا ولا... هو احنا في الاصل هكا تربينا قبل سميحه، معناتها تربينا بالستره، تربينا انه ما نحكيوش بحياتنا، ما نحكيوش بشينا، ما نحكيوش باسرارنا، ما نحكيوش بدواخلنا، ما نحكيوش شنو واخذينا، وين مشينا، ششرينا، شكلينا هكا ولا؟ هذا هو الاصل في الموضوع.
1: لا لا بالحق نعرف شكون زيدا مثلا تلقاه هو ظروفه ما هيش ظروف، معناتها دار بصفة عامة وهو يشري كسكروت من الغالي جي من الغالي ويصور
0: ويهبط
1: هو شكله صحيح. يا أخي فما شكون قالوا من الله قالوا بلي علي ثاني شو تصور انتم حتى يكونوا العبيد يعينوكم يبطلوا
0: صحيح.
1: معناتها أوكي هيك الحاجة الغلطة اللي قام بيها وهيك واسمع هيك روضة شبشوبة اللي تكلمت الساعة هيك صاحبتي انتي على الرحلات
0: مازلت البركة
1: عايشك عايشك
0: روضة شبشوبة هكا
1: شبشوب.
0: شبشوب تربش بها شبشوب. هذه صاحبتك نتاع الرحلات؟
1: ايوه.
0: هي ما زلت برك عندكم رحله انتم توا؟
1: لا التو ما انا خرجت اليوم مسيت يعني التو ما عملوا شيء في الرحلات.
0: اي به ربي
1: كلم كلموني معناتها تويتي
0: فما حاجه يكلموك
1: ولا حاجه نحب نمشي
0: على كل
1: توحشت. انا توحشت الرحلات.
0: عندك حق. عندك حق. يعطيك الصحة يا سميحة. شكرا لك صديقتي على الاتصال وعلى المشاركة معايا الليلة في نجوم الليل 52 دقيقة بعد العشرة. حاتم مرحبا بك، مساء الخير.
2: مرحبا، مساء النور، مساء الورد، مساء يا سميحة.
0: الله يخليك
2: ليك وسي فيصل وسامة وكما وكافة مستمعين.
0: شكرا لك. هاي حاتم. هاي
2: لا يا هي
0: غياب الخصوصية في حياتنا. هاي
2: غياب الخصوصية في حياتنا تو فهمت ولا بوسائل التواصل الاجتماعي ما عادش فهمتني ولا معناها ثم خصوصية خلاص للأمانة. مع الأسف الشديد ثم برشا الاستعمال السيء والسلبي لوسائل التواصل الاجتماعي واللي قاعدين نشوفوا فيه فهمتني ولا معناها من ما من عراء وقراء ولا تو فهمتني ولا ما أنا عاملينه كوسيلة لإدخل لكسب المال. يعني ما يهموش هو فهمتني ولا يهبط ما يهبطش يهبط كذا. أنا مؤخرا بين قوسين كان فهمتني ولا ما أنا تعرف له الميديا ولا أنا مؤخرا نشوفه كيفاش فهمتني ولا ما أنا الزوج وزوجته يعني لكسب المال ولدعم اللي ندعمك وكذا واحد فهمتني بالأمانة معناها فهمت إلا من رحم ربي. أنا بالنسبة أنا كشخص عندي عندي تروى فيسبوك مش حتى فيسبوك
0: يعني
2: بالحق تروى فيسبوك لكن نستعملهم أكثر شيء أكثر شيء لا باش نهبط منشور نهبط فهمتني ولا معناها نقرا لاصحابي نقرا السما عمل فهمتني ولا معناها كيما كيما كيما كيما مثلا الفيسبوك نتاع ذات فاقس كيما نتاع ذات تونس بانوراما كذا واحد فهمتني كيما جرايد كيما فهمتش نحكي لك كيما جمعيات كيما معناها فهمتني لا اكثر حاجه نستعملها في الفيسبوك وانه يا باش نهبط منشور ولا خاطره ولا فهمتني لا معناها حكمه ولا كذا والا ناخذ حاجه فهمتني لا من نستقيها نستقي المعلومه من مصدرها.
0: هبطت شي مره حاجه وتيت شي مره هبطت حاجه خبر حكايه ستاتيو تصويره ولا ورجعت نادم؟ خليني نكمل لك السؤال. ورجعت نادم انك هبطت ولا قلت بعد فتره ما حقنيش مثلا؟
2: والله هبطت مره نتذكر وانه ساعتها الوالده الله يرحمها مريضه وباش نجيبها معايا في الصقس لهنا فهمتني
0: هاي.
2: وهبطت اللوج على ايه استغفر الله وهبطت انه فهمت لا لوج على استوديو لوج على استوديو اللي يولي لها وكي هبطت من لوتا كل حكمة معناها فهمت لا معناها انا بالنسبة لي انا اتباهى واتفاخر وانه والدي راضين عليا واتفاخر فهمت لا ببر والدي. ناس اخرى شفتها فهمت لا كم كوا انه معناها انت تو عرفتك معناها شفتها سلبي مش ايجابي فهمت. انا نمرر في رساله انا وقت اللي هبطت الحكمه ذيك مع اني اللوز وكذا واحد فهمتني ديما كيما تقول الوالده الله يرحمها بر والديكم ورب ذريكم فهمتني معناها بالنسبه لي انا نحب نمرر رساله لكن هم شافوها وكذا هبطت ديريكت فهمتني ولا فسختها فهمت. أما أنا ما نهبط مثلا كذا عادنا فهمتني توا الناس كل عادنا فرحة عادنا حشاكم وفاة عادنا حشاكم مرض عادنا كذا يعني هي كوسيلة فهمتني ولا معناها حتى خاطر أنت توا أنت تنتقي أصحابك مثلا أنا توا فهمتني ولا أمي أنا وسي قيس وكذا فهمتني أنا نشوف منك الحاجة الباهية باش نقول لك مبروك مثلا على المرة اللي فاتت فهمتني ولا على نجاح البنية وقت اللي هبطت أنت والوالد وقت فهمتش نحكي لك معناها ثم حوايج ناخذوها يلزم كي ناخذوها إيجابي أما باش نستعمل وسائل التواصل الاجتماعي في السلبي ولكسب المال بالمعناه بالعراء وبالفهمتني لا بالامكان من يصدقني فهمتني لا بالحق ولا يقزز سيرتو وك التيك توك ثم حويج ولا تتقزز والله بالحق معناه تشوف أما الحمد لله الحمد لله ثم ثلاث نقاط من فوق على اليسار محلاهم السي قيس اللي تنزل عليهم وفيهم بلوك هذيك والله محلاهم والله كما نحكي أنا في الأخر قال نجيب الخطاب الله يرحمه كل عام قال بيناتنا فهمتني ولا كوموند ما عجبتكش وما فهمتني ولا انزل على القرص يعني بقولهم والله مرات فهمتني لا تدخل الحاجة ما تعجبكش تمشي فهمتني لا تك بلوك بس ما عادش تجيك وكاو ربي أخذر لي صلى ربي يحمي شبابنا احنا راهو نحكوا فيه كل كي باش نمروا رسالة لشبابنا استعمل وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي استعملوا في نوادي روبوتيك نوادي عالمية نوادي فهمتي لا ثقف بها روحك اعمل ريسيرش اعمل كذا اما والله العظيم والله العظيم والله العظيم اكلت برشة تبهم برشة فهمتني السلبي هذا نحو منكم وربي يعطينا الخير وبارك الله فيكم وسمحنا سيدي السمح.
0: شكرا لك صديقي حاتم بارك الله فيك. 58 دقيقة بعد العشرة هات نبدلوا الأجواء شوية نركح شوية نهديه شوية ونسمع مجد الرومي في كلمات.

تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية
0: والليل طويل والليل.

0: لحداش ودرجين. مرحبا بكم في نجوم الليل، الميسيون مازالت متواصله باذن الله حتى نصف الليل. تحياتي لكم لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعه لسهره نجوم الليل. موضوع غياب الخصوصيه في حياتنا للي الحق الحوق، وتوا باش حل الراديو. مرحبا بكم، تجمو تطلبونا على 70 164 280 وتعطيونا رايكم في الموضوع. ناخذوا توا عبد الناصر. مرحبا بكم، مساء الخير. أهلا يا عبدو، حالك ايه؟
1: صح صح، لاباس
0: الحمد لله الحمد لله.
1: تحيه لوسام، تحيه لك كل مخرج
0: ماشي. بارك فيصل،
1: تحيه فيصل، تحيه لكل المستمعين والمستمعات.
0: شكون شبه الكل اكو وسام، يعرفوه قيس، يعرفوه المخرج، ما يعرفوش شكون انت. فيصل المرزوق يوم الدراك،
1: تحيه لازم حييه.
0: الله يخليك، كي تسمع اغاني غريبه عجيبه عرفت ما تتعديش ديما، راهو فيصل المرزوقي. والله بالله يعيشك، الله يخليك. اي عبد الناصر.
1: لا يا اخويا، هو قيس السابق يقولوا الله ليك في النحال
0: ابي،
1: ويقولوا ربي يغيبنا قبل ما يخيبنا.
0: ربي
1: يغيبنا قبل ما يخيبنا، معناها ان شاء الله معناها نموت وما
0: الانسان ما يخيبش، هاي ما يتكشفش حاله. صحيح هاي.
1: صحيح هي بكل صراحة، أنا ضد النعراء والحوايج كلها ضدها.
0: أيوة
1: صراحة، بكل صراحة، مش شق بيروحك تكوده أنا باش تهبتك. أنا واحد من الناس وبلاستة نحشم من الشيء، الناس اللي تعمل كاكا وضي نحشم وبلاستة.
0: حتى الحشمة في حد ذاتها من الأشياء اللي بدأت تغيب على حياتنا يا عبد الناصر بالحق. والله والله والله الحشمة والحياة معناتها وليت من بين الأشياء اللي معناتها قليلة. الناس تلمو استانست وتعودت بالأشياء وقلت الحياة بين قوسين، ولا شيء عادي يا عبد الناصر، ولا ما يقلقناش، ولينا نشوفوها عادي، ولينا نشوفوها طبيعي معناتها، وذا معناتها ماهوش باهي بالكل.
1: لا يا أخويا قيس بصراحة، كل حد كيفاش متربي كل صراحة.
0: لا اسمعني، شوف كل حد، احنا وكان ترجع للاصل تلقانا الكل متربيين عموما نفس التربية، وكلنا تربينا معناتها في بيئة، نحكي لك حتى 50 سنة التالي تربينا في بيئة محافظة، تربينا معناتها في بيئة نحترم فيها الصغير يحترم الكبير، تربينا نقدر المعلم، تربينا ما نعودوش الكلام، تربينا نفرح بالضيف، تربينا نسألوا على الجار، تربينا نحترموا الكبير، تربينا ما نقولوش كلام زايد قدام الناس. هذا الكل تربينا عليه الناس الكل يا عبد الناصر. أما وين وتو
1: هما تو شاب الماء على الزراعة، كما أقولك شاب الماء على البطيخ. أوكي شابت ولا نعاد، معنا يحترموا معلم، نعاد يحترموا والديه، نعاد يحترموا مع كامل احتراماتي اللي معنا الوليدات المتربيين مع كامل احتراماتي تلقى منهم. أما بكل صراحة للوقت نعيشوا فيه تويكا صراحة، الواحد والله لا إله إلا الله محمد رسول الله،
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: والله العظيم أخويا قيس، معناها تشوف الغرايب وتشوف العجيب.
0: صحيح، لا شفناه مو فينا يا عبد الناصر، تو ما عادش حط شيء غريب وما عادش حتى شيء عجيب. العجيب والغريب الانسان كي يبدا محافظ، العجيب والغريب كي الانسان يبدا يستحفظ على حياته، على سره، على عائلته، على خصوصياته، هذا ولا العجيب والغريب والغير طبيعي معناتها، فهمت؟ مشكله
1: واحد. انا عم تقول في عائلتي شابه هنا يبدو ما يعمل في حاجات مش فيه، يولي معناه احنا نقوله رئيس العائلة، معناه البو يولي معاش انت حتى قيمة، يولي عبارة حشاك معناها لا حول ولا قوة الا بالله. هذيك المشكلة فينا، هذيك المشكلة يولي معناها الناس كتشوفها ابي هذا ابو فلان، هذا كذا هذا كذا، يولي معناه يولي معاش نجي مخرج بالدار جملة.
0: معقول. شكرا لك عبد الناصر، بارك الله فيك. امين يا ربي عايشك، شكرا لك صديقي. جميلة مرحبا بك، مساء الخير. اهلا يا جميله،
2: مرحبا لك.
0: لاباس الحمد لله، ايش حالك انت؟ بخير
2: الحمد لله يا ربي ملك الخير
0: والله الحمد. هاي جميله، انت من الناس اللي ساعات هكا تهبط حويجات على حياتك على خصوصياتك ولا لا؟
2: انا بدات انا يمكن بحكم صريحة برشا
0: اي
2: مسارح، ماني حاجه تقصني، معناتها عندي صاحبة واحدة قبل كنت ما توصي كما قلوا نحن
0: تبت على شنو؟
2: بيه شو انا قبل كنت عندي صاحبتي قريبة لي برشا قلك اختي ما نتها وكتربينا مع بعضنا وكبرنا مع بعضنا
0: بيه صح
2: كين فرح على حاجة تخصني
0: هاي
2: نوقع عند لعب الخط
0: اها كيفاش صاحبته كيفاش
2: يخوني عليها برشا رقيقة معناها يقولوا له ليه ما عاش تحكي ما عاش تحكي لي وهي تحفظ روحك ما لكن انا بحكم زيت متعلقه بامي قبل الله يرحمها نحكي كل شيء لامي مشيت امي الله يرحمها تروحي وحدي حسيت روحي زمني ليش كنا نحكي زمني ليش كنا نفرق قلبي زمني زمتني وليت معناه اني نحكي لا اي حاجه مشيت احكيها نحكي اي حاجه اللي بعد معناه قطعت علاقتي بها و بالحق ما معادر خاطر قريت حاجة تيح الخصوصيات اللي كانت تقعد للشخص بيته ما يحكيهاش وما يخرجهاش لكن سامحني قلة اللي تلقى يستحفظ على ما تعكي ما قوله على الموضوع انت عارف الاخر انا الحقيقة تيح الدنيا ما عارف عندي صحاب بدت الدنيا ما عارف عندي صاحبة واحدة برسمي أقول لك أختي وقلبي وروحي عرفها هي إن شاء الله يا ربي كنت تسمع فيها وقلها زينب رن نحبك برشا وعوزت لي أمي عوزت لي صاحبة عوزت لي أخو عوزت لي البو ونعرف بعضنا تو 3 سنين أخويا قيس والتو لا تقابلنا
0: بالتليفون وبرا تحكيهم بعضكم أو
2: تليفون وبرا
0: بالتليفون هي مش فرد بلاد انت وياها
2: لا كنت انا مريضة انا مريضة صدقني تهز تليفون تقول لي جميلة شبيك مريضة تقني فضلك نضحك على بلعن بس هي ما تشلق بي قولي لي لا انا لبس قولي لا ما تخبيش علي مريضة وصلت بريوت انا لقيت السبيطار صدقني قسمين بالله بطلت الماكلة وبطلت الشراب وتبكي ليلة معنها ورغم اللي متقبلناش انا في مسير وهي في منزلتي لو كان انا اخويا قيس نتاش نسالك لو كان انا عندي صاحبه قريبه ليا نكذب عليك نقول لك راني نحب نعمل صاحبه قريبه ليا وبرسمي علاش خاطر نحب شكون يسال علي شكون يكلمني جميل هيا برا نعملوا قهوه هيا نخرجوا هيا نعملوا دوره ما سامحني ان شاء الله تجيبوا ان شاء الله تجيبوا يا قيس الموضوع هذا كان رايب رسمي امنيتي تجيبوا الموضوع هذا وان شاء الله تجيبوا يا ربي ستجي
0: ان شاء الله باذن الله شكرا لك يا صديقتي شكرا لك جميله بارك الله فيك
2: تحيه صحه زينب والهدى ندلل عليك انت واسم اخويا في حاجه صغيره اخويا قيس نتمنى هدى تسمع فيا وتاخذ رقمي
0: شكرا لك جميلة تحياتي لك اللي تقدرين نسمع الخير 19 دقيقة بعد لحتاش نرجعوا للمكالمات بعد كنا نمشوا لنغم سعاد مرحبا بك مساء الخير
3: ألو
0: أهلا يا مرحبا
3: وبسويك عايشك
0: عاش حالك يا سعاد لباس الحمد لله
3: والله الحمد لله
0: شحالك أنت يا شختي الحمد لله والله الحمد هاي يا سعاد شنو رأيك في الموضوع عطيني
3: في الموضوع اللي الفيسبوك هذي راهو عمل برشا رجع برشا فضايح برشا ما قلقش والله العظيم
0: انت انت انت انت تونا اللي خليته من الكل معناتها حتى وانت المكالمه فيها السابعه تقولش علينا معناتها ما انت نحكي المستمعين نتاع على الاقل معناتها خطيهم الشيء هذايا عمرنا ما هبطنا حياتنا عمرنا ما حكينا عمرنا ما هبطنا ستاتيو معناتها الناس الكل معناتها تخبي ما لاش اللي قاعد يحكي شكون واللي قاعد يهبط شكون واللي قاعد ينتهك في خصوصيته وحده شكون ما فهمتش
3: انا ما عنديش فيسبوك اصلا
0: اصلا باهي والله, والله يرتاح. الناس اللي عندهم فيسبوك وينهم؟ ما ليش بيهم ما يشاركوش الليله؟ اي والله
3: والله
0: حاشمين حاشمين. اي
3: اي والله اقسم بالله معناتها ارتحت معناتها فهمتي راحت البال.
0: انت كان انت كان عندك فيسبوك نحيته ولا من الاول ما معناتها ما خيرت انه ما
3: لا عملت عملت قبلنا من سنين في ال هيك 2006
0: 2007
3: وبعد نحيته ما عندها فهمتي.
0: وعادي انت عايشه بلاش وشي بالله يقول ما قول لنا معناتها فسر لنا انت
3: عادي والله
0: عايشه حياتك لاباس معناتها طبيعيه هكا ولا
3: طبيعيه؟
0: ما ناقصك حتى شيء؟
3: لا الحمد لله يا ربي
0: معناتها
3: ما هوش زاد عنده فيسبوك ما يهبط حتى شيء لا حتى شيء.
0: ما يهمكش في الناس وفي الاخبار وشنو صار شنو ما صارش هيك
3: انا نتفرج
0: اي
3: اما هذيك معناتها الحويج هذيك نتاع الصمت اللي تحشم الكل نعدي ما تفرش فيهم كنت الله يكشف علينا حال ان شاء الله
0: امين
3: شيء قلبك بالستر هي ليه من ديننا وليه من عادتنا والله العظيم والله قسم بالله شيء معناتها كل معناتها الدنيا وفيت والله العظيم والحشمه وفيت صحيح. والحياه
0: صحيح
3: قلت الحياه والله
0: لا
3: والله
0: والله والله ساعات ندخل معناتها ولا شيء ما سامحوني في الكلمه مقرف تعرف يا يا سعاد هذه الكلمه الصحيحه مقرف معناتها كي ترى حتى مثلا الانسان هبط راي في موضوع مثلا ما وتلقى كميه التنمر كميه الحزن كميه الكلام الزايد كميه السبان كمية المعتب ما فهمتش علاش وعلاش الخايب متاعنا معتها بشاع ونظهروه وفرحانين به للدرجة هذه ما فهمتش معتها الناس ماشي في بالها انه خاطر معتها مجرد انه كتب كلام من وراء تليفون من وراء اكران ساعات فو بروفيل ولا مش هيك الاسم الحقيقي يسمح لنفسه باش يقول معتها كلام كلام ماسط وكلام جارح وكلام خايب وثلب الناس وانتهاك حرمتهم واعراضهم وين ماشيين
3: وزيد ثم اللي معناتها يركب تصاور معناتها في الخياليه ماهي
0: صحيح صحيح صحيح
3: حب يعمل لك بونتويت ولا حاجه كي من
0: هكيه منو صحيح يا سعاد صحيح صحيح والله معناتها ماشيين في هفوف ماشيين في هاوية كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة معناتها والله ربي قدر الخير وبركة
3: ولا ربي يخيرهم على شال الخير وعلى ديننا وعلى الحشمة وعلى كل شيء معناتها كل شيء خلق ربي بالسترة
0: وي صحيح
3: الله يسترنا
0: امين الله يسترنا الله يسترنا شكرا لك
3: يا ويخ يستر بنيتنا
0: وليدتنا يعيشك يا سعاد بارك الله فيك انسني برشا ليله في نجوم الليل 23 دقيقه بعد ال11 نرجعوا للموسيقى في نجوم الليل من اختيار فيصل المرزوقي قلت شنو الاغنيه سمعني فيصل كايروكي نسينا هكا اول مره مش نسمعها معك هاتي نسمعها باهي فرقه اسمها كايروكي من غير ما تعيط عليها فيصل يرحم بوك كايروكي فرقه ايه واغنيه اسمها نسينا نسينا ولا اي عادي عادي يعني تعالوا نسمعها بعض

0: لحدش ونصف. حاب نسأل المستمعين تاون مش دخلوا بسام ونعيمة، يعني دلالة في حياتكم اليوم وانتم اللي قاعدين تسمعوا فيه، ما زلت عندك حاجة ما يعرفها حتى حد، فما بلاصة تمشي لها وحدك، غنية تسمعها وحدك، ذكرى ما تحكيهاش، شخص تحبه وما قلتش عليه، حلم تخبي، حاجة تخاف منها وما توريش خوفك للناس، فرحة وما صورتهاش. ملخص الهدرة، ملخص الحديث، هل مازال عندنا وعندكم انتم وعندك انت توا بسام ولا نعيمة ركن صغير في حياتك ملكك وحدك؟ بسام مرحبا بيك.
1: مرحبا بك خويا قيس،
0: شحالك؟ لاباس الحمد لله.
1: احوال العائلة لاباس؟
0: يا ربي لك الحمد، شحالكم انتم؟
1: الحمد لله ربي
0: الحمد لله. هاي بسوم
1: عايش. والله يا قيس خويا شحال نقول لك، هذا موضوع كبير ياسر، والواحد يقول ربي يسترنا وبركه، معناتها
0: امين.
1: تو هالفيسبوك والانستغرام والتيك توك والدرسنين ولا كذا، انا الرأ معناتها يلزمنا نحدوا من الشيء من الطيار هذا. بصراحة معناتها راهو طيار خطير ياسر. انا الحمد لله يا ربي تو عندي بريسك العام الفيسبوك والواحد ما دوزش بيه تحقيقة. انت
0: اما في نفس الوقت ممكن ما هبطش حاجات لكن تتفرج في حاجات بسام.
1: لا والله لا اكثر ما والله لا تحكم انا كانت جامعه عينيه ما تمرض شويه نعمل تريتمون، لا يساعدني لا فيسبوك ولا يساعدني حد شيء. انت يلزم مراقبه يا قيس، يلزم نقول لك من اعلى السلطه حتى نوصل للوالدين، فهمتي؟ سينو والله كل يوم تسمع بغريبة جديدة، كل يوم تسمع بغريبة جديدة، معناتها ناس تهبط في فيديوهات هكاك
0: أي.
1: الله أعلم ما هذا، تقول هذا محشيك مجنة مبلا ما منش فاهم، أنا والله ماني فاهم. وكل فكرة الحوايج الأخرى متاع كونه مشى لبلايصة يصورك، لا حاجة يصور درشنو تعارك ومرته يهبط ستاتي ولا هي رجل هذا ذكي كيف كما قلت انت، لو كان تو تقول حسبي الله انا ملوكي تو ذهبط 5000 كومنتر تو، فهمش؟ قال لك يا ودي

0: شبيك لاباس ودرا شنو
1: فما صار
0: اي صح ما تنس اس يعس عليك يصطادوا يعس عليك يعسوا فهمشي هما يضر لك اللي هما ساعة انسان انت تقول هذا شبيه وين وما فماش لو كان تو تهبط مثلا ستاتي ولا كذا ولا ستوري ولا حاجه تو طف تلقاه ولو فهمتي في الدوره يعس لك كانك حاجه باهيه يخلك كما يقولوا هذا منين جاء ويحفظك الله ما فينا العين تو من التهبيط هذا العين يا لطيف يا ربي حتى الديار خربت وعباد سلقت وصغار تشردت واللطف يا ربي
1: صحيح يا بسام صحيح
0: صحيح اي كما قلت انت ما تلقاه في بيت النوم شيء عايش في بيت النوم وهو معك فهمت
1: هو حتى الانسان كي هبط مثلا يهبط اللي هو مريض شويه ولا مقلق ولا بحاجه فما ناس مش تدعي له باللطف وفما ناس مش تشمت فيه وفما ناس ما تهمهاش فيه اصلا والله يا بسام وراسه خي والله ما تتصورش انه احنا عايشين في المدينه الفاضله وانه الناس الكل تحب للناس الخير وانه الناس الكل معناتها قلبها باهي والناس الكل قلبها طيب والناس الكل تدعي بالخير ما هوش صحيح
0: لا مش صحيح حتى طرف والله يا قيس انا حاجة تعلمتها كون ما يحب لك الخير وما يحبك خير منه كان بوك وامك
1: صحيح
0: اكثر من يدوم الزوج راو الباقي كل راهي تندم على روحها
1: صحيح ساعات كان يبدا خوك ولد امك وبوك صحيح
0: يا بسام خوك يقول لك تشبيه هو عمل له وشراء وكذا ونسى هذا اخويا الله مصنع عندي نسى اخويا الله يلطف بينا وبيهم
1: وبيهم والناس الكل
0: انا المره فيت دخلنا الموضوع في موضوع مره فيت عرفت واحد قال لي كنا اربع اولاد كنا زيف في الدار
1: شيخين
0: يد واحدة
1: عرسوا من هوني
0: فرق لك الحد في
1: شيء صحيح
0: فرق لك قال يتقطعنا يبكي قسمت بالله العظيم يا قيس قسم بالله العظيم يبكي
1: والله ساعات زاد كيف تلقى العكس تلقى أربع وخيات بنات يكونوا لباس عليهم كي عرسوا زاد يتفرقوا راهو معناتها الشيء هذا راهو من هنا ومن غادي معناتها راهو فهمت مشكل
0: أي الحقيقة في الأغلب مع كامل احتراماتي للمرأة
1: صحيح
0: أما ما لازم هاك الواقع الله غالب فهمتي اي معناتها ويخفي وماذا بيه الانسان ينقص ويراعي وهكذا ولا انت تو يا اخويا مصنع عن بيت هبط عشاء ساخر ولا كذا ولا فطور ولا اللي هو اخر حساب الزوالي مسكين اللي ما عندوش في علاش هو كي مش يغزر يشوف الشيء هذاك ماشي اول حاجه مش يقول لك كذا مش يحسك اول حاجه مش يخدك بالعين فهمتي معناتها مش تاكله من عينه وعين غيره ما يصيرش يا اخويا خلي بالستره واستر استر استر ونقصوا من الكلمات ونقصوا من انا عملت وانا شريت وانا خديت وانا عملت ومشيت وانا سافرت وانا نقصوا انا ما نكذبش عليك انا كنت قبل والله نحكي ونستخايل الدنيا ونستخايل الناس كل تعبني والناس كل تفرح لي واحد وكذا لكن الحياه علمتني الإنسان قد ما يعيش قد ما يتعلم حياتي اللي علمتني قد يا إنسان استكفى بروحك وبعيدك وكهو وبس سرك يموت في دارك
1: معقول
0: تمشي مش لازم تقعد تحكي ولا تقول أنا شريت أنا خديت أنا درشنو أنا مشيت أنا سافرت أنا لا
1: ويزمنا نفهم الحاجة كي نحبوها تصير أي حاجة نحبوها تصير ما يزمناش نقولوا عليها إذا قانون راهو إذا مش حكمك هو إذا قانون في الكون أي حاجة تحبها تصير ما تقولش عليها تعرف عليهش هو أصلا مع الإنسان العلم شنو يقولك مثلا أنت أنا نحب مثلا إن نكتب كتاب مثلا لفات أنا ما قلتش الحافز نتاع اللي انا نكتب قوي وكبير معناتها نهار اللي نجي للناس ونجي للصحاب ونجي حتى للمحيط ونقول انا والله ماذا بيا نكتب كتاب بالنسبه للمخ نتاعي افهم اللي هيك حاجه سيتقالت معناتها كلاسي قامن في حاجه اخرى عرفت معناتها المخ ما بقاش يشجعك باش انت ما بقاش هيك الحافز موجود
0: ماش موجودة كسيد
1: أي حاجة تقولها علاش معناتها واستعينوا على قضايا حوايجكم بالكتمان راي راي راي حكمة هامة في حياة الناس إذا كان ما نكتموش وما نخبيوش ومعناتها وما نعملوش حاجة بالسترة معناتها وما ما ما ما ما ما ما ما تصيرش خاطر ما نتشجعوش باش نعملوها عرفت
0: صحيح يا اخي صورت خويا هذه بالتجربة والله
1: لا نعرف
0: والله بالتجربة نقول مش نعمل كذا ولا كذا ونحكي مثلا انا ما قدك ما نقدرش عليك مانيش معصوم من خطا كما
1: الناس كلنا هكا
0: كما الناس كل نحكي هكا معناتها نقول تو تفرح لي لعبان ولا كذا والله لا تما وقت اللي حاجه نخليها بيني
1: وبين نفسك
0: وبين مرتي مثلا مرتي هي انا هي كما نقولها هي نفسي فهمت قدرت ربي ربي سهل فيها
1: امين
0: وقدرت ربي تصير كيما نحبينا وما خير
1: صحيح يعطيك الصحة يا بسام شكرا لك صديقي
0: يعيشك
1: بارك الله فيك كنستني برشا
0: بارك لك
1: يعيشك يا حمادي صباح الخير عفوا نعيمة مرحبا بك مساء الخير
2: مع السلامة اخويا غادي
1: اهلا اختي نعيمة لاباس
2: مالك لاباسة
1: الحمد لله
2: تحية للفريق العمل معك وتحية لكل مستمعيك
1: شكرا لك يا نعيمة اي نعيمة تفضلي
2: تقول لي عندك شسرة عنا راوياك نحكي وش كل شيء انا تريك برشا مخبيين في اسرارنا
1: باهي اذا سمح
2: بالحق والله بالحق ما يهمكش تحكي كل شيء حتى بفضلك ما تحكيش خاطر ما يتاول برشا حوايج
1: انت من فخار زمني انت من
2: فخار زمني ان شاء الله
1: هيك علاش انا
2: نهبط راني نهبط فيسبوك تعرفش نهبط انا نهبط نجاحات انا بنتي تقرا وانا مغرومه بها ياسر ديما نطلعها وقت تقرا زوجي كيف كيف كي نعمل في الدكتوراه غير مرض وقفاه شويه وربي يفرج عليه ان شاء الله
1: امين
2: اقرا الماستير اقرا الماستير المتريز الماستير وبدا والدكتوراه واحنا معرفين
1: اي
2: نحب القرايه نشجع نهبط على القرايه بالحق بنتي تقرا يقول لك بنتي تقرا تقول لي تهبط ولا ما تهبطش بنتي تخدم موظفه يا عم مدريس في بيرو دشا تعمل في الماستير وتقرا ايكول بوليتيك وتقرا بزنس انجليش وتقرا دي فورماسيون
1: اي
2: انا بحق انا وين بتنجح نصر وين بتدي حاجه بيه نهبط السورين نشجعها ونحبها وفرحانه بها بالحق
1: هيك انت فرحانه بها انت تتخيل الناس فرحانه الفرحه نتاعك انت
2: كل واحد ربي يعطيك قلب
1: يا وهيك المشكله يا نعيمه يا اختي
2: البالي
1: انت تتخيل الناس الكل مش تفرح لبنتك والله نحكي لك بالجد ما انت حتى من اقرب مش خلينا معناتها حتى من المحيطين بيك كي يلقاو انت صغارك ولا بنتك ما شاء الله متميزه في القرايه وراجلك زاده كيف كيف عمل الملح في عينيه وما شاء الله معناتها يحب
2: الدكتوراه والعين كلها بطاليه حتى جبت جرب القلب وعمل عمليه
1: لطف عليه وربي يفرج عليه حبيت ما ما
2: ولا ما يقولش خير والله
1: بالحق معليش ما نتعلموش نفرحوا نفرحوا لرواحنا ومش لازم مش لازم نقولوا للناس
2: اصحاب اللي يخدم معاهم هو معلم كان معناها قديش وكيفاش كمل المتريز وكيفاش كمل الماستير وكيفاش بدا في الدكتوراه فهمت شيء معناها كل حتى مسيك انك هو مرض معناها بالحق نقول لك العين حق راهي حق ربي يفرج عليك
1: والله هيك علاش قلت لك انا معناتها
2: الانسان والله عمل عمليتين على القلب المفتوح في 10 ايام في 10 ايام زوج عمليات على القلب المفتوح ربي فرجها لي يا ربي
1: امين يا رب
2: اما يزم الوالدين يا قيس والله فما برشا والدين مسيبه الحوايج هذيا وصغارها قاعده تضيع يعني شنو تهبط فيديوهات ولا مع صحابك انت يعني على شكون مش تعمل تحكي مع صحابك ولا مع صاحبك وشنو تهبط فيديوهات هكاك معناها بالحق معناها فما وراه والدين ما فهمتش انا كيفاش مسلمين في صغارهم ونعرفهم راني ونشوف فيديوهات صغارهم جيت تفهم الدوخ هي ما انت اول حاجه الفيديو مش يشدوها عليك اي واحد باش عنده عليك بونت ولا ما عندوش ولا حاجه يعني ما عادش عندك انت حمايه نفسيه لروحك
1: صحيح صحيح يا نعيمه صحيح
2: بالقول
1: لا لا بارك الله
2: فيك. وخاصة سن المراهقة راهو يخلي صغير يعمل حوايج معناها ما يتخيلش العقل.
1: صحيح كلام زين. شكرا لك يا نعيمة بارك الله فيك. يعيش أختي ليلتك زينة صباح الخير. باش نسمع سمعكم تو من اختيار فيصل أغنية اسمها Every Birth You Take Police فرقة The Police. المضمون متاعها أنه البعض ما ساعات يعتقد أنها أغنية حب لكنها الكاتب متاعها كاتب الأغنية ستينج أكد أنها تتناول الجانب المظلم من الهوس والملاحقة وغياب الخصوصية في العلاقات والتحكم والمراقبة اللصيقة. Every birth you take.

0: 11:49 11 دقيقة ونكملوا المشوار الليلة في نجوم الليل مع سهرة الخصوصية وغياب الخصوصية. زوز مكالمات نخطبوا بهم سهرتنا الليلة. عفوا مكالمات فيها رقم 9. حاج بوعزيز مرحبا بك.
1: أهلا سامي يا أخوي خير.
0: أهلا يا حاج لباس
1: يا قيس حتى رود وقاطبش بك لباس ما وعدك سوى.
0: لا لباس الحمد لله شوية هكا كحة وبرة لباس الحمد لله
1: شوية قريبة أي مكتاز الكحة منيش في الهب شخص لك هذا الكحة تعرفها مني تعرفك
0: أيوة
1: ما نحبش أنت لك أي أخويا قول السيفيت ما جاتي تذكر الليلة اللي عادينا في رمضان بالمشام ليلة التالي احنا وكاسيم عبد الهادي وكلهم ما قد تتذكر
0: ولا يتذكر يتذكر يعمل لي هكا براسه من الذكر
1: حمدي تمشي ولا ان شاء الله ربي وجهه خير في المسير هذا
0: امين يا رب الله يكرم يعيشك ويخلى بقعه يا حاج
1: ايوه حبيت نقول لك انا يا اخويا انا هالفيسبوك هذايا لا هو ليلي لا هو لبويا ولا هو جدي انا صدقني صدقني من الله يجيوش في الشارع يقول له خذ فيسبوك ونقول له ما نحبش علاه انا اسراري نحب تقعد بيني وبين مرتي وبين صغاري عندي انساف التليفون باش نخلي بيها الضيات رسالة صغيراتي وقت يجي والسلام اللي يوخر رسالة عليه أنا بهادي يا أخويا الله ليك شف النحال الله ليك شف النحال قالوا لو ليني جعي ربك بالجنة فمشوا لا لا تلعب مع عندها خالوا لفراتك الدجاج لا تدخل يدك الغيران ولا تلسعك هوش وما تطلعش ويستحوا تقول الملائكة دزوني استوكب بسك يا ولدي حي قبل أن تذكر عيوب الناس اذكر عيوبك لو عليك يا ولدي
0: صحيح يا حاج
1: أعمل حاجة اللي هي فيك
0: كلام زين كلام زين والله نقش على حجر يا حاج
1: أقل حاجة تعملها أقل حاجة تعملها صلي على الأقل صلاة مصر الوقت اللي فاتوا أقل حاجة
0: صحيح هي أحسن صلاة يبدأ قيام الليل سر مع تمي ما يفيق بيك حتى حد أحسن الصدقة كي تبدأ سر ما يفيق بيك حتى حد
1: صحيح
0: آوي يا حاج شكرا لك بارك الله فيك شكرا لك حاج بوعزيز تحياتي لك اللمينة مرحبا بك مساء الخير
2: ايش نحويلك
0: الحمد لله ايش حالك انت
2: يعيش ان شاء الله ان شاء الله مستقبل زاهر لياسمين
0: بارك الله فيك
2: ولو خيتها وتحيه كبيره كبيره لهالجوره
0: يعيشك يا لمينه يعيشك هاي اللي
2: اسمعني
0: انا اسمعك
2: والله الفيسبوك والله كان ما هوش خايب يا سيقي اما هما في الدول العبيد يقولوا الدنيا لابس عليها اما العبيد هما اللي يهلكوا الدنيا انا واحده من الناس والله عندي فيسبوك يا سيخي تجي لما ولا تجي شويه يقولوا لي بعثنا على الفيسبوك انا ما نفرش ما نقراش ما نفهموش ياسر نقلم كلموني ماني عندي بورتابل كلموني باش نسمع هكا ولا راجلي عملوا له بورتابل صغيرات ولا يقطعوا والله القران نهار وليل القران ساعه ياخذ في السلسه قديش تقرا يخلي لها هيك بورتابل وليدي نجار ربي حن عليه بالخدمه نتاعو نحن قاعدين نهبطوا لا حياتنا ولا اسرارنا تسمع فيا عندي بنتي عايدة الله يبارك لها في صغيراتها ساعة ساعة هكا معلمة تعجبها ولا هكا درس ولا حاجة تهبط وتقول مثلا آراء وصغارك مثلا يحبوش الحاجة هيك فهمت كيفاش أما باش عمل لنا هكا ولا عم والله شيء يا سيخي أما سيارت تسمع هكا بحاجة ولا حاجة شيء يأثر تقول أمي الحما يجعلنا مستورين الدنيا ويخرب
0: أمين يا ربي الله كريم
2: يعيشك والله يا سيقيت والله
0: يعيشك يا لمينة شكرا ليك يا تك الصحة ليتك زينة صباح الخير يمكن في الأخر معناتها المشكلة مش في التليفون مش في الفيسبوك مش في الستوريات المشكلة تبدأ وقت اللي نوليو محتاجين عيون الناس باش نحسوا انو حياتنا عندها معنى خلي عندك حاجات ما يعرفها حتى حد فرحة ما تتصورش لقاء ما يتنشرش حب ما يحتاجش جمهور دمعة ما تستحقش ستوري حكاية تبقى بينك وبين الإنسان اللي تعنيه على خاطر مش كل لحظة جميلة لازم تتشارك وتتنشر بعض اللحظات جمالها انه ما يشوفها حتى حد كان انت ممكن اجمل سؤال نختم به الليلة حياتك ملكك انت ولا وليت ملك للناس اللي يتفرجوا فيها كان ذا قيس معكم الليلة في نجوم الليل جاوبوا على السؤال وننتظركم بإذن الله السبت الجاي في سهرة جديدة من نجوم الليل ليلتكم زينة تصبحون على خير ومحبة وراحة باء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتسم الوضع الجوي بهطول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من مناطق البلاد، يشمل الوسط والمناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم صفاقس عن انقطاع التيار الكهربائي اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026 من الساعة 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق جابس كيلومتر 9 حي طينة. في العالم، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة صهيونية أمس على مناطق متفرقة من قطاع غزة. أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي في تصريح لإحدى الفضائيات العربية أن بلاده اختبرت مؤخرا صاروخا مضادا للسفن قرب حاملة طائرات أمريكية، مشيرا إلى أن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحاب الأخيرة من مذكرة التفاهم، وقال أن طهران أصبحت مستعدة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الهجمات الجوية الأمريكية لمعرفتها بنقاط ضعف جيش الولايات المتحدة وفق تعبيره. قالت جماعة الحوثي أمس إنها استهدفت بصواريخ وبطائرات مسيرة المطار الرئيسي بمدينة الرياض السعودية، وأرسلت السعودية خلال الليل إشعارات تحذر من خطر محتمل في محيط الرياض وسط تصاعد لهجمات الحوثيين على المملكة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس تشكيل فريق عمل لإدارة شؤون الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن إدارته لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما وصفه بتدمير الذكاء الاصطناعي. وتأتي تصريحاته ردا على دعوة كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم بسبب مخاوف من فقدان السيطرة عليه. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: عشرة ديما.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسا

بكم جميعا هو عبق الوردي يخرج من صوت الموسيقى وبلاغة الكلمة إلى عوالم من الخيال والجمال والإبداع. حكاية أخرى من حكاية الليل، وتبقى تلك الحكايات التي لم تكتمل تعيش داخلنا، رصيد العمر من الذكريات، وما الحياة إلا ذكرى وذكريات. مرحبا بكم جميعا في النهر الخالد.